أعز مكان في الدنا سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتابه. عبر ميديان أهديكم جلسة ثقافية تحتفي بالكتاب وأهله، نلتقي فيها المثقفين والكتاب ونتعرف على رحلتهم مع القراءة ونكتشف حكايتهم مع الكتاب. كاتب وكتاب مع اعتماد سلام يأتيكم كل أحد بعد موجز التاسعة مساء على ميديان.

0: ميدي آن الفنون في بلادي منتصر.
1: السلام عليكم مستمعينا الكرام مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الفنون بلادي. غنسافر معكم لواحد عالم مختلف، عالم فيه الكلمة عندها وزن والإيقاع عنده روح، عالم الأغنية الحسانية اللي كتحكي قصص الإنسان والمكان. ضيفنا فنان شاب مغربي تحمل التراث الصحراوي وتقدمه بروح جديدة، صوت كيحافظ على الأصالة وكيحاول يخلق بصمة خاصة في الساحة الفنية ديالنا. اليوم أنا سعيد اليوم استقبله خلال برنامج فنون بلادي محمد عاطف. أهلا بك.
2: الله يحفظك، نهار كبير هذا وشكرا على التقديم الراقي.
1: ربي يخليك.
2: من دائما وانا باغي ندوي شي ميسيون معاك، باغي ندير انا وانت شي حوار، لانه دائما كتجيني راقي في الحوار.
1: ربي يخليك،
2: كتجيني كتعطي كل حاجه حقها.
1: الله يكثر الله.
2: والله يشرفني، شرفني نكون معك
1: اليوم. انا قلت بانك انت تنتمي لهذا الجيل الجديد الفنانين اللي تخدموا على تتمين التراث الحساني وتقديمه بحد الروح عصرية. كاين اللي تيتقبل وكاين اللي ما تيتقبلش، ماشي في الموسيقى الحسانية، حتى في الموسيقى الأندلسية ولا
2: الأمازيغية
1: والأمازيغية تقول كاين الناس محافظين تقول خليه لينا بالطابع ديالو بالصباغة ديالو، احنا ما بغيناش تجديد.
2: يس بصح، انا في الاول فاش كنت بغيت ندير مثلا اضافات على الموسيقى الحسانية ولا اضافات عصرية، لقيت بزاف ديال المشاكل، ولكن انا كنت كنمشي للمشكل وكنمشي عند كل شخص، حيت حنا عرفتي المدينه عندنا صغيره وكنعرفوا بعضياتنا وكنعرفوا كاع الفنانين. انا مدينه العيون، كنعرفوا بعضياتنا، يعني اللي كنحس به انه عنده اشكال كنمشي عنده كنقول له فين كاين الاشكال، شنو الحاجه اللي جيتك ما حافظتش عليها، شنو الحاجه اللي خصني نحافظ عليها. وبقيت حتى تقربت من كاع الفنانين اللي هما رواد الموسيقى الحسانية. وصلنا مؤخرا أننا درنا ملحمة اللي هي مالك القلوب، ودرتها مع الرواد اللي
1: تبارك الله عليك،
2: الله يحفظك.
1: الفكرة ديال
2: عصام وشمة،
1: واللي نوجه له تحية. ولكن انت درتي الرواد باش تنتايات تجيبهم بجهتك.
2: اكزاكتومون، باش نتقاربوا مع بعضياتنا، وفاش غنخدموا مع بعضياتنا تما غادي نكتشفوا بعضنا. نكتشف انا شنو بغيت ندير، شنو انت ما بغيتينيش ندير، لانه من حقه. انا كنأكد هذه المساله،
1: ما بغاوكش دير انت يا في الموسيقى الحسانيه.
2: دي طايف في الموسيقى خصنا نشرحوهم بحال الماط، انه كاين شي حوايج ما خصك تحافظ عليهم. بعض الميزانات في الموسيقى الحسانيه او بعض المقامات ما خصكش تخلط ما بين مقام ومقام، لانه يقدر هما كيشوفوها انها كتشوه الموسيقى الحسانيه. ولكن من بعد وصلت معهم، لانه كان خصني ندير هذه الخطوه هذه باش حتى انا نحافظ، لانه التراث ديالي حتى انا وثقافه ديالي حتى انا خصني نحافظ عليها. سواء كان خصني نتقرب منهم لانهم هما اكثر ناس غادي يفيدوني، واكثر ناس غادي يخلوني نمشي بالموسيقى الحسانيه ونعصرنها بطريقه زوينه متقبله.
1: الحمد لله. الحمد لله. الصوت الصحراوي عنده هويه قويه، كيفاش نتايا كابن المنطقه كتخاف تحافظ عليه وفي نفس الوقت تواكب العصر؟ لان راه صعيب دابا، بحال نتايا عندك سياره فيها 11 شوفو ولا 12 وغتمشي بها بريمير بحال اللي شاد لك رجليك
2: هو شوف، انا باش ما نكذبش عليك، الحاجه اللي مخلياني انني نمشي دوزيام وطروازيام هو انا ما كنديرش غير الحساني. يعني في الاداء ديالي ولا الموسيقى اللي كنخرج ما كنخرجش غير الحساني.
1: اكيد اكيد.
2: سواء انا عندي حريه في انماط موسيقيه اخرى ما فيها باس الا بقيت غادي غير بريمير معاهم،
1: مزيان.
2: ولكن بريمير اللي تقدر تحس به دوزيام، انا بقيت غادي معك في الفيتاس.
1: نعم
2: فوالا هادشي اللي كاين.
1: اذا انتيا علاقتك بالفن امتى جات محمد عاطف؟
2: جات بدايه مع الوالد حميد عاطف اللي كنبغي نوجه له التحيه، الاستاذ ديالي واول استاذ ديالي. الوالد مخرج مسرحي واستاذ المسرح ومن رواد ديال المسرح في مدينه العيون، قراو عنده بزاف ديال الممثلين او اغلب الممثلين اللي كاينين في المنطقه. سواء انا اكتشفت الفن في الخشبه وانا صغير مع الوالد. بديت بالمسرح
1: وابو الفنون.
2: بديت مع الوالد بالمسرح، من بعد لقيت عندي، كنت كندير المقاطع الموسيقيه في المسرحيات. كان كيقدمني الوالد ندير الجيتار ونغني دي بارتي وسط المسرحيات. ومن ثم اكتشفت انه عندي ميول اكثر للموسيقى.
1: الموسيقى،
2: وشرى لي الوالد اول جيتاره كان اقل عليها صغيره.
1: لان لا جيتار حاضره بقوه في الموسيقى الحسانيه.
2: والجيتار حنايا شوف، كنت تقدر تدخل مثلا جرده وهذا قاسي فاليجان، كتلقى 10 ديال الدراري كلهم عندهم جيتارات، كل شيء كيعزف وكل شيء كيغني. حنا كانوا عندنا واحد الاجواء سبحان الله في مدينه العيون، ولا كنخرجوا مثلا النواحي فين كاين الخيام والصحراء وهذا، كل شيء عنده الجيتار، كل شيء كيلعب الجيتار. اغلبنا كنلعبوا الجيتار شي فمي الا ما كتلعبش الجيتار انت ماشي عادي.
1: وانت وظفتي لا جيتار انت يعني في اعمالك دائما لا جيتار عندها الطابع التاتش ديالها الموسيقى ديالك
2: ضروري لانه كنحس بها سينياتور ديالي ما كنحس بها شي حاجه ديالي فهمتي لانه لما دخلتهاش كنحس انه شي حاجه ما كايناش ماشي بالضروره كندخلها زعما في جميع الاعمال مي مهمه بالنسبه لي.
1: انت متمرد موسيقيا؟ لا قلتي لي لا نقول لك اياه
2: ما نقولش لا
1: لان انك صعيب ان الواحد يوازن ما بين الاصاله وبين الوقت اللي تنعيشه الان واننا احنا الشباب ديالنا تبارك الله مولوعين عندهم جاوا واحد الوقت اللي السوشيال ميديا سهل لهم بزاف الحوايج ولاو الاذاعات ما بقاش قاعد تدوز الاذاعه بغيت تدوز الاذاعه تحط في يوتيوب الاغنيه تقدر تولي ترند في تيك توك يعني انت لقيتي الان الطريق سهل بالنسبه لك.
2: انا بالنسبه لي نرجع لهذه النقطه هذه ديال انه السوشيال ميديا سهلت انا بالنسبه لي هذه عمله عندها جوج وجوه لانه فاش ولات السوشيال ميديا اكسي سهل انك تحط فيه الموسيقى ولا الانتاج كثير ولات المنافسه كثيره صورة قد ما سهلت صعبت لانه ولا بزاف انت ولا كل شيء قد يلوح ما سهل ندخل الاستوديو نحط بيت نغني نحط في يوتيوب ما كاينش قواعد ولا خاصك بحال كوريا خاصك دير واحد الدوز واحد المدرسه فنيه حتى توصل لواحد لو نيفو بحال كتشد الباك عادي يمكن لك تكون فنان بالعكس انا كيجيني انه السوشيال ميديا قد ما سهلت صعبت لانه ولات المنافسه كثيره ولا كل شيء قد يحط اغنيه
1: اكيد الجمهور ديالك واش تشوفوا الان توسع من خارج المناطق الصحراويه لان انت كنتي ولا عيون كبرتي في العيون وجيتي قلتي الحياه راه ماشي هي العيون
2: بيان سور
1: خاصني ندخل للدار البيضاء ولا الرباط باش الناس يعرفوني يعني كان اختيار سهل صعيب انك تخرج من العيون تمشي للدار البيضاء ولا الرباط ولا تمشي تعيش في مراكش ولا
2: كان صعب جدا وخصوصا هذا الكلام انا نقول لك زعما علاش كان صعيب بدايه من الدار لانه احنا في مدينه العيون ماشي بحال الشباب في الدار البيضاء كيوصل ل 15 عام 16 عام كيبدا يسافر مع صحابه يمشي لهنا لطنجة يكون في كازا يمشي لمراكش 4 ايام احنا متشبتين بالعائله بزاف احنا صعيب اقرب مدينه تبغي تمشي تخرج لها هي اكادير بعيده ب 700 كيلومتر سو حنايا متشبتين بالعائلات ديالنا بزاف وحتى انا فاش ساليت الباك كملت القرايه في العيون ما خرجتش على برا سو انا اصعب حاجه كانت عندي هو نبعد على الوالد صاحبي والوالده ما الوالد كان عشيري اول حاجه صعيبه من بعد فاش في الاوفن سمعك واحد الاوديو ديال الوالد كاتب عليا شعر فاش مشيت والله صيفطوا لي مؤخرا قال لي باش نصيفط لك في الاول هذه اول حاجه ثاني
1: عندي
2: حاجه
1: اخرين ولا
2: عندي اختي اصغر مني
1: عندي انتم جوج
2: كاين غير حنا جوج وثاني شيء اللي كان جاني فريمون صعيب هو انه دخل لواحد المدينه كبيره
1: دار بيضاء
2: انا بديت بمراكش ما جلستش فيها بزاف مراكش جلست فيها 5 شهور تقريبا من بعد دزت للدار البيضاء بحكم انني دوزت برنامج في دوزام وهذا بداو كيوليو عندي معارف وعلاقات هنا في الدار البيضاء جاتني اسهل ولكن هذاك انك غادي تحط في واحد البيئه اللي حتى الطريقه كيفاش مربيين حنايا ماشي راه هنا كاينه تربيه

0: غير الاختلاف ديال التربيه الاختلاف ديال الحوار
1: والتقاليد
0: والتقاليد
1: يعني الحوايج.
0: انا غير ابسط مثال انا نقولها عاديه كنت كندوز في الدار البيضاء تيقول لك واحد واش اخونا انا كنت كتجيني اكزاجيري حيت حنايا السلام عليكم شحالك بخير غير حانوت مثلا كندخل انا الحانوت يبان لي الزحام ولا كاينين جوج ديال العيالات وهذا ما غاديش ندخل
1: تتوخر له
0: فهمتي كنجي لكازا حنا تيبان لي كلشي بحال بحال فهمتيني كاين السواسيه وهذا داكشي فريمون صدمني في الاول شوكاني هذاك الشيء في الاول جاني صعيب
1: اللخبطه
0: اكزاكتومون ما بقيتش قادر حتى الانسبيراسيون ديالي تلفت فهمتي ما عرفتش جاني كثير داك الشيء من بعد تادابتيت وفهمت انه هذيك ثقافه وهذه ثقافه ومن الاحسن خاص الشباب انا دائما كنقولها ودرتها في اغنيه ولد الصحراء خاص الشباب ماشي غير في الجنوب فكنهضر على المدن اللي جايه بعيده على السونتر ديال المغرب خاصك تخرج من هذيك لا زون
1: خاص هي هذيك لا زون ماشي على زون ديالك لا زون دو كونفور
0: اكزاكتومون زون دو كونفور
1: كنقدر الناس في طنجه تنعرف انا الناس طنجاويين فنانين ما تيزعموش يمشيو للدار البيضاء ولا ما تيقول لك انا الدار البيضاء غوله ما
0: نقدرش
1: شنو غنبداها خويا خليني في طنجه طنجه هي السونتر دو موند بالنسبه له
0: بالضبط.
1: يعني خاص الواحد يزعم ولكن يتزعم خاص ثاني الناس اللي غادي يسهلوا لك ويفرشوا لك الارض اكيد ما تكونش حرير ولكن اللي غادي يحاولوا يطروك ويسهلوا لك ويعطوك الكود بين ديال المدن الكبرى
0: اكزاكتوم هذيك خدمتك هذيك الخدمه ديالك انت لانه
1: تبقى انت الخدمه وتربيتك
0: اكزاكتوم لان العلاقات انا باش ندير صحاب اللي يعاونوني وهذا خاصك تكون انسان طيب وخاصك تكون انسان كيعرف يختار لانه نقدر انا جيت كذب عليا انت وقعت لي وراه كان ساليت البرنامج الاول اللي درت انايا اول برنامج كنت ربحت فيه اللقب عرفتي جاوني ناس نار بروديكتور عرفتي انا عشت الاحلام تنيتي جل طربيضه حنا غنديروا ان شاء الله وغادي نمشوا هنا فين كتدرب خصك تعرف تختار الناس خصك تعرف تقرا شنو هي الحقيقه لانه كاين بعض المرات تعيش الاوهام هذوك الاوهام انا وقعت لي انا كنت ربحت برنامج عيشوني واحد النيفو اللي ماشي ديالي في ذاك الساعه ما كانش خصني نعيش وهذا غلط
1: بعدا ما تغريتي
0: لا ماشي تغريت بالعكس كل غير انا الوالد فريمون مقرصني مزيان على الغرور عمرني نقدر نتغر حنا الوالد كنتي في الزنقه يتشكلوا شي واحد يقول له راه تكبر علينا يضربك ما يقلش عليك الا الغرور الوالد يعني ماشي الغرور الصعيبه هو نحقق لك الحلم شيئا ما هو غير محقق فهمتي خصنا نعرفوا نختاروا الناس بالصح ماشي نعيشوا الاحلام لانه كيجيوك بعض الناس بعض المرات كتسمع تنيتي جاتك
1: لا نو داكشي ماشي في المغرب خارج
0: فين ما مشيتي بيان سور
1: يعني تتمشي للبرامج كاينين بزاف البرامج ديالك شي شاف الاصوات
0: exactly.
1: تيتسلط عليك الاضواء تتربح واحد القاعده جماهيريه
0: هذيك هي اهم شيء
1: ولكن انت تدخل لبلادك تدفع عليك داك البروجيكتور اللي كان شاعل عليك
0: صعيبه
1: لانك احنا مخلي انت يديك اوتيل خمس نجوم تعطوك سيارات كبيره
0: كوستيمز عندك
1: ستيليست الماكياج
0: كلشي كيصور فيك بلاتي عندك بشويه عليه صوتك ارتاح عرفتي داك لي ديتاي
1: هنا تكون خدمه اخرى اللي خاص هاد الناس بعد ما غنطفي عليهم هاد البروجيكتور خاص يكون معاهم شي واحد باش ما يعيشوش ازمه راه بزاف الفنانين عرب اللي تسلطوا عليهم الاضواء برامج كليشه في الاصوات وتنعرفهم اللي عاشوا واحد تجربه زوينه حلم زوين باعوا لهم الحلم كاين اللي تصيد سينا كونطرا ديال 20 عام و15 عام وما دار والو وما خرج والو وكاين اللي مسكين رجع في حاله لحياته العاديه دونك نتايا هذا الشيء اللي جرى لك مزيان لان تتسمى مدرسه الحياه
0: exactly.
1: تتعلم تديرش الاخطاء
0: قريت
1: حنايا ما تنزادوش مود دومبلوا تديروا اخطاء ولكن ما خصناش نعاودوا نفس الاخطاء
0: بالضبط ما خصناش نعاودوا هذاك الغلط ما خصوش تعاود جوج مرات
1: نعم
0: هذه هي الخلاصه عرفتي قلتي لي الخلاصه ديال التجارب المتواضعه اللي دوزت هو ما نعرفش نطيح في هذيك الحفره
1: ولكن مازال غادي يطيح في حفرات
0: حفره جداد ماشي نفس الحفره
1: لا نفس الحفره لا
0: ما حفره جداد كاينين ام شور غادي يكونوا ما عمرهم كيساليو حتى كيموت الانسان
1: محمد عاطف الانسان شنو الحاجه اللي كتخليك تغني من القلب انك تتغني تتعشق الغناء شنو تعني لك الغناء نتايا
0: والغناء تعني لي التعبير لانه
1: تعطيك حريه
0: اكزاكتوم انا كيعطيني حريه بلا كلمات حيت انا اول فاش كنعقل راسي كنغني ما كانش كيعجبني نقول الكلمات كان كيعجبني غير نقول اي حاجه غير الاهات كيعجبني الصوت وهذاك وكنت كنغني ايغو بزاف عرفتي حنا عندنا في الصحراء كنغنيو ايغو داكشي طالع بزاف سواء انا هذا الغناء بالنسبه لي هو هذيك الحريه ديال نخرج صوتي ما نبقاش زي

0: فهمت، واخا حنا في الصغر بحال قلتي خديتها معايا من المسرح، لانه انت عرفتي المسرح ماشي بحال التلفازه كتهضر هكا، مسرح كتغني كتهضر بحريه. بقى عندي انه الموسيقى او الغناء هو هذيك الحريه، الحريه ديال نطلق صوتي ونقول اللي بغيت.
1: نعم
0: يس بالضبط.
1: الستيل ديالك، لان مشي تنشوف شنو تتغني سواء في الحفلات ماشي ما فهمتش انت، تبارك الله عليك مثل حربة تتادابطا مع كل كاع لي سيتوياسيون. يعني انت جيتي بواحد ستيل ومن بعد شفتي يمكن ما غيسلكش عاوتاني راوغتينا مشيتي ستيل اخر وتتراوغ
0: تقدر تبان لك بحال هكا. انا نعطيها لك زعما من وجهه نظري.
1: نعم.
0: انا بغيت كنقول محدي زعما مازال ما وصلتش لهذيك القاعده الجماهيريه، وحتى واخا نوصل لها كيعجبني نجرب راسي. انا عزيز عليا هذا المغامره. كيعجبني هذاك الكومونتير اللي فاش كنحط ستيل بعيد على ستيل كنلقى واحد كيكتب واه جربتي ستيل اخر جديد وجا معاك، او لا ما جاش معاك، او لا راه خصك ديرها. هذا هو
1: انت الناس
0: كنسمع للناس بزاف، واخا شحال من واحد ينصحني تقول لي ما تسمعش زعما ما تبقاش معايا، انا كنسمع كنسمع وكتقيسني هضره الناس واخا ميساج بسيط.
1: هو النقد مزيان الا كان نقد بناء وانت راسك صغير غادي تدورها في راسك.
0: بالضبط.
1: ملي تيجوك افكار بحال هكا تتصل بالاب ديالك، الابك الاب ديالك هو
0: هو
1: العراب ديالك وهو اللي
0: وكل شيء. نعم. حميد وصاحب هو العشير
1: وجهول وتحيه. شكون الجمهور ديالك؟ يعني في الاول كان الجمهور
0: هو الناس القراب
1: والعيون.
0: يس.
1: مني جيتي وهربتي من العيون وطلعتي للشمال وجيتي هذاك الجمهور باقي معاك ولا قالوا لا بحال اللي خرج من؟
0: بالعكس بالعكس كنبان لهم
1: الجلده ديالو.
0: نو بالعكس انا كنت خايف من هذه القضيه هذه، مي بالعكس فزعما طلعت للدار البيضاء وهذا كنلقاهم دائما غير كيزيدوا يفتخروا.
1: يعني.
0: برافو عاطف زدتي شرفتينا، هذه الكلمه ديال شرفتينا كانت قال لي ديما وكتعجبني بزاف. لدرجه انه مؤخرا سي ابراهيم الغريد اللي كنبغي نوجه له تحيه من هنا، فنان كبير في مدينه العيون وهو من النقابيين الكبار ديال الموسيقى الحسانيه في العيون، عطاني اشاره سفير الموسيقى الحسانيه الشبابيه.
1: تشريف وتكليف
0: بزاف، تشريف وتكليف اكزاكتومون. وهذاك الجمهور صراحه اللي في الصحراء بقى تابعني، اللي منهم صحابي منهم خوتي، خصك تعرف انه الجمهور اللي في العيون راه 90% فيهم صحابي، لانه حنا مدينه وحده صغيره. فهمتي كنعرفوا بعضياتنا.
1: ودابا كسبتي جمهور اخر ملي جيتي؟
0: يس كسبت جمهور.
1: كي تيشوفوا الفنان الصحراوي؟
0: زوين هذا السؤال.
1: لا حتى انا ملي جيتك اول مره بواحد السيتي واو.
0: تقول زوينه هذه القضيه دي حيت كل شيء دابا الناس في داخل المغرب.
1: نعم.
0: او جمهور في داخل المغرب عنده واحد النظره محدوده على الفنان الصحراوي. وانه الفنان اللي وهي اللي من بعد انا يا ماشي تحاربت معها ما اكدت العكس. الفنان الصحراوي التقليدي اللي كيكون لابس الدراعات يغني الحساني وهذا، انا خرجت على هذا الفنان الصحراوي ابن مدينه
1: الخيول. ولكن بعض المرات حتى في الداخل تلبس الدراعه.
0: بيان سور كنتوحشها. فهمت كنتوحشها
1: كنلبسها.
0: بيان سور كنتوحشها. لا كنتوحشها كنلبسها. والثام دائما كنلبسو في كاع كاع لي صواري. داك الثام كيعجبني انا كنلبسو ديما. مي هذيك القضيه ديال انه راه الفنان الصحراوي ابن مدينه العيون راه حتى هو فنان كيبغي جميع الانماط المغربيه الاخرى. سواء انا بغيت نخرج من هذيك القضيه ديال انه الفنان الصحراوي المغربي يقدر يغني غير الموسيقى الحسانيه، لا الفنان الصحراوي المغربي يقدر يغني الراي، يقدر يغني شعبي. انا اغاني راك شفتي كاين شعبي كاين افرو
1: تغني كلشي
0: كلشي كيعجبني.
1: طرب
0: طرب كلشي واخا شويه طرب ماشي بزاف كيعجبني كندندن فيه. يس يس
1: نعم. نمشيو لتجربه اخرى هي ديال التمثيل. كيفاش مشيتي للتمثيل في
0: 55؟ يا اسمع سي عبد الحي العراقي اللي كنوجه له تحيه. زوينه هذيك التجربه بزاف.
1: كان تنظم اول عرض ديالو كان في مهرجان ديال استونيا، كان قدمه في 2023.
0: ياس ودرنا به الريد سي في السعوديه.
1: مشى للهند، مشى للفستيفال جده ديال الريد سي. شنو اللي خلاك انك تدخل التمثيل وعطاك دور البطوله؟
0: لعبت واحد من لي بريمير رول. كنت دوزت برنامج اللي هو قبل من البرنامج اللي قلت لك سميتو برنامج اخر للمواهب، شاركت انا والباند ديالي والرياليزاتور سي عبد الحي العراقي شاف.
1: كان عندك الموستاج ديك الساعه؟
0: لا هما اللي حيدوا لي، كانت عندي اللحيه هما اللي حيدوا لي اللحيه. وشاف البروفيل ديالي في برنامج وعجبو وصون على كان معايا واحد المناجر اسمه اناس العروسي كنبغي نوجه له التحيه. صون عليا قالوا انا كنقترح على عاطف يجي يدوز كاستينغ ديال ان رول ثانوي. واحد لوغول سميتو يوسف ماشي هذا لوغول هذا. ومشيت باش ندوز الكاستينغ. فاش انا كندوز الكاستينغ ويقول لي سي عبد الحي نسى عليا هذاك دوز ليوسف. قريت هو يقول لي قرا لي الديالوج ديوسف. قريت له ويقول لي سير عندك البطوله سير توجد. وانا كنت جاي باش ندوز دور ثانوي.
1: ما كانش عندك تخوف لان عشتي تجارب اللي عطاوك فيها اوهام؟ ما قلتيش لا دابا عطاني بطوله لان قدر يتقلب عليا ولكن بون ما غايديرهاش المخرج سي عبد الحي العراقي. ولكن عشتي تجارب
0: عشتها الشيء القديم والله تعال
1: انا مخرج كبير تلاقيته هادي 20 سنه ودار لي هكذايا بصبعه وهكذا
0: شافك
1: انت فين مين جاي كنت نتسنى فين جاي
0: والله لو وقعت لي عرفتي عرفتي ماشي اي واحد دابا انت شتيها ماشي اي واحد يسول هذا السؤال ايت بصح فاش قال لي ذاك الدور البطوله تخير راني كل طروا جور سي عبد الحي صافا بخير ما كنقولوش عندك ماشي لا بخير. واحد النهار اللي مده ما هضرش معايا هو كيدير غير البريباراسيون انا ما فاهمش مده ما هضرش معايا ونصوني ليه قلت له سي عبد الحي واش متاكد انت انا راه غادي نصرح له غول ديال هذاك قال لي صافي سي عبد الحي دير بحال شي باباك اللي سيريو وميم طون ظريف قال لي صافي يا صاحبي راه قلنا لك راه انا اعتيق فيك غديرو وداز تجربه زوينه صراحه صورنا سته ديال السيمانات في فاس كانت تجربه واعره مشيت اقبل الفيلم وجلست مع الناس ديال فاس جلست مع ريافه جلست مع فاس باش ناخذ البيرسوناج ناخذ اللكنه انا مثلت انا ريفي
1: صعيبه
0: صعيبة عرفتي من أنت عندك الثاء بعد الشيء هالثاء الذال أنا عندي في لساني خاصني نحيدهم وهذا عندي ديجا داخلي في الميموار حيدتهم ودرت هضرة قاصحة بحال في واحد ديالوغ كنقول في الدار البيضاء المقاومة منغصة على واحد ديتاي صغار عند ريافة كان خاصني نحطهم ومشيت خدمت على صراحة خديت سيمانة ديالي قبل الفيلم فاس وتعرفت ومشيت دخلت المدينة القديمة وجلست مع الناس وجلست مع الحرفيين وهذا وشربت البيرسوناج وعاوني حميد الوالد مشيت عنده العيون عاوني شربت راسي بعدا لأنه السينما ماشي هي المسرح أكيد. ماشي هي التلفازة لأنه الكاميرا فريمون قريبة كيهم أكثر الإحساس كيهم العينين أكثر من اللي جاست ومن التحركات وهذا
1: أكيد أكيد. محمد عاطف صوت من الجنوب كيغني بالحب وكيأكد أن الفن المغربي غني بتنوع واختلافه. شكرا بزاف على هذا اللقاء الجميل ونتمنى لك مسيرة فنية مليئة بالنجاح والتألق.
0: الله يحفظك
1: وغادي نودعوك على نغمات جوج رواح
0: سالينا شو كي دازت
1: الكلام المدة الزمنية مع الأسف
0: جمعنا
1: تبارك الله عليك تنتمنى التوفيق آخر كلمة اللي فان ديالك
0: آخر كلمة كان بغي نقول لكم شكرا بزاف انتم ماشي دي فان انتم عائلتي الثانية شكرا للحب الكبير اللي كتعطوني شكرا للميدي اللي دائما كتكبر بينا وكتحطنا في القيمة اللي كنبغوها شكرا لك خويا منتصر
1: مرحبا
0: شرف كبير أنني نتواجد معك إنسان راقي بحالك شكرا للجمهور I love you all

0: ما بين لحظة غيرت مصيرا وصوت ما زال يحمل صدى ما حدث تولد الحكاية.
1: ضيوفنا نساء ورجال، شباب وأطفال، شهود على زمن كامل. هنا لكل تجربة معنى، ولكل صمت حكاية، ولكل إنسان أثر يستحق أن يروى.
0: بودكاست الشاهد مع نوفل العواملة. كن أنت الشاهد على حكايات صنعت أصحابها وقد تغير شيئا فيك أنت أيضاً.

أنا النهاردة كان نفسي أقول فيه كلام كتير. راجل حمل على أكتافه عبء الموسيقى العربية طول عمره، في الواقع مش لاقي كلام

يعني أقدر أوصفه بيه، أستاذي الأستاذ محمد عبد الوهاب. هغني اللحن بتاعه فاتت جنبنا اللي كتب كلماته الشاعر الرقيق الأستاذ حسين السيد.

رديت وكمان رديت وفضلت أرد أرد لحد ما فاتت.

ما فات ونسيت روحي وصحيت أتريها خدت الشمس وغابت رديت وكمان رديت وفضلت أرد أرد لحد ما فاتت.

ولقيتني بدوب وبدوب في كلام الهمس، بدوب في كلام الهمس اللي ملوش حس.

حبيتها أيوة أنا حبيتها مش قادر أنسى ضحكتها حبيتها آه.

والفرحة ما صدقت لقيتها. كان فين اليوم ده غايب عن كان فين.

حبيتها حبيتها مش قادر انسى ضحكتها حبيتها أيوة.

حبيتها أيوة أنا حبيتها مش قادر أنسى ضحكتها حبيتها آه.

وعرفت طريقها عرفته وشقيت على بال ما عرفته

وجاني الرد وجاني الرد جاني وكنت حب تستناني وجاني الرد.

0: أكشن.
1: كل أسبوع نجلس مع صناع السينما لنفتح الكواليس، نكشف الأسرار ونشعل النقاش.
2: هذه هي عيش الفنان.
1: من الفكرة إلى الشاشة إلى طاولة الحوار.
3: أوكي.
1: كل أحد بعد موجز 2:30 بعد الزوال على ميديا. كاتب وكتاب اعتماد سلام،
4: أحييكم وأرحب بكم مستمعينا الكرام في عدد هذا الأسبوع من كاتب وكتاب، وأسعد فيه باستضافة الدكتور محمد جليد الكاتب والباحث والمترجم والأستاذ الجامعي والصحفي أيضا. أستاذ محمد، أهلا وسهلا بك معنا عبر ميديا، وسعداء بوجودك اليوم في كاتب وكتاب.
5: أهلا وسهلا وشكرا جزيلا على الدعوة الكريمة.
4: أنت اشتغلت لسنوات طويلة في الصحافة الثقافية وتعد واحدا من وجوهها في المغرب، لكن الظاهر أن الترجمة وأيضا الجامعة أخذتك من الصحافة.
5: صحيح، أنا لم أكن أفكر في البداية أن أصير صحفيا، ولكني دخلتها من نافذة الترجمة. فحين تخرجت من مدرسة الملك فهد العليا للترجمة، كانت أمنيتي أن أشتغل ربما موظفا في إحدى الوزارات، بحكم أن أغلب خريجي هذه المدرسة هم موظفون في هذه الوزارات، أو ربما أحيانا في بعض مكاتب الترجمة في دول عربية لا سيما في الخليج. شاءت صدف أن أتوجه بطلبي قصد الاشتغال لمؤسسة إعلامية هي جريدة الأحداث المغربية، ولبت الطلب في اليوم الموالي، وهكذا كان التحاقي بالمجال الصحفي.
4: لم تتأخر كثيرا؟
5: لا، يعني كنت سعيدا للغاية أنهم استجابوا لهذا الطلب في اليوم الموالي. أذكر أنه كان أنني أودعت طلبي يوم الأربعاء، ونودي علي في اليوم الموالي يوم الخميس، وكانت المقابلة بعد يعني في بداية الأسبوع اللاحق، وبعد أسبوع صرت صحفيا. ففي مدة وجيزة جدا وجدت نفسي أنا المهيئ للاشتغال بين اللغات، أنقل الأخبار وأعد الاستطلاعات وأجري الحوارات إلى غير ذلك. فهي كانت صدفة، لكنها كانت صدفة جميلة جدا.
4: نعم، الصحافة كانت هي بداية الترجمة أيضا، لأنك ترجمت الحوارات والمقالات.
5: صحيح. كان يعني عملي في مجال الترجمة ينصب أساسا على نقل مقالات، حوارات، ربما أجناس أخرى من الصحافة الفرنسية وحتى الصحافة الإنجليزية إلى اللغة العربية. وصيفا كنا نعد بعض يعني الفسحات، فاشتغلت فيها أيضا على نقل بعض إما ملفات أو حتى كتب. أذكر من أهم الكتب التي ترجمتها بالاشتراك مع زميلة آنذاك في الأحداث المغربية هي سناء ثابت، كتاب عنوانه بادمان، وكان يتحدث عن كل يعني المتطرفين الذين ذهبوا إلى أفغانستان واعتقلتهم الولايات المتحدة الأمريكية في حربها على طالبان سنة 2001. فكان هناك كتاب لمحامي بريطاني يتحدث عن المتطرفين وعن الأبرياء وسط هؤلاء المتطرفين. فهو كتاب شيق جدا، نشر في حلقات على صفحات الجريدة. لاحقا ترجمنا مجموعة من الاقتطافات أو فصول أو حتى كتب كاملة حول إما شخصيات، مثلا شخصيات بوتفليقة، نشرنا كتابا كاملا لمحمد، للصحفي الجزائري محمد سيفاوي الذي يعيش في فرنسا، حول بوتفليقة والحاشية التي تحيط به. إنما لاحقا قلت وجب أن أنشر ترجمات يمكن أن تغني النقاش الفكري النقاش الأدبي، وأن تغني أيضا المكتبة المغربية والعربية. كانت البداية طبعا مع بكتاب جماعي عنوانه الحرية والاشتراكية لكاتبة روسية أنا دونايفسكايا، ثم لاحقا كتاب فلسفي للفيلسوف النمساوي هانس كوكلر يتحدث عن العدالة، فلسفة العدالة الجنائية الدولية، وفيه سؤال عميق حول إمكانيات تطبيق العدالة الجنائية على الصعيد الدولي في ظل سياسات الواقع وفي ظل المعايير المزدوجة التي تعتمدها الولايات المتحدة الأمريكية وطبعا القوى الكبرى في علاقتها مع باقي الدول. انكببت لاحقا على ترجماتي ثلاثية لجيلبير سينوي حول تاريخ فلسطين يمتد من سنة 1916 إلى غاية الربيع العربي 2011، وروايتين لنابوكوف نار شاحبة وبنين. ثم طبعا هذا الكتاب الذي بين يديك رحلة الشاطر، وهو كتاب ممتع حول شخصية الحسن الوزان. أعتقد أنه كتاب مهم من شأنه أن يساعدنا على فهم من نحن تاريخيا. نعم. وطبعا راهنيا.
4: وشخصية الحسن الوزان أو ليون الإفريقي شخصية مهمة أستاذ محمد، لكن الملاحظ أن الغرب اهتم بها أكثر مما اهتم بها المغاربة.
5: هذا راجع إلى أننا لا نعرف شخصية الحسن الوزان، كل ما نعرفه عنه هو كتابه الشهير وصف إفريقيا الذي ترجمه الأستاذان محمد حجي محمد الخضر، وهي ليست ترجمة الحقيقية أو ليست ترجمة لأصل الكتاب، بل هو ترجمة التحقيق الذي أنجزه أحد كرادلة الفاتيكان، ونقل هذا التحقيق إلى الفرنسية ومن ثم إلى المخطوط الأصلي لم يترجم لحد الآن. وجب أن أشير أيضا إلى أن الوزان لم يكتب فقط وصف إفريقيا، كتب عددا من الأعمال التي لا نعرفها، وربما هذا هو السبب الذي يجعل الوزان معروفا في الغرب وغيره ونجهله في المغرب، لأننا في الحقيقة نجهل حياته الشخصية وحياته الفكرية في الفاتيكان. إذا أمكننا أن ننقل كل ما كتبه الوزان إلى العربية سنكون حينئذ مؤهلين لمعرفة شخصية هذا الرجل. ما عدا ذلك فإننا سنظل نجهله يعني ربما إلى وقت ترجمته إلى العربية.
4: نعم، كما نجهل مرحلة ما بعد السنوات التي قضاها في إيطاليا وعودته إلى المغرب.
5: صحيح، حتى الغربيون لا يعرفون عنه الشيء الكثير. ناتالي زيمون ديفيس تشير إلى هذا الأمر، تقول إنه ربما عاد إلى تونس ومات هناك ودفن في تونس، لكن ما من دليل يفيد أنه فعلا توفي ودفن في تونس، وما من علامة تفيد أنه كتب شيئا ما بعد هروبه من الفاتيكان سنة 1527، أي بعد حادثة نهب روما. لا نعرف في الحقيقة ما آله وما إذا كان قد كتب بعض الأعمال بعد انتقاله إلى تونس أم لا، وهل مكث في تونس أم عاد إلى المغرب.
4: نعم.
5: وهل ربما سافر إلى المشرق لأنه كان دائم الترحال، له علاقات واسعة في المشرق وحتى في الممالك جنوب الصحراء، يعني لا نعرف عنه أي شيء.
4: نعم، ولكن المؤكد أستاذ محمد أن ناتالي زيمون ديفيس نجحت في رسم صورة إنسانية عن حسن الوزان. هذه الصورة التي تذكرنا كما قال الأستاذ محمد الفران في تقديمه لهذه الترجمة بأنها تذكرنا بأن الحدود سواء كانت جغرافية أو إيديولوجية هي تعمل أكثر على ربما الاتصال وليس الانفصال.
5: صحيح، للصديق المنذر خالد أمين وهو أستاذ بجامعة عبد الملك السعدي مقولة تفيد ما جاء في التقديم الذي تفضل به الأستاذ الفران. ما هي الحدود الفاصلة الواصلة داخل الثقافة؟ المشكلة هي أننا لا نعرف امتدادنا الثقافي في الآخر. حسن الوزان يساعدنا على ذلك، فهو شخص رحل إلى المشرق ووجد نفسه في لحظة معينة من حياته مختطفا، بل سجينا في أسوار قلعة بروما، لكن بعد تنصره استطاع أن يعيد الاتصال بالضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، وهو بذلك أحد الشخصيات التي تصل بين الضفتين. هاتان الضفتان حكم عليهما التاريخ بالصراع، لكن وجد في التاريخ من يصل بينهما، وحسن الوزان أحد هذه. طبعا المغاربة اليوم موجودون في العالم وهم يصلون المغرب بالعالم عبر إسهامات متعددة في العلم والرحلة. صحيح. والأدب وحتى العمل. مساهمة المغاربة في النتاج الاقتصادي العالمي هو مساهمة كبيرة جدا، وبذلك فهم يساهمون في ربط المغرب بالعالم من حيث لا نشعر أحيانا أو لا ننتبه إلى قيمة هذا العملية الواصلة. صح. بين الشعوب والثقافات.
4: نعم، ومن بين أيضا من وصلوا بين المغرب وثقافات أخرى مصطفى الأزموري أو السبانيكو الذي وصل بين المغرب.
5: صحيح.
4: وأمريكا
5: للأسف الشديد أيضا الأزموري لا نعرف عنه إلا ما كتبه الأمريكيون. لم توجد وثائق أو مخطوطات مغربية تعرفنا بشخصية استيبانيكو أو مصطفى الأزموري. هناك العديد من الأفلام الأمريكية والروايات وكذلك الكتابات الفكرية المهمة. اليوم هناك مساهمة للجامعة المغربية، مثلا مؤخرا عقد مختبر سردية ندوة بمدينة الجديدة حول شخصية الأزموري. الشاعر عبد الرحيم الخصار كتب رواية جزيرة البكاء طويل حول هذه الشخصية، واكتشفت في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في مدينة ابن ملال أستاذا هو خالد شوش أيضا يهتم بهذه الشخصية، وهو حاول في كتابته أن يجمع كل الشتات المتعلق بسيرة هذا الرجل. أكيد أننا نتلمس الطريق لمعرفة بعض هذه الشخصيات التاريخية، لكن ما نزال في بداية الطريق لمعرفة كل ما يرتبط سواء بالحسن الوزان أو بمصطفى الأزموري.
4: وترجمتك لهذا الكتاب أستاذ محمد لبنة مهمة وأساسية من أجل التعريف أكثر بالحسن الوزان. طبعا هذا الكتاب صدر عن مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية، وأرجو أيضا أن يكون هذا اللقاء دافعا لمشاهدينا من أجل التعرف أكثر على هذه الشخصية، شخصية الحسن الوزان، وأيضا قراءة وصف إفريقيا المترجم إلى العربية. إفريقيا التي كان يسميها أو قال في كتابه جغرافيا إنها كانت تسمى في اللغة العربية إفريشيا.
5: صحيح.
0: وأيضا نسبة إما إلى
5: تونس
0: صحيح
5: أو إلى الملك يعني الملك الأمازيغي إفريقش.

0: فهناك يعني الكثير من الاحتمالات، احتمالات تسمية القارة قارة إفريقيا إلى غير ذلك، وهي مذكورة في الكتاب بتفصيل دقيق.
1: نعم أستاذ محمد، هذا الكتاب ترجمته عن الإنجليزية، والترجمة من الإنجليزية إلى العربية عرفت أعتقد حركية ملحوظة في بلادنا مؤخرا، كيف ترى اهتمام المترجمين بترجمة الأعمال الفكرية والأدبية من الإنجليزية في وقت حضرت فيه الترجمات من الفرنسية مثلا بشكل لافت طوال سنوات؟
0: هذا نتاج طبعا الجامعة المغربية التي تنتقد في الغالب بأنها لا تقدم أي شيء. لا، هذا التحول في مجال الترجمة هو راجع أساسا إلى ما تقدمه الجامعة المغربية من رجالات يساهمون في الفكر وفي الإبداع، ويساهمون أيضا في إغناء المكتبة المغربية بالترجمات. وجب الإشارة إلى هذه الملاحظة الأساسية في مجال الترجمة المغربية، الآن أصبحت متنوعة. تمتح من لغات متعددة، من الفرنسية أساسا لأن المجال المغربي هو مجال فرنكوفوني بامتياز، ووجب أن نستغني على الفرنسية يعني وحدها، لا تكون فقط الرافد الوحيد في المغرب، يجب أن نغني حقلنا اللغوي بلغات أخرى، الصينية على سبيل المثال، الكورية إلى غير ذلك. هناك مجموعة من اللغات التي يمكن أن نستفيد منها، ثم هناك الإسبانية والبرتغالية والإيطالية وحتى الألمانية في مجال الفلسفة على سبيل المثال. هناك العديد من المترجمين الذين ينقلون من الفلسفة الألمانية إلى اللغة العربية.
1: نعم.
0: فإذا مجال الترجمة هو مجال ذو روافد لغوية متعددة، وهذا يجب أن نعمل على تطويره في المستقبل.
1: نعم، ذكرت قبل قليل الجامعة أستاذ محمد، وأريد هنا أن أشير إلى كتاب الإعلام المغربي في مرمى التغيير الذي أشرفت على تنسيقه رفقة الأستاذ محمد جلال العدناني، وهو صدر عن مركز مدى ولكن في إطار النواة الجامعية الظلال.
0: نعم، هذا عمل هو نتاج ندوة أقيمت في مدينة الظلال في نواتها الجامعية التي أغلقت للأسف، وكنا من مؤسسي هذه النواة في الموسم الجامعي 2021-2022، وهذا العمل الوحيد الذي كتب له أن يصدر ضمن كل الأعمال التي أقمناها في مدينة الظلال. العمل هو محاولة للتركيز على ما تعيشه الصحافة المغربية اليوم. أولا تحولات، ثانيا جوانب الأزمة التي تعانيها الصحافة المغربية، وهناك مقاربات متعددة كل من مجاله حاول أن يساهم في ترقي المشكلة أو ترقي جانب من جانب التحولات يعني تقديم حلول لهذه الأزمة التي تحياها الصحافة اليوم.
1: نعم، هذه مساهمة قيمة طبعا من الجامعة، وإن كان الحديث عن هذا الموضوع حديث ذو شجون. طيب أستاذ محمد، لدينا فقرة في البرنامج عبارة عن رسالة من ضيفنا، الكلمة لك.
0: رسالتي طبعا هو أن نهتم بالتعليم، هذه قضية وطنية تستحق منا الآن التركيز التام. الأجيال المقبلة هي أجيال ضائعة، سبب الضياع طبعا هي هذه التكنولوجيات التي تفرض نفسها بقوة على الأجيال الجديدة، تحول دون أن يركزوا اهتمامهم على التعليم. وطبعا ليس هذا فقط مربط الفرس الوحيد بالنسبة للتعليم، أعتقد أنه يجب أن نفكر بطريقة مغايرة في مسألة التعليم. مستقبلنا رهين بجدية مشروع التعليم في المغرب. أظن أن التعليم يجب أن يكون ذا طابع سيادي شبيه تماما بقضية

0: قضية الصحراء أقل من الجنوبية. إذن وجب أن نعطي الأولوية القصوى لمسألة التعليم، لأن بناء الإنسان في المستقبل هو بناء محفوف بمخاطر متعددة.
1: شكرا على هذه الرسالة المهمة جدا أستاذ محمد جليد. ختاما وبعجالة، ما الكتاب الذي تقرأه حاليا؟
0: حاليا أقرأ كتابين، أحدهما لإدوارد سعيد بعد السماء الأخيرة، والكتاب الثاني مرجعة الديكولونيالية لخالد أمين، وهما كتابان يقدمان فكرة حول ما ينبغي أن يكون عليه الجنوب العالمي.
1: نعم، تقرأ كتب مرجعية كما تترجم كتب مرجعية أيضا.
0: صحيح.
1: شكرا جزيلا لك.
0: شكرا جزيلا. شكرا
1: لك معنا اليوم.
0: شكرا جزيلا على الدعوة، وسعدت بالمشاركة في هذه الحلقة. أتمنى لك دائما التألق والنجاح، برنامج ناجح.
1: شكرا لك أستاذ محمد جليد. شكرا لكم مستمعينا، ونلتقي بحول الله الأسبوع المقبل مع كاتب وكتاب.

ميدي آن بودكاست تمنح الصوت بعداً جديداً بالصورة. إعلامك الجديد تحت الطلب ينطلق الآن أقرب إليك أعمق تأثيراً. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش.

ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لاغبغ أبالابغ مع رشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام. حوارات، قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميديان بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضاً.

0: ميدي آن، درس من الحياة. خديجة الفحيصي.
1: مرحبا بكم مستمعينا، وكما أقول دائما في دروس من الحياة أو درس من الحياة يأتي كل من النجاح والفشل ليعلموننا دروسا في الحياة. لن نستفيد أكيد من هذه الدروس بشيء إذا لم نكن واثقين في أنفسنا، في قدراتنا، والأهم مستمعينا، كيف سنستفيد من هذه الدروس ونجعلها محطة عبور للأفضل وليست محطة لتراجع أو للرجوع للوراء. الحياة ليست في التعثر ولكن في القيم بعد كل مرة نتعثر فيها. ضيف هذه الحلقة من درس من الحياة الدكتور الحافظ حواز، أستاذ علم النفس بجامعة عبد الملك السعدي. مرحبا دكتور حواز.
2: أهلا ومرحبا سيدتي الفاضلة، منك إلى باقي مستمعي هذا البرنامج المحترم.
1: مرحبا. دروس الحياة كل واحد فينا إلا وذاق، دعني أقول مرارة هذه الدروس في الكثير من الأحيان أو في أحيان كثيرة، ولكن هناك بعض الدروس اللي ربما طعمها حلو. أنت دكتور الحافظ كيف ترى هذه الدروس؟ يعني هل دائما هي ربما سيئة أو طعم مر، ربما قد توجع تؤثر علينا؟ كيف ترى هذه الدروس؟
2: طبعا الدروس لا بد أن نقسم بين محتويات الدروس، فكل درس له يعني هدف أو أهداف متعددة، ولكن المهم أننا دائما نخرج بخلاصات، يعني الخلاصات هي المهمة، ونتحدث عندما نتحدث عن الدرس نتحدث عن مستوى النجاح من هذا الدرس، وعندما نتحدث عن مفهوم النجاح أي أن نخرج بخلاصة معينة تفيدنا رغم قوة الألم، رغم قوة السقوط، رغم المرارة في بعض الأحيان، رغم يعني الحرج، رغم الإحساس بالضعف، كل هذه النواقص أو الإشارات الناقصة التي يمكن أن نشعر بها أو نعيشها في لحظات معينة، إلا أن نستثمرها استثمارا إيجابيا على مستوى الزمن وعلى مستوى الكيف وعلى مستوى الكم، حتى نخرج خروجا سليما أو سلسا. نعم. للوصول إلى أهداف الحياة التي بطبع الحال هي أهداف متواترة، فلا يمكن أن نتحدث عن هدف آني ولا يمكن أن نتحدث فقط، بينما هناك أهداف متعددة، يعني كل هدف الآني، كل المتوسط، كل البعيد المدى، وكل واحد يعني كل هدف يؤدي بنا إلى هدف آخر. لذلك فالصورة عندنا احنا كبشر نركز فقط على الجانب المشع، نركز فقط على الجانب يعني الناجح، نركز نعم. فقط على الجانب المفرح، نركز فقط على الجانب الذي يثير، الذي يجعلنا في مراتب متقدمة، ولكن لا نتفطن إلى الأسباب الحقيقية التي تؤدي إلى نجاحنا. فليس هناك بالناجح إلا ومر مرورا يعني ملزما يعني مفروضا بلحظات من التعثر أو لحظات من الفشل النسبي. ولماذا سميته نسبيا؟ نعم. لأن الحكمة تقول بأنه المشكل أو العيب ليس فأن تقع في الخطأ أو تقع في الفشل أو توقف مسارك أو مصيرك لحظة معينة، ولكن العيب أن تبقى في تلك اللحظة.
1: ممتاز.
2: وهنا كنربطه بمعنى المرض المحض، يعني الإنسان كيبقى صحيح كيبقى صحيح ولو لقيته كيوقع في الشت، يعني السقوط في المرض. المشكل ماشي أنه هو السقوط في المرض، المشكل واش غادي يبقى في هيك اللحظة أو أنه يبحث عن العلاج. العلاج هو الطريق للنجاح.
1: أكيد. أنت من وجهة نظرك دكتور الحافظ، يعني هل كانت دائما ربما هذه الدروس عادلة معك وكانت محطة للعبور للأفضل، أم كانت هناك بعض المحطات اللي ربما قد أثرت عليك على إيقيا وربما قد أوجعتك بمعنى من المعاني؟
2: حقيقة في كل مسار

0: كما أسلفت هنا كما طبت لابد أن تكون في مستوى مرتفع، ثم بعد ذلك تنحدر، هذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه.
1: نعم أكيد.
0: ولكن اللي أهم عندي أنا ويمكن أن أشاركه معك سيدتي الفاضلة ومع من يتتبع البرنامج المحترم، هو لحظة من لحظات المسار المهني حقيقة الشخصي.
1: نعم.
0: لأنني كنت في مسؤولية معينة ووقع حادثا عرضيا تسبب حقيقة في واحد نوع من الأثر السلبي في لحظة من لحظات الحياة المهنية ديالي. ولكن الحمد لله لأنني يعني أقف شخصيا على واحد المستوى من نسميه الحياد الأقليدي، يعني العلمي مع شخصيتي ومع ذاتي، أحاول أن أضع الشخصية والسلوك والأفكار وكل شيء أقوم به في محط يعني الانتقاد العلمي. أيضا أبحث دائما عن من ينتقد ما أقوم به انتقادا يعني فعالا أو ذا معنى، يعني عندما يكون انتقاد بمعنى أو بتعويض أو باقتراح بديل أو كذا، ذلك الانتقاد يكون لديه أثرا إيجابيا. فمررت في هذه المحطة هذه واحد النوع من حقيقة واحد النوع من الإحساس بنوع من الآلام، إحساس بنوع من الاعتداء أو التعدى على واحد المسار معين كنت أرسمه، وخرجنا الحمد لله خروجا سلسا بعد واحد النوع من المراجعة الفكرية، واحد النوع من قراءة متأنية للمحيط، لأنك عندما تكون في محيط يمكن أن يقرأ سلوكك أو يقرأ أفكارك أو يقرأ مشاريعك قراءة خاطئة، فإما أن تمشي مع القراءة الخاطئة وبالتالي تتنازل عما أنت تؤمن به، وإما أن تبحث عن مسارا ومسيرا آخر. والحمد لله وجدناه في يعني المسار التعليم العالي الذي يفتح لك مجالا كبيرا في قراءة يعني السلوك، قراءة الأفكار، قراءة المشاريع وإعادة البناء ديالها بناء صحيحا.
1: تمام. طيب دكتور الحافظ، من أهم الدروس في حياتنا ربما هناك تركيز على هذا الدرس، وأن الرحلة أكثر متعة من الوصول، لكن مع من كنا في هذه الرحلة؟ ربما هنا يجب أن نستشف أن هذه الرحلة سنعيشها يعني سواء مهنيا علائقيا مع العائلة مع الأصدقاء، ولكن ربما المهم اللي أهم من الوصول هو مع من كنا في هذه الرحلة.
0: أكيد يعني اختيار هو الحكمة تقول، لست أدري أن هل هي حكمة يعني متواترة عند الكل، ولكن الحكمة التي تقول اختيار الرفيق قبل الطريق. نعم، اختيار الرفيق قبل الطريق هذه لها يعني لها معاني متعددة. أولا المعنى السيكولوجي، يعني أنه لا يمكنك أن ترافق شخصا لا تستطيع أن يعني تفهم ما يريده قبل أن يقوله، والعكس صحيح. وحتى إذا كان وقع هذا الحدث إما أن تتماهى وتتكيف مع واقع الحالة حتى تصل وصولا آمنا، وإما أنك يعني تقف وقفة إبستيمية كما في الإبستيمولوجيا وتصرح بعض الأمور التي تحملها في شخصيتك كما يصرح هو مع الأمور. هذا مثلا رفيق، نحن نتحدث عن جماعة من اثنين، فما بالك أن تكون جماعة متعددة.
1: نعم.
0: متعددة المواقف، متعددة الأفكار، متعددة الحمولات، متعددة المشاريع، متعددة الأهداف، الطرق، الأسئلة، يعني هناك واحد النوع من الفوس والفساء في طال البناء البناء العلاقة التي تربطك في مسيرك أو في مسارك. إذن لابد أن تكون هناك أيضا نوع من التوافق بين المعطى الشخصي والمعطى العام، يعني أن أي واحد عنده أهداف مربوطة بحاجة خاصة يرسمها لشخصه، ولكن لابد أن يتذكر في لحظة من اللحظات أن هناك أهداف لأشخاص آخرين موجودين معه في نفس المجموعة، إما المستوى القريب أو المتوسط البعيد. يعني كلما تدرجت مثلا في مسارك المهني أو مسارك الشخصي إلا وتجد منافسا، إلا وتجد حاقدا، وإلا وتجد متربصا، وإلا وتجد متعاونا مسائلا غير. إذن كيف يمكنك أن تميز بين هاد الشخص هذه ولا الأشخاص؟ كيف يمكنك أن تتعامل معهم؟ وكيف يمكنك أن تصل إلى مبدأ أساسي بعلم النفس اللي هو الأدابتاسيون، اللي هو التكيف أو التوافق مع هذه المعطيات المتشابكة والمختلفة والمتعددة؟ إذن إن استطعت أن تكون يعني متوازنا في قراءتك ومتوازنا في مخرجة القراءة سوف تصل بالسلام. هذا مع العلم أننا لا نسقط إسقاطا باتا واقعا.

0: أو وقائع أنك الأحداث والاصطدامات
1: تمام.
0: والإشكالات وكذا، هذه راه موجودة وخاصنا احنا نؤمن بها. الله سبحانه وتعالى يضعنا في امتحان يعني باستمرار حتى يمتحن قدرتنا يعني إيماننا بعد الله سبحانه وتعالى، ثم إيماننا في القدرات ديالنا وإيماننا على التغيير. يعني لا يمكننا أن نبقى مثلا في نفس المسار وبنفس الأفكار وبنفس السلوك وبنفس صحيح. التصرف ونشتغل به يعني في شتب يعني كل صالحة لكل زمان ومكان، لا، هذا يمكن أن يضع الإنسان موضع يعني خلل متراكم أو أخطائين أو عقبات يعني متكررة أمامه.
1: طيب في درس آخر يقول الدكتور حافظ حواز إن الزحام أحيانا أكثر وحدة من العزلة، ربما لاحظنا مؤخرا أن الكل بدأ يفضل العزلة أكثر من الزحام، لماذا؟
0: الوحدة قد تصدر من يعني من مصبات متعددة، قد تصدر من مصب النفسي، يعني أنه الإنسان عندما لا يجد واحد النوع من يعني تفريغ الطاقة دياله والإحساس باللذة والمتعة، واحد نوع من الراحة، واحد نوع من يعني ذاك رد الصدى الإيجابي، يعني حتى نصل أنه مثلا فهمها ولا فهمتها من عينهم يعني بلا ما يتكلموا، يعني منين غادي يوصل لهذا المستوى ديال عدم الجواب الراجع بالشكل اللي كيوفر له واحد النوع من الراحة النفسية، قد يقول في نفسه أو يعتمد على مبدأ الانعزال لأنه يجد يعني متسعات حتى يخلق هذاك الواقع الذي يبحث عنه هو، يعني أنه واحد نوع من طبعة الحال في النفس نتحدث عن الفونتازم أو الهيامات، يعني واحد الواقع افتراضي أو متخيل أو مصنوع بالشكل اللي أنا كيريحني وبالشكل اللي أنا بين قوسين أصبح فيه الأمر الناهي. على مستوى المحيط العلاقات طبعا عندما لا نجد واحد نوع من الناس الذين يتقاسمون معنا نفس السرعة، نفس سرعة رد الفعل، نفس المعطيات أو المصطلحات التي ونسقطها هنا على التراتبية ديال المجتمع، فمثلا قد تجد مثلا جماعة تتحدث، جماعة الأسرة تتحدث، نعم. مثلا الجد والأب والابن وابن الابن، فتجد بأن الحديث يقتصر فقط عند على الأب والجد، لأن الابن وابن نوعية اللغة التي يستعملها مثلا الأب والجد غير اللغة التي يستعملها الابن وابن
1: صحيح.
0: الابن، لأن
1: صحيح.
0: واحد لغة افتراضية تقنية كذا كذا مع لغة علائقية ذو شجون فعالية، هناك اختلاف، إذا حتى اختلاف اللغة يوقع هذا الفرد موقعة الانعزال. نعطي مثال آخر، أنه شخصية مثلا احنا الآن في جهة طنجة تطوان الحسيمة، إذا كان أي شخص لسانه لا يتبادر أو يتفاعل مع المجموعة إلا ويجد نفسه منعزلا، لماذا؟ لأن نوعية الحمولة الانفعالية التي يتحدث بها لا تأتيه أخرى تتقاسم معه، إلى أن نصل إلى الاهتمامات، إلى أن نصل إلى نوعية المهنة، إلى أن نصل مثلا إذن إلى أن نصل إلى نوعية الجماعة التي نجد أنفسنا من داخلها. إذا لم نستطع أن نطور أنفسنا، نطور لغتنا، نطور إمكانياتنا، نطور آليات للتواصل خاصة بنا من داخل جماعة معينة، إلا ونجد نفسنا ننزوي. الحل السهل هو حل سهل أن تنزوي تبتعد، ولكنه حلا لا يؤدي إلى النتيجة، لأنه يغرق الشخصية في مشكل آخر، بدل أن تتفاعل وتطور ذاتها تنقص أو تعود يعني لغيغيسون، تعود إلى واحد درجة من الوحدة وبين قوسين نقول لك أنا نديها في راسي أشبغيت أنا البشر كذا، ولكن هو لو أن الله سبحانه وتعالى هو بغاك أنت في هذا المستوى كون خلقك بوحدك،
1: صحيح،
0: ما عرفتش شي حد، ولكن خلقناكم شعوب وقبائل
1: نعم صدق الله العظيم
0: وهذه هو المصطلح المهم، المعرفة، كيف ترفع من مستوى معرفيتك، ميكانيتك المعرفية، صورتك المعرفية، هذوك القدرات الداخلية العقلية ديالك إلى غير ذلك التي قد سوف تظهر على شخصيتك وعلى علاقاتك الخاصة والعامة.
1: طيب دكتور حافظ، يعني ما الثمن الذي دفعته جراء موقف قرار معين، وربما كان هذا الثمن ضريبة اللي كنت نفسية اجتماعية دعني أقول؟
0: وأنا جد فخور أن أكون قد دفعت ذاك الثمن بناء على ما أحمله من يعني من مبادئ وأفكار وحمولة.

0: معرفية ولست نادما أبدا على ذلك، لأنني قرر قراري وأنا أتحمل مسؤوليته، وهذا أهم شيء، هو هذا أن الشخصية عندما تتخذ القرار تتحمل المسؤولية، كان
1: صحيح.
0: سلبيا أو إيجابيا. إذا كان إيجابي تمشي في هذا المسار
1: نعم
0: وزيد فيه، ولا كان سلبي تصحح المسار ديالها لبين القرار ديالها قرارا خاطئا، ولكن لا تخجل، هذه الشخصية لا تخجل لأنها تقول بأنني أخطأت أنا في هذا القرار. إذا بالنسبة لي أنا شخصيا اتخذت قرارا في لحظة معينة، وأسلفت الذكر بأن كان في المسار المهني ديالي، لأن لا يمكن أن أكون ابن هذا البلد وأخون هذا البلد، ولا يمكن أن أكون ابن هذا البلد وأكذب على مواطن هذا البلد،
1: صحيح.
0: ولا يمكن أن أكون ابن هذا البلد وأشتغل وفق مسار ومسير لا يأمر به الدين ولا يأمر به الملك ولا تأمر به قواعد القوانين. إذن هذه صورة الشخصية التي اتخذت هذا القرار هذا. طبعا الكلفة كانت كلفة حقيقة فيها واحد النوع من
1: باهظة
0: الثمن. نعم،
1: كلفة باهظة،
0: شي بركة، شي بركة شي بركة على المستوى النفسي حقيقة،
1: ما كانتش باهظة بزاف
0: شي شوية على المستوى النفسي والاجتماعي.
1: تمام.
0: لن أنكر أنه لو كان مكاني شخص آخر كان قد سيصاب حقيقة باضطراب نفسي واضح بالعربية تعرف.
1: لا
0: لماذا؟ لأن شاب مازال في مقتبل العمر، مازال ما كمل 40 عام، عنده واحد مسار معين، عنده واحد المشاريع رسمها، شد طريق معينة بدا كينجح فيها، بدا كذا، واحد شوية كتكلب عليه واحد المجموعة ديال ديال ديال ديال الأحداث وكذا وكذا، وكتوقف المسار ديالو للحظات. ولكن اللي مهم أنه أن يكون لتلك الشخصية واحد النوع من المرونة، يعني إلى ما جبرت أنا ذاتي في هذا المكان خصني نبحث عليها في مكان آخر.
1: صح.
0: إذا كان عندنا الشباب ديالنا والناس ديالنا بهذا المستوى غادي يكونوا، ما نقولش بأنه غادي يكونوا ناجحين، ولكن سوف يتخطون كل الصعوبات وسوف يمارسون حياتهم من جديد وبأساليب وبطرق وبمجالات أخرى. إذا كان تشبت بالمسير الذي كان فيه ويبقى فيه، أكيد أنه سوف يواجه معارك معينة، وهذه سنة الله في خلقه.
1: إن
0: الله سبحانه وتعالى يعطينا مجموعة المحطات نمتحن فيها،
1: اختبارات وامتحانات. صحيح. طيب هذا كان أقصى درس، أعتقد أنه أقصى درس، ولكن سأختم معكم دكتور الحافظ بأحلى درس في حياتك.
0: نعم، حقيقة أحلى درس في حياتي، والمناسبة شرط، واسمحوا لي أن أوجه رسالة شكر خاصة لواحد السيد، وكنتمنى أنه يسمع الرسالة هذه، لأنني في مقتبل أيضا مساري المهني وجدنا سيد عامل إقليم أساسزاك السي بوشعيب متوكل في سنة 2001 فتحنا مسار يعني إتمام الدراسة الجامعية، وهذا كان أحسن وأحلى مسار يعني حدث كان وقع لي هنا في حياة حقيقة ديالي، لأننا توجهنا لواحد المجموعة ديال الأشخاص في مراتب معينة. مع كامل الأسف احنا واحد المجموعة ديال الشباب ننتمي لهذا الإقليم اللي هو إقليم يعني هامشي، ما عنده حتى شي آلية، أقرب جامعة تقريبا واحد 400 كيلومتر، وباش احنا كرجال تعليم باش نحصلوا على ترخيص من الوزاره كان واحد العمل اللي هو غير ممكن في هذا الوقت. كنتحدث على بدايه 2000 2001، ولجأنا لهذا السيد هذا اللي كنتمنوا له السعاده في الحياه ديالو الخاصه والعامه وعوض الله سبحانه وتعالى، لجأنا له في ظرف شهر السيد العامل يعني بعلاقته الخاصه ومع علاقه مباشره مع السيد الوزير اللي كنشكره حتى هو، فتح لنا المجال. ولولا هذاك العمل اللي دار ما غنكونش انا دابا عندي دكتوره، ما نكونش انا في تعليم عالي، اوفى الله سبحانه وتعالى كاع هو اللي كيكتب لنا الامر
1: لله.
0: ولكن هو كان سببا مباشرا بعد الله سبحانه وتعالى، لذلك كانت اهم حلقه غيرت كل شيء في مساري، سواء كان مسار حياتي الخاصة أو العامة والمهنية.
1: وهذا أحلى درس سنختم به.
0: أكيد.
1: كل شكر لكم دكتور الحافظ حواز، أستاذ علم النفس بجامعة عبد الملك السعدي، شكرا جزيلا على تلبية الدعوة وعلى هذه الثقة التي منحتها في درس من الحياة على ميديا. شكرا جزيلا
0: لك. الشكر سيدتي الفاضلة.
1: مرحبا. إذا بهذا سنسدل الستار على درس من الحياة لليوم مستمعينا، ألقاكم غدا ودرس جديد مع كامل محبتي.

ضفاف أخرى، برنامج ثقافي دون سواحل يستضيف أدباء وفاعلين ثقافيين من مشارب وأوطان مختلفة. نحاول التسلل في هذه الضفاف إلى ظلال الفعل الثقافي في

0: الظاهرة الاجتماعية والمناسبة الثقافية وإلى ظلال الكتابة عند الكاتب وليس الوقوف عند الكتاب. ضفاف أخرى، ضفاف دون سواحل، مع شكري البكري، يأتيكم كل أحد ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
1: السماع الصوفي، أحمد الخليع.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد النبي الأعظم والرسول الأكرم سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خصوصا وأننا نعيش هذه الأيام وهي أيام شهر ذي الحجة الحرام، نعيش أياما مباركات يزار فيها مقام مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من طرف حجاج بيت الله الحرام. الله أرسله إلينا رحمة فبجاهه عنا الرضا لا يحجب، بمحمد فزنا بإدراك المنى، فالوقت طاب لنا وطاب المشرب، خير الورى محبوبنا ونبينا، حزنا به الجاه الذي لا يسلب، منا عليه مدى الزمان تحية يثني عليها المندلي ويطنب، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله.

يقول الإمام العارف أبو عبد الله محمد بن الحاج العبدري المالكي المغربي دفين القاهرة رضي الله عنه في المدخل، وهو معروف بإنكاره للبدع، وخاصة في كتابه هذا يقول: التوسل به عليه الصلاة والسلام هو محط حط أحمال الأوزار وأثقال الذنوب والخطايا، لأن بركة شفاعته صلى الله عليه وآله وسلم وعظمها عند ربه لا يتعاظمها ذنب، إذ إنها أعظم من الجميع. يجب على كل من زار مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ووقف على مقامه أن يستبشر ويلجأ إلى الله تعالى بشفاعة نبيه عليه الصلاة والسلام من لم يزر، لأن هذه الزيارة محل للقرب من الله تعالى، ولا أقرب إلى الله في مكان من مقامه صلى الله عليه وآله وسلم. فاللهم لا تحرمنا شفاعته وزيارته بحرمته.

يقول إسحاق بن إبراهيم الفقيه: وإما لم يزل من شأن من حج زيارة المدينة والقصد إلى الصلاة في مسجد مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والتبرك برؤية روضته ومنبره وقبره ومجلسه وملامس يديه ومواطن قدميه والعمود الذي استند إليه ومنزل جبريل بالوحي فيه عليه. وهذا من أعلام العلماء الذين كانوا يأمرون بزيارته صلى الله عليه وآله وسلم، يفوز زائروه بالدرجة الكبرى وينال الخير العظيم والفضل الأكبر. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: ميديا صباح الأخبار عثمان الطاهري.
1: صباحكم سعيد مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في صباح الأخبار عبر إذاعتكم ميديا. هذه الفترة الإخبارية الجديدة بمحطتها وفقراتها المتنوعة إنتاجاتها المختلفة المميزة نقدمها لكم كالعادة، منها ما يوقع من قسم تحريرنا وشبكة مراسلنا حول العالم. أنتم على موعد مع قسمنا الرياضي في صباح الرياضة لوضعكم في كل التفاصيل الخاصة بمباراة المنتخب المغربي والبرازيل بعد الأداء الكبير والإيجابي لأسودي الأطلس بعد تعادلهم بهدف لمثله أمام المنتخب البرازيلي وكانوا يستحقون الفوز. ميديا روبورتاج يأتيكم من العاصمة

0: نور المصور. قبل موجز الخامسة نتوقف وإياكم عند الطقس الفلاح مع مولي هشام العلويح.
1: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. في الطقس هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يبقى مغيم ولا ما بين غيم وصفاء في النواحي اللي في شمال الخط في جيك أرفود أكادير، ومغيم شوية ولا غالب فيه الصفاء مع الشمس في باقي السواحل. أما في المناطق الباقية الحال صافي ومشمش، وغادي يعطي شي رعدات مشتية في شرق الخط أزرو أزيلا الأرفود بحال حتى في منطقة الريف. الريح غادي يصوت غربي في غالب النواحي، ما عدا في الريف والسواحل الصحراوية فاش غادي يصوت شرقي. القوة ديالو ما مجهدة شوية إلا في درعاتة في لالت والسواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو ما بين 55-80% في النواحي الساحلية، وقل من 45% في المناطق الأخرى. الحرارة وسط النهار ما زالت طالعة في جل النواحي، ما بين 23-29 درجة في دكالة، ما بين 23-31 درجة في عبدة، ما بين 23-44 درجة في واد الذهب، ما بين 24-29 درجة في اللوكوس، ما بين 24-33 درجة في السوس، ما بين 25-28 درجة في الريف، ما بين 28-34 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 29-31 درجة في الغرب والمنطقة الشرقية، ما بين 29-37 درجة في الساقية الحمراء، 30-31 درجة في الشاوية، 31-32 درجة في ناحية سايس، ما بين 31-35 درجة في الحوز، ما بين 34-38 درجة في تافيلالت، 36 درجة في تادلة، وما بين 36-41 درجة في ناحية الدرعا. وفي هذا الطقس الموالم بزاف لتكاثر عدة أنواع ديال الحشرات والدود اللي تيهلكوا شجر الفواكه. نبغي نأكد مرة أخرى على الوقاية والاحتياط من حشرات الكاربو كابس، أي ديك الدودة اللي كل عام تضيع ألوفات الأطنان ديال الغلة ديال التفاح وبوعويد، بالخصوص في نواحي سايس والأطلس المتوسط بحال حتى في المناطق الشمالية الشرقية. وفي هذه المسألة ما كاين ما حسن من تتبع العدد ديال هاد الحشرات في الجنان، بالخصوص من طرف شي تقني مختص، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
0: الخامسة باستوديوهاتنا في ميديا موجز الأنباء. بداية هذا الموجز ستكون بأخبار كأس العالم المقامة بكندا، الولايات المتحدة والمكسيك، حيث فرض التعادل الإيجابي هدف لمثله نفسه على موقعة المغرب والبرازيل في المباراة التي جمعت بينهما لحساب الجولة الأولى عن المجموعة الثالثة بنيوجيرسي في نيويورك. مباراة كانت أسود الأطلس طرف الأفضل وفي معظم أطوارها، حيث حصلت على مجموعة كبيرة من الفرص الخطيرة لم تترجم إلى أهداف، ودخل المغرب اللقاء بضغط هجومي مكثف أسفر عن تسجيل هدف رائع من توقيع إسماعيل سيباري بعد تمريرة مميزة من إبراهيم دياز في الدقيقة 21. تقدم كاد المنتخب المغربي أن يعززه سريعا من تصويبة دياز، لكن الحارس أليسون تصدى لها بثبات. في المقابل نجح المنتخب البرازيلي في إدراك التعادل من تسديدة فينيسيوس جونيور في الدقيقة 32 من داخل منطقة الجزاء. في أعقاب نهاية مباراة الأسود وسيليساو، قال محمد وهبي مدرب المنتخب المغربي إن فريقه لم يظهر بشكل استثنائي، حيث كان بإمكانه أن يخرج منتصرا فائزا في هذا اللقاء، مضيفا في تصريحات إعلامية أنه فخور بلاعبيه بما قدموه أمام منتخب قوي كالبرازيل. من جهته أقر الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للمنتخب البرازيلي بقوة وصلابة المنتخب المغربي، معترفا بأن منتخب السامبا عن الأمرين ولم يقدم المستوى المأمول في موقعته الافتتاحية بمونديال 2026. عقب ذلك شهدت عديد من وسائل الإعلام الدولية بالأداء الذي قدمه المنتخب المغربي أمام البرازيل في مستهل مشواره بكأس العالم، واعتبرت تقارير وصحف ووكالات عالمية أن أسود الأطلس كانوا الطرف الأفضل في فترات طويلة من اللقاء، كما أثنت على التنظيم التكتيكي والانضباط الجماعي الذي أظهره اللاعبون أمام أحد أقوى منتخبات العالم. ولحساب الجولة الأولى عن نفسي المجموعة خيم التعادل الإيجابي بهدف لمصر.

0: مثله على المباراة الثانية بين منتخبي هايتي واسكتلندا. وعن المجموعة الرابعة انطلقت في هذه الأثناء مباراة أستراليا ضد تركيا، بينما في المجموعة الخامسة تواجه ألمانيا كوراساو. تمام السادسة مساء بتوقيت المغربي، وعن ذات المجموعة تلعب كوت ديفوار أمام الإكوادور منتصف الليل، بينما لحساب الجولة الأولى دائما ضمن المجموعة السادسة تلتقي هولندا باليابان تمام التاسعة مساء بتوقيت المغربي. إلى أخبار الشرق الأوسط الآن، ملف حرب إيران يدخل منطقة الحسم. في سياق ذلك أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه من المقرر توقيع الاتفاق لوقف الحرب مع طهران، على أن يلي ذلك مباشرة فتح مضيق هرمز الممر الاستراتيجي للتجارة الدولية. تصريحات ساكن البيت الأبيض تأتي في وقت كانت فيه وسائل إعلام إيرانية نقلت عن وزارة الخارجية في وقت سابق أنه لن يتم توقيع الاتفاق اليوم، لكن في واشنطن قال مسؤول أمريكي أن الإيرانيين وافقوا على تدمير وإزالة المواد النووية الإيرانية وتفكيك البرنامج النووي. في الجبهة اللبنانية شنت إسرائيل سلسلة غارات على جنوب وشرق لبنان قبل وبعد توجيه جيشها انذارين بوجوب إخلاء أكثر من 20 بلدة وقرية، لاسيما مدينة النبطية بحسب ما أفاد الإعلام المحلي. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن القوات المسلحة الروسية تحافظ على الأفضلية الاستراتيجية في إطار العملية العسكرية الخاصة وتتقدم بثبات. وأدى هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية على منشآت أحد المرافق في جنوب روسيا إلى اندلاع حريق كبير ومقتل شخص وفق ما أفادت السلطات المحلية. نقطة نية الموجز مستمعينا الكرام، فاصل بعده نواصل معكم فقرات صباح الأخبار.
1: ميدي أن ليون 101 دخلة 96.4
2: ميدي أن صباح الأخبار عثمان الطاهري.
0: مستمرون وإياكم مستمعينا الكرام في صباح الأخبار، نحييكم من جديد مباشرة إلى قصة اليوم. في مرحلة كانت فيها كرة القدم المغربية تخطو أولى خطوتها نحو العالمية، برز اسم المدرب اليوغوسلافي فيدينيتش كأحد أبرز مهندسي التحول في مسيرة المنتخب المغربي، فقد حمل معه رؤية فنية جديدة وروحا تنافسية أسهمت في صناعة جيل قادر على مقارعة كبار المنتخبات. وتحت قيادته حقق أسود الأطلس إنجازا تاريخيا بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم بالمكسيك في العام 1970 في أول حضور مغربي على المسرح الكروي العالمي. قصة فيدينيتش نستمع إليها وإياكم. كان المغرب في أواخر ستينيات القرن الماضي يحلم بمكان بين كبار كرة القدم العالمية، حلم بدا بعيد المنال آنذاك، إلى أن ظهر رجل قادم من البلقان، هادئ الملامح، قوي الشخصية، يحمل أفكارا جديدة وشغفا كبيرا باللعبة. فئة من الجمهور المغربي ربما نسيت فيدينيتش، الرجل الذي قاد أسود الأطلس إلى أول كأس عالم في تاريخهم في العام 1970. ولد فيدينيتش في العام 1934 بمدينة سكوبي التي كانت أنذاك جزءاً من يوغوسلافيا. بدأ مسيرته حارساً للمرمى ولعب لعدد من الأندية الأوروبية، كما حمل قميص المنتخب اليوغوسلافي. وبعد اعتزاله اللعب اتجه إلى التدريب، حيث أظهر قدرة كبيرة على التنظيم والانضباط التكتيكي، ما جعله يحظى بسمعة جيدة خارج بلاده. في نهاية الستينيات وصل فيدينيتش إلى المغرب في وقت كانت فيه الكرة المغربية تبحث عن هوية جديدة وطموح أكبر. وجد منتخبا يضم مواهب واعدة، لكنه كان بحاجة إلى قائد يؤمن بقدرة لاعبيه ويمنحهم الثقة لمواجهة كبار القارة. ومنذ أيامه الأولى عمل المدرب اليوغوسلافي على بناء فريق متماسك

0: يقوم على الانضباط والروح الجماعية والقتال حتى آخر دقيقة. وجاءت اللحظة الحاسمة في تصفية المؤهلة إلى نهائية كأس العالم 1970، فبقيادة فيدينيتش نجح المنتخب المغربي في تجاوز منافسين أقوياء وحقق إنجازاً غير مسبوق بالتأهل إلى المونديال، ليصبح ثاني منتخب إفريقي وعربي يبلغ النهائيات بعد المنتخب المصري. كان ذلك الحدث لحظة تاريخية غيرت نظرة العالم إلى كرة القدم المغربية. في المكسيك حيث بدأ الكرنفال، واجه المغرب منتخبات قوية مثل ألمانيا الغربية والبيرو وبلغاريا، ورغم صعوبة المجموعة أظهر أسود الأطلس بقيادة فيدينيتش شخصية قوية وروحا قتالية عالية، وبعد مبارتين صعبتين تمكن المنتخب المغربي من انتزاع تعادل تاريخي أمام بلغاريا بهدف لمثله، ليصبح أول منتخب إفريقي يحقق نقطة في تاريخ كأس العالم. ضم المنتخب المغربي نذاك أسماء لامعة صنعت مجد الكرة المغربية، أبرزها النجم الكبير أحمد فرس والحارس المتألق علال بن قسو، إلى جانب عدد من اللاعبين الذين شكلوا نواة الجيل الذهبي للكرة المغربية. في الوقت الذي كان المغرب يكتب أولى تاريخه في تاريخ المونديال، كانت البطولة تشهد تألق منتخب البرازيل بقيادة الأسطورة بيلي الذي قاد منتخب السامبا إلى التتويج باللقب الثالث في تاريخه. رحل فيدينيتش في العام 2006، لكن اسمه بقي خالدا في ذاكرة المغاربة، فهو الرجل الذي لم يكتف بتدريب منتخب وطني، منح بلدا المغرب بأكمله حق الحلم، فتح الباب أمام أجيال من اللاعبين والجماهير لتصديق أن المغرب قادر على الوقوف بين عمالقة كرة القدم العالمية. لذلك كلما ذكر أول حضور مغربي في المونديال عاد اسم فيدينيتش ليتصدر الحكاية، باعتباره المهندس الأول لأول إنجاز عالمي في تاريخ أسود الأطلس. صباحكم سعيد مستمعينا الكرام، نعود لكم من جديد في صباح الأخبار مباشرة وإياكم إلى فقرة ميديا روبورتاج يوقع لكم اليوم من واشنطن. في الوقت الذي تستقطب فيه منافسات كأس العالم 2026 اهتمام مئات الملايين من المشجعين حول العالم، يثير ملف أسعار التذاكر نقاشا متزايدا بين متابعي البطولة. فبينما تدافع الفيفا عن سياستها التسويقية مؤكدة أن العائدات القياسية ستوظف في تطوير كرة القدم وتعزيز انتشارها عالميا، يرى منتقدون أن ارتفاع الأسعار يطرح تساؤلات بشأن قدرات مختلف فئات الجماهير على متابعة المباريات من المدرجات، وبين منطق العائدات الاقتصادية ورغبة المشجعين في حضور الحدث الأكبر كرويا يتجدد الجدل حول مدى حفاظ اللعبة الشعبية الأولى على طابعها الجماهيري الذي ارتبط تاريخيا بانفتاحها على مختلف الشرائح الاجتماعية. الموضوع محور فقرة ميديا روبورتاج مع مراسلتنا في واشنطن إكرام بن عائشة.
1: آلاف الدولارات قد تفصل اليوم بين المشجع ومقعده في بعض مباريات كأس العالم، ومع تزايد الإقبال على البطولة أصبحت أسعار التذاكر بدورها جزءاً من المشهد المونديالي في نسخة تحقق عائدات قياسية للفيفا وتسلط الضوء على التحولات التي يشهدها سوق الرياضة العالمية. الجدل لا يقتصر على ارتفاع الأسعار وحده، فخبراء في اقتصاد الرياضة يشيرون إلى أن الطلب على تذاكر كأس العالم لا يتوزع بالتساوي بين جميع المباريات. الباحث في سياسة الرياضة جوز بويكوف:
2: تعتمد الفيفا على ما يعرف

0: التسعير الديناميكي لتحديد قيمة التذاكر، أي محاولة تحقيق أقصى عائد ممكن من كل مشجع يرغب في الشراء. ولهذا نرى أسعار تذاكر نهائي كأس العالم تصل إلى نحو 11,000 دولار، في حين أن أعلى سعر لتذكرة نهائي مونديال قطر قبل 4 سنوات لم يتجاوز 1,600 دولار.
1: يقول متخصصون إن الفيفا اعتمدت بشكل متزايد على ما يعرف بالتسعير الديناميكي، حيث يتغير السعر تبعا لمستوى الطلب، إضافة إلى منصات إعادة البيع الرسمية التي تسمح بإعادة تداول التذاكر مقابل بلا رسوم إضافية. الفيفا من جانبها تؤكد أن هذه الإيرادات تتيح تمويل مشاريع لتطوير كرة القدم في مختلف أنحاء العالم، وأن نجاح البطولة تجارياً ينعكس على دعم اللعبة خارج الملاعب أيضاً. رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو:
2: تحقق كأس العالم في أمريكا الشمالية عائدات مالية تعادل ضعف ما حققته النسخة السابقة، وهذا أمر مهم بالنسبة لنا، لأن الفيفا منظمة غير ربحية، وجميع الإيرادات التي تحققها يعاد استثمارها في تطوير كرة القدم حول العالم. وبفضل عائدات الشراكات التجارية وبيع التذاكر نستطيع دعم مشاريع كروية في دول ومناطق قد لا تستفيد من أي استثمارات أخرى.
1: المنتقدون يرون أن كرة القدم اكتسبت مكانتها العالمية بفضل طابعها الشعبي وقدرتها على استقطاب جماهير من مختلف الفئات الاجتماعية، ويقولون إن التحدي لا يكمن فقط في تحقيق عائدات أكبر، بل أيضا في الحفاظ على التوازن بين الاعتبارات التجارية وإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المشجعين لحضور المباريات. أستاذ القانون بجامعة سان فرانسيسكو ديريك هاورد:
3: أعتقد أن قضية أسعار التذاكر أصبحت في الواقع الخبر الرئيسي المرتبط بهذا المونديال، في حين كان من المفترض أن ينصب التركيز على الحماس الذي يرافق استضافة الولايات المتحدة لكأس العالم لأول مرة منذ عام 1994، وعلى جاذبية كرة القدم الحديثة للجماهير حول العالم. هناك استياء كبير لدى الجماهير لأن كأس العالم ارتبط تاريخياً بكونه تظاهرة رياضية في متناول مختلف الفئات والشرائح الاجتماعية.
1: بين من يرى في الأسعار الحالية انعكاسا طبيعيا لمنطق السوق وحجم الطلب على الحدث الرياضي الأكبر في العالم، ومن يعتبرها مؤشرا على اتساع الفجوة بين اللعبة وجمهورها، يتواصل الجدل حول مستقبل تذاكر كأس العالم، نقاش قد يمتد إلى ما بعد المونديال مع تزايد اعتماد الرياضة العالمية على نماذج تسعير أكثر تعقيدا وأكثر ارتباطا بقدرة المشجع على الدفع. من نيو جيرسي، إكرام بن عائشة، لمدينة.
4: الخامسة والربع باستوديوهاتنا في ميديا، وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى أبرز العناوين. تعادل إيجابي يحسم قمة المغرب والبرازيل في مستهل المجموعة الثالثة، وأسود الأطلس يفرضون إيقاعهم على منتخب السامبا ويخطفون الأنظار في أول ظهور بالمونديال. محمد وهبي يقر بتفويت فرصة الفوز أمام البرازيل ويعرب عن فخره بأداء اللاعبين، وأنشيلوتي يعترف بصعوبة مهمة سيليساو أمام المغرب ويشيد بقوة المنتخب المغربي. إشادة إعلامية دولية كبيرة بتألق المغرب أمام البرازيل، وتقارير تؤكد أفضليته في فترات كبيرة من اللقاء، وتعادل إيجابي يخيم على مباراة هايتي واسكتلندا. ترامب يفجر تطورات ملف إيران ويعلن اقتراب اتفاق وقف إطلاق الحرب والنار، وفتح مضيق هرمز يدخل شروط التسوية، تناقض التصريحات بين واشنطن وطهران حول الاتفاق المرتقب، وملف إزالة البرنامج النووي يبقى نقطة صراع رئيسية. بوتين يؤكد تقدم روسيا في الميدان ضد أوكرانيا، وهجوم مسيرات أوكرانية يسفر عن خسائر ميدانية وسقوط قتيل. اذهبوا إياكم مستمعينا الكرام إلى فاصل ثم نعود إليكم.
5: ميديا بودكاست تمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة.

0: إعلامك الجديد تحت الطلب ينطلق الآن أقرب إليك أعمق تأثيرا. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لاغبغ أبالابغ مع رشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام. حوارات، قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميديا أم بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضاً. ميديا صباح الأخبار، عثمان الطاهري.
1: في صباح الأخبار الآن وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى ترند. ترند نخصصه للتعادل الذي تحقق بين المنتخب البرازيلي والمغرب، حيث شهدت مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب تفاعلا واسعا عقب التعادل الإيجابي الذي حققه المنتخب المغربي أمام نظيره البرازيلي بهدف لمثله في افتتاح مشوارهما ضمن منافسات كأس العالم 2026. واحتفل ألاف من المغاربة بالأداء المميز الذي قدمه أسود الأطلس أمام أحد أقوى المنتخبات العالمية، معتبرين أن النتيجة تعكس التطور الكبير الذي بلغته كرة القدم المغربية خلال السنوات الأخيرة، بالرغم من أن أسود الأطلس كانت تستحق الفوز في هذا اللقاء. ومنذ الدقائق الأولى للمباراة فرض المنتخب المغربي أسلوبه على أرضية الملعب، حيث نجح اللاعبون في التحكم في إيقاع المواجهة وإغلاق المساحات أمام نجوم البرازيل، مع الاعتماد على بناء الهجمات المنظمة والانضباط التكتيكي. وأشاد عدد كبير من المتابعين عبر المنصات الرقمية الطريقة التي أدار بها الطاقم التقني اللقاء، معتبرين أن الأداء كان درسا في الانضباط والنجاعة الكروية. وخلال فترة ما بين الشوطين عجت الصفحات الرياضية المغربية بعبارات الفخر والإشادة بما قدمه اللاعبون، إذ عبر المشجعون عن اعتزازهم بالروح القتالية التي أبان عنها المنتخب المغربي، وامتلأت التعليقات برسائل الدعم والتشجيع، فيما أكد كثيرون أن المغرب أصبح قادرا على مقارعة أكبر المنتخبات العالمية دون عقد أو خوف. وما إن أعلن الحكم سليفيني نهاية المباراة بتعادل بهدف لمثله، حتى انهالت التعليقات والتدوينات على مختلف المنصات الاجتماعية خصوصا إنستغرام، حيث كان التفاعل كبيرا وتصدرت صور لاعبي المنتخب المغربي ولقطات الفرح والتلاحم داخل أرضية الملعب عددا من الصفحات الرياضية المتخصصة التي اعتبرت النتيجة مكسبا مهما في بداية المشوار بالمونديال.
2: ميديا، الدار البيضاء 99.6، الرباط 97.5،

0: كارول سماحة عبر ميديان في صباح الأخبار. مستمعينا الكرام عبر المباشر نحييكم، وعودة مع إنتاجتي قسم تحريرنا إلى توقيعات وتوقيع الأحد رسالة ورباط. كرة القدم أكثر من مجرد لعبة في أذهان الأجيال المغربية المتعاقبة، فهي تاريخ وذكريات ونوستالجيا. في البدء كانت كرة القدم، عنوان نسخة اليوم من رسالة الرباط من توقيع الزميل نور الدين الحوتي.
1: تحية طيبة وبعد. كرة القدم في المغرب حكاية تسرد، رياضة كانت أو عشقا فرديا لكل مغربي عاشق للكرة. قصة مع هذا الجلد المخيط المدور، لم يكن دائما جلدا ولا كان مدورا بالشكل الذي هو عليه اليوم. كان جيلي ربما محظوظا، ففي عهده بلغ تطوير الكرات المرحلة البلاستيكية في إنتاجها، تلك المرحلة التي ترتبط في أذهان هذا الجيل بسرة كرة القدم. ومن لم يعرف سرة كرة الثمانينات ليس له في الكرة إفتاء. إنها تلك العقدة التي فهمنا فيما بعد أنها آخر ما يقطع من بلاستيك الكرة بعد نفخها وهي تصنع. كانت صلبة قاسية، ويا ويل من ارتطمت برأسه أو عالجها بقدم حافية. أما شراؤها فهو من أول ما تعلمناه من مبادئ الاشتراكية. في مدن مغرب الثمانينات بدايتها ونهايتها كانت الشواطئ والشوارع والدروب والأزقة الضيقة ملاعبنا، ملاعب لم تضيق عن أقدامنا الصغيرة لكنها ضاقت عن مواهب وأحلام كثير منا ولا ريب. كما ضاق خاطر القساة من جيران بطفولتنا، كثيرا ما مزقوا كراتنا وشقوها شطرين ورموها في وجوهنا مع شتائم بأقذع الألفاظ ودعوات بأن يصيبنا ما حالت دعوة أخرى دون أن يحيق بنا منه شيء. مما لا يمحى من الذاكرة أن أكثر الخلافات في المقابلات يومها كان حول هل الكرة دخلت المرمى أم ذهبت خارجه. لكن عن أي مرمى نتحدث؟ أبعاد المرمى حينها إنما رسمناها باتفاق في عقولنا، ولم تحدد إلا بحجرة هنا وأخرى هناك، سميت بتواطؤ بيننا بالمرمى، بل أكثر من ذلك بالشبكة. لم يكن ثمة لا إطار ولا شبكة، لم تكن عبارة الافتراضي قد وجدت طريقها إلى لسان الجيل. جيل تعامل مع كل شيء كأنه واقعي، فكان يلعب وهو يرى المرمى والشبكة رأي العين، حيث لا مرمى ولا شبكة. كانت غاية منى أجيال متعاقبة أن يهمل أحدهم قطعة أرضية فلا يسارع إلى بنائها، هناك يكون الملعب. أما أن تكون القطعة واسعة مستطيلة فذلك الكمال، مستطيلات أو مربعات أرضية محجرة مطربة، وفي أحسن أحوالها يضاف إليها رمل يجعلها بمعايير عالمية بمقاييس الوقت. لهذا السبب لوحده خلد في ذاكرة الطنجاويين ملعب الشريف، الملعب الوحيد ذي الأرضية الرملية في تاريخ عاصمة البوغاز. لم يعرف هذا الجيل ما عرف لاحقا بالمستطيلات الخضراء. كان اللون الأخضر مقتصرا إن وجد على ملاعب العشب ما قبل الصناعي، وهذا حكر على أندية البطولة، وهي ملاعب اقترنت أرضياتها هي الأخرى في ذهن الجيل بوصفها الدائم كونها غير صالحة للعب. لم يعرف هذا الجيل أيضا ما عرف لاحقا باسم ملاعب القرب، القريبة مجازا البعيدة حقيقة عن كثير من الأحياء، وهي مع الوقت بسبب الجشع والزبونية تزداد بعدا عن جيوب كثير من الهواة والمواهب. في رمضان كانت البطولات، بطولات الأحياء في رمضان في الشعبي من التجمعات العمرانية بالمغرب قصة لوحدها، ملاعب فوق قطع أرضية أرحب مخططة بالجير، مرمى حقيقي، حكم وصافرة، وفوق ذلك كؤوس وألقاب ومنافسات حامية وأشواط إضافية، لا تعويضا عن المهدر من وقت المقابلات وإنما استكمال للمنافسات في تخصصات رياضية أخرى أبرزها الملاكمة. أسماء كثيرة تعلق بالذاكرة من صانعي الفرجة يومها، بالملعب كما بالخارج. وعلى الملعب كم صفقنا واندهشنا لأداء مواهب فذة، مواهب طفأت أهدرت فقط لأنها لم تجد يومها من يلتقطها من يرعاها، كانت سابقة لأوانها. وفي الفرجة بالمقاهي للجيل طقوس، كل ذلك كان قبل أن تكون الكرة سياسة. كل ذلك كان قبل أن تتعرض المقابلات للتمزيق في البث المباشر بوصلات إشهارية. كل ذلك كان قبل أن يكثر المتفيقهون من المحللين. كل ذلك كان قبل أن تتحول البارسا إلى برشلونة. والسلام.
0: قبل موجز الخامسة والنصف مستمعينا الكرام، أحوال الطقس في منطقتنا المغربية. في المغرب طقس غائم جزئيا إلى مشمس في الغالب شمال خاطف جيجا الرشيدية أكادير وعلى باقي السواحل شمال طنطان وجنوب العيون. درجة الحرارة 23 درجة مرتقبة بأسفي السويرة، 24 درجة في طنجة، 25 درجة مرتقبة برباط أكادير، 26 درجة بدار البيضاء، 29 درجة بالعيون، 31 درجة مرتقبة بوجدة، 32 درجة بفاس، 35 درجة بمراكش و36 درجة على المقيس مرتقبة ببني ملال. في الجزائر طقس غائم إلى مشمس في الغالب غرب خط جيج الأدرار مع توقع أمطار على الأطلس التلي. درجة الحرارة 25 درجة مرتقبة بوهران، 26 درجة في الجزائر العاصمة، 28 درجة ببجاية، 32 بعنابة، 36 درجة مرتقبة بشلف، 37 درجة بقسنطينة، و47 درجة على المقيس مرتقبة بأدرار. في تقديم موجز الخامسة والنصف لنا ولكم مستمعين الكرام، مارتن جيبير.
2: Bonjour à tous. C'est un jour très attendu en Iran. L'accord entre Washington et Téhéran devrait être signé aujourd'hui, selon le président américain. Un accord qui pourrait donc mettre fin au conflit et aux tensions dans la région. Mais l'horaire et le lieu de signature restent encore flous. La délégation iranienne a déjà fait savoir qu'elle ne se rendra pas à Genève et que la signature pourrait plutôt intervenir dans les prochains jours. Selon la diplomatie pakistanaise médiatrice dans ce conflit, cette signature pourrait aussi être électronique et n'inclurait donc pas de déplacement. Les termes de l'accord ne sont pas encore connus, mais Donald Trump assure que lorsqu'il sera signé, le détroit d'Ormuz sera rouvert. Autre enjeu de cet accord, celui de l'uranium enrichi iranien. Là aussi, le président américain se montre très confiant et assure que les États-Unis iront chercher l'uranium enrichi au moment opportun, lorsque tout sera calme, sans donner plus de précisions. Et le Liban devrait être inclus dans cet accord pour tenter de mettre fin au conflit entre Israël et le Hezbollah. C'était l'une des conditions précédentes de Téhéran, celle de stopper la guerre sur tous les fronts. Mais en attendant la signature officielle, Israël maintient ses bombardements. Deux femmes sont mortes hier soir, tuées dans une frappe ciblée à Nabatieh. Le Hezbollah, de son côté, revendique des attaques contre des positions israéliennes dans le sud du Liban. Des conflits qui seront évoqués lors du G7 à Évian, en France, la semaine prochaine. Autre guerre qui pourrait occuper l'attention, celle en Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky sera présent, de même que son homologue américain. Ils participeront à la même réunion de travail mardi, mais pour le moment, aucune réunion formelle entre les deux chefs d'État n'est prévue. Donald Trump devrait en revanche s'entretenir avec le président français Emmanuel Macron. Près de 5 tonnes de hashish saisies dans le détroit de Gibraltar. C'est le résultat d'une opération conjointe entre la gendarmerie royale marocaine et la garde civile espagnole, annonce de Madrid ce samedi. Une coordination qui a permis de mettre en échec l'acheminement de la cargaison et qui illustre, selon les autorités espagnoles, l'importance de la coopération entre les deux royaumes pour lutter contre les réseaux criminels. Et on termine avec du sport. L'espoir était parmi hier soir pour les Marocains face au Brésil. Un début de mondial très disputé pour les Lions de l'Atlas qui ont montré les crocs dès le début de la rencontre avec l'ouverture du score d'Ismaël Sabaleri à la 21e minute. Mais contre le cours du jeu, la Seleção est parvenue à remonter quelques minutes plus tard avec une superbe action individuelle de Vinicius Junior. Score final 1 partout, 1 point chacun. L'Écosse, en revanche, est parvenue à s'imposer 1-0 face à Haïti et prend donc la tête du groupe C. Et dans le reste de l'actualité sportive, la NBA connaît son grand champion. Les Knicks de New York ont décroché leur quatrième et ultime victoire en finale des playoffs face aux Spurs de San Antonio, 94-90. Cela faisait 54 ans que les Knicks n'avaient pas emporté le trophée suprême porté par

0: hein, Jalen Brunson, stratosphérique, auteur de 45 points. C'est la fin de cette synthèse, merci de l'avoir suivi. Très bonne matinée sur Média.
1: Ciné Hebdo.
2: Action.
1: كل أسبوع نجلس مع صناع السينما لنفتح الكواليس، نكشف الأسرار ونشعل النقاش.
3: هذه هي عيش الفنان.
1: من الفكرة إلى الشاشة إلى طاولة الحوار.
2: أوكي.
1: كل أحد بعد موجز الثانية والنصف بعد الزوال على ميديا.
4: ميديا صباح الأخبار، عثمان الطاهري.
5: نرحب بكم من جديد مستمعينا الكرام عبر ميديا في صباح الأخبار، واللحظة سأترك الميكروفون لزميلي يوسف الشاطر ووديع أحتي من أجل صباح الأخبار لوضعكم في كل التفاصيل الخاصة ما بعد مباراة المنتخب المغربي والبرازيل. لكم الكلمة وديع يوسف، صباح الخير.
6: صباح الخير عثمان، صباح الخير يوسف، صباح الخير لكل المستمعين الكرام في هذه الفسحة الزمنية الخاصة المباشرة على مواج ميديا من استوديوهاتنا بطنجة التي نخصصها لحدث المباراة يوم أمس بين المغرب والبرازيل والتي انتهت بالتعادل هدف في كل شبكة. كما تعلمون القسم الرياضي لميديا في تغطية خاصة لهذا الحدث
7: خاص عن المونديال.

0: إذن أرحب بداية بزميلي يوسف شاتر. يوسف صباح الخير بعدما كنا يوم أمس
1: أو مساء الخير.
0: المهم أننا نلتقي بعدما أنهينا العمل مساء أمس في وقت متأخر، نلتحق صباحا رفقة المستمعين الكرام. فقط يوسف لتوضيح، هناك ثلاث فقرات خاصة عن مباراة المغرب والبرازيل، خاصة نتحدث هنا عن بالعربية بطبيعة الحال. الفترة الأولى من 35 دقيقة إلى 6 صباحا، من 16 دقيقة أي بعد نشرة 6 نلتقي من جديد في 20:25 دقيقة للدردشة بخصوص مباراة البرازيل وردود الفعل. وأيضا في 17 دقيقة موعد صباح الرياضة سيكون مطول، نسخة مطولة، سيكون معنا محلل البرامج الرياضية ميديا نزار نور. يوسف صباح الخير، كنا نود أن نقول صباح الانتصارات، لكن كيفما كان الحال التعادل كان إيجابي.
1: طبعا صباح مختلف، وديع صباح كأس العالم التي تتواصل بالمناسبة حتى في هذه اللحظات. صباح جميل لأننا رأينا عثمان يبتسم أخيرا في الصباح، فكان كل شيء لنقول جميل بالأمس. وديع مباراة ممتعة، المنتخب المغربي قدم شوط أول خصوصا رائع جدا، وربما يعكس هذا التطور الكبير لكرة القدم المغربية في كأس العالم، لأن الكثير كان يقول بأن نسخة قطر 2022 فيها الكثير من لحظات الحظ، لكن الآن بهذه المباراة أمام البرازيل ربما المنتخب المغربي بدد كل الشكوك وترك رسالة واضحة أن المغرب وصل إلى القمة لكي يبقى فيها وليس لكي ربما يغيب لسنوات كما حدث مثلا مع كوريا الجنوبية في 2002 أو حدث أيضا مع اليونان في بطولة أوروبا 2004. لذلك أظن أن مباراة البرازيل أما هي بمثابة النقطة المفصلية التي أبرزت أن المنتخب المغربي فعلا لديه قاعدة صلبة ويمتلك ربما الأدوات اللازمة لسنوات طويلة من أجل المنافسة، لأن من لعبوا كأس العالم في قطر 2022 تقريبا هناك الكثير من الاختلافات، هناك أسماء جديدة تبعناها بالأمس سنتطرق إليها طبعا تباعا. كما قلت وديع في البداية سنتحدث ربما جزء بجزء كيف عاش اللاعبون المباراة، أيضا وجهة نظر تقنية، ثم نعود لردود الفعل في الجزء الثاني من هذه التغطية المباشرة طبعا على أمواج ميديا، وأيضا كيف عاش الشارع المغربي لحظات المباراة، لأنها مباراة وديع بثوب ربع نهائي، بثوب نصف نهائي، لأن حتى الصحافة العالمية وصفتها بالقمة الأولى في مرحلة المجموعات.
0: طبيعي يوسف، لأن المباراة التي تبعناها آنفا لم ترقى إلى مستوى تطلعات الجماهير المتابعة لكأس العالم، وبالتالي مباراة المغرب والبرازيل كانت بكل أمانة قمة على مستوى التكتيكي، على مستوى التغييرات، على مستوى التقنية، على المستوى البدني، وهذا يؤكد مرة أخرى قيمة المنتخبين. الأدلة على ذلك هو أن المصنف السادس عالميا واجه المصنف السابع الذي وهو المغرب، وبالتالي يمكن أن نقول مجملا يوسف بأن

0: أن المواجهة كانت رائعة جدا كما ذكرت يوسف، شوط أول ولا أروع بالنسبة للمنتخب المغربي، الضغط العالي، افتكاك الكرة، يعني فرملة المنتخب البرازيلي، عدم تركه للعب الكرة، يعني أنشيلوتي كان حائرا بكل أمانة في الشوط الأول ووجد صعوبات كثيرة في تجاوز المنتخب المغربي، وبدا جليا بأن المغرب كان الطرف الأفضل في الشوط الأول. في الشوط الثاني تغيرت المعطيات نسبيا، خاصة بعد هدف فينيسيوس جونيور والعودة في النتيجة. كما ذكرت يوسف، سنحاول في هذه الفسحة الزمنية المباشرة على موج ميديا نتحدث عن ردود الفعل وأيضا عن كل الأسماء التي تألقت باللاعبين، بالمدرب محمد وهبي، بالقراءة التقنية، أيضا سنتحدث عن التحكيم، عن ردود فعل الجماهير، وأيضا كيف تناولت الصحافة الدولية أداء النخبة المغربية وقمة البرازيل والمغرب بصفة عامة. لكن يوسف، يبقى السؤال المطروح جدا، هو كيف نجح محمد وهبي في أن يتفوق على أنشيلوتي خاصة في الشوط الأول؟
1: طبعا لنعود بداية وديع لأسباب متعلقة أساسا بالتشكيلة، وهذا السؤال الذي حير الجميع بحر الأسبوع طبعا منذ يوم الأربعاء أو الثلاثاء، يعني من سيلعب في مكان عبد الصمد الزلزولي عندما بدأ الحديث عن إمكانية غياب عبد الصمد الزلزولي عن كأس العالم. طبعا الحديث أو المنطق يقول أنه لاعب بلاعب ومركز بمركز، لكن ما فعله محمد وهبي يعتبر شيء ربما خارج عن المألوف، إضافة لاعب جديد في خط الوسط بلال الخنوس، وربما مفاجأة المدرب البرازيلي كارلو أنشيلوتي الذي لم ينتظر هذا التغيير، تفوق كبير للمنتخب المغربي في خط الوسط، خصوصا ربما أحد الأسباب الأساسية هو أيوب بوعدي. لنقول هناك من يتذكر أداء خيري في مونديال 86 أمام البرتغال، هناك من يتذكر أيضا، هنا ربما نتذكر أيضا أداء صلاح الدين بصير في مباراة اسكتلندا، ثم أداء ياسين بونو في مباراة إسبانيا مثلا، لكن أداء أيوب وعدي بالنسبة لي هو أفضل أداء فردي للاعب مغربي في كأس العالم في مباراة واحدة. طبعا ما قدمه طيلة دقائق المباراة كان شيء كبير جدا على الصعيد الفني، وشاهدنا كيف أمال أو كان لاعب المنتخب البرازيلي يتمايلون في بعض الأحيان بمجرد أن يحرك جسمه أيوب وعدي، فالجودة موجودة وأضاف أشياء كثيرة للمنتخب المغربي، كان الكل كان ربما فوق المتوسط أو فوق المعدل، لنقول المعدل الأداء العادي للاعبين، لكن باستثناء عيسى ديوب الذي في بعض الأحيان خلق بعض المشاكل حتى لياسين بونو في مسألة إعادة الكرة كثيرة، لكن على العموم أظن أن مفتاح التفوق التكتيكي بالنسبة للمدرب محمد وهبي يرتبط أساسا بأيوب بوعدي، وأيضا بهذه الفكرة الجميلة أنه إضافة لاعب خط وسط أعطت للمنتخب المغربي ربما التحكم كاملا في خط الوسط في الشوط الأول.
0: صحيح يوسف، كما ذكرت تحدث عن بوعدي، وبوعدي بطبيعة الحال هو الذي فرض نفسه في هذا اللقاء. سنعود الحديث عن بوعدي بطبيعة الحال، لكن أيضا من بين الأسماء التي خطفت الأنظار يوسف إسماعيل السيباري الذي أخيرا وجد نفسه في المنتخب بعد توظيفه من الرجراجي في ألف مركز، لم ينجح في اكتشاف هذا اللاعب. الآن السيباري يقدم أوراق اعتماده في النهج التكتيكي لمحمد وهبي، تبعنا كيف يتحرك، كيف يتمركز. يوم أمس تمريرة سحرية من إبراهيم دياز، نجح السيباري في التعامل معه ورفع الكرة على أليسون بيكير متفوقا على ماركينيوس وماغاليس، وبالتالي يمكن أن نقول بأن السيباري كان بطل اللقاء. ماذا قال إسماعيل السيباري لاعب أيندهوفن القريب من بايرن بخصوص هذا التعادل؟
2: ضروري كان عندنا لي زوكازيون باش نماركيو، لعبنا مزيان بحال اللي قلتي، كنا باغين نغلبوا، ولكن بعد ما رسك ما كتعطيلكش الكره دابا ماشي مشكل، حنا نشوفوا الماتش اللي ماجي ومن بعد نشوفوا ان شاء الله. فرحان بزاف، راه ضروري من صغري وانا كنحلم باش تي لا كوب دي مونت، ما بريمير ماتش في كوب دي مونت مع البرازيل تماركي بحال هكا راه سين فيغتي.
0: إذن السيباري هو أول لاعب مغربي إذن يسجل في مونديال 2026 ويفتح عداد التهديف بالنسبة للنخبة المغربية. من الأسماء المفاجئة التي توقعتها يوسف يوم أمس هو بلال الخنوس، الكل كان يعتقد بأن سفيان رحيمي هو من سيعود اللاعب عبد الصمد الززولي المصاب، لكن جاءنا محمد وهبي بمفاجأة أخرى. بلال الخنوس الذي كان رائعا خاصة على المستوى المساندة الدفاعية ساعد بشكل كبير نصير مزراوي، مزراوي الذي تألق هو الآخر سنعود إليه أيضا للحديث عن كل ما قدمه في هذا اللقاء، لكن بداية دعونا نستمع لردة فعل بلال الخنوس في أعقاب التعادل

0: ضد البرازيل.
1: ouais voilà بحال اللي قلتي قطر صافي دازت دابا واحد لا كومبيتيسيون جديده في امريكان و فوالا اليوم اللي مهم ما خسرناش ولعبنا باش نربحوا لعبنا ضد واحد الفرقه اللي كبيره والحمد لله احنا فرحانين اللي ورينا في التيران وان شاء الله نزيدوا الخدمه باش نكونوا احسن في الماتش اللي جاي. ouais voilà شكرا بزاف راكم ديما معنا وحنا فرحانين بكم وفوالا نعطيو كل شيء في التيران باش نكونوا فرحانين وفوالا ديما مغرب وان شاء الله نديروا اكثر في الماتش اللي جاي.
0: اذا بلال الخنوس يعد الجماهير المغربيه بتقديم افضل ما لديها امام اسكتلندا. اسكتلندا لتذكير يوسف التي تفوقت على هايتي وبالتالي اسكتلندا هي من تتصدر المجموعه بثلاث نقاط، المغرب البرازيل بنقطه، هايتي من دون اي نقاط. سيبقى من دون شك هايتي هو الحلقة الاضعف في هذه المجموعه. طيب الان نعود لبسط أبرز ما ميز هذا اللقاء. كما ذكرنا كانت مفاجأة محمد وهبي هو الاعتماد على بلال الخنوس عوض سفيان رحيم مكان الزلزولي. التنشيط الهجومي كان رائعا في الشوط الأول. دائما قبل الحديث يوسف عن بعض النواقص وبعض الأمور التي ظهرت خاصة في الشوط الثاني، كيف تابعت يوسف بكل أمانة تحركات اللاعب إبراهيم دياز في الشوط الأول علما بأن حكيمي هو الذي كان أكثر نشاطا في الجهة اليمنى؟
2: طبعا شيء طبيعي جدا، وكنا قلنا سابقا وديع في حديثنا على أمواج ميديا أن أكثر ما يميز إبراهيم دياز هو اللعب في العمق وليس اللعب على الجناح
0: تماما.
2: ومن هو أفضل من أشرف حكيمي كي يستغل ربما الرواق كاملا ويأخذ ربما أمتار أمامه من أجل سواء رفع الكرات أو إعادتها للقادمين من الخلف، وكانت كرة أظن ليونس العيناوي الذي لم يحسن التعامل معه تقريبا.
3: نائل العيناوي مش يونس.
2: نائل العيناوي طبعا هذا من تبعات
3: يونس العيناوي هو الأب بطبيعة الحال.
2: طبعا فقلت أن إبراهيم دياز المسألة ربما اعطاؤه دور مهم بالقرب من العناوي بالقرب من أيوب عدي، فكل هذه الأمور تخلق مترابطات مهمة بالنسبة للمنتخب المغربي وتمنح دائما حامل الكرة فرصة تمرير إيجاد لاعب فارغ. فلذلك دور إبراهيم دياز مهم بالإضافة إلى الجانب البدني. بالأمس شاهدنا كيف كان إبراهيم دياز قوي جدا في الالتحامات البدنية حتى مع لاعبين ربما ضعفوا في الطول ولا في العرض، لكن على أرضية الملعب عندما ما يأخذ الكرة فمن الصعب جدا أن تأخذ من إبراهيم دياز الكرة، وكان حاسم جدا. أكيد أن أشرف حكيمي ما زال ليس أشرف حكيمي العادة لأنه يأتي من إصابة فترة موسم طويل جدا، فيحتاج لبعض المباريات ربما أكثر من أجل الظهور بنفس درجة الأداء التي عودنا عليها. لذلك أظن أن وديعنا المباراة بالأمس ليس فقط إبراهيم دياز ولكن جميع لاعبي المنتخب المغربي يمتلكون هامش كبير لتحسن في المباريات المقبلة، وهذا ما يطمئن الجميع أننا نستطيع ربما تقديم أفضل مما قدمه أسود الأطلس أمام منتخب البرازيل. و الجميل أيضا هو أن إبراهيم دياز استعاد الابتسامة ويلعب بفرح، يلعب سعيد جدا، فهذه الأمور أيضا هي إيجابية على الصعيد المعنوي للمنتخب المغربي. ثم لا ننسى وديع أن عندما تمتلك مدرب يملك القدرة على تغيير بعض الأشياء ويمتلك الجرأة، لأن في أكثر أسباب السلبية التي تميز بعض المدربين وهناك جزء منه كان في مدربين المنتخب المغربي، أنه في بعض الأحيان الفريق الذي لا يفوز لا نغيره أو الفريق الذي لا ينجح لا نمتلك الجرأة التغيير في النجاح، لكن نجح ربما محمد وهبي في قلب المعطيات.
3: يعني تتحدث عن العاطفة الآن، يعني محمد وهبي لم يستعمل العاطفة لأنه تغيير لأن تغيير حفوان يوسف تغيير حتى أناحي وإبراهيم دياز يوم أمس أكد بأن محمد وهبي يؤمن بالمجموعة يؤمن بما هو يحدث في المباراة، بمعنى قراءة سيناريو المباراة هو الذي تحكم في تغييرات.
2: طبعا عندما احتاج للتغيير غير ولم ينظر للرقم ولا للاسم
3: تماماً.
2: رغم أن عز الدين أناحي من يعني قام يعني وكأنه اندهش من التغيير، يعني حتى في معالم وجهه وهو يخرج من الملعب وكأنه غير راضي ضمنيا ويريد إرسال هذه الرسالة أنه كان يريد أن يبقى في الملعب. لكن الجميل أيضا هو العناصر البديلة التي دخلت في الشوط الثاني كانت كلها تقريبا في نفس المستوى، لم يحتاجوا لدقائق كثيرة باستثناء الجانب البدني الذي ربما نتحدث عنه في الجزء الثاني. الجانب البدني الذي أثر لأن المنتخب
3: سنتحدث عنه بطبيعة الحال
2: نزل نوعا ما الأداء،
3: وهذا هو السؤال

0: تروح يوسف الذي سنحاول الإجابة عنها في الفسحة الزمنية المرتقبة بعد نشرة السادسة صباحا في إطار التغطية الخاصة لمباراة المغرب والبرازيل التي انتهت لتذكير بالتعادل. هدف في كل شبكة، هدف إسماعيل السيباري وهدف فينيسيوس جونيور بالنسبة للمنتخب البرازيلي. طيب، ما دمنا نتحدث عن فينيسيوس جونيور يوسف، الهدف جاء مفاجئ لأن جاء ضد عكس اللعب. يعني كنا مسيطرين، كنا نلعب بشكل جيد، نتحكم في الكرة، نخلق الكثير من الفرص، خنقنا المنتخب البرازيلي في وسط الميدان، خنقناهم أيضا على مستوى إخراج الكرة، نجحنا في كسب معركة وسط الميدان، لكن في كرة كان هناك سهو لأشرف حكيمي الذي يتحمل المسؤولية الكاملة في الهدف، وتبعنا بأن تغطية لاديوب ولنائيل العناوي لم تساعدهما أمام سرعة واختراقات فينيسيوس، لأن يوسف فينيسيوس قوته الأولى، قوته الضاربة، هو حين بطبعة الحال يخرج من الخط وبعد ذلك يدخل إلى العمق بمعنى الروتري وبعد ذلك يسدد في المرمى، وبالتالي كانت كرة ممتازة من فينيسيوس جونيور. لكن حتى حكيمي ربما هناك من يحاول على الأقل أن يجد له الأعذار لأنه قام بسبرينت مرتين متواليتين، وبالتالي كان من الصعب عليه أن يعود بقوة، علما بأن حكيمي ربما أكثر لاعب ربما لعب هذا الموسم بشكل طويل رفقة باريس سان جيرمان وتتويجه بدوري أبطال أوروبا. هل حكيمي يوسف هو من يتحمل المسؤولية أم هي لحظة سهو بالنسبة للمجموعة بالكامل؟
1: طبعا هو خطأ في الأخير، وعلى السعيد الفردي هو خطأ أشرف حكيمي، لأنه في العودة دائما نقول أن التحول من الهجوم للدفاع مهم، لكن أيضا التحول من الدفاع للهجوم مهم، يجب أن تعود بأقصى سرعة إلى مركزك إن لم يكن ربما مغطى بالطريقة المناسبة، لأن نايل عيناوي ربما لا يمتلك إحساس الظهير الأيمن، فلما أراد أن يذهب للتغطية في المكان لم ينتبه لأن فينيسيوس سيقوم بحركة مخادعة لنقول ثم عاد، فاستغل فينيسيوس المساحة في ظهر نايل عيناوي، ولكن أشرف حكيمي ربما كان بإمكانه أن يعود بطريقة أسرع نوعا ما، يعني الصورة تظهر أنه كان يتمشى خلال العودة إلى الحالة الدفاعية وهذه الأمور تحدث. الشيء الجميل أنها المباراة الأولى، وأنه يجب على لاعبي المنتخب المغربي أن يستوعبوا أن في هذه المنافسة لو مثلا كنا نواجه هايتي أو سكوتلندا كنا ربما لن يسجل هذا الهدف، لكن عندما ستواجه الأرجنتين مثلا أو إسبانيا بلامين يامال أو فينيسيوس كما حدث أمس، فأي مساحة أي متر زائد تدفع ثمنه غاليا، وشاهدنا يعني أمس فينيسيوس سجل هدف ربما من الأهداف التي لا يسجلها سوى لاعب عبقري، لاعب خارج عن المألوف، لاعب كفينيسيوس أو كرونالدينيو أو ك لا أعرف زيدان.
0: أوليزي في هذا المونديال أيضا
1: طبعا دفعنا الثمن غاليا، لكن دائما هامش التطور موجود بالنسبة للمنتخب المغربي، وأظن وديع أنه كما قلت 70 مباراة في الموسم بالنسبة لأشرف حكيمي بالنسبة لجميع لاعبي المنتخب المغربي، وفي معظمهم يلعبون في مستويات عالية، في الأخير يعني تدفع الثمن غالي في نهاية الموسم، لأن هناك العياء، هناك درجة الحرارة كانت عالية جدا في
0: 32 درجة، وأيضا الرطوبة كانت تقريبا 40% يوسف، وهذا أثر بشكل مباشر على اللاعبين وعلى المردود البدني الذي سنعود إليه في المرحلة الفقرة القادمة بطبيعة الحال بعد نشرة السادسة صباحا. لباس يوسف أيضا أن نفتح نافذة على آراء المدربين المغاربة اللاعبين الدوليين السابقين. كان لنا اتصال بعد نهاية المباراة مباشرة بمحمد مديحي محلل كرة القدم على أمواج ميديا، يتحدث بالخصوص على الشوط الأول لمباراة المغرب والبرازيل، استمع إليه.
2: مقابلة ديال المنتخب المغربي أمام المنتخب البرازيلي بكل صراحة كل كان تينتظر المنتخب المغربي كيفاش غيكون الظهور، سيرتو بطاقم تقني جديد كذلك بلاعبين صغار في السن ولكن في الأداء كبير. تنظرنا أن البداية كانت جد جد ممتازة بالنسبة للمنتخب المغربي، شفنا امتلاك الكرة، حرمان الكرة من طرف المنتخب البرازيلي، كذلك الضغط عالي، فتنظر بأن تقريبا الفرص الكثيره كانت بالنسبه للاعبين المنتخب المغربي. شفنا الفرصه ديال سيباري تقريبا جوج ديال الفرص، حكيمي، العناوي، فتنظن بان تقريبا البدايه كانت جد ممتازه. فخدينا يعني امتلكنا الكره وكذلك سجلنا الهدف في الدقيقه 21. فمن بعد يعني يمكن الثقه كانت اكبر، سيرتو لان من بعد

الهدف شفناه تقريبا صعودك اكثر من مره وفتح المجال لاخطر لاعب بالنسبه للمنتخب البرازيلي هو فينيسيوس، لان تقريبا كاع يعني لي ديال اللي كان ما بين حكيمي وفينيسيوس كان فاز بهم حكيمي. الكره اللي كانت تقريبا ليبر فخلق بها الفارق وحاول وسجل بها فينيسيوس هدف ديال التعادل في الدقيقه 31 تقريبا على بعد 11 دقيقه من ما بين الهدف الاول ديال المنتخب المغربي. الشوط الاول يعني تقريبا بواحد النسبه كبيره فالمنتخب المغربي هو اللي كان متفوق، تعادل غير منصف بالنسبة لي أنا المنتخب المغربي لأن كنا نسجلوا أكثر من هدف.

0: إذن على أنغام شاكيرا والأغنية الرسمية لكأس العالم يوسف.
1: وبهذا الأداء للمنتخب المغربي سنستمع كثيرا لهذه الأغنية.
0: صحيح. ومن دون شك بطبعة الحال وأغاني أخرى تتغنى بالمنتخب المغربي. نتمنى بطبعة الحال أن يذهب إلى أبعد نقطة في هذا المونديال. نذكركم فقط مستمعين الكرام بأن التغطية متواصلة في صباح الأخبار بخصوص إذن المباراة والقمة بين المغرب والبرازيل, وذلك انتهت يوم أمس بنيو جيرسي بهدف في كل شبكة, هدف اسماعيل السيبر وهدف فينيسيوس جونيور.
1: والبارح عثمان التحق بنا وديع شرح لي الفرق بين نيو جيرسي ونيويورك.
0: الرباط سلا هي تقريبا المعنى على المستوى الجغرافي تقريبا.
1: لديك معلومة إضافية؟
0: تفضل عثمان.
2: المعلومة اللي عندي الآن هو أنه نور الدين سيلتحق بنا إلى الاستوديو من أجل نسرة السادسة صباحا. أنا أشكرك
1: لكن طبعا نذكر المستمعين الكرام أننا سنعود بعد لحظات لمواصلة الحديث عن المنتخب المغربي, عن الجانب البدني وديع, عن ما قالت الصحافة العالمية خلال بعد المباراة, خصوصا لأن كان حديث كبير خصوصا بالنسبة للصحافة البرازيلية, لأن الخسارة أو التعادل مثل صدمة, خصوصا الأداء في الشوط الأول. وكارلو أنشيلوتي حاول أن يشرح ذلك في المؤتمر الصحفي, ولو أنه أمام شعب يعيش كرة قدم ومن الصعب جدا إقناعه بشيء لم يره على أرضية الملعب. والتصريح الأكثر تداولا لكارلو أنشيلوتي هو أن كأس العالم لا تربح في المباراة الأولى, وكأنه يريد تخفيف من وطأة هذا التعادل الإيجابي بين البرازيل والمغرب. هدف لمثله طبعا الكثير ما زال لنقوله وديع طيلة هذه الصبيحة, وسنعود طبعا رفقة المستمعين الكرام بعد لحظات لنتطرق لبعض الجوانب الأخرى, خصوصا ردود فعل الجماهير المغربية التي أظهرت الكثير من السعادة والفرحة والتفاؤل أيضا, لأن الأهم هو ما يأتي بعد مباراة البرازيل. الصعب ربما انتهى, لكن يجب التعامل بالكثير من الجدية مع مباراتي سكوتلندا وهايتي, وكم هو مهم أن ينتهي الدور الأول وديع بالنسبة للمنتخب المغربي في المركز الأول من أجل تفادي هولندا في الدور المقبل.
0: والله من يلعب مع المنتخب البرازيلي يوسف لا يمكن أن يخشى هولندا ولا إسبانيا ولا فرنسا. الآن أنت تريد أن تنافس على اللقب, وأيضا عثمان الطاهري بطبيعة الحال سينافسنا في تقديم الفقرات القادمة. نعود إليك عثمان إذن لمواصلة الحديث في فقرات صباح الأخبار.
2: شكرا لك وديع, وأيضا ليوسف لكم عودة مع مستمعينا الكرام ما بعد نشرة السادسة إن شاء الله للحديث أكثر عن هذا التأهل أو عن هذا التعادل لمنتخبنا الوطني أمام البرازيل. نذهب وإياكم مستمعينا الكرام إلى التعرف على أحوال الطقس في منطقتنا المغربية. في المغرب طقس غائم جزئيا إلى مشمس في الغالب شمال خط في جيجا الرشيدية أكادير, وعلى باقي السواحل شمال طنطان وجنوب العيون. درجة الحرارة 23 درجة مرتقبة بأسفي السويرة, 24

20 درجة في طنجة، 25 درجة مرتقبة برباط أكادير، 26 درجة بدار البيضاء، 29 درجة بالعيون، 31 درجة مرتقبة

0: بعنابة 36 درجة مرتقبة، بشلف 37 درجة، بقسنطينة و 47 درجة على المقاييس مرتقبة بأدرار. في تونس سماء مشمسة في كامل البلاد خصوصا على مرتفعات الشمال الغربي وصافية في باقي المناطق. درجات الحرارة 28 درجة مرتقبة بصفاقس جابس، 30 درجة بمدنين، 31 درجة بالمنستير، 33 درجة بسوسة بنزرت، 35 درجة بتونس العاصمة، 36 درجة بالقصرين، و 37 درجة على المقاييس مرتقبة بتوزر. السادسة باستديوهاتنا في ميديا، نشرة إخبارية مفصلة من تقديم الزميل نور الدين الحوتي. صباح الخير نور الدين.
1: صباح الخير عثمان، أهلا بكم مستمعينا الكرام، إليكم عناوين السادسة. المنتخب المغربي يوقع على ظهور متميز في أول مواجهة له بالمونديال، حقق تعادلا بطعم الفوز في نزاله ضد المنتخب البرازيلي. التعادل يغذي أمل الجماهير المغربية ومشجعي الأسود عبر العالم في مشوار مونديالي مشرف سيكون الثاني تواليا. في تعاون أمني مغربي إسباني جديد، الحرس المدني الإسباني يعلن عن إحباط عملية لتهريب ما يقرب من 5 أطنان من المخدرات بالتنسيق مع الأمن المغربي. ترامب يقول إن الاتفاق الإطار مع إيران سيوقع يومه الأحد، وطهران ترفض تحديد موعد للتوقيع. وسؤال المرحلة، هل ينهي
2: الأمية عبر إسماعيل السيباري في الدقيقة 21؟ هدف لم ينقص من سيطرة الأسود وسط تألق بعض الأسماء في مقدمتها أيوب وعدي الذي قدم مباراة بعنوان التألق خلال ظهوره المونديالي الأول بقميص الأسود، وبعد فشل في استغلال الفرص السانحة للتسجيل من جانب الأسود نجح فينيسيوس في تسجيل هدف عكس مجريات اللعب في الدقيقة 32 ليعيد السامبا في اللقاء بعد بداية باهتة وسيطرة كاملة للطرف المغربي. وخلال الشوط الثاني انخفض الإيقاع من الجانبين رغم بعض التغييرات التكتيكية لتعلن الصافرة على النهاية بلا غالب ولا مغلوب، وسط انبهار جماهيري بالوجه الذي ظهر به المنتخب المغربي ما يرسخ مكانته بين كبار اللعبة. منصف عدي لميديا نيوجيرسي.
1: بتعادله أمس ضد نظيره البرازيلي يغذي المنتخب المغربي إذن الأمل في نفوس عشاقه وجماهيره في المغرب وعبر العالم في مشوار مونديالي مشرف آخر بعد مونديال قطر 2022. هذه ارتسامات بعض مشجعي الأسود مباشرة بعد مواجهة يوم أمس. الارتسامات استقى ميكروفون مراسلنا من الرباط عادل الزبيري.
3: إن شاء الله مربوحة، إن شاء الله المغرب ديما مغرب، قتل الصالون ديما مغرب.
4: تبارك الله عليهم، فريمون تقاتلوا، ايزون بيان جوي، واحد لواحد سيبنا.
5: المهم اللي حيدنا على البرازيل كنا صراحه هزينا لهم بزاف. المهم فهاد الماتش بالرجوله بان احنا هما البرازيل من الاخر. بوعدي تبارك الله عليك، المهم ما نحاولوش نستصغروا الخصم اللي جاي، سكوتلاند وهايتي هما راه فراقي ما حدهم كاينين في الكومبيتيسيون، عاول انهم ما يكونوا يديروا لنا يزيرونا في الماتش. مهم تبارك الله على الدراري ديال المنتخب كاملين داروا ماتش زوين،
6: تبارك الله لاعبين اليوم مزيان مزيان وبغينا مازال يزيدوا لقدام.
7: لعب مزيان الحمد لله، كنا فرحانين بالنتيجه حتى داروا جهدهم وفوق جهدهم الحمد لله،
8: وان شاء الله نفوتوا للدور الثاني ونمشيو للدومي فينال وعلاش لا فينال هذا العام ان شاء الله.
9: المقابله كانت صراحه زوينه ما بين فريقين بجوج، كنعرفوا فريق البرازيل ماشي فريق سهل ولكن حنا ماشي سهلين، عندنا فريق كامل كيلعب في اوروبا، عندنا فريق تبارك الله كنا امكاننا نربحوا هذا الماتش ولكن هذه هي الكره ضروري فيها تعادل فيها خساره.
10: بدا لا بروميير مي طون لعبوا زوين وصراحه لي دو زيكيب لعبوا زوينين، ان شاء الله يا ربي كنتمنى لهم التوفيق.
8: كان حاجز عندنا بالنسبه للمنتخب البرازيلي، دابا الحمد لله حيدنا الخلعه وان شاء الله بحول الله كاينين مفاجات في هذا كاس العالم. صراحه برنا بزاف الاداء ديالو، ان شاء الله مربوحه ان شاء الله.
1: حول نتيجة الإيجابية لأسود الأطلس في أول ظهور بالمونديال. ستدور مواكبتنا من زوايا مختلفة في قادم المواعيد الإخبارية وكذا ضمن صباح الرياضة الذي نخصصه للحدث. وقبل إغلاق الملف نشير إلى أنه ضمن منافسات المجموعة الثالثة أيضا تمكن منتخب اسكتلندا أمس من الفوز على منتخب هايتي

0: بهدف دون مقابل. إلى الموالي من هذه النشرة، أعلن الحرس المدني الإسباني أمس في بيان عن حجز ما يقرب من 4 أطنان و800 كيلوغرام من مخدر الحشيش خلال عملية نفذت بتنسيق مع الدرك الملكي المغربي في مياه مضيق جبل طارق. العملية تندرج في إطار جهود متواصلة لمكافحة الاتجار بالمخدرات بمنطقة كامبو بجبل طارق وآليات التعاون الأمني القائمة بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية. في المتابعة مات سلام.
1: خلال العملية جرت تعبئة وسائل بحرية وبرية وجوية إسبانية لتعقب الزورق بعدما عمد المهربون أثناء المطاردة إلى التخلص من جزء من حمولتهم عبر إلقائها في البحر بغية تخفيف وزن الزورق وزيادة سرعته. وفي مرحلة أولى من العملية تم تحديد موقع 32 رزمة من الحشيش واسترجاعها بوزن إجمالي يناهز 1200 كيلوغرام. وأمام الضغط الذي مارسته الوحدات الإسبانية واصل الزورق فراره نحو مياه قريبة من المغرب، ما استدعى تفعيل آليات التعاون بين الحرس المدني الإسباني والدرك الملكي المغربي. وأكد بيان الحرس المدني الإسباني أن التعبئة السريعة للوسائل البحرية المغربية ساهمت في مواصلة الضغط على الزورق والحد من إمكانيات فرارها. العملية المنسقة أجبرت المهربين على التخلي عن ما تبقى من الشحنة، حيث تمكنت السلطات البحرية المغربية من استرجاع 89 رزمة إضافية من الحشيش يقدر وزنها بنحو 3577 كيلوغراما، وبذلك بلغ مجموع المحجوزات 121 رزمة من الحشيش بوزن إجمالي يناهز 4777 كيلوغراما. وقد شدد الحرس المدني الإسباني على أن التنسيق بين مصالح البلدين مكن من إحباط تهريب هذه الشحنة، مبرزا أهمية التعاون الثنائي في مكافحة الشبكات الإجرامية الناشطة على ضفة مضيق جبل طارق.
0: في مختصرات الساحة المغربية، انطلقت مساء أمس بالسعيدية فعالية الدورة 9 للمؤتمر الدولي لعلوم المواد والبيئة بمشاركة أكاديميين وباحثين وخبراء مغاربة وأجانب. ويعد هذا الحدث العلمي المنظم على مدى 3 أيام بمبادرة من جامعة محمد الأول بوجدة وتعاون مع شركاء وطنيين ودوليين، يعد منصة لتبادل الخبرات بين الباحثين المغاربة ونظراء من أجانب واستعراض أحدث الابتكارات في مجال علوم المواد التطبيقية. إلى جديد ملف الحرب ضد إيران، رغم الحديث عن اتفاق وشيك، تصريحات طهران وواشنطن بخصوص موعد توقيعه تظل متضاربة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أمس أنه من المقرر توقيع الاتفاق اليوم على أن يلي ذلك مباشرة فتح مضيق هرمز. وفي طهران قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن بلاده ستنتظر لمعرفة الموعد المحدد للتوقيع، مضيفا أن ذلك لن يكون اليوم، مرجحا أن يحصل ذلك في الأيام المقبلة. في غضون ذلك تحدثت وزارة الخارجية الباكستانية عن مراسم توقيع إلكتروني مقرر يومه الأحد. ونقلت وكالة أنباء إيرانية عن مصادر مقربة من فريق التفاوض أن التفاهم ينص على وقف دائم وفوري للأعمال القتالية بمثل ذلك في لبنان، على أن تليها 60 يوما من المفاوضات للتوصل إلى اتفاق بشأن القضايا النووية والرفع الكامل للعقوبة الأمريكية. وذكرت أن المذكرة تتيح الإفراج عن 24 مليار دولار من أصول إيران المجمدة خلال هذه المهلة. هل يطوي الاتفاق المرتقب صفحة هذا التوتر؟ سؤال طرحه يوسف النعماني على العميد المتقاعد ناجم لعب الخبير العسكري والاستراتيجي من بيروت.
2: طالما أن هناك بعض التفاصيل، ودائما الشيطان يكمن في التفاصيل، وحتى لو وصلنا اتفاق، في نظري أن الأمور حتى لو وقعت هناك مشاكل مستقبلية قذفت إلى المستقبل حتى تحل في المستقبل، ولكن لو أمكن حلها الآن يعني فعلا استطيع القول أننا وصلنا إلى تفاهم، ليست سوى استراحة محارب. الولايات المتحدة بحاجة لها، وحتى إيران بحاجة لها، لكن استراحة المحارب تخدم الولايات المتحدة بإعادة التسلح والتسليح والتجهيز، بينما إيران استنفدت الكثير من وسائلها وصعب عليها أن تجهز نفسها للمستقبل. لذلك الموضوع ليس سهلا، قد يحصل توقيع لكن صعب الوصول إلى نتيجة، طالما أن الهدف الأساسي لم نصل إليه، النووي الإيراني يعني يقفل بشكل نهائي.
0: ناجم لاعب العميد المتقاعد.

0: الخبير بالشؤون العسكرية والاستراتيجية من بيروت. وفي انتظار التوقيع على الاتفاق، أعلن التلفزيون الإيراني أمس أن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي الذي قاد الجمهورية الإسلامية لنحو 37 عاما وقتل في الهجوم الأول في اليوم الأول للهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران سيورث في 9 يوليو المقبل في مسقط رأسه بمدينة مشهد شمال شرق إيران. نهاية العرض الإخباري، الكلمة تعود لك عثمان.
1: شكرا جزيلا لك نور الدين. أما اللحظة مستمعينا الكرام، وإياكم نتعرف على الجزء الأول من يومية الفلاح مع مولاي هاشم العلوية.
2: يومية الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني، صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكثير.
3: موضوع الأسبوع
2: اليوم الاخر من هذه السيمانه اللي خصناها الكلام على موضوع الحشرات اللي يمكن تسلط على شجر الزيتون وتضر به ضرر كبير الا مشات حتى شدات فيه مزيان. لكن علاش غادي يمكن تشد مزيان فيه هذه الحشرات كلها اللي دوينا عليها من قبل، بحال الدبانه الزيتون داكوس، السوسات الزيتون، حشرات البسيل اي القطن، القمله الكحله الزيتون، وحشرات السكوليت ولا النيرون. إيوا غادي يمكن لها تشد فيه لسبب واحد، هو إلا كنا حنا ما متبعينش برنامج متكامل ديال المحاربة ضدهم، برنامج داخلة فيه جوج ولا ثلاثة ديال المداويات متابعة من شهر 3 شهر 4 أي بحال هادي شي سيمانات قلال حتى لشهر 7 في الصيف. هاد المداويات بثلاثة غادي تقضي الأولى فيهم في شهر 4 مثلا على السوسة اللي تتبدا تبان على الورق وعلى البسيل أي القطن اللي تيتركب على الخلف الجديد والنوارة في الأول ديالها. الثانية منهم في شهر 5 ولا البدو ديال شهر 6 حيت تبدا تلقح النوارة وتحارب ضد السوسة على النوارة والحب الصغير وضد البسيل إلا كان مازال وضد الدبانات اللوالة اللي بداو يبانو من بعد ما بدا يسخن الحال، وحتى ضد القميلات الصغار اللي مازالين تيتحركوا وقبل ما يلصقوا ويتخطاو بالغشة ديالهم الكحل. والمداوية الثالثة في شهر 7 غادي تقضي على السوسة ديال الغلة والدبانات الزيتون اللي تتكون كثيرة في هذاك الوقت، وحتى على القملة الكحلة ديال شجر الزيتون. وفي الحقيقة كثير من الإخوان الفلاحة اللي دايرين الزيتون على السقة ومقابلينه مزيان تيتبعوا هذا البرنامج هذا، وغالبا ما تيكون عندهم حتى مشكل من هذه المشاكل كلها اللي دوينا عليها إلى الخدامة رشوا مزيان الشجر بالدواء وكان الدواء مختار مزيان وتدار في وقته اللي دوينا عليه.
3: ملاحظة اليوم.
2: وحنا تنتكلموا على شجر الزيتون وعلى الحشرات والمصائب اللي يمكن توصل شجر الزيتون والإنتاج ديالو من جرة هاد الحشرات، ما تفوتنيش الفرصة باش ننبه كل الناس اللي تيهتموا بهذا الموضوع ديال الزيتون اللي هو حقيقة تيمثل ثروة بين يدينا نظرا للخيرات والمصالح اللي عنده، لا من الناحية الاقتصادية ولا من الناحية الاجتماعية. والشي اللي بغيت ننبه ليه هاد الإخوان هو أنه دابا هادي شي سنين ما بقاتش الدولة ومصالح وزارة الفلاحة تداوي بحال عادتها الفلاحة الصغار شجرهم كما كانت تدير في عدة محلات وعدة نواحي في بلادنا، لأنها وعندها الصح تتسنى أن الفلاح يأخذ بزمام من المشاكل دياله لراسه ويوعى لمصالحه من بعد حقيقة عشرات السنين والدولة تداوي له شجره. لكن مع الأسف في عدة نواحي وعدة مناطق فاش الدولة حبست المداوية ضد هاد الحشرات ديال الزيتون، الفلاح ما خداش على عاتقه ينوض يداوي ضدها في الوقت المناسب، وحتى الدولة ما بقات تداوي له، والزيتون سير يضيع ويتكاثر فيه هاد المشاكل والخسائر كتر من هادوك اللي ذكرت من الأول ديال هاد السيمانة. أما النص الثاني من يوميتنا نتلقاو فيه من هنا نص ساعة إن شاء الله.
4: ميديا صباح الأخبار، عثمان الطاهري.
1: نحييكم مستمعينا الكرام في صباح الأخبار. نعود وإياكم كي نرحب بزميلي يوسف الشاطر ووديع أحتي في صباح الرياضة، وهذه التغطية المتواصلة ما بعد مباراة المنتخب المغربي والبرازيل. وديع يوسف لكم الكلمة مجددا.
3: مساء صباح الخير مجددا عثمان.
1: صباح
3: من جديد صباح الأخبار، هذه المرة بطعم خاص معك عثمان الطاهري، ربما لأول مرة نشتغل سويا بشكل مباشر فقد زميلنا يوسف أشات.

0: تر. وكما يعلم الجميع الفسحة الزمنية الثانية المخصصة لتغطية مباراة المغرب والبرازيل التي انتهت بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة، دائما رفقة الزميل يوسف شاتر.
1: خاص عن المونديال،
0: خاص عن المونديال اليوم يرتدي ألوان قمة المغرب والبرازيل. كما ذكرنا الأنظار كانت مشتدة صوب ملعب ميتلايف حيث انتهت القمة بالتعادل هدف في كل شبكة، وسط العديد من الأسئلة وأيضا العديد من الخلاصات التي خرج بها الجمهور المتتبع للنخبة المغربية. يوم أمس يوسف تابعنا العديد من المعلقين تحدثوا عن الهدف الجميل للصيباري.
2: طبعا الكثير من ردود الفعل الرائعة كانت لهدف طبعا إسماعيل الصيباري، ونحن في جولة الصحافة الرياضية سنمزج بين التعليق الرياضي كيف عاش أحد الإذاعات المشهورة في الأرجنتين راديو ميدري المباراة بتعليق شيئا ما كان في صالح المنتخب المغربي، قبل أن نتحدث طبعا عن أهم عناوين الصحافة العالمية وردود الفعل بعد هذا التعادل خصوصا في الشق المتعلق بالمنتخب المغربي. تخيل وديع أن هذا المعلق ليس مغربيا وهو يعلق على هدف إسماعيل الصيباري في مرمى البرازيل. طبعا يعني طريقة التفاعل مع الهدف الرائع من المعلق شهير جدا في الأرجنتين غابرييل أنيلو الذي تفاعل بهذه الطريقة المجنونة مع هدف إسماعيل الصيباري بجماليته. طبعا كانت جملة تكتيكية رائعة بين نجوم المنتخب المغربي خصوصا تمريرة إبراهيم دياز، كانت هذه البداية فقط.
0: والمدرسة الأرجنتينية بالمناسبة يوسف تعرفها جيدا، المدرسة الأرجنتينية في التعليق الرياضي ما شاء الله ممتازة جدا عبر التاريخ
2: طبعا، وخصوصا إذا كان الهدف في مرمى البرازيل.
0: صحيح.
2: يصبح
0: العدو رقم واحد.
2: يصبح الأمر مختلف. الصحافة العالمية كيف تفاعلت وديع مع أهم الجوانب المتعلقة بالمباراة؟ نبدأ من ماركا الإسبانية التي كتبت هدف من فينيسيوس أنقذ البرازيل من خسارة تاريخية، لأن البرازيل باستثناء طبعا تقول ماركا باستثناء الخسارة في أول نسختين في المباراة الأولى أمام تشيكوسلوفاكيا وأمام أيضا فرنسا، البرازيل لم تخسر سابقا أي مباراة أولى في افتتاحياتها في المونديال، وهدف فينيسيوس أنقذ كارلو أنشيلوتي من رقم سلبي جدا كان سيبقى معه طوال حياته، بما أن البرازيليين لا يستوعبون سريعا مثل هذه النكسات خصوصا في المونديال. ماركا توقفت أيضا عند إسماعيل الصيباري وأبرزت تألق هذا اللاعب مؤكدة بالنسبة لقرائها أنها اختارته كنجم لهذه المباراة. ومن ماركا الإسبانية نتحول إلى جريدة أولي الأرجنتينية التي كتبت المغرب أحرج البرازيل وكان الأقرب للتحقيق الانتصار. طبعا جريدة أولي ذاعت السيت توقفت عند أهم نقاط تألق المنتخب المغربي وأفردت مساحة مهمة لإبراهيم دياز الذي اعتبرته رقم 10 كلاسيكي يذكر الجميع بنجوم الزمن الجميل، وتوقفت خصوصا عند تمريرته لإسماعيل الصيباري الذي سجل هذا الهدف. ميركاتو الفرنسية طبعا التي تتمتع أو تعطي دائما أهمية كبيرة للأرقام والإحصائيات حصرت مباراة النجم أيوب بوعدي بالحديث عن رقم قياسي خلال المباراة. لا أعرف وديع إن كنت تعرف هذا الرقم، أكثر من لمس المباراة في 88 مرة مرت الكرة من أقدام أيوب وعدي، هذا يظهر ربما حجم تدخل هذا اللاعب في المباراة. فاز بأحد عشر أو 11 ثنائية خلال المباراة بينه وبين اللاعب البرازيلي، طبعا 30 تمريرة ناجحة في مرمى أو في نصف ملعب المنتخب البرازيلي، و93% هي نسبة دقة في التمرير وخمس مراوغات ناجحة. هذه أرقام أيوب بوعدي. وطبعا نعرف أن فود ميركاتو ربما بهذه الأرقام تتحسن نوعا ما، لأن أيوب بوعدي اختار تمثيل المنتخب المغربي وليس المنتخب الفرنسي. أيضا لجازيتا ديلو سبورت في إيطاليا كتبت في مقالها الخاص عن الخلاصة العامة للمباراة بأن المنتخب المغربي أو المغرب استحق التصفيق بعد هذه المباراة، لكن هدف من فينيسيوس أفسد فرحة السيباري وأعطت حيزا مهما طبعا لأيوب بوعدي الذي كان ربما بشكل منطقي هو أكثر من تحدثت عنه الصحافة العالمية. ونختم ربما وديع أيضا بتصريح الناخب البرازيلي السابق لويس فيليبي سكولاري الذي كان آخر من توج بكأس العالم مع البرازيل في عام 2002، قال بكل بساطة أن الشوط الأول كان البرازيل يستحق الخسارة فيه بأكثر من هدف. طبعا نتيجة التعادل تبقى نتيجة جيدة جدا بالنسبة للمنتخب البرازيلي، وربما هو كلام واقعي جدا يأتي من رجل يعرف جيدا نوع هذه المسابقة ومستوى كأس العالم بصفة عامة. هذه هي أبرز ما جاء وتداولته الصحافة العالمية.
0: وأكيد كانت جولة غنية متنوعة عبر مختلف عناوين الصحافة الدولية التي هي كالعادة موجودة، فقرة موجودة في صباح الأخبار يعدها القسم الرياضي دائما، لكن اليوم بألوان المونديال بألوان مباراة المغرب والبرازيل. طيب يوسف، وعد المستمعين الكرام في الفسحة الزمنية الأولى أننا سنتحدث عن الجانب البدني، لأن هناك حديث أيضا على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي. الجماهير المغربية ناقشت صحيح هذا الأداء الجيد للمنتخب، ولكن أيضا طرحت إشكال حقيقي يوسف، وهو يعني المنسوب البدني الذي انخفض بشكل كبير حتى مع بداية الشوط الثاني. هناك من يقول يوسف بأن ربما ذاك الاندفاع الكبير للمنتخب المغربي والركض وراء الكرة والضغط العالي وافتكاك كل الكرات في الشوط الأول، ربما لم ننجح نسبيا في تدبير المخزون البدني وعانينا بشكل ملحوظ في الشوط الثاني. وهذا يعني الدليل هو التغييرات التي قام بها وهبي، لأن بعد ذلك أحس بأن دياز انهار بدنيا، أناحي لم يكن جاهز، أيضا بلال الخنوس الذي عانى بشكل كبير حاول أيضا في بعد ذلك إخراج السيباري، حتى السيباري في فترة من الفترات تحس بأنه العياء يدب في قدميه. وبالتالي يمكن أن نقول بأن من ناحية البدنية يوسف يجب أن نعالج المباريات بشكل ذكي. لماذا؟ لأن سنواجه منتخبات أقوى، سنواجه منتخبات ستمتلك الكرة في فترة من الفترات. ثم أيضا هناك معطى آخر يوسف إلى جانب المعطى البدني، هو يجب أن تستغل أنصاف الفرص، لأن في الشوط الأول كان من الممكن أن نسجل هدفين أو ثلاثة أهداف، وبالتالي الدخول في الشوط الثاني أكثر ربما راحة وأكثر جاهزية لمناقشة الشوط الثاني بشكل أفضل. هل أنت يوسف مع هذا الطرح الذي يقول بأن بالفعل ما قدمناه في الشوط الأول هو الذي أثر نسبيا في المخزون البدني، أم الأمر يتعلق بالمباراة الأولى، أم الأمر يتعلق بالنسق العام وهو الأجواء والحرارة والرطوبة المرتفعة بنيوجيرسي ونيويورك؟
2: طبعا هي كلها أمور متداخلة في آخر الأمر كي نشاهد التراجع البدني الكبير للمنتخب المغربي، لأن ليس هناك تفسير طبيعي لما حدث لنقول بين الدقيقة 45 أو 46 أو الدقيقة الأولى في الشوط الثاني حتى تقريبا الدقيقة 20، لأن كان هناك مرحلة فراغ كبيرة مرة من المنتخب المغربي وتراجع إلى الخلف تاركا المجال للمنتخب البرازيلي. هناك أشياء نتحكم فيها، ربما مسألة أو تحديد المراحل التي يجب أن يتجه فيها المنتخب المغربي لإخضاع خصمه للضغط، لأن طبعا هناك أوقات وأوقات أخرى التي قد لا تستطيع فيها فعل ذلك وقد تتأثر بها بدنيا في آخر الأمر، وديع كما حدث بالنسبة للمنتخب المغربي.
0: أكيد يوسف. ولنختم هذه الدردشة أيضا، دعني أقترح عليك وعلى المستمعين الكرام أن نستمع لردود فعل من هم أثثوا مدرجات بطبيعة الحال ملعب ميت لايف، ولكن أيضا من كانوا حاضرين بملعب الأمير مولاي الحسن بالرباط يوم أمس، لأنهم كان في فان زون موجودة في ملعب الأمير مولاي الحسن، حضرها عادل الزبيري واستقى هذه العينة من الجماهير المغربية.
1: إن شاء الله مربوحة، إن شاء الله المغرب ديما مغرب، القادة قتل الصالون ديما مغرب.
3: تبارك الله عليهم، فريمون تقاتلوا، إيزون بيان جوي، واحد لواحد سيبنا.
4: المهم اللي حيدنا حنا البرازيل كنا صراحه هزينا لهم بزاف. المهم فهاد الماتش برجوله بان حنا هما البرازيل من الاخر. بوعدي تبارك الله عليك. المهم ما نحاولوش نستصغروا الخصم اللي جاي سكوتلاند وهايتي هما رفراقي ما حدهم كاينين في الكومبيتيسيون. عاول انه ما يكونوا يديروا لنا يزيرونا في الماتش. المهم تبارك الله على الدراري ديال المنتخب كامل.

0: ملين داروا ماتش زوين
1: تبارك الله لاعبين اليوم مزيان مزيان وبغينا مازال يزيدوا القدام
2: لعب مزيان الحمد لله كنا فرحانين بالنتيجه حتى داروا جهدهم وفوق جهدهم الحمد لله
3: وان شاء الله نفوتوا للدور الثاني ونمشيو للدومي فينال وعلاش لا فينال هذا العام ان شاء الله
4: المقابله كانت صراحه زوينه ما بين فريقين بجوج كنعرفوا الفريق البرازيلي ماشي فريق سهل ولكن حنا ماشي سهلين عندنا فريق كامل كيلعب في اوروبا عندنا فريق تبارك الله كنا امكاننا نربحوا هذا الماتش ولكن هذه هي الكره ضروري فيها تعادل فيها خساره
5: بدا لا بروميير مي طون لعبوا زوين وصراحه لي دو زيكيب لعبوا زوينين ان شاء الله يا ربي كتمنوا التوفيق
6: كان حاجز عندنا بالنسبه للمنتخب البرازيلي دابا الحمد لله حيدنا الخلعه وان شاء الله بحول الله كاينين مفاجات في هذا كاس العالم
7: صراحه برنا بزاف بالاداء ديالو ان شاء الله مربوحه ان شاء الله
8: إذن كانت هذه عينة من الجماهير المغربية مستمعينا الكرام بهذا نصل إلى نهاية الفسحة الزمنية الخاصة خاص عن المونديال وخاص عن مباراة المغرب والبرازيل سنلتقي بعد نشرة السابعة صباحا في آخر فسحة زمنية بعد ذلك هناك أيضا فقرتين مطولتين رفقة الزملاء في القسم الفرنسي لحظة عيد الخط إليك زميلي عثمان الطاهري لاستكمال باقي فقرات صباح الأخبار.
9: أنا أيضا سأودع المستمعين الكرام زميلي وديع شكرا جزيلا لك
8: مرحبا
9: وليوسف نتمنى التوفيق للمنتخب المغربي أمام سكوتلندا في المباراة الثانية في كأس العالم بهذا مستمعين الكرام نصل وإياكم إلى ختام كل فقراتنا في صباح الأخبار لكن التغطية مع زملاء في القسم الرياضي مستمرة معكم أحلى الأوقات تجدونها دائما وفي كل الفترات عبر ميديا إلى اللقاء.

0: قوانين ديال استعمال هاد المبيدات في الإنتاج الفلاحي.
1: نصيحة اليوم
0: لإخوان اللي عندهم شجر الحواميد في النواحي فاش كانت التيلة الحمراء كتيرة بزاف العوام الفايتة وتقريبا ما تتحبش في التكاتو ديالها طول العام، وبالخصوص من بعد الصهد والسخونية اللي تنعيشوها مدة شهورة طوال. هاد الإخوان الفلاحة في هاد النواحي اللي كانت عندهم هاد التيلة خاصهم يعرفوا أن المحاربة ضدها في حال هاد الوقات إلا كانت يالله بدأت تفقس وليدتها من البيض النتيجة تتكون أحسن من إلا خليناها حتى بداو يكبروا ويتكاثروا ويبلغوا. وقضية أخرى، ما يستعملوش أشنو ما كان من دواء ضدها، لأن بزاف ديال الأدوية ما بقات عندها حتى شي فعالية ضدها، وبالعكس خذوا أدوية جديدة عندكم ولا في الناحية ديالكم، وإلا داويتو في وسط النهار والحال سخون رشوا تحت من الورق فاش تتخبع التيلة في الصهد ووقت الشوم.
1: أخبار فلاحية
0: هاد السنين الاخرى قوات الهضره شويه على المبيدات الفلاحيه والمواد الطبيعيه اللي تيمكن الفلاح يستعملهم في الحمايه ديال الزراعات والشجر ديالو من الهجومات ديال الحشرات والامراض اللي بعض المرات تيتقاسموا معاه الانتاج اللي تيهبط وينقص حتى النص. وبعض الناس تيقولوا بان المبيدات الفلاحيه المصنعه كلها خطر على المستهلك وان المبيدات الطبيعيه احسن وما فيها خطر على بنادم، وهذا الشيء بالطبع ماشي صحيح، لأن كما تيقول المثل الشعبي ديالنا القبيح والمليح في كل شيء. وكمثال على هذا الشيء، واحد الشركة فرنسية قدمت هذه سنين قليلة طلب الترخيص على مادة تيصوبوها ويصنعوها من القشور الطبيعية ديال البيض ديال الدجاج، وكانوا بغاو يرخصوها كمادة تحمي الدالية من الهجومات ديال بعض الأمراض الفطرية. ومن بعد ما داروا عليها المسؤولين والباحثين ديال الوكالة الأوروبية التجارب والدراسات ديالهم اللي تيديروها على كل مادة طالبين عليها مالها الرخصة للفلاحة والإنتاج الفلاحي، لقاو بأن هاد المادة المصنوعة من قشور البيض في صفة غبرة تترش على الدالية تطرح عدة مشاكل صحية على المستهلك ديال العنب ولا ديال الشراب اللي جايين من الدالية اللي ترشات عليها هاد الغبرة، بحال مثلا مشاكل في تكوين الدماغ وكذلك مشاكل في العينين وحتى في الجلد ديال الإنسان إلى قاسته، وهكذا ما عطاوهاش رخصة وخا هي مادة طبيعية. وهذا علاش القبيح والمليح في كل شيء كما تيقول المثال. أخواتي إخواني، بحال كل يوم في 6:40 الصبع الأرب الله يجدد الفرحة ديالنا في ملقاكم على الخدمة الجيدة والنجاح والفلاح الفائدة فلاحتنا وبلادنا كلها. يومية الفلاح هدتها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: Matin Info, Martin Gibert.
2: Bienvenue, si vous venez de nous rejoindre sur Médien, la saison des festivals commence au Maroc et au programme de cet été, Jazza Blanca 2026 bien sûr. Le festival reçoit cette année le mythique groupe Scorpion, l'occasion de revenir sur l'un des morceaux les plus connus et les plus historiques du groupe allemand. Notre groupe ce matin nous emmène en 1988 dans une Allemagne divisée qui paye les conséquences de la Seconde Guerre mondiale. À ce moment-là, Scorpion rêve d'une chose, chanter en Russie pour les Russes et pour l'unification des peuples, remplacer le bruit des armes et des tanks par celui des batteries et des guitares. Et leur vœu est exaucé, 10 représentations du groupe sont autorisées cette année-là, non pas à Moscou mais à Leningrad. Scorpion devient ainsi l'un des premiers groupes occidentaux à jouer en URSS. Le groupe signe son retour dans le pays un an plus tard pour le Moscow Music Peace Festival, le premier festival de rock organisé par le bloc soviétique. Du beau monde se tient à leur côté, Ozzy Osbourne, Motley Crue ou encore Jaime. Et lorsque Scorpion se met à jouer Blackout, les vigiles qui leur tournent le dos ne peuvent pas s'empêcher de jeter un petit coup d'œil, de même que les soldats de l'armée rouge qui ont du mal à contenir leur pas de danse. La ferveur populaire suit Scorpion partout dans cette partie du pays. Et depuis sa première fois en URSS, l'URSS en 1988, le groupe, originaire d'Allemagne de l'Ouest, sent bien que la colère gronde au sein de la population et qu'un changement se prépare.

0: Wind of Change par Scorpion, 6h58 sur Média, le retour de l'actualité dans un tout petit instant, juste après la météo agricole.
1: سعد الله صباحكم اخواتي اخواني. في الطقس ده هذا النهار ان شاء الله الحال غادي يبقى مغيم ولا ما بين غيم وصفا في النواحي اللي في شمال الخط في جيك ارفود اكادير، ومغيم شويه ولا غالب فيه صفا مع الشمس في باقي السواحل. اما في المناطق الباقيه الحال صافي ومشمش، وغادي يعطي شي رعدات مشتيه في شرق الخط ازرو ازيلا الارفود بحال حتى في منطقه الريف. الريح غادي يصوت غربي في غالب النواحي، ما عدا في الريف والسواحل الصحراويه فاش غادي يصوت شرقي. القوه ديالو ما مجهده شويه الا في درعات فيلالت والسواحل الصحراويه. الرطوبة في الجو ما بين 55-80% في النواحي الساحلية، وقل من 45% في المناطق الأخرى. الحرارة وسط النهار ما زالت طالعة في جل النواحي، ما بين 23-29 درجة في دكالة، ما بين 23-31 درجة في عبدة، ما بين 23-44 درجة في واد الذهب، ما بين 24-29 درجة في اللوكوس، ما بين 24-33 درجة في السوس، ما بين 25-28 درجة في الريف، ما بين 28-34 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 29-31 درجة في الغرب والمنطقة الشرقية، ما بين 29-37 درجة في الساقية الحمراء، 30-31 درجة في الشاوية، 31-32 درجة في ناحية سايس، ما بين 31-35 درجة في الحوز، ما بين 34-38 درجة في تافيلالت، 36 درجة في تادلة، وما بين 36-41 درجة في ناحية الدرعة.

0: الأطلس المتوسط بحال حتى في المناطق الشمالية الشرقية. وفي هذه المسألة ما كاين ما حسن من تتبع العدد ديال هذه الحشرات في الجنان، بالخصوص من طرف شي تقني مختص، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: h sur Média, l'heure d'un nouveau journal présenté ce matin par Nourdine Al-Khouti. Bonjour Nourdine.
2: Alam bika Martin, alam bikoum moustamayna al-kiram, ilikoum ala wina s-sabi'a. المنتخب المغربي يوقع على ظهور متميز في أول مواجهة له في منافسات المونديال، حقق تعادلا بطعم الفوز في نزاله أمس ضد المنتخب البرازيلي. التعادل يغذي أمل الجماهير المغربية ومشجعي الأسود عبر العالم في مشوار مونديالي مشرف، وعناصر الكتيبة الوطنية تعبر عن ارتياحها بالنتيجة وأطوار النزال. رغم الإعلان عن اتفاق بين طهران وواشنطن دون الحسم في موعد التوقيع عليه، الجبهة اللبنانية تظل مشتعلة، وخسائر الاقتصاد اللبناني تفوق 20 مليار دولار بسبب الحرب. 14 يونيو اليوم العالمي للمتبرعين بالدم، مناسبة لرفع مستوى الوعي بأهمية التبرع بهذه المادة الحيوية. في النشرة نسلط الضوء على جهود الوكالة المغربية للدم ومشتقاته لضمان تبرع مستدام. أهلا بكم. وقع المنتخب المغربي الليلة المنقضية بتوقيت المغربي على ظهور متميز في أول مواجهة له بالمونديال، حقق تعادلا بطعم الفوز ضد المنتخب البرازيلي، وغذى أمل الجماهير المغربية في مشوار مونديالي مشرف على غرار إنجاز العام 22 و2000. المنتخب المغربي كان سباقا للتسجيل عن طريق إسماعيل الصباري قبل أن يدرك المنتخب البرازيلي التعادل عن طريق فينيسيوس جونيور. قراءة تقنية في أطوار المواجهة ونتيجة نستمع إليها على لسان الإطار الوطني ومحلل البرامج الرياضية بميديا محمد مديحي.
3: مقابلة ديال المنتخب المغربي أمام المنتخب البرازيلي بكل صراحة كل كان تينتظر المنتخب المغربي كيفاش غيكون الظهور، سيرتو بطاقم تقني جديد كذلك بلاعبين صغار في السن ولكن في الأداء كبير. تنظرنا أن البداية كانت جد جد ممتازة بالنسبة للمنتخب المغربي، شفنا امتلاك الكرة، حرمان الكرة من طرف المنتخب البرازيلي، كذلك ضغط عالي. فتنظن بأن تقريبا الفرص الكثيرة كانت بالنسبة للاعبين المنتخب المغربي، شفنا الفرصة ديال سيباري تقريبا جوج ديال الفرص، حكيمي، العناوي. فتنظن بأن تقريبا البداية كانت جد جد ممتازة، فخدينا يعني امتلكنا الكرة وكذلك سجلنا الهدف في الدقيقة 21. فمن بعد يعني يمكن الثقة كانت أكبر، سيرتو لأن من بعد الهدف شفنا تقريبا صعود أكثر من مرة وفتح المجال لأخطر لاعب بالنسبة للمنتخب البرازيلي هو فينيسيوس، لأن تقريبا كاع يعني ليديا اللي كان ما بين حكيمي وفينيسيوس كان فاز بهم حكيمي، الكرة اللي كانت تقريبا ليبر فخلق بها الفارق وحاول وسجل بها فينيسيوس هدف ديال التعادل في الدقيقة 31 تقريبا على بعد 11 دقيقة ما بين الهدف الأول ديال المنتخب المغربي. الشوط الأول يعني تقريبا بواحد النسبة كبيرة فالمنتخب المغربي هو اللي كان متفوق، تعادل غير منصف بالنسبة لي أنا المنتخب المغربي لأن كنا نسجلوا أكثر من هدف.
2: محمد مديحي الإطار الوطني ومحلل البرامج الرياضية بميديا. مدرب منتخب البرازيل كارلو أنشيلوتي اعتبر أن التعادل الذي خرج به سيليساو من مواجهته لنظيره المغربي يوم أمس برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026 عاكس طبيعة مباراة صعبة وقوية للغاية بين فريقين من الطراز الرفيع. على حد تعبير أنشيلوتي، بتعادله ضد نظيره البرازيلي يغذي المنتخب المغربي الأمل في نفوس عشاقه وجماهيره في المغرب وعبر العالم في مشوار مونديالي آخر مشرف. من نجوم مواجهة يوم أمس صفوف المنتخب المغربي إسماعيل الصباري، هدف الأسود خلال النزال حمل توقيعه وسط إشادة من المعلقين على الموقع أو بالموقع الذي اختير له ضمن النهج التكتيكي للإطار الوطني محمد وهبي. حول لقاء يوم أمس نستمع لتصريح إسماعيل الصباري.
4: ضروري كان عندنا لي زوكازيون باسم ماركيو، لعبنا مزيان بحال قلتي، كنا باغين نغلبوا ولكن بعد ما

0: بس ما كتعطيلكش الكره، دابا ماشي مشكل، حنا نشوفوا الماتش اللي ماجي ومن بعد نشوفوا ان شاء الله. فرحان بزاف، راه ضروري من صغري وانا كنحلم باش تي لا كوب دي مون، ما بريمير ماتش في كوب دي مون مع البرازيل، تماركي بحال هكا راه سين فيغتي.
1: في مواجهة البرازيل يوم أمس شاركت أسماء لأول مرة وقد وقعت على حضور لافت ضمن أداء العناصر الوطنية، فيما أكدت عناصر أخرى استحقاقها حمل القميص الوطني مجددا والحفاظ على مكانها ضمن التشكيل الرسمي للمنتخب الوطني. من هذه الأسماء بلال الخنوس هذا تصريح له بعد مواجهة البرازيل.
2: فوالا بحال اللي قلتي كاتار صافي دازت، دابا واحد لا كومبيتيسيون جديدة في أمريكان، وفوالا اليوم اللي مهم ما خسرناش ولعبنا باش نربحو، لعبنا ضد واحد الفرقة اللي كبيرة، والحمد لله احنا فرحانين اللي ورينا في التيران، وان شاء الله نزيدوا الخدمة باش نكونوا احسن في الماتش اللي جاي. فوالا شكرا بزاف، راكم ديما معنا وحنا فرحانين بكم، وفوالا نعطيو كل شيء في التيران باش تكونوا فرحانين، وفوالا ديما مغرب وان شاء الله ندير اكثر في الماتش اللي جاي.
1: النتيجة الإيجابية لأسود الأطلس في أول ظهور بالمونديال سنواكبها من زوايا مختلفة في قادم النشرات الإخبارية وغيرها من المواعيد. وقبل إغلاق الملف نشير إلى أنه ضمن منافسات المجموعة الثالثة أيضا تمكن منتخب اسكتلندا أمس من الفوز على منتخب هايتي بهدف دون مقابل. إلى المحطة الموالية من هذه النشرة، نفتح فيها ملف الشرق الأوسط. رغم تأكيد واشنطن وطهران توصلهما لاتفاق وإن اختلفت تصريحات الطرفين حول موعد توقيعه، تظل الجبهة اللبنانية مشتعلة. أمس شنت إسرائيل سلسلة غارات على جنوب لبنان وشرقه، فيما وجه جيشها إنذارين بوجوب إخلاء أكثر من 20 بلدة وقرية لا سيما مدينة النبطية، مؤكدا في غضون ذلك مهاجمة أكثر من 70 بنية تحتية لحزب الله في جنوب لبنان والقضاء على عناصر من الحزب في المنطقة ذاتها. في سياق ذي صلة، أعلن وزير الاقتصاد اللبناني عامر البساط أن الحرب الإسرائيلية على لبنان تسببت في أضرار تقدر بنحو 20 مليار دولار للاقتصاد اللبناني وأعاقت التنمية الاقتصادية في البلاد. وقال البساط في تصريحات لوكالة أنباء روسية إن الاقتصاد اللبناني تكبد بالإضافة إلى الأضرار المباشرة خسائر غير مباشرة كبيرة تسببت جميعها في انكماش الاقتصاد بنحو النصف مقارنة بمستويات ما قبل الصراع. كما أوضح المسؤول الحكومي أن المساعدات الخارجية باتت محدودة بسبب الأزمات العالمية، فيما تتحمل الدولة كلفة النزوح التي تصل إلى ما بين 80 إلى 90 مليون دولار شهريا. توضيحات عن تجلية الأزمة الاقتصادية في لبنان نتابعها على لسان كامل وزنه، الخبير الاقتصادي من بيروت حاوره يوسف النعماني.
3: بالتأكيد تراجع الاقتصاد اللبناني بسبب الحرب والتي أدت إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية الموجودة أصلا في لبنان، مشاكل كبيرة على صعيد النمو الاقتصادي وعلى صعيد التضخم والبطالة، إضافة إلى التوترات العالمية أيضا التي انعكست سلبيا على الاقتصاد اللبناني. الناتج المحلي تراجع بشكل كبير، لكن حجم الخسائر التي تعرض لها لبنان من جراء الحرب القائمة قد تقدر بمليارات من الدولارات، وهناك تراجع في الدعم الخارجي للبنان، هناك مشكلة اقتصادية بحاجة إلى مساعدة على مستوى الدعم من المؤسسات الدولية، وطبعا البداية تقوم بإيقاف الحرب على لبنان والسعي لإخراج هذا البلد من الأزمات المتتالية. لبنان واجه منذ العام 2020 موجات من الاضطرابات الاقتصادية والأمنية، ونحن نعيش هذه المرحلة الصعبة في تاريخ لبنان، لكن اللبناني تعود على إدارة الأزمات، وهذه قد تكون من أصعب الأزمات التي يمر فيها هذا الوطن.
1: كامل وزنها الخبير الاقتصادي من بيروت. من مختصرات هذه النشرة، قال مسؤولون في الإدارة الأمريكية أمس إن الرئيس دونالد ترامب سيشارك في جلسة عمل تعقد في طريق قمة مجموعة السبع الثلاثاء المقبل في فرنسا، يحضرها قادة من الشرق الأوسط والرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي، غير أن المصادر لفتت إلى عدم جدولة أي اجتماع ثنائي بين ترامب وزيلينسكي على هامش القمة. في مثل هذا اليوم من كل سنة، 14 من يونيو، يخلد العالم اليوم العالمي للمتبرعين بالدم. الاحتفاء باليوم مناسبة لرفع مستوى الوعي بضرورة المواظبة على التبرع بهذه المادة الحيوية التي تسهم في إنقاذ ملايين الأرواح سنويا. كما يمثل الاحتفاء باليوم فرصة لتسليط الضوء على الحاجة الملحة والمستمرة إلى التبرع بالدم بشكل آمن.

0: منتظمين وتكريم ملايين الأشخاص المتبرعين. في المغرب تبذل الوكالة المغربية للدم ومشتقاتها جهودا متواصلة من أجل الرفع من عدد المتبرعين بشكل مستدام. حول هذه الجهود نتابع توضيحات إلهام جادة الممثلة الجهوية للوكالة المغربية للدم ومشتقاته بجهة الدار البيضاء سطات، اتصل بها يوسف النعماني.
1: من أجل الرفع من عدد المتبرعين بالدم في المغرب وبشكل مستدام، تعتمد الوكالة المغربية للدم ومشتقاته على مقاربة شمولية ترتكز على التوعية وبناء الثقة والتنظيم، لأن التبرع بالدم ليس مجرد عمل ظرفي بل هو واجب وطني وسلوك تضامني يجب ترسيخه كثقافة مجتمعية دائمة. وفي هذا الإطار فإن الوكالة تبرز أهمية تعزيز الوعي لدى المواطنين خاصة فئة الشباب عبر إدماج ثقافة التبرع في الجامعات والمؤسسات التعليمية وتنظيم حملات تحسيسية مستمرة، كما أن إشراك وسائل الإعلام والفاعلين المجتمعيين يساهم في نشر هذه الثقافة وتغيير بعض التصورات الخاطئة المرتبطة بالتبرع بالدم، كما أن تحسين تجربة المتبرع تبقى دائما عاملا أساسيا في ضمان استمراريته، وذلك من خلال توفير استقبال جيد وتقليص مدة الانتظار وضمان ظروف صحية وتنظيمية ملائمة.
0: وبذلك تنتهي النشرة والكلمة تعود إليك مختار.
2: Merci beaucoup Nourodine et on vous retrouve à 8h pour une nouvelle édition du journal à 7h11 sur Média. Tout de suite, on va parler sport avec une nouvelle édition de Sport Matin, une nouvelle édition un peu spéciale qui va durer une vingtaine de minutes et qui sera consacrée au Mondial, bien sûr, au Maroc, au match entre le Maroc et le Brésil. C'est avec vous Wadia Houti, bonjour.
3: Bonjour Martin, tahia laka wa likoul al-moustama'in al-karam. صباحا من جديد مستمعينا الكرام في هذه الحصة الجديدة من صباح الرياضة. صباح الرياضة بطعم خاص، بلون خاص، بثوب خاص. لماذا؟ لأننا نتحدث فيه بشكل مطول عن قمة المغرب والبرازيل بعد فسحتين خاصتين انطلقت منذ 5:35 إلى غاية 6:00، بعدها منذ 6:15 إلى غاية 6:30. الآن نستقبلكم من جديد في إطار تغطية القسم الرياضي لميديا لهذا المونديال، مونديال أمريكا وكندا والمكسيك. المونديال الذي انطلق بأول قمة، أول مباراة مثيرة وجذبت أنظار العالم كانت هي مباراة المغرب والبرازيل التي انتهت بالتعادل هدف في كل شبكة بملعب ميت لايف، والكل بطبعة الحال تابع الشوط الأول الخرافي للمنتخب المغربي. سنتعرف عن كل الجوانب المرتبطة بردود الفعل، بالقراءة التقنية، بالتحكيم أيضا في هذا اللقاء مع ضيفنا في هذا العدد الخاص من صباح الرياضة نزار نور. جئتنا من العاصمة الفرنسية باريس، كنا نتحدث سابقا عبر الهاتف. سعيد اليوم أن تكون معي إلى جانب صديقي نزار.
4: صباح الخير وديع، صباح الخير إلى جميع المستمعين. أنا سعيد جدا بهذا اللقاء وهذا الصباح الجميل بعد تعادل المغرب.
3: أكيد وكانت أمسية ربما طويلة،
4: ليلة طويلة
3: من المغاربة من ناموا يوم أمس
4: منذ بدء كأس العالم. نحن يعني نتابع عن قرب جميع المباريات، وبطبيعة الحال بالأمس كان يوم استثنائي.
3: كيف تابعت نزار بكل أمانة خصوصا الشوط الأول المثالي وردود الفعل؟ لأن الكل تحدث عن الطريقة التي لعب بها المنتخب المغربي بقيادة وهبي، وبطبيعة الحال أيضا الطريقة التي دخل بها الأسود هذه المواجهة من حيث اللعب، من حيث الضغط، من حيث النهج التكتيكي، من حيث البروفيلات والأسماء المتواجدة. يعني كيف تبعت أنت خصوصا هذا الشوط الأول، وبعد ذلك نعود إلى كل تفاصيل اللقاء؟
4: يعني بداية ميلاد مدرب جديد للمنتخب المغربي هو محمد وهبي، لأن محمد وهبي هو كان مدرب منتخب تحت 20 عاما وتوج معه بكأس العالم. أعتقد بأن محمد وهبي يعتبر واحد من القيادات الحقيقية لكرة القدم، وميلاد لاعب جديد هو أيوب عدي الذي ظهر بمستوى رائع، ميلاد طريقة جديدة لأداء المنتخب هي طريقة ديناميكية حركية كبيرة. تلعب أمام البرازيل، ما أدراك ما البرازيل، 5 كأس عالم. أعتقد بأن الوقوف الند للند أمام البرازيل يعتبر هذا إنجاز أول. التعادل أمام البرازيل هو يعني بالنسبة لي لم يكن مفرح، بل بالعكس أنا أعتقد أن المغرب خسر نقطتين بالأمس. يعني هو يعني عندما تخسر نقطتين أعتقد بأنك تحتاج لمراجعة كيفية التعامل مع
3: المباراة. في الشوط الأول
4: المباراة كاملة هو يعني شوف وديع، هو أنت الشوط الأول هو لأنه كان استثنائي، ولكن المباراة كاملة كان المغرب هو كان أفضل من البرازيل. البرازيليون نفسهم بمقيادة المدرب

0: كارلو أنشيلوتي وما أدراك ما كارلو أنشيلوتي، المتوج بخمسة ألقاب دوري أبطال، كان لاعب كبير. يعرفون بأن خصمك المغرب يجب التعامل معه بطريقة خاصة. إذا شاهدت الطريقة التي حضر بها المدرب كارلو أنشيلوتي مع البرازيل كأس العالم، كان يركز على المغرب، لعب مع السنغال، لعب مع تونس، لعب مع مصر، كل هذا يعني بنفس الليفل، ليفل المنتخب المغربي. كان يفكر فقط في المغرب. أعتقد أن المغرب كان هاجز بالنسبة للمدرب كارلو أنشيلوتي والاتحادية البرازيلية لكرة القدم. عندما تقع في قرعة مع المغرب يجب أن تفكر جيدا. كثير من الصحفيين في القارة الأوروبية وفي العالم رشح المغرب للوصول بعيدا في كأس العالم، لذلك أعتقد أنهم ليس ثذج، هم يفهمون كرة القدم كما نحن نفهم كرة القدم.
1: صحيح. وكارلو أنشيلوتي أيضا قبل المباراة نزار، نتذكر الندوة الصحفية التي أكد فيها بأنه لا يجب أن نستهين بمنتخب المغرب، قال بأن سنواجه بطل إفريقيا، وقال أيضا بأن المنتخب المغربي يحتل الصف السابع عالميا ونحن الصف السادس. إذن المباراة كان ينتظرها أن تكون متكافئة، لكن لم يكن ينتظر كارلو أنشيلوتي أن يكسب المغرب معركة وسط الميدان. كاسيميرو، برونو غيماريش وباكيتا غائبون تماما في الشوط الأول، وردت فعل أنشيلوتي لم تتأخر في الشوط الثاني.
0: حقيقة فعالية خط الوسط هي واحدة من الامتيازات التي حققها المدرب بالأمس محمد وهبي، لأن عندما تلعب بالعناوي وتلعب بوناحي تلعب بأيوب وعدي يجب أن تخاف، لأن هؤلاء اللاعبين هؤلاء اللاعبون صغار من ناحية السن، ناحية التجربة. ليس عندما تشاهد كازيميرو كم مباراة مع المنتخب وهو تجاوز 30 ولديه خبرة قديش، وتجيب أيوب عدي طفل يعني بالنسبة له يعني. فإذا تفكر جيدا تسأل نفسك، هل أيوب عدي فعلا عمره 18 سنة ولا هو كان يلعب 18 سنة؟ وكنت أقرأ في أشوف الصحافة الأوروبية، أحدهم كتب بأنه هل هذا الولد يلعب لأول مرة أم لديه أكثر من 100 مباراة في قدميه. هذه المقارنة في خط الوسط. الفعالية نفسها، طريقة الفعالية نفسها، أنت يعني عندما تستلم الكرة تجد أكثر من حل بالنسبة للاعبي خط الوسط، لذلك تمت السيطرة على خط الوسط. فعالية خط الهجوم عندما تشاهد بأن الهدف تم بثلاثة نقلات، واحد صحيح. اثنين
1: مزراوي إبراهيم ثم
0: سيباري. الأسماء التي أمامك ماركينيوس، جابرييل، الحارس أليسون، ما أدرك ما أليسون، حتى هو الذي وقف من برشلونة في دوري الأبطال لما كان مع روما عندما أتى إلى.
1: ولكن أنت نزار قبل المباراة، سمحنا المقاطعة، قبل المباراة كنت توقعت، قلت بأن مشكلة البرازيل في وسط الدفاع، لأن ماركينيوس وغابرييل ربما هناك نوع من البطء على مستوى ردة الفعل وأيضا السرعة في استرداد الكرة، وهذا هو المشكل الذي يعاني منه ماركينيوس وأيضا غابرييل ماغاليس. وبالتالي أعتقد بأن تمريرة إبراهيم دياز الذكية في العمق ومتابعة وسرعة السيباري أكدت الطرح الذي قلته قبل المباراة.
0: صحيح وديع، دعني كمان أؤكد لك بأن البطء لم يكن في خط الدفاع فقط، حتى في خط الوسط.
1: تماما.
0: عندما تشاهد أن هناك يعني تمريرة الثانية الثالثة هدف، معناها كل الجميع غلطان، مما التمريرة الأولى التي مررها صحيح. المدافع والتمريرة الثانية التي مررها إبراهيم دياز. إبراهيم دياز كان محاط بثلاثة لاعبين، ولكن البطء كان في عدم التدخل. يعني أنت في منطقة الوسط، ماذا يعني لو تدخلت؟ ما أنت أخذت أكثر من 4 بطاقات صفراء. المغرب لم يأخذ ولا بطاقة صفراء، معناها أنت ما زلت كنت تعنف اللاعبين المغرب طوال المباراة. أعتقد بأن الذكاء في أنه طريقة الديناميكية، سرعة التعامل مع الكرة، أعتقد هذا هو الذي فرض سيطرة المغرب على خط الوسط، وكذلك فرض طريقة تعامل السايبري، حتى هو يعني كان ذكي جدا. ومن يشاهد سايبري يقول أنه لا يستطيع أن يركض بأكثر من 10 كيلومتر في الساعة، ولكنه ركض بأكثر من 30 كيلومتر في الساعة في اللقطة مع ماركينيوس وغابرييل.
1: وغابرييل صحيح.
0: فالبطء هو بطء جماعي، هو ليس بطء فقط في خط الدفاع، أنت يجب أن تحمي خط الدفاع حتى لا يحتاج إلى هذه السرعة، ولكن للأسف لم يكن في حماية كاملة. وفي أكثر من مرة اضطر غابرييل على الخصوص، ممكن ماركينيوس كان في الناحية العكسية، ولكن الناحية اليسار، يعني إذا خط الدفاع البرازيلي في الناحية اليسار، اضطر لأكثر من مرة أن يرتكب أخطاء، وكانت أخطاء خطيرة. وأعتقد بأنهم نفدوا من كثير من الأهداف.
1: صحيح نزار، بأن الشوط الأول كان لصالح المنتخب المغربي واضح جليا، لأن الأرقام كلها لصالح المنتخب، طريقة اللعب أيضا كانت لصالح المنتخب المغربي، أيضا كيف تفاعل اللاعبون مع الضغط العالي وفلسفة وهبي في استرداد الكرة بشكل سريع، وأيضا محاولة الضغط على الخصم من أجل الوصول إلى المرمى بشكل سريع، يعني في

0: مجمل نتفق جميعا نزار بأن الشوط الأول كان إيجابي باستثناء الهدف. تحدثنا رفقتها يوسف الشاطر سابقا في صباح الأخبار في الخاص دائما عن المغرب والبرازيل، تحدثنا عن جانب أن أشرف حكيمي ربما يتحمل المسؤولية في هدف فينيسيوس، ولو أن هناك من يقول بأن حكيمي قام بسبرينت مرتين متواليتين وكان عليه من الصعب العودة بسرعة، وبالتالي العيناوي وعيسى ديوب لم يكونوا في الموعد، لكن المهارات الفردية لفينيسيوس كيف ما كان الحال صنعت الفارق. نترك الشوط الأول جانبا، نحاول أن نشرك معنا الإطار المغربي محمد مديحي يقدم قراءة شاملة للشوط الثاني، هي مقدمة وتوطئة لمواصلة الحديث مع ضيفنا نزار نور. نستمع اللحظة لمحمد مديحي.
1: الشوط الثاني خبرة ديال أنشيلوتي بكل صراحة، لأن التغييرات تعرف مكامن الخلل سيرتو بالنسبة وسط الميدان ديال المنتخب البرازيلي اللي بصراحة اللي حد من الخطورة ديال المنتخب المغربي، لأن شفنا يعني الدفع بباكيتا كذلك الرقم 8 فتنظن بأن فتح لهم المجال على أن يطلعوا يصعدوا. فابينو الكل عرف بأن يعني الدور اللي تقدم لا استرجاع الكرة وكذلك بناء الهجمة، فأعطى شيء ما واحد الاستقرار بالنسبة للوسط الميدان. فتنظن بأن الحدود الدقيقة تقريبا 60 فكانوا ثلاث تغييرات شفنا أوناحي اللي تقريبا ما مظهرش بهذاك الوجه اللي كنا تنتظره، لأن كان يعطيها اللعيب ويعود ياخذها من عنده، فما كانش هذاك اللعب في العمق. فتنظن بأن الخروج دياله كان منتظر. دياز تقريبا جميع الكرات اللي طحنا في أخطاء اللي ما كناش ننتظروا على ان نلعبوا داك الوجوه ديريكت. بعض الاوقات اللي ولينا تلعبوا في الكره الطويله وتنعرفوا لا صابيري ولا كذلك دياز ولا الخنوس لاعبين اللي في الكرات العاليه، فاللاعبين تفوقوا عليهم ديال الدفاع ديال المنتخب البرازيلي. ولكن على العموم الا كان اليوم يعني بالنسبه لي انا هذا رايي الشخصي، الا كانت الاشاده او احسن لاعب تعطى فبكل صراحه اللاعب المغربي اللي البوعديك بكل صراحة أحسن لاعب. يمكن أنا أعطيته واحد الاسم ديال إنيستا المغرب، لاعب اللي هادئ رغم صغر السن ديالو 18 سنة، فكان أحسن لاعب إلى جانب شادي رياض. فتنظن بأن على العموم فتنظن بأن الشوط الثاني كان بالنسبة للمنتخب البرازيلي أكثر استحواذ أكثر شيء ما خطورة، ولو أن جاتنا الكرة الأخيرة ديال القذفة ديال العيناوي.
0: إذن كان هذا محمد مديح الإطار المغربي اللاعب الدولي السابق متحدثا عن الشوط الثاني. هو محمد مديح يعني نزار يلقب أيوب بوعدي بإنيستا، فأنت بماذا تلقب أيوب بوعدي؟ أعتقد بأن الجوهرة التي خطفت الأنظار ربما أكثر من المباراة، يعني بكل أمانة خطفت حتى ربما أنظار لا أحد تحدث عن كثيرا عن وهبي ولا عن أنشيلوتي ولا عن فينيسيوس، الكل تقريبا تبعت حتى في منصة إكس في كل المواقع الفرنسية خاصة، لأنه كان فرنسا كان هناك اهتمام بأن يختار فرنسا أيوب بوعدي، لكن في النهاية اختار ألوان القلب وألوان والديه. نزار أيوب بوعدي أعتقد بأنه سيكون مفاجأة هذا المدير وعليه أن يستمر في نفس المستوى كيف ما كان الحال.
2: يعني بداية دعني أقول لك أنا تابعت عندما اختار أيوب بوعدي المغرب، كانت هناك حنقة كبيرة جدا في فرنسا. لماذا؟ لأن فرنسا لم تختار أيوب بوعدي ليلعب كأس العالم، كان يختارون للمستقبل، وهو اختار أن يلعب مع المغرب واختيار ألوان والأصول حتى يلعب كأس العالم واختيار القلب. أعتقد اسم لم أجد له اسم، يعني هو بوعدي يجب أن نتركه أيوب بوعدي، يعني لا نقارنه بآخر. هو كان طريقته تشبه شوية باتريك فييرا لما كان مع المنتخب الفرنسي وكان صغير في السن. السهولة في طريقة التعامل مع الكرة، اختيار تعرف أنت لما تكون لاعب كرة وتختار تلعب يمين ولا يسار، تلعب للاعب الذي أمامك وتأخذ مكان. السؤال هذا طرح قبل في واحد من البرودكاستات الأوروبية، كيف سيلعب أيوب بوعدي 18 سنة كأس العالم مع المنتخب المغربي سيكون أساسي؟ كيف سيلعب هذا الولد؟ يعني قال له سيلعب كما يلعب مع الأطفال في الحي، يعني كيف سيلعب؟ يعني سيأخذ الكرة سيمرر سيأخذ مكان سيركض، يعني كيف سيلعب؟ يعني أيش هذا السؤال؟ يعني هذه هي كرة القدم. يعني
0: صحيح.
2: عندما تكون لديك هذه هذا النوع من الإمكانيات الفنية وتكون حريف بمعنى الكلمة لا يخاف على لا يخاف عليك. ولا أعتقد أن محمد وهبي يعني بهذه السذاجة يعني يأتي بولد عمره 18 سنة.

0: يضعوا امام البرازيل.
1: وثالث اصغر لاعب، ثالث اصغر لاعب يعني اغلى في العالم، 80 تقريبا مليون يورو الان القيمه السوقيه لايوب بوعدي،
0: واعتقد بالامس قد تكون زادت شويه كمان
1: من دون شك. يعني حتى اليوم ماركا عنونت بالبنط العريض، قالت بان هذا هو اللاعب قالت بان هذا هو اللاعب الذي يحتاجه ريال مدريد في الوقت الحالي، في اشاره الى ايام توني كروس، لان حتى يوم امس تنقلاته، نظره الملعب، تمريراته، والغريب يعني نزار، وان هذا اللاعب هذه اول مباراه رسميه. صحيح. يعني تصور يعني اول مباراه رسميه، صحيح لعب مباراتين امام مدغشقر والنورفج، لكن دعني اقول بانه الطريقه والثقه، يراوغ في منطقه الجزاء من دون تخوف، يراوغ في مناطق تقول ربنا يستر كما يقول الاخوان المصريين. وبالتالي يمكن ان نقول بان ايوب وعدي كان جوهره المغرب ضد البرازيل، حتى ربما منح جائزه افضل لاعب لفينيسيوس، اعتقد بان الامر له علاقه بالماركتينج وما هو تجاري نهائيا، ليس بالاستحقاق، لان فينيسيوس باستثناء الهدف لم يقدم اي شيء يذكر للمنتخب البرازيلي نزار،
0: لم يتنفس تماما. يعني انا كنت يعني اريد ان اعلق فقط، يعني تحدثنا عن بوعدي، كنت اريد اتحدث عن اشرف حكيمي. يعني البعض يلومونه في الهدف الذي سجله فينيسيوس، لا انا لا الوم اشرف حكيمي. بالامس كانت الطريقه واضحه، ان كانت هناك اوامر للمدرب ان اشرف حكيمي يعمل السبرينت بوكس تو بوكس باك تو بوكس، لانه يملك هذا النفس. ولكن بعد موسم طويل اعتقد انك عندما تقوم بالسبرينت اكثر من مره لا يكون لديك القوه في العوده.
1: لا واضح اليوم امس ان ماركينيوس وحكيمي يعانيان بدنيا، واضح
0: لان اكثر من 60 مباراه الموسم الماضي، وهذا الموسم تقريبا اقتربنا من 60 مباراه. صحيح. بانتهاء كاس العالم قد تتجاوز 60 مباراه. لا يمكن لوم احد اللاعبين. بعدين حتى الطريقه واضح ان المدرب معطي تعليمات بان اشرف حكيمي يتقدم، والثلاثي الدفاع إذا كان مزراوي أو كان رشاد الرياض أو ديوب يبقوا هم في المنطقة بالإضافة إلى العناوي. ولكن للأسف أن العناوي لا يملك ذات اللم، يعني إذا كان واحد من المدافعين هو الذي تدخل على فينيسيوس لم تكن الهدف لن يكون بهذه الطريقة. ولكن لأنه العناوي لديه يعني طريقة مختلفة في طريقة الدفاع، يعني هو ليس مدافع بأي حال من الأحوال.
1: صحيح.
0: ففينيسيوس يعرف هذه الطريقة. وبعدين حتى هم البرازيليون، يعني البرازيليون عندما لعبوا في هذا المكان يعرفون أن أشرف حكيمي غير موجود، ولو كان أشرف حكيمي موجود لما لعبوا من هذا المكان.
1: أكيد نزار الحديث معك شيق، ستتواصل مع المستمعين والمشاهدين عبر برنامج بوديوم بداية من الساعة 9 مساء. لابد أن نختم بالتحكيم، لأن تحكيم يوم أمس كان عبر حكم تعرفه جيدا أكيد نزار، نتحدث عن الحكم السلوفيني فينيشيتش سلافكو. رأي عادل زراق في الحكم السلوفيني وأداؤه في قمة المغرب والبرازيل، لنختم هذه الدردشة في صباح الرياضة.
2: الحكم السلوفيني اليوم حكم المباراة باقتدار وكان متميز في الأداء دياله، باستثناء كانوا جوج اللقطات اللي ما استطعش أنه يضبطهم. اللقطة الأولى كان تدخل من طرف أشرف حكيمي ضد اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور اللي كان مفروض عليه وجه البطاقة الصفراء لأشرف حكيمي، وفي لا دوزيام ميتون في الدقيقة 49 كان العكس، تدخل ضد أشرف حكيمي من طرف اللاعب البرازيلي، كان الحكم أنه يشهر أيضا البطاقة الصفراء للاعب البرازيلي. هادو جوج البطائق الصفراء اللي الحكم ما استطعش أنه يضبطهم. كنشوفوا بأنه كان تطبيق جديد للبروتوكول ديال الفار، كانت ركنية الفريق البرازيلي وتم إلغاءه وإعطاء ركلة المرمى، القرار كان صحيح منتخب المغربي، وبالتالي كدخول كان ممتاز من طرف غرفة الفار. والملاحظة الأخيرة هو الوقت بدل الطائع اللي كانت 10 دقائق، وهذا كيحيلنا بأنه بالرغم من التعجيلات اللي جاب المشرع إلا أنه راه ما غاديش يضبطوا جميع الحالات اللي تيكون فيها ضايع الوقت، وبالتالي راه ممكن نشوفوا 6 دقائق 8 دقائق 10 دقائق في الوقت بدل الطائع في المباراة القادمة إن شاء الله.
1: إذن مستمعينا الكرام بهذا نصل إلى هذه التغطية الخاصة عبر ميديا صباح اليوم، كنا معكم منذ 5:30 صباحا إلى غاية هذه الساعة، الفقرة الرياضية والتغطية الخاصة متواصلة رفقة زملائنا في القسم الفرنسي. شكرا لك نزار،
0: شكرا
1: على حضورك معنا، شكرا موصول لمخرج عدد اليوم مصور، وأيضا لتوفيق الشالي في تأمين العناصر الصوتية. هذا وديع يحييكم، فاصل قصير بعده تلتقون مارتن جيبير في باقي فقرات ماتانفو.
3: Midi 1, Tanger 95.3, Nador 99.9.
4: Matin Info, Martin Gibert.
5: Dans un tout petit instant, le retour de l'actualité avec le journal de 7h30, juste après la météo. Au Maroc, l'après-midi, le ciel sera nuageux à partiellement nuageux à l'est de la ligne Nador-Safi-Laayoune et partiellement nuageux à souvent ensoleillé sur le littoral entre Casablanca et Safi, puis clair

0: ضد المنتخب البرازيلي. التعادل يغذي أمل الجماهير المغربية ومشجعي الأسود عبر العالم في مشوار مونديالي مشرف آخر للعناصر الوطنية بعد إنجاز العام 22 و2000. ترامب يقول إن الاتفاق الإطار مع إيران سيوقع يومه الأحد، وطهران ترفض تحديد موعد للتوقيع، ووكالات الأنباء تقتفي اعتمادا على تسريبات أبرز مشمولات الاتفاق قبل إمضائه الرسمي. في ليبيا مع نهاية جلسات الحوار المهيكل، أسئلة المرحلة تطفو على السطح، أبرزها يتعلق بمدى إسهام مخرجات الحوار في كسر الجمود السياسي بالبلاد. أهلا بكم. وقع المنتخب المغربي الليلة المنقضية بالتوقيت المغربي على ظهور متميز في أول مواجهة له بالمونديال، حقق تعادلا بطعم الفوز ضد المنتخب البرازيلي، وغذى أمل الجماهير المغربية في مشوار مونديالي مشرف على غرار إنجاز العام 2022. لمزيد إضاءة حول منجز المنتخب المغربي معنا من زملائنا بالقسم الرياضي يوسف الشاطر. صباح الخير يوسف.
1: صباح الخير نوردي.
0: يوسف، ما هي أهم الخلاصات التي يمكن الخروج بها بعد مواجهة المغرب البرازيلي؟
1: الخلاصة الأبرز، المنتخب المغربي قادر على المنافسة والذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة في هذا المونديال، بما أنه نجح في تحجيم منتخب كالبرازيل بكل ما يملكه من أدوات تقنية، خصوصا على الصعيد الهجومي. مباراة ملعب ميتلايف في نيوجيرسي أظهرت مدى قدرة الناخب المغربي محمد وهبي على الابتكار، خصوصا من الناحية التكتيكية، بما أنه لعب ورقة غير منتظرة كبلال الخنوس في خط وسط الملعب معاودا عبد الصمد الزلزولي في الوقت الذي انتظر فيه الجميع سفيان رحيمي أو شمس الدين الطالبي كأساسيين في هذه المباراة. المنتخب المغربي سيطر وهيمن على 30 دقيقة الأولى، وكان بإمكانه تسجيل أهداف كثيرة لولا رعونة المهاجمين في بعض الأحيان. نجم المباراة كان أيوب عدي الذي هيمن على خط الوسط حتى في وجود برونو غيماريش، كاسيميرو ولوكاس باكيتا ليفتح الطريق لأسود الأطلس نحو التقدم مبكرا بعد تمريرة رائعة من إبراهيم دياز وإنهاء بديع من إسماعيل سيباري الذي رفع الكرة على أليسون، ومكن المنتخب المغربي من تقدم مهم أعطى هدوءا للنخبة المغربية وأظهر الكثير من الجودة الفنية التي أثارت انتباه جميع وسائل الإعلام العالمية. طبعا سجل البرازيليون التعادل عبر لقطة فردية من فينيسيوس جونيور عكس مجرى اللعب، وسارت الأمور في الشوط الثاني نحو تعادل بدأ مقنعا بالنسبة للطرفين، مع أفضلية مهمة للمنتخب المغربي الذي بدأ المونديال بقدمه اليمنى، بدأ المونديال بأفضل طريقة ممكنة في انتظار تأكيد ذلك خلال الجولتين المقبلتين يوم الجمعة أمام سكوتلاند. الانتصار سيكون تقريبا كافا للتأهل إلى الدور الثاني. وبالنسبة طبعا لمحمد وهبي فقد خرج هو الكسب الأكبر لنقول نوردين في هذه الأمسية،
0: كلنا كاسبون من خلال هذه الأمسية. شكرا لك يوسف الشاطر. مدرب منتخب البرازيل كارلو أنشيلوتي يعتبر أن التعادل الذي خرج به سيليساو من مواجهته لنظيره المغربي يوم أمس برسم الجولة الأولى من المجموعة الثالثة أو من منافسات المجموعة الثالثة لكأس العالم عكس طبيعة مباراة صعبة وقوية للغاية بين فريقين من الطراز الرفيع. على حد تعبير أنشيلوتي، بتعادله ضد نظيره البرازيلي يغذي المنتخب المغربي الأمل في نفوس عشاقه وجماهيره في المغرب وعبر العالم في مشوار مونديالي مشرف. ارتسامات الجماهير المغربية ما بعد نزال المغرب البرازيل يرصدها روبورتاج مراسلنا من الرباط عادل الزبيري.
2: دقة دقة الصالون ديما مغرب.
3: تصفيقات الجماهير المغربية في ملعب الأمير مولاي الحسن في العاصمة الرباط بعد صافرة نهاية مباراة المغرب ضد البرازيل، الكل يتنفس الصعداء. تعادل إيجابي أدخل الفرح العارم على قلوب المشجعين المغاربة هنا في الرباط.
4: تبارك الله عليهم، فريمون تقاتلوا، ايزون بيان جوي، واحد لواحد سيبنا.
5: المهم اللي حيدنا عن البرازيل كنا صراحه هزينا لهم بزاف. المهم في هذا الماتش برجوله بان احنا هم البرازيل من الاخر.
6: تبارك الله، لاعبين اليوم مزيان مزيان وبغينا مازال يزيدوا لقدام.
3: جمهور العاصمة الرباط عاش لحظات متباينة جدا في شوطي مباراة المغرب ضد البرازيل، انقسمت بين الفرح وبين الضغط النفسي وبين من غرق في الترقب في صمت.
7: فرحانين بالنتيجه حتى داروا جهدهم وفوق جهدهم الحمد لله.
8: نتفوتوا للدور الثاني ون

0: نمشيو للدومي فينال وعلاش لا الفينال هذا العام ان شاء الله.
1: بدا لا بروميير ميطون لعبوا زوين وصراحه لي دو زيكيب لعبوا زوينين.
2: كان حاجز عندنا بالنسبه للمنتخب البرازيلي، دابا الحمد لله حيدنا الخلعه.
3: عندنا فريق كاملين كيلعب في اوروبا، عندنا فريق تبارك الله كنا امكاننا نربحوا هذا الماتش، ولكن هذه هي الكره ضروري فيها تعادل فيها خساره.
4: عائلات مغربية ومغاربة من أوروبا وشباب بحماس كبير وحناجر هتفت لأسود الأطلس ونساء مغربيات أصبحن عاشقات لكرة القدم. مشاهد للجماهير من ليلة تتبع أول ظهور للمنتخب المغربي في المونديال. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة ميديا.
5: فرحة مماثلة شهد ملعب ميتلايف بنيوجيرسي ومحيط الملعب، حيث أجري نزال يوم أمس الفرحة، ينقلها ميكروفون مفادة ميديا على نيوجيرسي إكرام بن عائشة.
6: الماتش كان مزيان بزاف، كان ممكن نغلبه، فرصة كانت عندنا في الدقائق الأخرى كون استغلينا وكون ربحنا، مع الأسف الماتش الجاي نعود إن شاء الله.
7: لا تبارك الله على الدراري والله، لا فرجونا اليوم يعني والله ميتا الأولى مزيانة، إيوا إن شاء الله المرة الجاية مع سكوتيا ومع
6: هايتي
7: غادي نرجعوا ندوزوا الاولين في الجروب.
6: واحد الحاجة هو بان فينيسيوس ما كانش يستحق رجل المباراة، بعد تبارك الله كان في المستوى.
8: عجبني بزاف الماتش، كان زادوا ان بوت كثر نحسن بالحق، الحمد لله ماتش نول سي بيان الحمد لله. وديما ديما ديما قرام على رسول الله إلى جاي لجل سيدنا محمد اللهم عجل علي.
5: المنتخب المغربي يواجه في ثاني لقاء له بالمونديال منتخب اسكتلندا يوم الجمعة القادم. المنتخب الاسكتلندي متصدر مؤقتا للمجموعة بعد تفوق أمس على منتخب هايتي بهدف دون مقابل. النتيجة الإيجابية لأسود الأطلس في أول ظهور بالمونديال، وبقية التفاصيل المتعلقة بهذا الإنجاز ستدور عليها مواكبتنا على ميديا من زوايا مختلفة في قادم النشرات الإخبارية وغيرها من المواعيد. إلى المحطة الموالية من هذه النشرة، نفتح فيها الملف الإيراني. رغم الحديث عن اتفاق وشيك، تصريحات واشنطن وطهران بخصوص موعد توقيعه تظل متضاربة. ترامب قال إن التوقيع سيكون يومه الأحد، فيما نفت وزارة الخارجية الإيرانية تحديد الموعد. ونقلت وكالة أنباء إيرانية عن مصادر مقربة من فريق التفاوض أن التفاهم ينص على وقف دائم وفوري للأعمال القتالية بما في ذلك على الساحة اللبنانية. تليه مفاوضات للتوصل إلى اتفاق في غضون 60 يوما بشأن القضايا العالقة، ومن مشمولات الاتفاق كذلك الإفراج عن 24 مليار دولار من أصول إيران المجمدة. في المتابعة عثمان الطاهري.
9: ملف حرب إيران يدخل مرحلة الحسم، المفاوضات المتعلقة بشأنه شهدت خلال الساعات الأخيرة تطورات متسارعة وسط حديث متزايد عن اقتراب التوصل إلى تفاهم جديد بين طهران وواشنطن، أعلنه دونالد ترامب مؤكدا أن توقيعه سيكون اليوم. ساكن البيت الأبيض أكد على أنه مباشرة بعد هذا التوقيع سيتم فتح مضيق هرمز، الممر الاستراتيجي للتجارة الدولية والذي شكل إحدى أبرز نقاط التفاوض بين الطرفين، مشيرا إلى أن بلاده ستعمل لاحقا على استخراج وتدمير الغبار النووي المدفون في أعماق الجبال الإيرانية. في أعقاب تصريحات ترامب بشأن توقيع الاتفاق النهائي، نفت طهران صحتها، إذ قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن موعد التوقيع لم يحسم بعد، مرجحا أن يتم خلال الأيام القادمة وليس اليوم. إيران شددت على عدم التنازل عن ما تصفه بخطوطها الحمراء، بينما تواصل الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول الغربية المطالبة بمزيد من الشفافية والتعاون بشأن مخزون اليورانيوم المخصب والمواقع النووية الإيرانية. كما برز تباين في المواقف الدولية، حيث تحدثت باكستان التي تقود وساطة في الملف عن قرب التوصل إلى اتفاق في الساعات المقبلة. إلى ذلك تشير المعطيات المتداولة إلى أن مسودة الاتفاق تتضمن وقف إطلاق النار ومفاوضات تمتد إلى 60 يوما بشأن الملف النووي ورفع العقوبات.
5: وفي انتظار التوقيع النهائي على الاتفاق، أعلن التلفزيون الإيراني أمس أن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، الذي قاد الجمهورية الإسلامية لنحو 37 عاما وقتل في اليوم الأول للهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران،

0: سيغار الثرى في 9 يوليو المقبل في مسقط رأسه بمدينة مشهد شمال شرق البلاد. من مختصرات النشرة، قال مسؤولون في الإدارة الأمريكية أمس إن الرئيس دونالد ترامب سيشارك في جلسة عمل تعقد في إطار قمة مجموعة السبعة الثلاثاء المقبل في فرنسا، يحضرها قادة من الشرق الأوسط والرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي. غير أن المصادر لفتت إلى عدم جدولة أي اجتماع ثنائي بين ترامب وزيلينسكي على هامش القمة. التالي من هذه النشرة نهتم فيه بشؤون المنطقة المغاربية. في ليبيا، مع إسدال الستار على أشغال الحوار المؤكل الذي رعته بعثة الأمم المتحدة لدعم في هذا البلد، عاد الجدل قويا حول مستقبل العملية السياسية وإمكانية الذهاب نحو إعادة تشكيل السلطة التنفيذية، في وقت لا تزال فيه البلاد تعاني انقساما مؤسساتيا بين حكومتين وتباينات حادة بشأن المسار المؤدي للانتخابات. الحوار المؤكل أنهى جلساته وسط ترقب للمخرجات التي تعتزم المبعوث الأممي نتيتي عرضها خلال إحاطتها المرتقبة أمام مجلس الأمن نهاية الشهر الحالي، بينما برزت داخل الحوار نفسه أصوات معارضة اعتبرت أن بعض التوصيات تجاوزت الهدف الذي أنشئ من أجله المسار. هل تسهم مخرجات الحوار المؤكل في كسر الجمود السياسي الحالي في ليبيا؟ سؤال يجيبون عنه إلياس الباروني، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة نالوت، تحدث من مدينة نالوت الليبية ليوسف النعماني.
1: تمثل مخرجات الحوار المهيكل محاولة جديدة لكسر حالة الانسداد السياسي التي تعيشها ليبيا منذ سنوات، لكنها تواجه تحديات كبيرة تجعل من الصعب اعتبارها خارطة الطريق مضمونة لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي أو لتوحيد المؤسسات. فالتوصيات التي طرحت سواء المتعلقة بإعادة تشكيل السلطة التنفيذية أو إعادة هيكلة المؤسسات تعكس إدراكا لحجم الأزمة، لكنها تظل في إطار التصورات السياسية أكثر من كونها آليات ملزمة وقابلة للتنفيذ، وهذه الإشكالية في الحقيقة. والمشكلة الأساسية الأخرى في ليبيا ليست غياب المدارات في الحقيقة يعني أو المقترحات، إنما غياب الإرادة السياسية. لا توجد هناك إرادة سياسية حقيقية فعلية في المشهد الآن بدون مغادرة المشهد. لذا فإن الأطراف المتنافسة إضافة إلى تضارب المصالح الداخلية والتجذبات الإقليمية والدولية، فإن أي مخرجات جديدة ستبقى عرضة للتعثر إذا لم تتوفر ضمانات حقيقية لتنفيذها، وإذا لم تحظى بتوافق ليبي واسع يتجاوز منطقة المحاصصة وتقاسم النفوذ.
0: إلياس الباروني، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة نالوت الليبية. من مختصرات الساحة المغاربية، في موريتانيا أعرب حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل أعرب أمس عن قلقه من استمرار ما وصفه بحالة الانسداد التي تعرقل مسار الحوار السياسي، داعيا إلى استكمال الترتيبات اللازمة لإطلاق حوار وطني شامل يفضي إلى توافقات تعزز الاستقرار وتدعم الإصلاح السياسي والمؤسسي. وقال الحزب المعارض في بيان صدر عقب اجتماع مكتبه السياسي إن السلطة وأحزاب الموالاة مطالبة بتجاوز العقبات القائمة وتوفير الضمانات الكفيلة بإنجاح الحوار من خلال بناء ثقة واحترام المقتضيات الدستورية. في المغرب، انطلقت مساء أمس بالسعيدية فعالية الدورة 9 للمؤتمر الدولي لعلوم المواد والبيئة بمشاركة أكاديميين وباحثين وخبراء مغاربة وأجانب. هذا الحدث العلمي المنظم على مدى 3 أيام بمبادرة من جامعة محمد الأول بوجدة وتعاون مع شركاء وطنيين ودوليين يعد منصة هامة لتبادل الخبرات بين الباحثين المغاربة ونظرائهم الأجانب واستعراض أحدث الابتكارات في مجال علوم المواد التطبيقية. نهاية العرض الإخباري للثامنة، بعد فاصل الكلمة تعود إلى مارتن.
2: Il y a des émotions que seul le football procure. La Coupe du Monde, c'est la joie, la liesse, le stress et les larmes. Média 1 vous propose une couverture spéciale pour vivre ces moments inoubliables. Du 11 juin au 19 juillet, vivez la Coupe du Monde sur Média 1. Live, capsule digitale, analyse d'experts et toute l'émotion du mondial. Sur nos antennes et sur nos plateformes digitales. Matin Info, Martin Gibert.
3: 8h15 sur Médien, bienvenue si vous venez de nous rejoindre. L'actualité nous emmène désormais au Moyen-Orient où la paix se profile. Un accord pourrait être signé très bientôt, un accord qui doit stopper la guerre sur tous les fronts dans la région, y compris au Liban. On en parle tout de suite avec notre invité. L'accord est proche mais reste très flou entre Téhéran et Washington. Il devrait être signé au

0: المنتخب البرازيلي في إدراك التعادل من تسديدة لفينيسيوس جونيور في الدقيقة 32 من داخل منطقة الجزاء. في أعقاب نهاية مباراة أسود الأطلس وسيليسون، قال محمد وهبي مدرب المنتخب المغربي أن فريقه ظهر بشكل استثنائي خلال اللقاء، حيث كان بإمكانه أن يخرج من اللقاء فائزا، مضيفا في تصريحات إعلامية أنه فخور بلاعبيه بما قدموه أمام منتخب قوي كالبرازيل. من جهته أقر الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للمنتخب البرازيلي بقوة وصلابة المنتخب المغربي، معترفا بأن منتخب السامبا عانى الأمرين ولم يقدم المستوى المأمول في موقعته الافتتاحية بالمونديال. في السياق، شدت عديد من وسائل الإعلام الرياضية الدولية بالأداء الذي قدمه المنتخب المغربي أمام البرازيل في مستهل مشواره بكأس العالم، واعتبرت تقارير صحف ووكالات عالمية أن أسود الأطلس كانوا الطرف الأفضل في فترات طويلة من اللقاء، كما أثنت على التنظيم التكتيكي والانضباط الجماعي الذي يظهره اللاعبون أمام أحد أقوى منتخبات العالم. ولحساب الجولة الأولى عن نفس المجموعة، تغلب منتخب اسكتلندا على هايتي بهدف دون رد، وعن المجموعة الرابعة فازت أستراليا بهدفين دون مقابل على تركيا، بينما في المجموعة الخامسة تواجه ألمانيا كوراساو تمام السادسة مساء بتوقيت المغربي. عن ذات المجموعة تلعب كوديفوار أمام الإكوادور منتصف الليل، بينما لحساب الجولة الأولى دائما ضمن المجموعة السادسة تلتقي هولندا باليابان تمام التاسعة مساء بتوقيت المغربية. وصل وفد قطري إلى طهران وسط ترقب بشأن توقيع اتفاق إيراني أمريكي ينهي الحرب في الشرق الأوسط. وفق ما أفادت وسائل إعلام إيرانية، ملف حرب إيران يدخل منطقة الحسم. في سياق ذلك، أعلن دونالد ترامب أنه من المقرر توقيع الاتفاق لوقف الحرب مع طهران، على أن يلي ذلك مباشرة فتح مضيق هرمز الممر الاستراتيجي للتجارة الدولية. كل التفاصيل فيما يخص الأخبار الدولية نعود ونلتقي معكم مستمعين الكرام في موجز العاشرة. من لحظة نودعكم، بعد قليل تتقون مع بوديوم المونديال. للقاء.
1: مع اتصالات المغرب، فوز بواحد جيجا انترنت على كل هدف سجله المغرب، صالحة لمدة يوم تمنح بعد نهاية المباراة. ما عليكم غير تبعتوا مجانا هدف للرقم 6766 عبر SMS. عرض صالح إلى غاية 19 يوليوز.
2: اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
3: ميديا الدار البيضاء 99.6، الرباط 97.5،

0: لقد أبطلوا مفعول سحرهم التاريخي الأبدي، لقد أجبروهم على تغيير رقصتهم الشهيرة، رقصة السامبا برقصة الأطلس أو رقصة أحدوس. لقد فاجأوا العالم، أبهروا المتتبعين، أكدوا أن احتلالهم للمركز السابع عالمياً ليس وليد الصدفة. الأسود، أسود الأطلس، الأسود الكاسرة أذهلت العالم، أخرست الألسن وهي تقدم عرضاً مبهراً باهراً أمام السحرة البرازيليين من يضعون خمسة نجمات على أقمصتهم. أذهلوا العالم وهم ينتزعون تعادلاً بطعم الانتصار بهدف لمثله في أول ظهور لهم في المونديال الأمريكي الشمالي. بونو كان مرة أخرى السد المنيع. شادي رياض أنشد سمفونية بالاستماتة في الدفاع، وأيوب بوعدي كان وبدون منازع رجل المباراة، والذي وفي أول مباراة رسمية له كان قائد الأوركسترا، ومعزوفته لم تعرف ولو نغمة النشاز. فيما تقمص الصيباري دور الهداف، دور القناص بهدف قادم من كوكب آخر. المنتخب المغربي خرج بنقطة ثمينة من فم العملاق البرازيلي، وعليه الآن التزكية والتأكيد في الاختبار الثاني أمام واقعية الأسكتلنديين يوم الجمعة القادم. مشاهدينا، متابعينا ومستمعينا، مرحبا بكم إذن معنا في هذه الجولة الجديدة من برنامجكم بوديوم، كل يوم مع المحللين والزملاء والأصدقاء. بداية سي نزار نور. نزار، صباح النور.
1: صباح الأحوال
0: صديقي يوسف.
2: صباح الخير فؤاد.
0: يوسف الشاطر، صباح الخير، أهلا مرحبا بك. عشان نقول لك صباح الخير مثلا نقول العشية
2: مساء الخير.
0: نقول ليوسف مساء الخير لأنه أكيد أنه اليوم يوسف جيتي مع الثالثة صباحا
2: تقريبا، ليلة بيضاء
0: الرابعة صباحا.
2: ليلة بيضاء
0: ليلة بيضاء. أنا منعترف لك، أنا ما خدمتش، يعني جيت خدام حتى الستة الصباح، ولكن أنا ليلة بيضاء لأنني شاهدت المباراة مع صديقي نزار نور، شاهدنا في البيت، ومن بعد ما قدرتش نعس لأنه واش الفرحة واش ربما الضغط. كنا يعني جايين عندنا مجموعة من المواعيد، كنا نوجدوا الصبيحة اللي قدمها صديقي يوسف الشاطر مع صديقنا آخر اللي هو وديع أحتي. كيفاش مرات الأمور هذا الصباح يوسف؟ مع العلم أنك ما كتجي تشتغل هكا وخاف وقت مبكر الساعة الثالثة ونصف صباحا، ولكن كتكون نتيجة إيجابية بحال هكا، وربما الإنسان كيجيب واحد نوع من الفرح ونوع أنه يجي يقدم مادة إعلامية كما قدمتها بامتياز، وأعيد وأقول بامتياز هذا الصباح، حوالي ثلاثة مواعيد هذا الصباح على أثير ميديا راديو.
2: طبعا فؤاد، ساعة ونصف انطلاقا من الخامسة ونصف صباحا على أمواج ميديا. طبعا الوقت يمر بسرعة، الجميل أنه الأمر اقترن بفرحة وبنتيجة جيدة جدا، فحتى على صعيد الحماس والتعب ربما راح مع حماس المباراة. وأكيد أنه كل انتصار بالنسبة لنا تجربة سبق، يعني عشناها سابقا مع المنتخب المغربي للشباب عندما فاز بكأس العالم في شيلي، فجميلة جدا، ويعني تبقى ذكريات جميلة نحتفظ بها.
0: جميلة جدا، الإنسان كينسى التعب كما ذكرت يوسف، كينسى. أنا قلت لك تنعس ما نعشتش، ليلة بيضاء، شحال هذه ما درتش ليلة بيضاء، وقيلة من البكالوريا يمكن ملي كنديروا ليالي بيضاء يا نزار. انا وياك يا نزار شفنا المباراه جميعا، وانت قضيتي الليله عندي، قضي بتي معايا في الدار، ما مشيتيش للمنزل ديالك، ويعني بقينا فايقين حتى شي جوج الصباح يمكن، عاد انا مشيت وما قدر ما جانيش نعاس، ولكن لانه عشنا ديك الفرحه ومن بعد التعب، لان المباراه كانت متعبه خصوصا في الدقائق الاخيره. انا ديك 10 دقائق الاخيره أطول 10 دقائق عندي ربما مرت عليا.
1: وحقيقة كانت مفاجأة، يعني 10 دقائق وقت بدل ضائع.
0: كانت معقولة لأن كانت توقفين ديال البونو أصيب في جوج المناسبات،
1: وخمسة تغييرات لكل منتخب،
0: خمس تغييرات
1: 30 ثانية هي خمس دقائق
0: منطقية، منطقية 10 دقائق.
1: أعتقد بأنه حتى البريك، الكولينج بريك،
0: أيضا يأخذ وقت.
1: يأخذ وقت.

0: فأعتقد أنه منطقية، لكن كانت طويلة على الجميع يعني. تجمدت الدماء في العروق. لا أعتقد بأنها هي أصعب لحظات المباراة. ويعني كانت في سيطرة للبرازيل في بداية الشوط الثاني. كانت صعبة. ولكن الأصعب كانت هي أنه إذا تم تسجيل هدف في هذه العشر دقائق لا يمكن التعويض.
1: لا يمكن التعويض
0: خلال الشوط الثاني. يعني الأمور لسه في يدك يعني. ولكن الصعوبة في التجمد الدماء داخل العروق في هذه اللحظات.
1: طيب نظام سكين تصور اشتغل بزاف هذا الصباح، راه مر معاكم في البرامج على الاثير، مر ايضا في نشره فتح الله البوزيدي تم الساعه 8:10 وبقى عندك شويه شي طاقه باش تهضر سي نزار في البرنامج ولا بس. طيب اصدقائي كما ذكرنا نتيجه جد ايجابيه، يعني بالامس هذا اول ظهور للمنتخب المغربي يعني في هذا النص. نرجع عندك نزار، اللقاء واش مر بالطريقة اللي انت مثلا كنتي كتنتظرها، أم أنك ربما فوجئت زعما كما أنا فوجئت أيضا دعنا نقول 15 الدقيقة الأولى ديال العناصر المغربية؟
0: لا على الإطلاق، أنا توقعت شيء مختلف تماما. توقعت بلوك با ويسكر كل المساحات على البرازيليين، وأنه البرازيليين هم اللي كانوا لابسين أحمر بالأمس يعني. لم يكن هو البرازيل الذي نعرفه يعني، خاصة في الشوط الأول. الشوط الأول كان صعب جدا على البرازيل، وإذا خرجوا بهدف واحد فهي هذا من حظهم يعني. وأعتقد أيضا أنه المغرب خسر نقطتين. يعني كان من الممكن أن تنتصر على البرازيل وتحقق إنجاز تاريخي. هذا النوع من المباريات فؤاد يسير بهذه الطريقة. أعتقد بأن ذكاء المدرب واللاعبين بأنك تسير المباراة بهذه الطريقة، لأنك أمامك البرازيل. خمسة ألقاب في كأس العالم، مدرب يملك تاريخ كلاعب وكمدرب، حقق خمسة ألقاب لدوري الأبطال. لاعبون يعرفون كيفية التعامل مع هذا النوع من المباراة. كانوا ضايعين تماما في بداية الشوط الأول، وخلال الشوط الأول كامل كانوا ضايعين، والمغرب كان صاحي.
1: طيب البارح في ختام الحصة يوسف شاطر انهينا البرنامج بهذا المقطع، شوفوا المقطع ونرجع. تفضل السي خالد، تنبؤ بنتيجة المباراة، ماذا تتوقع حسن؟
2: فوز للمنتخب المغربي إن شاء الله. 2-1.
1: 2-1. نزار؟
0: تعادل 1-1.
1: تعادل. أنا أمشي مع نزار اليوم، لأن أنا هذه الفكرة اللي عندي، كنقول الهدف لمثلي. شكرا لكم أصدقائي. إذن كان هذا التنبؤ ديالنا صديقي يوسف، تنبؤ ديال أنا أتبعت نزار في حقيقة. صحيح عندي شو عندي فيه الثقة، فهو قال 1-1، قلت أنا 1-1. كان التنبؤ ديالنا
0: كذب من الجمهور
1: صائب، مع العلم أنني تلاقي واش شدني واحد السيد في الشارع بلا، قال لي يلاه ودي سيفو أنت واش ما باغيش البلاد تربح؟ قلت لي لا أنا بيان سور باغي البلاد تربح، ولكن هذا تخمين يعني ديالي ديال الهدف اللي مثليه من هذا المطاف. كان التخمين ديالنا صعب بالنظر للعديد من المعطيات، لان يوسف كان المنتخب اللي كيحتل المركز السادس عالميا في تصنيف الفيفا كان اللي هو البرازيل، يواجه المنتخب اللي محتل المركز السابع عالميا. اذا كان نقدر نقولوا كان نوع من التقارب في المستوى، وهذا الشيء اتضح يعني بالرغم من ديك السيطره المفاجئه اللي فاجئنا بها المنتخب المغربي. انا شخصيا اللي فاجاتني، انا ما عرفش الناس هذا في بدايه المباراه وديك الربع ساعه الاولى. تصور اننا بونو شفناه في الدقيقه السابعه، فينيسيوس شفناه في الدقيقه 13.
3: طبعا هذه أرقام أو معطيات تعكس فؤاد حجم السيطرة التي ميزت المباراة من ناحية المنتخب المغربي، لأنه كان الطرف الأفضل. بالنسبة لي أنت تتحدث عن مفاجأة، بالنسبة لي الأمر لم يكن مفاجئا إلى تلك الدرجة، لأن الصورة التي تركها المنتخب المغربي أمام النرويج أعطتنا بوادر أن المنتخب قادر أن يلعب بالطريقة التي يريدها، حتى وإن كان الخصم خصم قوي على عكس ربما المحك الإفريقي أمام منتخب كمدغشقر. لكن بالأمس صراحة شاهدنا نسخة متميزة، طبعا كل التوابل كانت موجودة، لأن أيضا على صعيد في بعض الأحيان اللاعبين عندما يستفيقون في يومهم فالأمور تسير أكثر مرونة وأكثر نجاعة. فشاهدنا صراحة نسخة جميلة جدا من المنتخب المغربي، وكان يستحق أن ينهي الشوط الأول بأكثر من هدف، لأن جميع الفرص الواضحة كانت بالنسبة لأسود الأصل في الشوط الأول. وهناك الكثير من النقاط التي جعلت المنتخب يصير، لعل أبرزها المناورة التكتيكية بالنسبة للناخب المغربي محمد وهبي الذي لعب ورقة إضافة لاعب خط وسط رابع وعدم الاعتماد على بديل ربما كلاسيكي لعبد الصمد الزنزولي.
1: طيب شفنا ان كما ذكرتي يعني فاجئنا نقدر نقولوا ان يعني العديد من الناس حاولوا كل واحد يعني يعطي الراي ديالو بخصوص الطريقه اللي غيتعامل معها المدرب محمد وهبي مع الغياب الاضطراري ديال الزلزولي. هناك من راى انه يمكن ان يقحم اوناحي في الجهه اليسرى ويقحم من تحدث عن جاسي, من تحدث عن اميموني, من تحدث عن مرابط, من تحدث يعني كل واحد أدل بدلوي. ولكن في نهاية المطاف بدأ أن الآراء أو الرؤية ديال المحمد وهبي رؤية واضحة, عارف اللاعبين وعارف إمكانيات ديالو. في الأخر أقحم خمسة لاعبين وسط ميدان باش يملؤوا وسط الميدان, وشفنا ديك الثلاثة في اللاعب ما بين بوعدي والعيناوي وأناحي والخنوس والصيباري اللي هو لاعب وخا لعب في الهجوم ولكن لاعب ديال وسط الميدان كما كنقولوا دائما قلب وسط هجوم وهمي. نمشيو الآن نمشيو لنيوجيرسي و هناك صديقنا منصف عدي مبعوث ميدي آن تي في وميدي آن راديو إلى الديار الأمريكية لمواكبة المونديال. صديقنا يوسف عدي أو منصف عدي اللي يوسف شاطر هو هنا منصف عدي راه في الولايات المتحدة الأمريكية. منصف عدي بعت لنا بهذا المراسلة لنستمع ونشاهد.
4: أهلا بك فؤاد وأهلا بالمشاهدين المستمعين والمتابعين الكرام من هنا من منطقة التصريحات الخاصة بملعب ميت لايف مسرح مباراة المغرب أمام نظيره البرازيلي لحساب أولى جولات المجموعة الثالثة. إذن المغرب يدشن رحلته المونديالية بتعادل ثمين ربما أمام أحد عمالقة كرة القدم وأكثرها تتويجا باللقب العالمي, لكن الجماهير المغربية أكدت أن المغرب أكد علو كعبه أمام البرازيليين وكان قادرا على تحقيق الثلاث نقاط خصوصا في ظل الفرص الكبيرة السانحة في الشوط الأول والاستحواذ والسيطرة على المجريات المباراة. هناك إعجاب وانبهار برازيلي بأداء اللاعب أيوب بوعدي وذلك نظرا لسنه وتجربة الأولى له موندياليا بقميص المنتخب المغربي, إذ نجح في جميع الثنائيات تمريرات حاسمة وغيرها من الأمور الأخرى, واللاعب أبدى سعادته وهو يحمل قميص المنتخب المغربي مؤكدا أنه يرغب في مواصلة التوهج ولما لا تقديم الإضافة. على أي المنتخب المغربي أبدع اليوم وكان قادرا على إسقاط السيليساو, لكن نتيجة التعادل تبقى إيجابية ونتمنى تحقيق النقاط الست في المباراتين المتبقيتين في دور المجموعات ولما لا تصدر المجموعة وتأهل للدور المقبل والذهاب لأبعد نقطة ممكنة في المونديال.
1: شكرا لك صديقي منصف عدي, كنت معنا بهذه المراسلة من مدينة نيوجيرسي بضواحي مدينة نيويورك. يعني نزار نحن نتابع المباراة, هل دائما الآن تساؤل المطروح, هل كسبنا نقطة أم خسرنا نقطتين؟ هل هو تعادل بطعم الانتصار او تعادل بطعم الهزيمه؟ هذا هو التساؤل المطروح, لان في نهايه المطاف كتقول كنا نقدروا بخطوه اضافيه بخطوتين كنا نقدروا نخرجوا بنقاط الفوز الثلاث.
0: صحيح فؤاد, يعني دعنا اقول لك انه التعادل هو تعادل, يعني هي نقطه لكل منتخب, ولكن المغرب خسر نقطتين. لماذا؟ لان انت كنت افضل, انت كان لديك امكانيات اكثر
1: خصوصا الجوله الاولى, لان الجوله الثانيه كانت استيقاظه ديال
0: يعني
1: البرازيل.
0: التعادل جاء في الجوله الثانيه, يعني التعادل كان المنتخب المغربي تعادل مع البرازيل في الشوط الثاني. في الشوط الاول كان المنتخب المغربي منتصر وكان مستحق الانتصار وكان مفترض يضيف اهداف اخرى. لديك فينيسيوس هذا النوع من اللاعبين صعب التحكم فيه,
1: نعم.
0: من المؤثرين جدا, يعني كازيميرو, بعدين حتى المدرب, مدرب كارلو أنشيلوتي هو ليس مدرب سهل, يعني ميزة كارلو أنشيلوتي التي يتميز بها هي قراءة الخصم. هذا كان يفعله في دوري الأبطال, قرأ باريس سان جيرمان أخذ منه دوري الأبطال, قرأ مانشستر سيتي يأخذ منك دوري الأبطال, ينتصر في الوقت الذي لا
1: تفكرنا في الذكريات الجميلة الصباح سينيزار بالنسبة بالنسبة للمدريديين.
0: يعني ساعدهم بمدرب,
1: تذكرنا بهذا الصباح الجميل بهذه الذكريات الجميلة.
0: الفريق كان ما فيه ولا شيء ولكن قراءة الخصم,
1: أفرحتنا أفرحك الله يا نزار.
0: فاللي يحصل إنه قراءة الخصم من الصعوبة صعوبه يعني دائما.
1: والدليل انه قام بالتغيير ديال اللاعبين اللي كانوا محوريين واللي كانوا خداو بطاقه صفراء اللي هما كازيميرو واللاعب الاخر ايبانيز زي ايبانيز كانوا خداو
0: ولو بقى فيهم احد في الشوط الثاني
1: لغيرهم عن طريق الشوط الثاني
0: لو بقى فيهم احد في الشوط الثاني لكان طرد خاصه كازيميرو. يعني انا وانت كنا قاعدين نحضر المباراه قلت من الافضل يلعبوا على كازيميرو كان هذا هو الطبيعي.
1: شوف هذه كره القدم لما كيكون عندك لاعب عنده ورقه صفراء خصك تلعب تلعب في المنطقه ديالو خصوصا اللاعب بحال هذا كازيميرو اللي لاعب ما كيرضاش ان اللاعب يتجاوزه او لا يراوغه او لا شيء من هذا
0: حيضربك
1: فبالتالي كان خصك تلعب عليه وغيخصك بخطا ثاني وغادي
0: وحظ حظ كارلو انشيلوتي يعني لديه فابينيو الذي يلعب في الاتحاد السعودي يعني اقل مستوى من الناحيه الكرويه ولكن في ذات مستوى كازيميرو من الناحية التقنية فأعتقد بإدخاله لفابينيو كسب معركة الوسط في الشوط الثاني كان يعني بدأ شوية يستفيق من السحقة المغربية وهذه الاستفاقة هي التي جلبت السيطرة البرازيلية في بداية الشوط.
1: طيب نمشيو نشوفوا أيضا واحد استسامات اللاعبين في عقاب المباراة كانت استسامات للمجموعة من اللاعبين اللي استقاها صديقنا منصف يعني في المنطقة المختلطة الميكسد زون ونستمع ونشاهد تصريحات لكل من اسماعيل صيباري رضوان حلحال نائل العيناوي أيوب بوعدي وأخيرا شادي رياض.
5: فرحانين درنا مباراة مزيانة لعبنا مزيان ورينا الكاليتي اللي عندنا ودابا صافي خصنا نزيدو الماتش اللي جاي نتريكوبيراو من بعد نشوفو
6: كان ماتش كومبليكي كونتر اون تري بون ايكيب دو برازيل.
7: كنا نعلم اليوم ان المباراه ستكون صعبه جدا امام منتخب برازيلي قوي للغايه. من جهتنا كانت لدينا مبادئنا واسلوب لاعبينا كنا نريد الفوز بهذه المباراة انتهت بالتعادل اليوم لكننا سنواصل المشوار من أجل العودة وتحقيق هذا الفوز إن شاء الله. بصراحة كنا متحمسين جدا لبداية جيدة في هذه البطولة وأعتقد أننا قدمنا المباراة التي كنا نرغب في تقديمها رفقة الطاقم التقني. لقد عملنا جيدا على دراسة هذا المنتخب البرازيلي لذلك نحن سعداء جدا بما قدمناه. نحن راضون عن النتيجة كان بإمكاننا تحقيق الفوز لكنها تبقى في نهاية المباراة الأولى سنواصل العمل والاجتهاد وسنقاتل فيما تبقى من منافسة البطولة. أعتقد أن المباراة كانت جيدة جدا ومتكافئة إلى حد كبير. في الحقيقة البرازيل تملك منتخبا قويا جدا وقد قلت في العديد من المقابلات إنها بالنسبة لي أفضل المنتخبات في تاريخ كرة القدم لكن في المقابل أعتقد أننا نمتلك لاعبين يتمتعون بجودة كبيرة. قدمنا مباراة جيدة من الناحية التكتيكية ولعبنا بشكل جيد على المستوى التقني أيضا.
1: إذا كانوا المجموعة من اللاعبين والآراء ديالهم يوسف إذا كان نقدر نقولوا اللاعب الصيباري هو عريس الليلة لكن النجم المتألق واللي سرق الأضواء واللي حديث يعني كل المواقع وهو اللاعب أيوب بوعدي لاعب اللي في العمر ديالو 18 سنة اللي سرق الأضواء خلال هذه المواجهة وأنا كان استغرب كيفاش تمنح أفضل لاعب لفينيسيوس شنو دار فينيسيوس دار سجل هدف أوكي ولكن اللاعب اللي طغى لا على المنتخب لا في المنتخب المغربي لا في المنتخب البرازيلي وأيوب بوعدي
3: طبعا أفضل لاعب في المباراة فؤاد بكل أمانة ليس رأيي ولكن رأي وسائل الإعلام العالمية الكل تفاعل مع أيوب بوعدي حتى وسائل الإعلام البرازيلية يعني بعد نهاية المباراة بالنسبة لي ربما يتجاوز ذلك لكي يصبح أفضل أداء فردي للاعب مغربي في كأس عالم في مباراة واحدة لأن طبعا من تتذكر عبد الرزاق خيري سجل هدفين في مباراة البرتغال صلاح الدين بصير سجل هدفين في مباراة اسكتلندا لكن من ناحية الخصم قيمة البرازيل وقيمة المباراة وأول مباراة رسمية له مع المنتخب المغربي أظن أنه أفضل أداء فردي للاعب في كأس عالم لاعب مغربي فهذا له وزن ثقيل بالنسبة لأيوب بوعدي ومستقبل كبير أمامه لأنه ليس فقط فؤاد أعطى حلول للمنتخب ولزملائه ولكن في الشوط الثاني في لحظات الضعف للمنتخب المغربي سير الأمر بطريقة تنمى على الكثير من الخبرة والتجربة لهذا
1: والذكاء احنا كنا تخلعنا بعدها في آخر ثانيه لانه باقي كيراوغ في مربع العمليات. انا ربما المستملحه اللي قال لي وحنا كنتفرجوا في اللقاء صديقي نزار وهي قال لي هذا واش عنده 18 سنه ولا عنده 18 سنه ديال كره القدم، لانه لا يمكن ان لاعب 18 سنه الاقران ديالو كينتظروا نتائج البكالوريا. يا نزار عندهم 18 سنه راه كيتسناو نتيجه ديال البكالوريا. صحيح. هو كيلعب في ميتلاف ستاديوم في الولايات المتحده الامريكيه، يلعب كاس عالم.
0: صحيح، هذا فخر كبير يعني للكره المغربيه صراحه. هذا ما قلناه انا وانت يعني بانه هو 18 سنه لاعب و18 سنه عمر، يعني عمره 36. وفي احد المواقع الالكترونيه هذا الصباح يتساءلون هل هو هذه اول مباراه رسميه له ام لديه 100 مباراه
1: رسميه.
0: يعني هذا طريقه اللعب. نعم. طريقه شخص لعب 100 مباراه بعد ذلك يؤدي. نعم. هذا الاداء.

0: هذا معدن، المعدن النوع من اللاعبين فؤاد، يعني يكون لديك التكنيك الحرفن في رجليك تكون ربانية، ما يعني هذا النوع من الحرفنة ما بيجيك بالتمارين والتداريب والوقت، لا هذا يكون رباني أولا، ثانيا
1: موهبة،
0: هذا موهبة ربانية يعني، هذه يعني
1: لأنه بدأ أصلا بدأ في سن 16 سنة ونصف مع فريق ليل، بدأ يدخل في مباريات،
0: مباراته مع ريال مدريد يعني هذه كانت مباراة صعبة جدا،
1: لعب الموسم الماضي
0: فأعتقد بأن أنت بعد هذه الطريقة المدرب هو ليس هناك سذاجة، فأن تستخدم لاعب بهذا العمر وتلعب به أمام البرازيل، هذا معناه أنت ملم بما يفعله هذا اللاعب وإمكانياته. إذن إيجاد التوليفة ما بين العناوي وأبو عدي وأناحي، أعتقد بأنه وحتى صيبري وخنوس، أعتقد بأن هذا هو الذي احتل منطقة خط الوسط وجعلتها حمراء وليست صفراء طوال الشوط الأول.
1: لأن في نهاية المطاف أصدقائي أيضا أنا أقول أن هذه النتيجة الإيجابية كسبها المنتخب المغربي وكسبها خصوصا مهندس هذه الخطة اللعب اللي هو محمد وهبي، كسبها في وسط الميدان بلاعبين شباب، لما نرى هذا الشباب أبو عدي 18 سنة، العناوي أظن 24 سنة، بلال خنوس 23 سنة يشارك في ثاني كأس عالم له يعني بعد 2022، هدف إذا لك أناحي تورى ماشي كبير يلا شي 27 سنة أو شيء من هذا القبيل، هذا يعني أن المنتخب المغربي خنق البرازيل في وسط الميدان، كسب هذه المعركة، وفي نهاية المطاف نقول خرج كاسب لنقطة ثمينة وثمينة جدا من فم العملاق البرازيلي. مشاهدينا متابعينا ومستمعينا ما تمشوش بعيد، سنعود بعد قليل في الجزء الثاني برنامجكم بوديوم المونديال، بوديوم المونديال اللي بطبع الحال يواكب كأس العالم، ولكن على وجه الخصوص يواكب نتائج المنتخب المغربي واللي بدأ الرحلة دياله هناك في بلاد العم سام بنقطة تعادل أمام البرازيل. نعود بعد قليل.

0: ميدي 1 بوديوم.
1: نعود معكم مشاهدينا متابعينا متابعينا في هذا الصباح المبارك. صباح يأتي بعد هذه الفرحة، ولكن يجب أن لا تكون فرحة يعني مبالغ فيها بالنسبة لعشاق ومشجعي المنتخب المغربي. صحيح، المنتخب المغربي حقق نتيجة جد إيجابية أمس، ألا وهي التعادل أمام العملاق البرازيلي هدف ليميتي، لكن الطريق لا زال طويلا وطويلا جدا من أجل بلوغ المنشود في هذه البطولة العالمية، المنشود في هذه البطولة العالمية وهو الذهاب إلى أبعد مرحلة ممكنة. وبطبيعة الحال الهدف هو تجاوز الإنجاز في المونديال السابق حينما بلغ أسود الأطلس المربع الذهبي. نطمح ويطمح المنتخب المغربي لأن تكون النتيجة أفضل من النسخة الماضية. نواصل الحديث إذن مع زميلين، صديقي نزار نور وصديقي يوسف الشاطر. راجع عندك نزار، المباراة كما شفنا بداية موفقة للمنتخب المغربي، كيف يمكن

0: قراءة هذه الخطة اللي لعب بها يعني محمد وهبي كما تقول فاجأ الجميع بهذا الاختيار ديال ملء وسط الميدان. الكل كان كيفكر فقط شكون اللي غادي يعوض من لاعبي خط الهجوم اللاعب عبد الصمد الزلزولي المصاب، لكن محمد وهبي كانت له قراءة أخرى، قراءة مغايرة صحيح. وهي ملء يعني وسط الميدان، مع العلم أننا في نهاية المباراة لقينا راسنا لاعبين بجميع لاعبي وسط الميدان المتوفرين باستثناء ربما لاعب سفيان مرابط اللي كان على ما يبدو مصاب،
1: حتى ما كان لابس
0: هذا التيشيرت. نعم
1: اعتقد يعني محمد وهبي لا مدرب ذكي جدا جدا. اولا المفاجاه، شوف هناك في ما يسمى بالصحقه الكهربائيه الكتروشوك، هذه الالكتروشوك مهمه جدا جدا في كره القدم. يعني مثلا لا تحطي اللائحه التي تشارك في المباراه قبل المباراه بفتره طويله، لا تعرف لا توري طريقه التدريب تسمح للصحافه بالدخول قبل ربع ساعه من بداية انطلاقة التدريب الحقيقي قبل المباراة. كل هذه مش يعني انك هناك ليس هناك سر دولة، ولكن هذا الالكتروشوك
0: هي مباراة كرة قدم كحرب، كأنها حرب، والحرب خدعة. نعم.
1: طبعا فلذلك اعتقد بان محمد وهبي خدع الجميع. حتى نحن يعني انا توقعت واحد من الناس كنت مخدوع بانه سيدخل ببلوك دفاعي، اما الطريقه دخل بها جلست حتى لما يسجل هدف ما قفزت ما فرح. شو بيعملوا هذول؟ فاعتقد انه هذه هي الفكره، بانك انت تفاجئ الناس بما تملك من مهارات ومن امكانيات، انت تعرف كل التفاصيل الدقيقه للخصم وتفاصيلك انت ايضا. اعتقد بان محمد وهبي نجح في ذلك واوصل للناس الطريقه المعهوده لمواجهه هذا النوع من المنتخبات. عندما تواجه منتخب لديه 5 ألقاب لكاس العالم تعرف كيف تلعب معه، هذا هي المطلوب.
0: طيب هل يمكن القول يوسف ان بالنسبه لمحمد وهبي هناك مرحله من النضج بالنسبه لهذا المدرب، لانه شفنا كيفاش تعامل مع اللقاء وربما كما قلنا خالف كل التوقعات، كانت نضج من هذا المدرب انه يفاجئنا ويفاجئ حتى الخصم ديالو، لانه فاجئ. وشفت انا التصريح ديال سكولاري اللي كان اخر من فاز يعني مع البرازيل بكاس العالم في العام 2002، قالها في تصريحات تلفزيه كمحلل، قال المنتخب المغربي فاجئ المنتخب البرازيلي خصوصا في الجوله الاولى.
2: طبعا عنصر المفاجاه فؤاد وارد جدا وشيء محبذ، يعني لو منطقي في بعض الاحيان، ليس يجب ان تفاجئ من اجل المفاجاه فقط. فلعب بلال خنوس مثلا كان امر مدروس، لان المنتخب المغربي في خط الوسط كانت لديه الكثير من الخيارات في التمرير، فشعرنا وكان المنتخب يلعب بلعب اضافي عن المنتخب البرازيلي، لان حتى مع عمليه الضغط التي حاول المنتخب البرازيلي تطبيقها لم يجد نفسه بالنتائج المرجوه، فكان شيء ايجابي. محمد وهبي اكيد انه يتعلم، لانه فاز بكاس العالم للشباب لكنه في بدايه مساره كمدرب للمنتخب الاول، فهذه كلها فرص بالنسبه له من اجل ان يتعلم، لان هناك اشياء ايجابيه كثيره في مباراه البرازيل، لكن هناك اشياء سلبيه اخرى. العشرين دقيقه مرحله الفراغ اللي مر بها المنتخب المغربي ونزول المخزون البدني لتلك الدرجه، لان في اللاعبين يعني على صعيد الضغط الذي كان في الشوط الاول، لا حتى ليست مساله الطقس، لان الطقس موجود، لكن الاختيار انك تضغط لوقت طويل في الشوط الاول، فالمجهود المتتالي في الشوط الاول لمده طويله في المباراه فسيؤثر على الفريق او على المنتخب وللاعبين بشكل منطقي، لان حتى هناك مدربين يختارون مدة الضغط أو المرحلة التي سيضغط فيها. فبالنسبة لي هذه مسألة مهمة، تقسيم المجهود على دقائق المباراة كي لا ينزل مستوى
0: المنسوب البدني ديال اللاعب. لاحظنا أيضا الهدوء ديال محمد وهبي، يعني بعد الهدف شفنا أنه كان كينتظر الهدف، ما كانش فرحة مبالغ فيها، بحال يعني شفنا الطاقة من المرافق عنقو، لكن هو بقى عنده ذاك الهدوء على الطريقة الإنجليزية وبقى كيهضر فقط مع دكة الاحتياط، وهذاك يعني أن المدرب مركز في العمل ديالو، مركز في المباراة ديالو، وكيحاول حتى هو يقرأ الخصم، كيقرأ التغييرات ديال الخصم، لأن مباراة كرة قدم راه بحال لعبة الشطرنج، يعني واحد كيحط بيدق هنا، الآخر كيحط بيدق هناك، في محاولة بطبيعة الحال أن كل واحد كيسعى لكسب المعركة. الجمهور المغربي كان حاضر بالأمس، ولكن الجمهور البرازيلي كان بطبيعة الحال شفنا هو اللي أتت مدرجات ملعب ميت لايف، يعني كان يعني طاغي على الجمهور المغربي، ولكن الجمهور المغربي كان حاضر، جماهير لا بأس بها، وتلاقى البعض منها صديقنا منصف عدي وخذ هاد التصريحات. لنشاهد ونستمع.
3: احنا سعيدين بالتعادل، كنا طامعين اكثر باش نربحوا، ولكن راه ما تنساش راه البرازيل كانوا فراقي بجوج في التيران، واكين في التيران، سيرتو كان بوعدي وهذا اللي كانوا مزيانين في التيران في الوسط، وهذا خطا في البيت، لان كان تنطلعوا كنساو لي ترونزاسيون، لعبوا غابيد، جاو البيت تعادل، عندنا ما نديرو وديما مغرب.
4: المنتخب المغربي قدم اداء جيدا، دفاعهم كان مميزا، وكما شاهدنا كان الجمهور البرازيلي كثيرا، لكن المنتخب المغربي كان مميزا ايضا.
0: لأن أداء المغرب كان مميزا كما ذكر يوسف نزار، يعني نتيجة إيجابية، لكن ربما كما ذكرت منذ قليل لا يجب المغالاة في الفرحة أو في التفاؤل، يجب أن نكون حذرين، أن تبقى أقدامنا مثبتة في الأرض، ويعني أن تكون هذه النتيجة توطئة مشجعة للمواجهة القادمة أمام منتخب اسكتلندا يوم الجمعة القادم.
1: صحيح، يجب أن نكون واقعيون.
0: واقعيين.
1: بالنسبة لي حتى الآن المدرب يدرس التأهل، ليس فقط مباراة البرازيل، لا يمكن أن تدرس مباراة واحدة في ثلاث مباريات، تدرس الثلاث مباريات، ماذا ستفعل، كيفية استعادة الطاقة لحتى المباراة المقبلة، هناك يعني مجهود بدني جبار مع درجة الحرارة والرطوبة. أعتقد بأن التفكير في المباراة المقبلة والتي تعقبها، هذا هو الآن هو الهدف الأول لمحمد وهبي، لذلك لا يمكن أن تكون هناك فرحة، أنت حتى الآن لم تتأهل، يجب أن نقولها، يعني أنه اقترعنا نقطة من البرازيل، إنجاز كبير، ولكن الإنجاز الأكبر التأهل، التأهل والوصول إلى المركز الأول، المركز الأول سيجعلك تتفادى خصم من معيار ثقيل، يعني أنت ستواجه المجموعة التي فيها هولندا والسويد وتونس واليابان، يعني يجب أن تفكر ما هو المطلوب،
0: من تتفادى
1: يعني أولا أتأهل ومن أتفادى، يعني
2: تفادي تونس
1: مثلا، تفادي تونس ما قصر. فأعتقد أن المشكلة الحقيقية الآن أن محمد وهبي لم يعني حتى هو حيكون ما نام بالأمس، يكون جالس ويدرس في المرحلة المقبلة، خاصة أن مباراة اسكتلندا كانت عقب مباراة المغرب مباشرة، أكيد شاهد المباراة وتم هناك ملخص للمباراة من قبل الطاقم الفني.
0: نعم، غير هو محمد وهبي راه مشى نعس وأنا باقي ما نعس، الويبرونش باقي ما مشيش نعس، ما نشرحش لك كيفاش غادي الطريق من ملي غنسالي البرنامج كيفاش غنمشي للدار كنجري على أي ماشي مشكل. يوسف، منتخب المغربي كما ذكرنا قدم ما عليه بالأمس، تتحدثتي على ربما بعض السلبيات منذ قليل، يعني شنو هي بالنسبة لك السلبيات الأخرى اللي ربما بانت، وبعض اللاعبين اللي ما كانوش المستوى ديالهم، ونقولوها صراحة لاعبين بحال أوناحي اللي ما كانش في اليوم ديالو، أيضا دياز باستثناء التمريرة الحاسمة اللي عطاه اسماعيل السيباري وجد صعوبات كبيرة أنه يخترق الدفاع ديال الخصم، وأنه يعني طغى عليه اللاعب الجماعي. حتى بالنسبة لأوناحي، وكنا كنتحدثوا أنه ربما أوناحي ديك السلاسة ديال الكرة، ديك التمريرات، نصير المزراوي تبارك الله كيفاش كان رائع في الجهة اليسرى، ديك السلاسة ديال اللاعبين ديال وسط الميدان، ديال خدوهات ديال العناوي وبوعدي والخنوس والسيباري، كانت العملية تعرقل بامتلاك الكرة من قبل يعني عز الدين أوناحي.
2: هو فؤاد، المدرب يجب أن يكون واضح في هذا الأساس، ولو أن أمر إقناع لاعب تعود وكبر ويمتلك الكرة بإطناب في بعض الأحيان فصعب أن تقنعه، لكن يبدو لي حسب ما نشاهده أن إبراهيم دياز يقوم بمجهود
0: من أجل ترك الكرة. على أوناحي ولا إبراهيم دياز؟
2: عن إبراهيم دياز أساسا، لأن بالنسبة لي إبراهيم دياز هو أكثر من يمسك الكرة. بالنسبة لي أوناحي أظن أنه هو كان غير موفق أكثر منه، ربما تراجع في المستوى.
0: مش تراجع في المستوى، هو اللاعب تا هو بحال هكا كيشد الكرة كيشدها، خصو يشدها. ألور في بعض الأحيان علاش حنا كنتحدوا على بوعدي ولا السلاسة اللاعب؟ بوعدي عنده الميزة ديال بوعدي أنه قبل ما كيشد الكرة كيقرا لما غيعطيها يعني عنده واحد واحد لا ليكتور دو جو واحد القراءه ديال اللاعب يعني قبل ما يشد الكره كيكون قرا الخصم فين غادي يعطي للصديق ديالو ودايور شفنا كيفاش يعني تم تغيير اوناحي من بين الاولين اللي تم تغييرهم وشفنا ايضا انه كان غير راضي على التغيير ديالو عبر على ذلك في الملامح ديال الوجه ديالو.
2: طبعا هو فؤاد اوناحي هو كان المسؤول على طريقه لعب المنتخب المغربي لمده سنوات فلا يمكن بين عشيه وضحاها ربما أن يتغير طريقة لعبه وأن نقنعه كي يتخلى عن الكرة في بعض الأحيان وهو يحس أنه هو صانع ألعاب هذا المنتخب. تحدث فؤاد عن السلبيات فباختصار يعني طبعا أشياء كثيرة إيجابية نحن لسنا سلبيين كي لكن هناك بعض النقاط التي يجب أن نتعامل معها
0: الكبال لله ولكن كاين بعض النقاط اللي خصها تصلح. نتحدث مثلا على في بعض الأحيان حركة كرة ديوب مثلا اللي كانت والالتحام بين سرافينيا ويجب يعني نطوروا بعض الأشياء باش تكونوا أفضل.
2: هو أكثر أيضا من الجانب المدرب عمل المدرب هو إذا اخترت أن تلعب بمهاجم وهمي فيجب أن تصل بعدد أكبر من لاعبي خط الوسط لأن المنتخب المغربي أمام البرازيل يعني في بعض الأحيان كنا لا نجد من يسجل الهدف لأن منطقة الجزاء كانت في بعض الأحيان فارغة مع خروج سيباري وهذه جزئية مهمة لأننا في الأخير نريد تسجيل أهداف أكثر من امتلاك الكرة فامتلاك الكرة من دون أن يصل لاعبك إلى منطقة الجزاء كي يسجلوا الأهداف لا معنى له. أيضا هناك نقطة المتعلقة بالمسألة البدنية يعني عدم بداية الشوط الأول بالطريقة التي بدأنا بها ثم إضاعة جزء مهم من المباراة على الصعيد البدني ونسيت النقطة الثالثة فؤاد
0: نرجعوا لها نمشيو نشوفوا كيفاش كانت الفان زون في عديد من المدن كان هناك بطبيعة الحال واحد يعني الجمهور المغربي مشى ملأ بعض القاعات ملأ المقاهي ومطاعم والناس كانت واحد طبعا الحال واخا الوقت المتأخر ديال المباراة الساعة 11 وكنت أنا في الليل كنا فاش كنا راجعين شفنا مجموعة ديال الشباب لابسين الأقمصة وحاملين الأعلام وكانوا متوجهين باش يشجعوا المنتخب المغربي في بعض المقاهي أو في جلسات أسرية لكن كانت هناك منطقة فان زون بمدينة الدار البيضاء نمشيو نشوفوا كيفاش كانت الأجواء فيها هناك في العاصمة الاقتصادية ونعود.
5: الزين كاين غير هنا بغيت هادو يتكلموا ندويو وشارك في الحرب المغاربه وين وين
6: الحمد لله كما شفنا كاملين ان المقابله كانت في المستوى الكبير وما استعفناش الحظ اننا نماركيو اهداف اخرى ولكن القادم اجمل ان شاء الله تعالى ما دام ما يتسال اللعابه كاملين جميع الخطوط كانت في المستوى وهبي كان في المستوى اللعابه كانت في المستوى الحمد لله نتمنى خير في القادم المقابلات ان شاء الله تعالى بما مغرب
5: المقابله جاتني زوينه ولكن كنت كنتمنى المغرب هو اللي يربح 2-1 ولكن ما ساعدناش نحط ولكن الماتش الجاي ان شاء الله احنا معاهم والجمهور راه كامل المغرب كامل معاهم وكنتمنى لهم التوفيق وقدموا مباراه جيده وراهم كان راهم مع راه ديد برازيل بانها راه ماشي فرقه عاديه ولكن كنتمنوا لهم كنتمنوا الماتش الجاي والماتش الفوز ان شاء الله.
7: الحمد لله مقابله في المستوى الفريق الوطني الحمد لله كامل الجاهزيه ان شاء الله باش نوصلوا الادوار النهائيه الحمد لله كلشي فرحان عجبنا الحال وكنا كنتمنوا الفوز لكن التعادل حتى هو ايجابي اول مباراه في كاس العالم ما كاينش المشكل
0: اذا ما كاينش المشكل
8: المشجع الثاني
0: يكون منعش كيبغي البارسا
2: بهذا الحماس مش طبيعي يعني
0: بس كيبغي البارسا السلبيه الثالثه سي استاذ عقلت
2: الكره الطويله من عيسى ديوب للفراغ لانه اكثر منها اكثر من تقريبا 6 كرات من عيسى ديوب للدفاع المنتخب
0: على العموم كيفاش وجدتي مثلا كيفاش وجدتوا اصدقاء الدفاع المنتخب المغربي هذا يعني على ما كنت طمأنيت بهذا الثنائي لانه ربما كيخوض ثاني مباراه وثالث مباراه الجزائريين فقط ديوب وشادي رياض. شادي رياض شفناه استعاد الثقة في النفس وكيفاش امام مهاجمين بحال رافينيا وهذا وكيراوغ وكيمشي بالكره للامام على ايين بعد يعني نقدروا نقولوا مؤشرات مطمئنه خصوصا في هذا المحور الدفاعي اللي كان هذه السنوات هو كان عندنا هو المشكل الاساسي والرئيسي في تركيبه الاسود اطلس ديزار.
1: نعم يعني اعتقد اذا شاهدت الفيديوهات فيديوهات استقبال اللاعبين الجدد للمنتخب المغربي حتى على يعني على السريع حتكتشف بان نايف اكرد بون واشرف حكيمي واناحي هما الذين قاموا الاستقبال يعني
0: يؤثرون
1: اعمده هذا المنتخب بحكم انهم قاضوا المونديال السابق وقبل ان يسحب اكرد طبيعه الحال وهم الذين استقبلوا اللاعبين الجدد الذين وصلوا الى المنتخب.

0: عيسى ديوب، عيسى ديوب لم يكن موجود يعني، هو أول مباراة رسمية له. كذلك أعتقد أن كثير من اللاعبين، أن مثلاً أيوب عدي أيضاً هي أول.
1: أبو عدي أول مباراة.
0: فالأخطاء طبيعية.
1: أميموني أيضاً.
0: أميموني أيضاً هو أول مباراة. الأخطاء طبيعية فؤاد. بعدين الواضح إنه مع الإعياء يقل التركيز عند يحدث الإعياء، فيعني مترجع الكرة ببطء اللي ببونه حتى إنه كان ممكن يصاب، فأعتقد إنه هو هذه قلة التركيز. من الطبيعي إنه ما بيخطأ هذه الأخطاء، هذا النوع من الأخطاء لا يخطأ هذا اللاعب. هذا اللاعب يلعب في فريق كبير.
1: أكيد سيريا البارح أيضا على الطول والقامة دياله
0: طويل جدا،
1: طويل جدا. وهذا شيء هام بالنسبة للكرات الهوائية.
0: يعني هو لما كانوا واقفين في الكولين بريك كان هو أطول شخص موجود من الطاقم وعلى اللاعبين، حتى أطول من بونو. فأعتقد أنه يعني هذه ميزة للألعاب الهوائية، معناه هو مسيطر على الموضوع. بالإضافة إلى ذكاء اللاعب نفسه في التعامل مع شخص تلعب معه أول مرة في مباراة هي مباراة من الأصعب، فأعتقد بأن التفاهم ما بيت.
1: لا ما لعبوا قبل، لعبوا مع الإكواتور كندا. لا
0: لعبوا شوط واحد. اتفقنا على أنهم لعبوا شوط واحد. لكن مباراة رسمية، تحدث عن مباراة رسمية.
1: لا بطبيعة الحال مباراة رسمية. وأمام من؟ أمام من؟ نعم. ماشي أمام سكوتلندا ولا أمامها، أمام البرازيل. نعم
0: نعم أمام البرازيل. طيب. هي أصعب مباراة في البطولة.
1: طيب. طيب يوسف الآن القادم كيف يمكن قراءة القادم؟ الأهم أننا غادي نمشيو يوم الجمعة ياك القادم باش نواجهوا اسكتلندا اللي فازت على هايتي كما كان مترقب، لكن بهدف لصفر. منتخب اسكتلندا اللي ما قدمش يعني مستوى كبير ولكن حقق الأهم هو نقاط الفوز 3. غادي نمشيو بثقة في النفس، ولكن ما خصناش نمشيو بثقة مبالغ فيها ونقولوا أن هذا الخصم بما أننا تعادلنا مع البرازيل فغادي نمشيو نفوزوا بسهولة على اسكتلندا.
2: تماما، وهذا شيء يعيه جيدا المدرب محمد وهبي، وقال ربما في المؤتمر الصحفي تحدث عن هذه النقطة، لأن بالنسبة له الأهم هو الفوز على اسكتلندا، لأنك تقريبا ستكون تأهلت إلى الدور الثاني. مباراة صعبة، لأن الآن المنتخب المغربي سيكون لا أقول عليه ضغط أكبر، ولكن هو المفروض عليه أن يتسيد المباراة. يجب على المنتخب المغربي أن يظهر نفس الشخصية، نفس الذكاء في اللعب. وأظن أن المباراة على الورق فؤاد في المتناول المنتخب المغربي، يعني مباراة متوازنة مع أفضلية طفيفة لأسود الأطلس. نعم. بالنظر للأداء المقدم في المباراة الأولى.
1: نعم، والمنتخب المغربي اللي بالمناسبة أكد كما ذكرت في بداية البرنامج، قلت بأنه يؤكد أن هذا المركز السابع ليس وريد الصدفة، يعني هذا المستوى اللي قدمه يعني يزكي المرتبة اللي كي احتلها في الترتيب العام. شكرا لك صديقي نزار.
0: شكرا لك فؤاد.
1: شكرا جزيلا. شكرا. يوسف الشاطر.
2: شكرا فؤاد.
1: شكرا جزيلا لك. ديريكت الفراش انت بحالي بحالك الساعه الثالثة صباحا. الثالثة صباحا اكيد نمشيو نرتاحوا بضع شويه باش نرجعوا غدا بحول الله وقوته في بنفس الطاقه الايجابيه بذات الابتسامه العريضه اللي كنقلوها لكم مشاهدينا متابعينا ومستمعينا. قبل التوديع دائما كنشكروا جوج ديال الاصدقاء اليوم، ديال الشباب اللي كيخدموا السبت والحد اللي ما عادش تلاقينا البارح هنا في الاستوديو. صديقي محمد الدمناتي المكلف بالصوت، وكذلك صديق خالد الاحمدي اللي هو مكلف بالكاميرات وايضا مساعد لي مخرجنا خالد مذنب. بالنسبه للمواعيد القادمه ما تنساوش برنامج لوتخ ماتش على اثير ميدي ان راديو تمام الساعه 4 من قسم الفرنسي لميدي ان، ثم 5:30 برنامج اكسترا تايم رفقة انس بكار والاخت نهى بزير، ومساء الزميل عبد الله الجعفري يعود في 11:00 ليلا للحديث بطبيعة الحال عن مباراة المغرب من البرازيل، كل ذلك في ريمونتادا المونديال. شكرا لكم مشاهدينا مستمعينا ومتابعينا. ناخذ الكره هذه لعبها شويه قبل ما نسالي. شكرا لكم، شكرا للمشاهده والاصغاء، شكرا للوفاء، الى اللقاء.

0: Midi 1. Tanger 95.3. Nador 99.9.
1: Mélodie du cœur ou quand la musique de chambre éveille l'âme et fait vibrer les émotions. Un concert unique de l'Orchestre Symphonique Royal où les chefs-d'œuvre classiques rencontrent l'âme marocaine dans une harmonie de douceur et de sensibilité. Soyez tous au rendez-vous à 20h30 le 15 juin à Rabat et le 17 à Tanger. Renseignements au 06 78 71 90 44 en partenariat avec Midi 1.
2: أنتم في الاستماع لميدي 1 موجز العاشرة.
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز، معكم في تقديمه عثمان الطاهري. أسود الأطلس تختف الأنظار في كأس العالم، فرض تعادل إيجابي هدف لمثله على موقعة المغرب والبرازيل في المباراة التي جمعت بينهما لحساب الجولة الأولى عن المجموعة الثالثة بنيوجيرسي في نيويورك. مباراة كانت أسود الأطلس طرف الأفضل في معظم أطوارها، حيث حصلت على مجموعة كبيرة من الفرص الخطيرة لم تترجم إلى أهداف. ودخل المنتخب اللقاء بضغط هجومي مكثف أسفر عن تسجيل هدف رائع من توقيع إسماعيل سيباري. في المقابل نجح المنتخب البرازيلي في إدراك التعادل من أقدام فينيسيوس جونيور في أعقاب نهاية مباراة الأسود وسيليسون. قال محمد وهبي مدرب المنتخب المغربي إن فريقه ظهر بشكل استثنائي خلال اللقاء، حيث كان بإمكانه أن يخرج من

0: على هايتي بهدف دون رد. وعن المجموعة الرابعة فازت أستراليا بهدفين دون مقابل على تركيا، بينما في المجموعة الخامسة تواجه ألمانيا كوراساو، وتمام السادسة مساء بالتوقيت المغربي. وعن ذات المجموعة تلعب كوت ديفوار أمام الإكوادور منتصف الليل، بينما لحساب الجولة الأولى دائما ضمن المجموعة السادسة تلتقي هولندا باليابان تمام التاسعة مساء بالتوقيت المغربية. إلى أخبار الشرق الأوسط الآن، وصل وفد قطري إلى طهران وسط ترقب بشأن توقيف وتوقيع اتفاق إيران أمريكي ينهي الحرب في الشرق الأوسط. ملف حرب إيران يدخل منطقة الحسم. في سياق ذلك أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه من المقرر توقيع الاتفاق لوقف الحرب مع طهران على أن يلي ذلك مباشرة فتح مضيق هرمز. تصريحات تأتي في وقت كانت فيه وسائل إعلام إيرانية نقلت عن وزارة الخارجية في وقت سابق أنه لن يتم توقيع الاتفاق اليوم، لكن في واشنطن قال مسؤول أمريكي أن الإيرانيين وافقوا على تدمير وإزالة المواد النووية الإيرانية. في الجبهة اللبنانية شنت إسرائيل سلسلة غارات على جنوب لبنان وشرقه قبل وبعد توجيه جيشها إنذارين بوجوب إخلاء أكثر من 20 بلدة وقرية، لا سيما مدينة النبطية بحسب ما أفاد الإعلام المحلي. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال إن القوات المسلحة الروسية تحافظ على الأفضلية الاستراتيجية في إطار العملية العسكرية الخاصة وتتقدم بثبات، وأدى هجوم طائرة مسيرة أوكرانية على منشآت أحد المرافق في جنوب روسيا إلى اندلاع حريق كبير ومقتل شخص وفق ما أفادت السلطات المحلية. يخلد العالم اليوم العالمي للمتبرعين بالدم الذي يوافق 14 يونيو من كل عام، مناسبة لرفع مستوى الوعي بضرورة المواظبة على التبرع بهذه المادة الحيوية التي تسهم في إنقاذ ملايين الأرواح سنويا عبر العالم. نقطة نهاية الموجز، أحلى الأوقات تجدونها دائما عبر ميديا وفي كل الفترات. إلى اللقاء.
1: الحكايات تبدأ بلحظات شك، تعب، سقوط ومحاولات لا تنتهي.
2: في بودكاست بصمة رح نقترب من شخصيات صنعت أثر بطريقتها الخاصة، وجوه بتعرفوها وأخرى رح تكتشفوها لأول مرة. رح نتحاور معهم لنتعرف على البدايات الحقيقية والتحديات الخفية والرحلة اللي صنعت منهم أسماء لا تنسى.
1: بودكاست بصمة مع لينا علوش، متوفر الآن على ميديا بودكاست.
3: ميديا ليون 101 دخلة 96.4.
4: توجهوا مباشرة إلى الأرصفة وسافروا بكل راحة. اختاروا شراء تذاكر القطار على قنوة البيع الرقمية للمكتب الوطني للسكك الحديدية، واستفيدوا من تخفيض 10% من 8 إلى 25 يونيو 2026. موعدنا على موقع www.oncf-voyage.ma وتطبيق المحمول ONCF Voyage لشراء تذاكر القطار بكل أمان.
5: اكتشفوا الفورفي الجديد اتصالات المغرب واستفدوا من المزيد من الانترنت والمكالمات لمتعة أكثر. 12 جيجا زائد 12 ساعة 120 درهم في الشهر فقط، ونزيدكم إلى غاية 31 يوليوز عند كل اشتراك في هذا الفورفي الجديد. شاركوا تلقائيا في القرعة باش تربحوا سمارتفون موتورولا 5G. مع اتصالات المغرب استفدوا من حرية أكثر عبر شبكة فائقة السرعة 5G. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.iam.ma. اتصالات المغرب، المستقبل

صباح الخير والطمأنينة لكل مستمعينا الكرام فين ما كنتوا. أهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من ويكاند الأسرات. صباح اللي غادي نبداو معكم بالهدوء وندعو فيه أنفسنا أننا نتوقفوا واحد شوية وسط هذا الإيقاع السريع اللي ولا كيرافق حياتنا كل نهار. فزمان اللي ولات فيه كل دقيقة يعني مشغولة بشي حاجة وكل لحظة ديال الصمت كتقلب فيها يدينا تلقائيا على التليفون أو لا على شي شاشة أو لا نوتيفيكاسيون جديدة. فكعادتنا غادي نرافقكم هذا الصباح مواضيع قريبة من واقعنا، غادي نحاولوا من خلالها أننا نفهموا بعض السلوكيات اللي ولات جزء من حياتنا وأننا نسلطوا الضوء على جوانب جميلة من القيم الإنسانية اللي كتجعل

0: المجتمع ديالنا يكون أكثر تضامنا وعطاء. فمرحبا بكم معنا في ويكند الأسرة, ويلا نشوفوا شنو وجدنا لكم في هذا العدد. المستمعين الكرام, في الفقرة الأولى غادي نتوقفوا عن موضوع اللي كيهم الكبار والصغار على حد سواء. علاش ما بقيناش كنحتملوا الملل؟ يعني ملي ولات الدقائق ديال الفراغ كنحسوا بها ثقيلة علينا, ولا الصمت شي حاجة اللي كنخافوا منها. فعلاش ولينا كنحسوا بالحاجة الدائمة إلى الانشغال؟ وعلاش ولا الانتظار بضع دقائق بلا الهاتف أو لا أي شاشة أمر صعب بالنسبة لبزاف ديال الناس؟ واش فقدنا القدرة على الاستمتاع بالهدوء والتأمل والوقت البسيط مع أنفسنا؟ فغادي نحاولوا نتكلموا على العلاقات ديالنا بالفراغ, وعلى التأثير ديال السرعة والتكنولوجيا على حياتنا اليومية. أما في الفقرة الثانية مستمعينا الكرام, فغادي نخصوها للموضوع إنساني نبيل اللي كيتزامن مع اليوم العالمي للتبرع بالدم. فغادي يكون معنا الأستاذ عبد الحميد ضليعة, المستشار الأسري والتربوي والمكون في برامج التنمية الذاتية, باش يتكلم لنا على التبرع بالدم, يعني كقطرة ديال الدم اللي كتمنح الحياة, وهي كعبارة كذلك عن قيمة اللي كتعكس الإنسانية ديالنا. فعلاش كيتعتبر التبرع بالدم واحد من أسمى أشكال التضامن الإنساني, وشنو الأثر الحقيقي اللي يمكن أن تصنعوا دقائق قليلة من وقتنا في حياة شخص آخر, وكيفاش يمكن أننا نغرسوا عند وليداتنا الثقافة ديال العطاء والتطوع ومساعدة الآخرين. فغادي يكون لنا واحد الحديث إنساني ملهم على القيمة, على هذه القيمة النبيلة اللي كتنقد الأرواح وكتمنح الأمل. إذن مستمعينا الكرام, حلقة جديدة من ويكند الأسرة, كنتأملوا فيها العلاقات ديالنا مع الوقت والهدوء, وكنحتفيوا فيها بقيمة إنسانية عظيمة لعنوانها العطاء دون مقابل. فكنتمنى دوزوا معنا وقت ممتع ومفيد دائما في ويكند الأسرة على ميديا
1: ميديا ويكند الأسرة محمد البداوي.
0: إذن أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام. قبل ما ندخلوا للفقرة الأولى كما العادة في ويكند الأسرة, اللي الفقرة الأولى اللي خصصناها باش نتكلموا على علاش ما بقيناش كنتحملوا الملل, وعلاش ولينا كنحسوا بديك الحاجة الدائمة للانشغال, وعلاش ولا الانتظار بعد دقائق يعني بلا هاتف أو لا شاشة صعيب بالنسبة لبزاف ديال الناس. قبل ما نتكلموا على هادشي كامل مستمعينا الكرام, غادي نبداو صباحنا بشوية ديال الموسيقى, وكنقترح عليكم نسمعوا اش كاين مسلم شيماء عبد العزيز وديزي دروس ومنتج ريدوان في أشكيد أشكيد, ونعود نرجع لكم, فخليكم معنا.

سامعينا الكرام، تخيل انك تكون جالس وكتسنى النوبة ديالك فواحد البلاصة 5 دقائق فقط، او انك جالس بوحدك بلا هاتف وبلا تلفازة وبلا اي وسيلة تسلية، كيفاش غادي يكون الاحساس ديالك؟ بالنسبة لبزاف ديال الناس اليوم ولات بحال هاد اللحظات صعيبة بشكل غير متوقع، فمجرد دقائق قليلة من الفراغ كدفعنا تلقائيا الى اننا نقلبوا على التليفون، او لا نحلوا شي ابليكاسيون، او لا نقراو نتصفحوا الاخبار، او لا شي ابليكاسيون ديال اللعب نشوفوا مقاطع فيديو كم داون سكروليو، او لا ندخلوا في اي نشاط اللي كيعمر لنا هذاك الفراغ، وكاننا ولينا كنخافوا من الملل وكنعتبروه شي حاجه اللي خاصنا نهربوا منها باسرع وقت ممكن. ولكن المثير للاهتمام ان الملل كان جزء طبيعي من الحياه ديال البشر لعقود طويله، بل ان بعض الباحثين كيعتبروه ضروري باش الانسان يقدر يبدع وباش يتامل وباش ينظم الافكار ديالو. فعلاش ولينا اقل قدره على اننا نتحملوا الملل؟ وعلاش كنحسوا احيانا بالانزعاج من اي لحظه ديال الهدوء او الفراغ؟ واش الملل فعلا شي حاجه سلبيه كيف ما كنعتقدوا، ام انه يقدر يحمل يعني فوائد اللي ما كنتبهوش لها؟ وهذا الشيء غادي نتكلموا عليه اليوم اكيد. فاول حاجه غادي نبداو بها هي اننا نطرحوا السؤال ديال علاش ولا الملل صعيب علينا اكثر من السابق. اولا لاننا اعتدنا على التحفيز المستمر، ففي الماضي كانت فترات طبيعيه من الانتظار والهدوء، اما اليوم فولا العقل كيتلقى باستمرار صور ومقاطع فيديو وإشعارات ورسائل ومعلومات جديدة كل دقيقة تقريبا، ومع الوقت اعتمد الدماغ أو لا تعود الدماغ ديالنا على هذا المستوى المرتفع من التحفيز، ولهذا ملي كتختفي المثيرات فجأة كنحسوا بأن كاين شي حاجة ناقصة. فالعقل بحال أي عضو آخر في الجسم ديالنا كيعتاد على داكشي اللي كتعطيه ليه يوميا، ولذلك كيحتاج أحيانا إلى فترات ديال الراحة من داك التدفق المستمر للمعلومات. كذلك لأن الهاتف ولا هو الحل الفوري لأي لحظة فراغ، لأن الهاتف ديالنا ولا كيرافقنا فين ما مشينا ملي كنكونوا كنتسنى، ولا في وسائل النقل، ولا حتى قبل النعاس، ولا من بعد ما كنفيقوا. فكل ما بنت لحظة ديال فراغ صغيرة كنسارعوا لأننا نعمروها بشي حاجة، ومع مرور الوقت فقدنا القدرة على التعايش مع هذيك اللحظات القصيرة بلا حتى شي مؤثرات خارجية. خصنا نعرفوا بأن ماشي كل وقت فراغ راه ضائع، وبعض اللحظات الهادئة تقدر تكون أكثر فائدة من داك الشيء اللي كنتخيلوه. وكذلك صبحنا يعني ولا عندنا الملل صعيب علينا بزاف اكثر من السابق، لاننا ربطنا الانشغال بالقيمه. في الكثير من المجتمعات ولا الشخص المشغول دائما كيبان اكثر نجاح واكثر اهميه، اما الراحه او التوقف او عدم القيام بشيء فاحيانا كنشوفوها او كيتشاف لها على كانها عجز، كانها كسل او

كمضيعة للوقت. وهذا الشيء علاش يعني ولا بزاف ديال الناس كيحسوا بالذنب إذا ما كانوش منشغلين باستمرار. فخصنا نعرفوا كذلك أن الراحة ماشي هي عكس الإنتاجية بل هي جزء أساسي من الإنتاجية. ولينا كنحسوا بالملل ولا صعب علينا الملل يعني اكثر من السابق لاننا فقدنا التعود على الانتظار. فالتكنولوجيا خلات بزاف ديال الامور تبان فوريه نحتاجوها تكون فوريه بحال الرسائل بحال الطلبات لي ليفغيزون ولا المواعيد وحتى الترفيه. فولا الانتظار اقل حضور في الحياه ديالنا ومعه يعني فاش كيكون الانتظار قليل فكتضعف عندنا القدره على اننا نتحمل الانتظار. فالقدره على الانتظار راه مهاره نفسيه مهمه وماشي مجرد يعني المسألة ديال الوقت وأننا نتسناو. مستمعينا الكرام فاصل موسيقي غادي نسمعوا المنال في كلمات وغادي نعود نرجع لكم باش نتكلموا على أشنو كيوقع لنا من اللي ما كنتحملوش الملل.

مستمعينا الكرام، اشنو كيوقع لينا ملي ما كنتحملوش الملل؟ اولا كتولي عندنا الضعف ديال القدره على التركيز، فملي كيتعود العقل ديالنا على التنقل السريع بين المثيرات المختلفه كيولي من الصعب عليه انه يركز لفترات طويله على مهمه واحده. فكنبداو بقراءه شيء ثم كننتقلوا بسرعه لشي حاجه اخرى قبل ما اننا ننتهي منه. فكذلك كيوقع لينا الهروب المستمر من الذات. احيانا ما كيكونش داكشي اللي خايفين منه هو الملل نفسه، بل مواجهه افكارنا ومشاعرنا. فالانشغال الدائم يقدر يتحول إلى وسيلة للهروب من أشياء اللي احنا كنحتاجوا إلى أننا نفكروا فيها. وكاين كذلك كيولي عندنا واحد الشعور بالتوتر عند غياب التحفيز. فكاين شي أشخاص اللي كيحسوا بعدم الارتياح بمجرد عدم وجود شي حاجة اللي كتشغلهم، وكأن الهدوء نفسه ولا بالنسبة لهم مصدر ديال القلق. كما كتوقع لنا الفقدان ديال المتعة الأشياء البسيطة، يعني ملي الإنسان كيتعود على التحفيز القوي والسريع فكتولي الأنشطة البسيطة بالنسبة له أقل إثارة، فكيحتاج دائما لشي حاجة

اللي هي تكون أكبر وأسرع وأكثر تشويقا. فالسعادة المستدامة غالبا كتجي من الأشياء البسيطة اللي كنعيشوها بوعي ماشي من الإثارة المستمرة. مستمعينا الكرام، فصل موسيقي، غادي نسمعوا جميلة البدوي في شرارة، وغادي نعود نرجع لكم باش نتكلموا على واش يمكن يكون الملل مفيد بالنسبة لنا.

0: راديو 1 ويكند الأسرة محمد البداوي.
1: مستمعينا الكرام، واش الملل ممكن يكون مفيد؟ الملل ممكن يكون مفيد لأنه كيفتح باب الإبداع، كيعطي العقل واحد الفرصة للراحة، وكيساعدنا على فهم أنفسنا، بإضافة أنه كيرجع لنا التوازن للحياة. فكيفاش نقدروا نتعلم ونتعايشوا مع الملل بشكل صحي؟ هذا الشيء اللي خصنا نديرو إذا تقبلنا الفراغ بدل أن نقاومه فورا، لأنه ماشي من الضروري أننا نملؤ كل دقيقة بشي حاجة. يمكن أحيانا أننا نسمحوا لأنفسنا بأننا غير نكونوا جالسين ونتأملوا بلا حتى شي هدف محدد. كذلك نحاولوا نقللوا الاعتماد على الهاتف في كل لحظة الانتظار. نجربوا أحيانا أننا نخلي أنفسنا مع الأفكار ديالنا واحد دقائق قليلة بدل أننا نفتحوا الهاتف تلقائيا. وكذلك نحاولوا نرجعوا الأنشطة الهادئة بحال القراءة والمشي والكتابة والتأمل، أو لا ممارسة هوايات اللي تكون بسيطة. فهذه الأنشطة كلها كتعاود تدرب العقل ديالنا على أنه يستمتع بهدوء. والهدوء راه مهارة اللي يمكن أننا نسترجع بشكل تدريجي، بالإضافة إلى أننا نحاول نقوم بإعادة تعريف الملل بالنسبة لنا. بدل أننا نشوفه كوقت ضائع، يمكن أننا نشوفه كمساحة للتنفس وإعادة الشحن. فأحيانا ما كيحتاج الإنسان إلى شيء جديد باش يملأ به الوقت ديالو، بل إلى مساحة اللي كتسمح له أنه يكون حاضر مع نفسه. ففي عالم سريع ومليء بالمؤثرات والإشعارات، فولا الملل كيبان كأنه مشكلة اللي خاصنا نتخلصوا منها فورا. ولكن الحقيقة الإنسان ما تخلقش باش يعيش في حالة تحفيز مستمر طوال الوقت. فلذلك ربما ما يكونش سؤال حقيقي هو كيفاش نهربوا من الملل، بل كيفاش نتعلموا أننا نستفدوا من ديك اللحظات اللي كانت توقفوا فيها واحد شوية على الركض. لأن يعني بعض أجمل الأفكار وأصدق المشاعر وأعمق اللحظات ديال الفهم ما كتجيش أثناء الانشغال، بل كتجي غالبا من اللي كنسمحوا لأنفسنا أننا نهدأ واحد شوية. مستمعينا الكرام، خليكم معنا، غادي نسمعوا شوية ديال الموسيقى، وما تنساوش من دابا شوية بعد الموجز الإخباري ديال 10:30 غادي يكون معنا الأستاذ عبد الحميد.

ضليعة المستشار الأسري والتربوي والمكون في برامج التنمية الذاتية، باش يتكلم لنا على التبرع بالدم اللي هو يعني علاش كيتعتبر تبرع بالدم واحد من أسمى الأشكال ديال التضامن الإنساني، وكيفاش يمكن أننا نغرسوا عند وليداتنا الثقافة ديال العطاء والتطوع ومساعدة الآخرين بمناسبة هذا اليوم العالمي للتبرع بالدم. فغادي نقدموا مجموعة من المعلومات والنصائح بعد موجز العاشرة والنصف. خليكم معنا مستمعينا الكرام، دابا نخليكم مع منعم سليماني دوكا دوكا.

0: ميدي أن ويكند الأسرة محمد البداوي.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. إذا كيف ما ذكرنا قبل الموجز الإخباري كنقولوا بلي كاين أعمال اللي ما كتستغرقش غير دقائق قليلة من الوقت ديالنا، ولكن تقدر تصنع فرق بين الحياة والموت بالنسبة لشخص آخر. ومن بين هذه الأعمال النبيلة كنلقاو التبرع بالدم، داك السلوك الإنساني اللي ما كيكلفش بزاف ولكن كيحمل واحد الأثر كبير على المرضى والمصابين والأشخاص اللي كيحتاجوا إلى نقل الدم بشكل مستعجل أو لا يعني منتظم. وبمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم، أو نقدروا نقولوا اليوم العالمي للمتبرعين بالدم، لأنه كيخلد اللي كيتخلد يعني كل 14 يونيو من كل سنة. فغادي نتوقفوا اليوم عند هذه المبادرة الإنسانية النبيلة، ماشي فقط من الجانب الصحي بل أيضا من الجانب التربوي والاجتماعي والقيمي. فكيفاش يمكن أننا نرسخوا هذه الثقافة ديال التبرع بالدم داخل المجتمع ديالنا المغربي، وقتاش يعني ولا علاش كيتردد البعض رغم الأهمية ديال هذا الموضوع هذا، وكيفاش يمكن أنه يتحول التبرع بالدم إلى قيمة تربوية اللي نقدروا نغرسوها في وليداتنا. باش نتكلموا أكثر على هذا الموضوع هذا، يعني أنا فرحان بزاف اليوم أنني نرحب بالضيف ديالنا الأستاذ عبد الحميد ضليعة، المستشار الأسري والتربوي المكون في التواصل والتنمية الذاتية، وواحد من الأشخاص اللي كنعرف عليهم أنهم مواظبين على التبرع بالدم منذ سنوات اللي هي طويلة. فغادي نقول لي أهلا بك أستاذ عبد الحميد ضليعة، وشكرا بزاف على تلبية الدعوة ومشاركتنا التجربة ديالك الإنسانية والملهمة.
2: شكرا سيدي محمد. في الحقيقة حتى أنا فرحان بزاف نتقاسمه، وخاصة في هذا اليوم الجميل جدا في المجال ديال التبرع بالدم اللي هو اليوم العالمي. شكرا جزيلا للدعوة، وسأكون سعيد أيضا للمزيد نشر الثقافة ديال التبرع بالدم في أوساطنا الاجتماعية، وماشي فقط في بلادنا حتى في العالم أيضا. شكرا.
1: شكرا شكرا لك أستاذ عبد الحميد، وإنه لشرف زعما أنك تكون معنا هذا الصباح وتشارك معنا التجربة ديالك الإنسانية اللي ملهمة. فملي كنتكلموا على التبرع بالدم كنعتبروه أكثر من عمل طبي، يعني غالبا ما كنفكروا في الجانب ديالو الطبي، ولكن الأبعاد ديالو الإنسانية كتكون أوسع من ذلك أستاذ عبد الحميد. فبالنسبة لك أنت شنو كيعني التبرع بالدم على المستوى الإنساني قبل الطبي؟
2: شكرا أيضا مرة أخرى سيدي محمد، وإحنا في اليوم العالمي ما فيها بس غير واحد الإشارة صغيرة.

0: الطائرة
1: ايه
0: لهذا العمل الإنساني الراقي والكبير جدا اللي هو التبرع
1: صحيح
0: بالدم.
1: صحيح
0: بلادنا كانت من الدول الكبيرة في العالم اللي سباقة لترسيخ لها الثقافة،
1: نعم
0: وبدأت في 1958، وأصبح عندنا في المغرب يوم وطني للتبرع بالدم اللي هو 5 جنبير.
1: صحيح نعم.
0: من بعد الثقافة، باش نعمق الثقافة أكثر، أصبحت عندنا في المغرب العربي يوم مغاربي اللي هو 30 مارس.
1: نعم.
0: والآن نحن أمام يوم عالمي.
1: نعم.
0: صحيح التبرع بالدم وفي العلاقة بسؤالكم ما عندوش غير فقط ذاك البعد الطبي المحض، واللي يمكن نحوله إلى كلمة أخرى اللي هو ديال تحقن الدم. تحقن
1: نعم.
0: الدم هو عملية طبية كتجرى في داخل الفضاء المستشفيات
1: نعم.
0: بالطرق العلمية والتقنية ديالها والصحية. تبرع بالدم بالنسبة لي كنشوفه هو بداية رحلة عطاء،
1: نعم
0: عطاء يخرج من الجسد كيتوجه لواحد الجسد آخر. تبرع بالدم بالنسبة لي ليس مجرد ذاك السائل اللي هو الدم، بل هو واحد الانتقال من واحد الجسد لواحد الجسد آخر الذي أنهكه المرض، اللي في حاجة لمن ينقذه عبر التبرع بالدم، في واحد الحاجة لكي يعود إذا كان أب يرجع لوليداته، وإذا كانت واحد الأم ترجع لوليداتها، وإذا كان واحد الأخ يرجع لوالديه وخوته، وإذا كان واحد الإنسان يرجع لحبابه وغيره، وإذا كان واحد المواطن كيرجع لبلاده ويعاود يساهم في الحياة من جديد من فعل ذاك العمل الإنساني النبيل. أيضا كنعتبر الدم بالنسبة لي، ولا التبرع بالدم عفوا، هو مقدمة ديال واحد إنسانية كبيرة جدا لواحد الفعل الطبي. دابا باش نوصل للتحقن خاص يكون الشخص اللي غادي يتبرع دخلت عنده الفكره للدماغ ديالو ودخلت لقلبه، لان خصهم يدخلوا بجوج باش يقول خصني نمشي نتبرع، عاد كان اداك كنوصلوا للفعل الطبي اللي هو ديال تحقن الدم، ومن ثم كتمشي للمسار ديال انقاذ ديال الاشخاص اللي محتاجين لها الى اخره. اذا هو يتجاوز بكل تاكيد ما هو طبي الى ما هو انساني واكبر بكبير من ذلك.
1: نعم نعم استاذه طليعه، يعني قطره ديال الدم وحده يمكن انها تحول الى امل العائله كامله، وانت من الاشخاص اللي واظبوا على التبرع بالدم يعني لسنوات طويله. ما كرهناش نعرفوا معك استاذ عبد الحميد، يعني كيفاش بدات العلاقه ديالك اولا بالتبرع بالدم، واش كاين مثلا مواقف او قصص اللي اثرت فيك وخلاتك تكون اكثر اقتناع بهذه الاهميه ديال التبرع بالدم؟
0: في الحقيقة السؤال كيعاود يجعل بعض اللحظات عميقة قوية كبيرة، وبعض الأحيان مؤلمة، وبعض الأحيان
1: نعم.
0: جميلة في تاريخي في علاقتي بالتبرع بالدم.
1: نعم.
0: إن شاء الله اليوم الأحد 14 يونيو نهار 16 غادي نوصل للمرة 108 ديال التبرع بالدم.
1: ما شاء الله.
0: أول المحطة في هذا السفر في هذه الرحلة كانت بداية ديال التسعينات. تلميذة معنا، الأب ديالها كان في وضعية حرجة جدا، وكان والى بالدخص من يتدخل للتبرع بالدم، وكانت الثقافة قليلة
1: صحيح.
0: جدا
1: صحيح.
0: واللي كان سيد بزاف هو أن غير اللي مرض ليه شي حد ولا محتاج الدم خصو يجيب العائلة، هذا هو اللي باش كان سائدة.
1: نعم.
0: ما كانش عندنا متبرعين بالشكل اللي كنشوفوهم دابا.
1: نعم.
0: وداك التلميذه كنشوف داك الدموع في العينين ديالها، وهذه كانت زميله ديالنا في الدراسه، وكنشوف داك الوضع، وكان ولا بدا حصل عندي واحد الجانب شي حاجه حركتني لداخل قالت لي
1: نعم.
0: خاصك تمشي تتبرع، رغم ان كان عندي خوف.
1: صحيح.
0: وخوف من اش؟ من الابره، ربما نهضروا على هذا الموضوع من بعد.
1: نعم كين.
0: زعمت مشيت غمضت عيني عطيت يدي تبرعت. شويه كنكتشفوا بان السيد من بعد واحد المده غادي يخرج من المستشفى، وكان من اروع الاشياء انه غادي يتعرض علينا، ومشينا وكنشوفوا الشخص الذي ساهمنا بالانقاذ ديالو ولا من الانقاذ ديال الاخرين كنشوفوهم على قيد الحياه. هذا الشيء كانت محطه كبيره من المحطات ايضا اللي كنشوفوهم وما لقيناش الدم. بعد دابا واحد اللحظه مؤلمه جدا، وهنا كنتكلم هنا على مدينه العيون. السيده غادي اثناء الوضع فلاكوش مو اثناء الوضع كان خاص الدم، والدم ما كاينش، وخاصة الصفائح الدموية لأن عندها نزيف حاد.
1: صحيح. نعم.
0: وبالدم ما متوفرش، السيدة غادي تنقل من العيون وغادي تنقل حتى الأكادير.

0: لكن في الطريق توفات.
1: الله يرحمها. نعم.
0: داك الطفل ديالها البنيته اللي تزادت ما عمرها غادي تسمع كلمه او غادي تشوف ماما.
1: نعم.
0: غادي تشوف ناس اخرين غادي يعوضوا ماما.
1: نعم.
0: ولكن شكون اللي كان السبب؟ وهنا خصنا نطرحوا سؤال، واش معقول مدينه فيها 200 الف تساكنه ولا فيها مليون تساكنه ولا 500 الف تساكنه ولا اكثر ولا اقل ويموت بيننا واحد؟ هاد اللحظات وغيرها خلتني كنقتنع بان ولا بد، لان كل الرسائل الجميله خص ياخذوها ناس، وملي كياخذوها ناس وحنا غاديين والثقافه كتزيد في الانتشار، وخاصه ان بلادنا معروفه بهذا الجانب الانساني والنبيل اللي ممكن خصو يترسخ اكثر. دونك هذه من المحطات اللي كانت ربما كبيره جدا.
1: نعم، يعني شاركتي معنا التجربه ديالك استاذ عبد الحميد، بالخصوص يعني التجربه الشخصيه اللي يمكن قدمت واحد رساله مجتمعيه اللي غيسمعها كاع الناس هذا الصباح، وغادي يفكروا انهم يعني يحاولوا يرسخوا في نفسهم هذه الثقافة ديال التبرع بالدم، رغم أنها ما زالت شوية محدودة، وخا احنا عارفين أن التبرع بالدم مهم بزاف، ولكن باقي ذاك الإقبال يعني أقل ما كتحتاجه المستشفيات ومراكز ديال تحقن الدم. فشنو تقدر تكون الأسباب اللي كتخلي بعض الناس يترددوا في التبرع بالدم، ولا واش كاين شي أفكار خاطئة منتشرة حول التبرع بالدم؟ أستاذ عبد الحميد،
0: في الحقيقة هذا سؤال مهم بزاف، لأنه يسائل الثقافة، يسائل الوعي، يسائل العقل، يسائل القناعات، يسائل السلوكات ديالنا والممارسات ديالنا، وخاصة في العمل الإنساني النبيل بحال هذا المجال ديال التبرع بالدم. كاين أخطاء كثيرة، من ضمن الأخطاء كاين اللي جاية من الثقافة ديالنا. في واحد الجزء في الثقافة الاجتماعية ديالنا عندنا صورة سلبية على الدم. الدم يحيل إلى ما هو سلبي، إلى العنف، إلى الجروح، إلى الموت، إلى أشياء سلبية. وحتى في الوقت ديال الصراع ديال اللي كنشوفوا جوج الأشخاص، شنو هما الأشياء اللي يمكن كتشفي الغليل لبعض الأشخاص اللي تبعد من لي ولا نسيل لك الدم ديالك انت، ما تكون حتى نسيل لك الدم ديالك مثلا. كلمة الدم شوية تحيل، عندها واحد الحمولة شوية سلبية، ما عندهاش حمولة إيجابية. التبرع بالدم اش كيدير؟ كيحول داك الحمولة السلبية إلى حمولة إيجابية. في ثقافتنا أيضا كم عدد الدماء التي في الطرقات ديالنا كتسيل وكنشوفوها في الشوارع أو عبر العنف أو عبر مجالات أخرى، هذه ربما تحتاج أيضا إلى مراجعة. كاين أيضا من الأشياء التي تحد من التبرع بالدم هو الثقافة ولا الأفكار اللي سائدة وكيقول من الدم كيتباع.
1: صحيح.
0: هذا السؤال اللي ربما هو مغلوط، لا السؤال مغلوط ولا الجواب بعض الأحيان كيكون مغلوط. واش الدم يتباع؟ الدم ما كيتباعش مطلقا. هذاك الشيء اللي كيتجرح داخل المستشفيات أن الدم باش يتعطى الواحد من الواحد، كان ولا بدا خص يدار التحليلات.
1: نعم.
0: داك الدم ديال الشخص المتبرع علاش؟ باش ما يكونش شي مرض.
1: نعم صحيح.
0: وغادي نعطي تجربه ديال هذه واحد الروايه ولا قصه تحكى وهي واقعيه، تحكى عن البابا الثامن في 1492. كان مرض وخصو اللي وعنده من ضمن اللوعه ونزيف وخصو الدم. الاستشاري المستشارين المقربين منه اقترحوا ثلاثة الشباب صحيحتهم يتبرعوا ليه بالدم أو يعطيوه الدم، ينقلوا ليه الدم. العملية ما تمتش بالطرق العلمية اللي كنشوفوها دابا، دارت بطرق تقليدية وقديمة وداك الشيء ماشي بالشروط ديالو. أثناء العملية ديال النقل ديال الدم توفى هو وتوفى هما، يعني كان خاص نديروا شي طريقه اللي علميه. دابا الطريقه العلميه كتحملها الدوله، ملي كتجيب لنا لي ساشي داك الاكياس ديال الدم، جبنا الابره المعقمه، جبنا الوسائل ديالها، توفرنا الطبيب، توفرنا مجال الى اخره. دابا وفرت الدوله هادشي، دابا
1: المراكز يعني يقدر الانسان يمشي ما كاين حتى شي مشكل.
0: تماما متوفر. دابا بقات لنا التحليلات، دابا اللي غادي يتبرع بطبيعة الحال كيستافد من التحليلات، أو غادي نهضروا يمكن على هادشي من بعد. ولكن اللي غادي المستفاد المتبرع له هذاك الشخص اللي كيستافد من الدم، هذاك هو اللي خصو ياخذ الدم. دابا الظروف ديالو، دابا كاين عندنا امور اللي عندها داكشي اللي عنده داخل في النظام ديال التعاضدي، داكشي ديال الميتيال وغيره، راه كي عنده باش كيخلص. كاين الناس اللي ما عندهمش مشاو لك النظام ديال الدائره الدوله ديالنا دابا في المجال الاجتماعي، وكاين اللي ما عندوش خصو يقلب طرق اخرى. حنا دابا هاد اللغه هذه حنا ما كنخلصوش الدم، كنخلصو جزء من التحليلات اللي عندها علاقه بالدم. أي تحليلات اللي كيخضع لها الشخص المتبرع.
1: نعم.
0: حيت

0: الدم خصو نقلبه الا كان فيه مشكل. ومن ضمن التحليلات اللي كدار هي الامراض المنقوله جنسيا بحال السيدا والسيفيليس وغيره، ولا الامراض ديال التهابات الكبد بحال السي والبي والى اخره. وكنعرفوا ايضا الفصيله ديال الدم. وعلى ذكر الفصيله ديال الدم، علاش اليوم العالمي للتبرع بالدم كاين نهار لو كان 14 يونيو؟ علاش بالضبط؟ لان هذا هو اليوم فاش تم داك ولد العالم النمساوي لكارل لاندشتاينر. هذا هو اللي اكتشفنا النظام ديال الفصائل الدمويه. نعم. وهي اللي يسرت لنا. كاين ايضا التبرع بالدم من ضمن الاسباب اللي كتحد منه، هو لازال مرتبط بوجود حدث مأساوي كبير بحال دابا حادثه سير بحال كما وقعت في القطار اللي وقعنا ما بين سلا والرباط.
1: نعم.
0: الناس هبوا الى التبرع بالدم، او حادثه زلزال ديال الحوز، او ديال زلزال ديال الحسيمه، او احداث اخرى. هنا كنلقاو واحد الاقبال عند المغاربه جميل جدا.
1: نعم.
0: شنو الذي ينقصه؟ هو المواظبه والانتظام.
1: صحيح.
0: اذا خصنا نخرجوا بالتبرع بالدم من منطق الحاجه الى ذاك المنطق اللي خاص يكون منتظم، هو اللي كنتكلموا عليه. كاين ايضا هيمنه ديال واحد الثقافه كيقول الواحد الا تبرعت بالدم نقدر نموت. تبرعت بالدم انا ما فياش الدم. كاين اللي يقول لك انا ما فياش الدم، انا غير شوف شي حاجه.
1: صحيح.
0: حالات سيدي محمد تلاقينا مع اشخاص عنده ولده ولا عنده الزوجه ديالو ولا بنته ولا الاب ولا وما كيبغيش يصبر، كيقول لك انا ما فياش الدم. ولكن كيفاش انا كنتبرع؟ احنا ما كتبرع حتى كندوزو عند الطبيب كيقلب الضغط الدموي، كيطرح بعض الاسئله، كيقلب بعض الاشياء، وكيشوف الشخص في وضعيه، واش وضعيه انه مؤهل باش يتبرع
1: ولا لا،
0: عاد ديك الساعه انه كيتبرع الى اخره. اذا كاين هذه من ضمن الاسباب التي لربما تحد من الثقافه ديال التبرع بالدم في مجتمعنا، واللي الان واخا رغم ما فيها تحول ايجابي ولكن احنا محتاجين اكثر الى تعبئه اكثر.
1: نعم، وخصنا نشجعوا الوليدات الصغار على انهم يتبرعوا ويشوفوا الوالدين ديالهم كيتبرعوا. احنا عارفين أن الوليدات الصغار كيتعلموا من خلال الملاحظة، واللي كيشوفوا الوالدين ديالهم كيقوموا مثلا بالتبرع بالدم فراه كيتعلموا اوتوماتيكوم انهم يديروها. فإذا كان لا سمحتي يا استاذ ضليعه نتكلموا على شنو كيكسب المتبرع، شنو كيستفاد المتبرع من هذا التبرع بالدم. يعني عادة ما كنتكلموا غير على المستفيد فقط من الدم، ولكن المتبرع شنو كيحس الانسان من بعد ما كيتبرع بالدم من ناحية النفسية اولا والانسانية؟ واش يمكن انه يتحول داك التبرع بالدم الى أسلوب حياة وقناعة دائمة بالنسبة له؟
0: إلا سمحتي لي قبل ما نجاوبك، كيف ملي ذكرتي الأطفال في الحقيقة هذا مهم بزاف. أنا غادي نهضر على تجربتي وبحكم الوقيتة اللي كنت برع. الأم ديالي والأب ديالي الله يرحمه، الأم ديالي كيقولوا لي ودي التبرع ما مزياش وغادي يضرك ولدي وغادي.
1: صحيح كاينة.
0: خديت معايا الام واحد المره غادي نمشي نتبرع لواحد المركز، خديتها معايا وقلت لها الوالده تمشي معايا. مشينا دزنا لواحد الاجنحه لك الناس اللي كيدار لهم تبرع بالدم. شوف الصدفه ديال تحقن الدم. شفنا ملي شافت قلت لها المهم تيها شنو، بديت كنشرح ليها. دخلت واحد الممرضه بدات كتشرح ليها وهي تقتنع. خرجنا من تما مشيت للمركز ديال تحقن الدم، مشيت نتبرع. قالت لي ولدي نتبرع معك. قلت لها لا مهمتي. والطبيب قال لها راك انت كتستعملي الدواء واحد المجموعه ديال الادويه ما تسمحلكش. ووقفت معايا حتى ساليت، بقات كدير معايا، دعات مع المرضى، دعات مع ديك واحد وليداتي كنديهم في كثير من المحطات. يلاه وليت مشيت تشوف معايا العمل، والولاد مازال عندي ما وصلوش للسن القانوني. نعم. باش يتبرعوا بالدم، وبواحد الرغبه شديده كيقول لك فوقاش وصل لي ذاك السن باش. نعم. نقدر نتبرع بالدم، ولا صحيا نقدر نعطي الدم. يعني هذه العمليه بالقدوه. نعم. مهمه بزاف في المجال ديال التربيه. انا وجواب على السؤال دابا شنو ربحت؟
1: نعم.
0: او عفوا ماذا نكتسب؟
1: شنو كيكتسب؟
0: كاين عندنا جوج ديال الاشياء رئيسيه. كاين واحد المكسب نبداو به ما فيها باس نقول، هو المكسب الصحي. هو اننا كنطمئنوا بشكل دوري على الوضع الصحي ديالنا. راه كل شهرين بالنسبه للذكور وكل ثلاث اشهر بالنسبه للاناث ملي كيمشيو يتبرعوا بالدم كيتقلب الضغط الدموي.
1: صحيح.
0: راه اذا تبين بان الضغط الدموي غير عادي راه الطبيب غادي يقول له ودي خاصك تمشي تشوف الطبيب المتخصص باش نتبعوا شنو عندك المشكل شنو كذا الى اخره. وكن ها هو فين كيقدر يكتشف المشكل في البدايه ديالو ويقدر والعلاج دائما جميع الامراض ملي كتكون في البدايه كتكون كيسهل التدخل والعلاج ديالها. اذا المريض كيستافد بعدا هو مع راسه المراقبة الدورية الصحيحة، وخاصة في هذا الجانب. هذا كاين أيضا تحفيز ديال النخاع، لأن فين كيتنتج الدم؟ بالدارجة ديالنا كيتنتج في القلب العظام.
1: نعم.
0: مادام انه كيتنتج تما اش كيوقع.

0: كنتبرع كيوقع واحد التحفيز لهذا النخاع ديال العظام على انتاج خلايا دمويه جديده
1: باش يزيد انتاجها،
0: وهو اللي كيعطيها واحد القوه والاستمراريه وكتبقى صحيحه دائما مزيانه، فضلا على المساهمه في المخزون ديال الدم في الجسد ديالي وفي المخزون ديال الدم اللي كيكون في المركز ديال تحقن الدم. الجسد ديالي كيصبح كينتج لنا دم جديد، وبالنسبه لمركز تحقن الدم كنوفروا لهم واحد المخزون باش نجاوبوا على الحاجات ديال الناس المرضى. ارانا دابا هادو من الجوانب الصحيه، الجوانب دابا الان الاخلاقيه. شنو اللي يقدر يثبت بان التبرع بالدم او عفوا القيم، شكون اللي كيجعل القيمه عندها قيمه ملموسه عمليه ملموسه؟ هو ماشي الشعارات، ماشي اللغه، وماشي دائما ما هو مادي. لان غالبا نحن كنقولوا شخص متضامن كيعطي الفلوس ولا كيعطي الحوايج ولا كيشري الحوايج العيد ولا كذا، هذا بعد مادي عيني الى اخره. ولا اللغوي، انا معاك وقلبي معاك وكندي مع هادو، هذا شفوي، تضامن شفوي لغوي. ولكن اللي عنده بعد عملي ملموس ولكن يتجاوز اللغه ويتجاوز ما هو مادي وعيني، هنا كندخلوا التبرع بالدم. وماشي فقط غير التبرع بالدم، انا راه واحد زعما واحد تحيه خاصه في هذا اليوم العالمي لهاد الناس هادو المتبرعين، وتحيه خاصه لك الناس اللي وصلوا للتبرع بالاعضاء ديالهم.
1: صحيح،
0: التبرع بالاعضاء اذا كيعطينا واحد القيمه جميله جدا ذات بعد عملي، وهذه اللي محتاجينها بزاف. كاين ايضا كيرسخ القيمه للمسؤوليه، ونعاود نطرح السؤال قبيلات، هل من المعقول أن يتوفى شخص ما لقاش الدم مثلا الصفائح الدموية اللي كتعطينا التخثر؟ واش معقول مدينة فيها 3 ملايين ديال الناس وما لقاوش كيس أو أكياس ديال الدم اللي عندها ديال الصفائح الدموية باش ننقذوا أشخاص ديال حوادث السير مثلا؟ إذا المسؤولية، التبرع بالدم كيعطيني الإحساس بالمسؤولية. كل مريض عندي جزء من المسؤولية أنا عليه كمواطن قبل الدولة وقبل مؤسسات الدولة. هذا كيرسخ عندنا هذه الثقافة. أيضا كاين ثقافة أخرى، وهو أن ذاك البعد الإنساني والاجتماعي ما كنبقاوش نشوفوا الناس من زاوية بأنهم يمكن يكرهوني، يمكن يحسدوني، يمكن أعداء ديالي، يمكن يخلقوا لي مشاكل. لا، كنولي نشوف الإنسان من جانب آخر، وهو أننا نقدروا نتعيشوا. الدم ديالي كيسري في العروق ديال واحد الشخص آخر، والدم ديالو يقدر يسري في العروق ديالي إذا اقتضت الحاجة، وتصبح الحياة بمعنى جميل جدا. نعم. ايضا في هذا الجانب هذا اللي كنربحوها انسانيا. نعم
1: نعم استاذ لعافة، في الاخير الى طلبت منك انك تلخص هذا يعني بعد هذه السنين كلها ديال التجربه ديال التبرع بالدم، الى طلبت منك انك تلخص القيمه ديال التبرع بالدم في جمله واحده، شنو غادي تقول؟
0: في جمله واحده، اللي ما خرج من الدنيا ما خرج مع قيبها. هذيك يقولوها المغاربه.
1: نعم جميل.
0: ما عرفت انا شنو يقدر يوقع لي العشيه ولا غدا ولا ما نعرف، واش نقدر نكون محتاج اللي نقدني عبر التبرع بالدم. ولذلك رسالتي هو اننا نبادروا، امامنا مراكز تحقن الدم، ودابا الان العطله الصيفيه كاين نقص المتبرعين، لعدد المتبرعين لاسباب مختلفه، كاين في مجموعه المواقع كاين داك الكرافان، داك القافله ولا داك الشاحنات اللي كيكلفين التبرع بالدم. نمشيو نتبرعوا، نقدوا للوليدات، نقدوا الاباء والامهات، يرجعوا للحياه، يرجعوا لوليداتهم لحبابهم جميعا، ونعاودوا نزرعوا الروح الانسانيه عبر التبرع بالدم.
1: نعم، واضح أستاذ ضلاعة. يعني التبرع بالدم كيف ما قلتي ماشي راه مجرد إجراء طبي، بل هو يعني رسالة إنسانية راقية اللي كتأكد أن الخير راه مازال حاضر بين الناس. فشكرا لك بزاف الأستاذ عبد الحميد ضلاعة على المشاركة ديالنا، التجربة ديالك، وهذه الرسائل الملهمة اللي قدمتي لنا هذا الصباح لكاع المستمعين ديالنا.
0: ولكم ايضا كل الشكر على هاد الحيث مهمه بزاف هاد الرساله في اليوم العالمي للمتبرع بالدم. فاخر كلمه، كل الشكر لكل المتبرعين، لكل المراكز. صحيح. التي تشتغل، للادارات، للمؤسسات الرسميه، للمجتمع المدني، لشبكات الجمعيات العامله في مجال التبرع بالدم، لكل من يفكر، حتى الناس اللي كيبغيو يتبرعوا وما كيلقاوش الدور الصحيه ما كتسمح لهمش. فحتى هادوك نتمنى ربي يتقبل من الجميع، يحفظ الجميع. وشكرا لكم.
1: شكرا جزيلا أستاذ الحميد العاد، أكيد غادي نعود نتلاقاو معك في عدد آخر إن شاء الله من ويكاند الأسرة
0: إن شاء الله. رحمة رحيم.
1: شكرا جزيلا أستاذ لعاد، نهارك مبروك. إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.
1: وهكا مستمعينا الكرام غادي نكون وصلنا لنهاية العدد. شكرا بزاف على طيب الإصغاء والمتابعة، كنتمنى تكونوا دوزتوا معنا وقت زوين في ويكاند الأسرة. شكرا حيت اختاريتوا ميديا باش دوزوا معنا فيها هاد الساعة دي، وشكرا كذلك المخرج هذا العدد توفيق الشهلي. نخليكم مع ضيفة أخرى مستمعينا الكرام غادي تكون بعد

0: الحد بعد التذكير بالعناوين ديال النشرة إن شاء الله. فمع الحادية عشرة غادي تكونوا مع عدد جديد من ضفاف أخرى رفقة شكري البكري. أما أنا غادي نقول لكم نتلاقاو في الويكند جاي إن شاء الله ومتابعة طيبة. كنت منها لكم الباقي برامجنا على ميديا. إلى اللقاء.
1: ميديا ليون 101 دخلة 96.4
2: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. مهرجان جلاوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25-27 يونيو. أكثر من 40 معلم جلاوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan، ياسمين حمدان، 47 Soul، هوبا هوبا سبيريت وآخرون. من 25-27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على festival-gnawa.net بشراكة مع ميدي أن راديو.
1: ميدي أن بودكاست تمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة. إعلامك الجديد تحت الطلب ينطلق الآن أقرب إليك أعمق تأثيرا. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لا غبغة أبالابغة مع رشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام. حوارات، قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميديا أن بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضا.
3: ميديا الدار البيضاء 99.6 الرباط 97.5
4: Sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, Mawazine revient pour sa 21e édition. Au rythme du monde, là où la musique rassemble les peuples, les voix et les émotions. Cette année, Mawazine voit encore plus grand et vous donne rendez-vous pour la première fois au grand stade Prince Moulay Abdallah pour deux soirées inédites. Le 26 juin avec Douzi et Chapraled. Le 27 juin avec El Grande Toto et Morad. Rejoignez-nous sous les projecteurs du grand stade Prince Moulay Abdallah de Rabat dès 21h30 et laissez-vous emporter par la magie de la musique. Pour plus d'informations sur les concerts, connectez-vous sur mawazine.ma ou appelez le 080 200 03 03. Festival Mawazine, un événement Maroc Culture. En partenariat avec Inspora.
5: Média, لكل الأجيال لغتان أفق مشترك.
1: أنتم في الاستماع لميدي أن. عناوين المنتصف:
6: أهلا بكم، معكم منار قوق. أسود الأطلس يسهلون مشوارهم في مونديال 2026 بنزال قوي أمام المنتخب البرازيلي أنهوه بتعادل إيجابي هدف لمثله. الناخب الوطني محمد وهبي يؤكد أن مواجهة البرازيل لم تكن سهلة رغم الأداء الذي قدمه اللاعبون، ويشدد على ضرورة تطوير بعض الجوانب قبل المواجهة المقبلة أمام اسكتلندا. الجماهير المغربية التي حجت إلى ملعب ميتلايف بنيوجيرسي لمؤازرة المنتخب المغربي تعبر عن فرحتها بنتيجة التعادل وتشيد بأداء قوي لأسود الأطلس. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد توقيع اتفاق اليوم ينهي الحرب مع إيران يتيح فتح مضيق هرمز، وطهران تقول إنها لم تتخذ بعد قرارها النهائي بشأن الاتفاق. مظاهرات حاشدة بمدينة بلفاست تندد بأعمال العنصرية ضد المهاجرين والأقليات بإيرلندا الشمالية وتطالب بمحاسبة المسؤولين عن ارتكابها. ترقبوا تفاصيل هذه العناوين في نشرتي المنتصف الإخباري. دمتم بخير وإلى اللقاء.
7: كأس العالم ليست مجرد بطولة، بل قصص تكتب، مشاعر تعاش، ولحظات يتابعها العالم بأسره. مع التغطية الخاصة لميديا ستكونون في قلب الحدث أينما كنتم. برامج خاصة مع أبرز الخبراء والمحللين، مراسلات في فقراتنا الإخبارية، كواليس ومحتوى رقمي متجدد يرافقكم طوال المنافسات.
8: من 11 يونيو إلى 19 يوليوز. تابعوا

0: الساحل. أليست الضفة هي الساحل قاموسا؟ أجل، ولذلك فإنها ضفاف أخرى، لأن تلك الأخرى هي الأهم لأنها دون سواحل.
1: ضفاف أخرى.
0: أهلا بكم. ضفاف هذا الأسبوع سياسية اجتماعية ثقافية في أفق الاستحقاقات التشريعية التي يشهدها المغرب في 23 من شتنبر المقبل، والتي ستمتد حملتها الانتخابية من يوم الخميس 10 شتنبر إلى منتصف الليل من يوم الثلاثاء 22 من نفس الشهر. ما الذي يجعل منها ضفافا سياسية اجتماعية ثقافية؟ ببساطة لأن السؤال هنا ليس سؤالا سياسيا صرفا، بل هو سؤال يتعلق بالعقلية والتعامل والمقاربة. هو السؤال المتعلق بالسلوك الانتخابي للناخب والمنتخب على حد سواء. سؤال نقاربه في هذه الضفاف مع الدكتور عبد المنعم الأزعر، الباحث بكلية الحقوق بالرباط. سي عبد المنعم، مرحبا بك.
2: مرحبا شكرا على الاستضافة.
0: مرحبا. أشير في البداية سي عبد المنعم أنك أنجزت أطروحة الدكتوراه حول موضوع ظاهرة الجمع بين الانتدابات الانتخابية، دراسات في واقع الممارسة البرلمانية بالمغرب، كما أصدرت عشية انتخابات العام 2021 كتابك اللعبة الانتخابية ورهانات الحقل السياسي بالمغرب. السؤال سعد منعم، إلى أي مدى تمكنت هذه اللعبة الانتخابية من الاستجابة أو تلبية أو تطوير أو الرفع من سقف رهانات الحقل السياسي بالمغرب؟
2: بداية، قبل الحديث عن اللعبة السياسية يجب الإشارة إلى أن ظاهرة السلطة هي ظاهرة اجتماعية يعرفها المجتمع وعرفها المجتمع منذ القدم. وأبرز اختراع لتقريب السلطة وتدبير السلطة هو ظهور الانتخابات، فأصبح تدبير السلطة يخضع لاستحقاق انتخابي ولعبة انتخابية تتم وفق قواعد انتخابية وفق رهانات متعددة. والانتخابات كيفما كانت طبيعتها فهي تختلف رهاناتها باختلاف السياقات، باختلاف الأسئلة التي يطرحها المجتمع، باختلاف انتظارات المواطنين، وكذلك باختلاف البرامج الحزبية والسياسية للأحزاب السياسية. فكل استحقاق انتخابي سواء كان تشريعيا أو كان محليا له رهانات خاصة به. قوة هذه الرهانات ومصداقية هذه الرهانات هي قدرتها على ربط الأسئلة التي تطرح على مستوى المجتمع برهان تدبير السلطة، بحيث تجعل هذه الرهانات المجتمع بمثابة مرآة للفاعل السياسي وللمدبر ولماسك السلطة من أجل تدبير شأن عام فعال، ومن أجل بلورة سياسات عمومية مستجيبة لتطلعات المواطنين وتطلعات المجتمع بصفة عامة.
0: إذن الانتخابات كما تفضلت هي مرآة للمجتمع، أو عليها أن تصبح مرآة للمجتمع. نعرف أن العديد من الدراسات والبحوث الأكاديمية اشتغلت على هذا السلوك الانتخابي عند مختلف الفاعلين في الممارسة الانتخابية. هل من استخلاص مؤطر لهذا السلوك الانتخابي على مدى أكثر من 60 عاما، وهو عمر الممارسة الانتخابية بالمغرب؟ عن أي مرآة قد نتحدث هنا سعد منعم؟
2: عندما نتحدث عن السلوك الانتخابي نستحضر هنا لكي يفهم المستمع قولة فرانسيس بيكون: أن تفسر الطبيعة ينبغي الرجوع إلى الطبيعة ذاتها لا إلى كتابة أرسطو. بمعنى أن جوهر ما يجب التركيز عليه في السلوك الانتخابي هو السلوك فاعل السياسي، السلوك الملاحظ الذي تتم ملاحظته، يعني ما هو كائن وليس ما يجب أن يكون. وبالتالي فعلى امتداد الأمانية الخاصة بالفعل الانتخابي إلى غاية اللحظة، دائما هذا السلوك يؤطره مساران: مسار تخترق العديد من الثوابت، ومسار آخر كذلك تخترق العديد من التغيرات. تتغير موازين القوى، تتغير السياقات، تتغير القواعد الانتخابية، يتغير الفاعلون، تتغير البرامج، تتغير الرهانات، ولكن هناك ثوابت ظلت

0: تؤثر وتؤثر في الممارسة الانتخابية والسلوك الانتخابي. أهم هذه الثوابت ما زالت المشاركة، نسبة المشاركة في العالم القروي أكبر من نسبة المشاركة في الدوائر الحضرية. ما زالت الشخصيات فاعلة ومركزية في الفعل الانتخابي، بمعنى أن الناقب ما زالت تجذبه الشخصيات أكثر مما تجذبه البرامج والحملة الانتخابية. ما زال الأداء المحلي عاملا مؤثرا في رسم والتأثير في التنافس الانتخابي، بحيث هناك خلط ما بين الرهانات المحلية المرتبطة بالجماعات الترابية وبين الرهانات التفريعية. هذا الخلط يظل ثابتا من الثوابت التي كان مستمرة. بالتالي فعندما نلاحظ وندقق في كل استحقاق الانتخابي ناظر، هناك صراعين. الصراع الأول يبدو ظاهريا نحن أمام مرشحين لانتخابات مجلس النواب، ولكن في العمق نجد هناك صراع بطبع محلي، صراع بين رؤساء جماعات، صراع بين أصحاب التمثيليات الجاهزة، صراع بين الأعيان، صراع بين رجال المال والأعمال إلى غير ذلك. إذن هناك ثوابت وهناك تغييرات.
1: وعن هذه الثوابت، ألا يبدو كأننا نصدر في الفعل الانتخابي نصدر عن عقلية ربما قبلية؟
0: يصعب القول بأننا نحن أمام عقلية قبلية صرفة، ولكن من اللغة العلمية نحن أمام ولاءات، ولاءات تحتية تؤثر ما زالت صامدة في بعض الدوائر، وبعض الدوائر الأخرى تعرف بعض التحولات.
1: وهي ولاءات متجهة للأشخاص وليس للبرامج ولا للأحزاب.
0: طبعا الحال هي ولاءات.
1: هذا ما يجعلنا قد نستنتج بأننا أمام عقلية قبلية.
0: عندما نستحضر البعد القبلي يقع هناك تضييق لزاوية النظر للسلوك الانتخابي، ولكن عندما نتحدث عن الولاءات فهذه الولاءات تشتغل في إطار شبكي ولها القدرة على استيعاب العديد من المتغيرات، العديد من المحددات، والعديد من التعبيرات التي تجعل هذه الولاءات تتجدد وتتطور وتتعمق وتطور من آليات استخدامها، حتى يمكن أن نقول بأننا أصبحنا الآن ممكن أن نتحدث عن ولاءات رقمية، ولاءات إلكترونية. الفاعلين البارزين ارتباطاتهم مثلا خلال عدد الأصدقاء، عدد المتابعين، عدد المتفاعلين، فنحن أمام ولاءات رقمية جديدة. إذن فالولاء القبلي هو جزء بسيط من الولاءات الأكبر التي في اعتقادي تجاوزت ما هو قبلي وأصبحت تعبر عن نفسها في إطار شبكة. شبكة ولاءات، شبكة نفوذ، شبكة مصالح، وهذه الشبكة تتحرك عموديا وأفقيا، وهناك اتصال بين شبكة على الصعيد المحلي وشبكة على المستوى الوطني، وهناك شبكات في وسط كل شبكة، شبكة على المستوى الاقتصادي، على المستوى الإداري، على المستوى الرياضي، على المستوى الاقتصادي، على المستوى فعالية المجتمع المدني إلى غيره. فالقدرة على التشبيك والقدرة على على على على ضمان استجابة هذه الشبكة مع احتياجات المنتفعين من هذه الشبكة هي ما يغذي هذه الولاءات ويجعل هذه الولاءات مستمرة. فوجود ولاءات بدون قدرة على تلبية احتياجات هذه الولاءات يجعل من هذه الولاءات قابلة للتلاشي. هذه الشبكات يتداخل فيها مجموعة من الروابط، مجموعة من مراكز الثقل، مجموعة من الخدمات، مجموعة من السلع العامة. فهذه الشبكة هي التي تغذي تلك الولاءات، واستمرار هذه الولاءات مرتبط بالمزايا التي توفرها هذه الشبكات. وبالتالي فما أريد قوله هو أن المحدد القبلي هو جزء عينة من دار يمكن أن نظر إليه هذه للتعرف على هذه الشبكة، ولكنها لا تختزل فقط المحدد القبلي وحده، بل تصير كذلك

0: تهديدات أخرى مختلفة، للصحة ديرو الارتباطات المدنية، الامتدادات الشبكة في مختلف المناحي الحياة، الفعالية الشبكة الاقتصادية وفعالية في توليد المنافع التي يحتاجها الزبناء في إطار هذه الشبكة.
1: وفي إطار هذه الشبكة تحديدا سي عبد المنعم الزعر، لعلنا نسلط الضوء على ملاحظة عامة. عندما نتحدث عن السلوك الانتخابي عادة ما يتم القصد، أو عادة ما نقصد الفاعل والحزب السياسيين، وقليلا نادرا ربما اعتباطا أو عرضيا نتحدث عن الناخب. ألا ينبغي للناخب أن يكون هو الفاعل الأساسي في هذه العملية؟
0: أكاديميا لا يوجد هذا الاختزال، ولا يوجد هذا التركيز على الفاعل يعني
1: المواطن
0: السياسي فقط، بل الكتابات الرائدة في السلوك في بداية منذ الأربعينيات في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي كانت مؤثرة في فهم السلوك الانتخابي، ركزت بشكل أساسي وانطلقت من الناخب.
1: طبعا طبعا، لا أنا أتحدث عن تناول العملية من طرفنا نحن هنا في هذه الرقعة، تناولها إعلاميا وسياسيا في المغرب، ليس نظريا أو أكاديميا.
0: في المغرب يتم تحاشي التركيز على الناخب. هناك مجموعة من العوامل، ولكن قبل ما نتحدث عن العوامل يجب إعادة التأكيد بأن مركز السلوك الانتخابي هو الناخب.
1: طبعا
0: هو النقطة، هو المنبع الأساس الذي يطلق منه كل
1: طبعا شيء. لأن العملية الانتخابية موجهة له برمتها.
0: الفاعل السياسي هو في الأصل ناخب، لا يمكن للفاعل السياسي أن يكون فاعلا إذا يكون هناك ناخب. فلا يمكن لمواطن أن يترشح للانتخابات وهو غير مسجل في اللوائح الانتخابية. لا يمكن لمواطن أن يؤسس حزبا وهو غير مسجل في اللوائح الانتخابية. لا يمكن للمواطنين أن يراقب الانتخابات وهو غير مسجل في اللوائح.
1: طبعا، وإذن لماذا هذه المفارقة؟
0: المفارقة، هناك عوامل موضوعية تجعل هذه المفارقة. أولا، عندما نتحدث عن الفاعل نحن نتحدث عن دائرة محصورة، إذن يسهل تتبع تلك الدائرة أو تلك العينة المحدودة من الفاعلين. ولكن عندما نتحدث عن الناخب فأول صعوبة هي صعوبة في تحليل البنية السوسيولوجية، البنية الخلفية الدينية النفسية للناخب، وقراءته بالتالي سلوكه الانتخابي. إذا من الصعب الوصول إلى البيانات، فنحن نتوفر على سبيل المثال على بيانات خاصة بالمسجلين في اللوائح الانتخابية. نعم، نتوفر على أرقام خاصة بعدد المسجلين، الأحصاءات النوعية، الجنس، المستوى التعليمي، السن، ولكن نحن لا نتوفر على خلفية مهنية على سبيل المثال، على استطلاعات الرأي تقدم لنا معلومات هي موضوعية تساهم في تحاشي التركيز على الناخب. هو غياب المعلومات حول الخلفية السوسيولوجية، الخلفية القيمية، الخلفية الهوياتية للناخب. فنحن لا نتوفر مثلا على معلومات كافية حول الهيئة الناخبة، لا نتوفر على معلومات كافية حول المصوتين لنحلل سلوكهم أثناء التصويت. وبالتالي فالباحث أولا يجد صعوبة في تفسير سلوك الناخبين، في تفسير التحولات التي تخترق هذا السلوك، في تفسير العوامل والمحددات التي تخترق تؤثر على هذا السلوك، وكذلك الإعلاميين. ولكن راه مركز لكي نفهم اللعبة الانتخابية، لكي نفهم الانتخابات يجب أن نعطي عناية كاملة وكاملة والاهتمام بالحلقة المركزية في هذه اللعبة وهو الناخب. الأدبيات المختلفة تعطينا بعض المفاتيح لفهم السلوك الانتخابي لدى الناخبين، حيث تستحضر عادة ما يتم استحضار توجهين أساسيين. التوجه الأول هو اعتبار الناخب عقلاني، معنى أن الناخب يبحث عن المصلحة العقلانية، عن المصلحة الخاصة، وبالتالي يبحث دائما، هناك خيارات متعددة تكون أمامه فيختار الخيار الذي يحقق أكبر منفعة بأقل عائد، وهذا المسار يفترض بأن الناخب لديه معلومات حول البدائل، حزب ألف، حزب باء، حزب جيم إلى غير ذلك، له المعلومات حول كل هذه البدائل ويقوم بعملية تقييم لهذه البدائل ويتم الاختيار. ثم هناك مسار آخر يرى بأن الناخب وليس ناخب عقلاني، وإنما هو ناخب له مواقف، له هوية ينتمي ينطلق منها، له تصورات، له تحيزات، وبالتالي له وسط يؤثر ويتأثر به، وبالتالي فهذا الوسط وهذه القيم وهذه الهوية تؤثر على سلوكه الانتخابي. إذن نحن في المغرب ما زلنا نحتاج إلى الكثير من الدراسات، الكثير من العمل لفهم سلوك الناخبين وفهم التحولات التي تخترق هذا السلوك.
1: وفي هذا السياق أيضا سيد منعم الزعر، عادة ما نتحدث عن واجب الناخب، الواجب الانتخابي، لكننا قلما أو لا نتحدث عن حقوق الناخب، الحقوق الانتخابية للمواطن. في هذا السياق أشير إلى أن رئيس النيابة العامة دعا الأسبوع الماضي إلى التصدي لكل الأفعال والممارسات التي تستهدف اللمس بنزاهة وشفافية عملية القيد في اللوائح الانتخابية باعتبارها المحطة الأساسية لتحديد الهيئة الناخبة والمدخل الرئيس الذي يسمح للمواطنين بممارسة حقوقهم الانتخابية. ما هي هذه الحقوق الانتخابية للمواطن سعد مريم؟
0: في الحقيقة عندما يتم الكثير ما أسمع يعني سواء في وسائل الإعلام أو غيره يتحدثون عن تسجيل في اللوائح الانتخابية ويدعون الناخبين لتسجيل في اللوائح الانتخابية، ولكن لا يكون هناك تقديم للمعلومات الكاملة والكافية حول الحقوق المرتبطة بالتسجيل في اللوائح الانتخابية. فالتسجيل في اللوائح الانتخابية لا يعني فقط التصويت أو الترشيح، وإنما هناك مجموعة من الحقوق المرتبطة بالتسجيل في اللوائح الانتخابية. أول حق من هذه الحقوق هو الحق في التصويت، فلا يمكن أن المواطن أن يمارس حقه في التصويت إلا إذا كان مسجلا في اللوائح الانتخابية. الحق الثاني هو الحق في الترشح للانتخابات التشريعية وغيرها من الانتخابات. بالتالي فالترشح للانتخابات التشريعية مرتبط سواء في إطار حزبي أو حتى بصفة لا منتمية، تطلب أن يكون المواطن ما يحمل صفة الناخب. ثالثا، تأسيس الأحزاب السياسية مشروط، يعني في التأسيس الأول للأحزاب السياسية مشروط بأن يكون المواطن المعني أو الراغب في تأسيس حزب سياسي أن يكون مسجلا في اللوائح الانتخابية. الملاحظة الخاصة بالانتخابات، يعني ذلك الجيش من المراقبين الذين عادة ما يتم الاستعانة بهم لمراقبة الانتخابات، من بين الشروط الأساسية لقبول ملاحظ في الانتخابات يجب أن يكون مسجلا في اللوائح الانتخابية. التوقيع على العرائض والملتمسات الخاصة بالتشريع الموجهة للبرلمان في إطار ما يسمى بالديمقراطية التشاركية، وكذلك التوقيع على ملتمسات العرائض الموجهة للسلطات العمومية، كلها مرتبطة ومشروطة بضرورة أن يكون المواطن مسجلا في اللوائح الانتخابية لكي يوقع على هذه العرائض والملتمسات. وهناك حق غير معلوم ولا وغير معروف لدى المواطن، وهو أن حتى الطعن الانتخابات التشريعية أمام المحكمة الدستورية ممكن للمواطن أن يطعن في حالة ما لاحظ أن هناك خروقات أو تجاوزات في العملية التشريعية، يمكن أن يطعن أمام المحكمة الدستورية، ولكن هذا الطعن مشروط بأن يكون المواطن حائز على صفة الناخب. وبالتالي فهناك مجموعة من الحقوق المرتبطة بالتسجيل في اللوائح الانتخابية، وللأسف الشديد غالبية الشباب يجهلون هذه الحقوق، وغالبية التغطيات الإعلامية أو الدورات التكوينية تركز فقط على التصويت وعلى الترشيح، وتهمل ويتم إهمال باقي الحقوق التي يستفيد منها المواطنين. والأكثر من ذلك بشكل عام، فإن التسجيل في اللوائح الانتخابية يقوم بالفرز بين فئة المواطن الناخب وفئة المواطن غير الناخب. فئة المواطن الناخب هو المواطن الناخب الذي يؤثر ويكون فاعلا في عملية التأثير عبر الانتخابات، في حين أن

0: المواطن غير الناخب يكون خارج عملية التأثير ولا تتاح له فرصة للتأثير إذا ما برزت له رغبة في المشاركة.
1: الدكتور عبد المنعم الزعر الباحث بكلية الحقوق بالرباط مؤلف كتاب اللعبة الانتخابية ورهانات الحقل السياسي بالمغرب، شكرا جزيلا لاستضافتك هذه الضفاف سي عبد المنعم.
0: شكرا لك على
1: الاستضافة وأتمنى
0: لكم التوفيق إن شاء الله.
1: مرحبا والشكر موصول لكم مستمعينا الكرام، على أمل اللقاء بكم في ضفاف الأسبوع المقبل بحول الله.

0: Midi 1. Casablanca 99.6. Rabat 97.5.
1: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، النسخة 21 من مهرجان موازين إيقاعات العالم من 19 إلى 27 يونيو 2026 بالرباط، تقدم لكم على منصة المسرح الوطني محمد الخامس ميادة الحناوي، ميسي غراي، مروى ناجي، إيماني، سناء مراحاتي، نعمان الحلو، مارغاريت مينيزيس، لطفي بوشناق، ديون وورويك. للمزيد من المعلومات الخاصة بالعروض البطاقات والتذاكر زوروا موقعنا موازين بوايما أو اتصلوا بالرقم 080-200-0303. مهرجان موازين من تنظيم مغرب الثقافات بشراكة مع ميديان.
2: Médian pour toutes les générations. Une vision durable pour le continent du futur.

0: ميديا الدار البيضاء 99.6 الرباط 97.5.
1: أنتم في الاستماع لميديا، والآن نلقي نظرة على ألوان السماء بالمنطقة المغاربية. في المغرب طقس غائم جزئيا إلى مشمس في الغالب شمال خطف جيجا الرشيدية أكادير وعلى باقي السواحل شمال طنطان وجنوب العيون. درجة الحرارة 23 درجة مرتقبة بأسفي السويرة، 24 درجة في طنجة، 25 درجة مرتقبة برباط أكادير، 26 درجة بدار البيضاء، 29 درجة بالعيون، 31 درجة مرتقبة بوجدة، 32 درجة بفاس، 35 درجة بمراكش، و 36 درجة على المقاييس مرتقبة ببني ملال. في الجزائر طقس غائم إلى مشمس في الغالب غرب خط جيج الأدرار مع توقع أمطار على الأطلس التلي. درجة الحرارة 25 درجة مرتقبة بوهران، 26 درجة في الجزائر العاصمة، 28 درجة ببجاية، 32 بعنابة، 36 درجة مرتقبة بشلف، 37 درجة بقسنطينة، و 47 درجة على المقاييس مرتقبة بأدرار. في تونس سماء مشمسة في كامل البلاد خصوصا على مرتفعات الشمال الغربي وصافية في باقي المناطق. درجة الحرارة 28 درجة مرتقبة بصفاقس جابس، 30 درجة بمدنين، 31 درجة بالمنستير، 33 درجة بسوسة بنزرت، 35 درجة بتونس العاصمة، 36 درجة بالقصرين، و 37 درجة على المقاييس مرتقبة بتوزر.
2: الثانية عشر زوالا باستديوهات ميديا، والآن موعدكم مع النشرة المفصلة مع منال الرقوق. أهلا بك منال.
3: أهلا بك محمد، أهلا بكم مستمعينا الكرام في عناوين هذه النشرة. أسود الأطلس يسهلون مشوارهم في مونديال 2026 بنزال قوي أمام المنتخب البرازيلي أنهوه بتعادل إيجابي هدف لمثله. الناخب الوطني محمد وهبي يؤكد أن مواجهة البرازيل لم تكن سهلة رغم الأداء الذي قدمه اللاعبون، ويشدد على ضرورة تطوير بعض الجوانب قبل المواجهة المقبلة أمام اسكتلندا. الجماهير المغربية التي حجت إلى ملعب ميتلايف بنيوجيرسي لمؤازرة المنتخب المغربي تعبر عن فرحتها بنتيجة التعادل وتشيد بأداء قوي لأسود الأطلس. الرئيس الأمريكي يؤكد توقيع اتفاق اليوم ينهي الحرب مع إيران يتيح فتح مضيق هرمز، وطهران تقول إنها لم تتخذ بعد قرارها النهائي بشأن الاتفاق. مظاهرة حاشدة بمدينة بلفاست تندد بأعمال العنصرية ضد المهاجرين والأقليات بإيرلندا الشمالية وتطالب بمحاسبة المسؤولين عن ارتكابها. مرحبا بكم. في نزال قوي منتظر كان أولى قمم مونديال 2026، وقف المنتخب المغربي لكرة القدم ندا لند أمام منتخب البرازيل وأرغمه على التعادل بهدف لمثله بعد أن كان أول من سجل بقدم إسماعيل الصباري. نتابع مجريات مباراة أسود الأطلس وفريق سيلساو مع مفد ميديا إلى نيوجيرسي منصف عدي.
4: أبهر المنتخب المغربي العالم بأداء قوي في أولى اختبارات كتيبة محمد وهبي المونديالية بتعادل بهدف لمثله أمام سيليساو. أولى الدقائق تميزت بسيطرة مغربية واندفاع هجومي بعثر أوراق رفاق رافينيا، ما أثمر هدفا أول بطريقة عالمية عبر إسماعيل الصباري في الدقيقة 21. هدف

0: لم ينقص من سيطرة الأسود وسط تألق بعض الأسماء في مقدمتها أيوب وعدي الذي قدم مباراة بعنوان التألق خلال ظهوره المونديالي الأول بقميص الأسود.
1: تعادلنا في المباراة وكنا نرغب في الفوز، لكنها تظل مع ذلك.

0: الدقيقة 32 ليعيد السامبا في اللقاء بعد بداية باهتة وسيطرة كاملة للطرف المغربي. وخلال الشوط الثاني انخفض الإيقاع من الجانبين رغم بعض التغييرات التكتيكية لتعلن الصافرة على النهاية بلا غالب ولا مغلوب، وسط انبهار جماهيري بالوجه الذي ظهر به المنتخب المغربي ما يرسخ مكانته بين كبار اللعبة. منصف عدي لميديا نيو جيرسي.
1: كانت الجماهير المغربية المشجعة لأسود الأطلس التي وفدت من أرض الوطن ومن مختلف بقاع العالم في الموعد حجت بكثافة إلى ملعب ميتلايف بنيوجيرسي حيث جرت مباراة المغرب والبرازيل بالهتافات وبعبارات سير سير. آزرت أسود الأطلس على أرضية الميدان طوال عمر المباراة، ومع إطلاق صافرة النهاية انفجرت الجماهير المغربية فرحا بالنتيجة التي جاءت بطعم الانتصار. مراسلة بالولايات المتحدة إكرام بن عائشة حضرت المباراة واستقت ارتسامات المشجعين المغاربة بالملعب.
2: الماتش كان مزيان بزاف، كان ممكن نغلبه، فرصة كانت عندنا في الدقائق الأخرى كون استغلينا وكون ربحنا، مع الأسف الماتش الجاي نعود إن شاء الله.
3: لا تبارك الله على الدراري، والله إلا فرجونا اليوم يعني والله مثل الأولى مزيانة، إيوا إن شاء الله المرة الجاية مع سكوتيا ومع
2: هايتي
3: غادي نرجعوا ندوزوا الاولين في الجروب.
2: شاهد الحاجة هو بان فينيسيوس ما كانش يستحق رجل المباراة، بوعدي تبارك الله كان في المستوى.
4: عجبني بزاف الماتش، كان زادوا ان بوت كثر نحسن بالحق، الحمد لله ماتش نول سي بيان الحمد لله. وديما ديما ديما قام على رسول الله إلى جاي لجل سيدنا محمد الله معجل علي.
1: أكد الناخب الوطني محمد وهبي أن مواجهة المنتخب البرازيلي في افتتاح مشوار كأس العالم لن تكن سهلة رغم التعادل الإيجابي هدف لمثله، ونوه محمد وهبي بالمردود الذي قدمه اللاعبون البدلاء بعد دخولهم خلال أطوار اللقاء، كما أكد على ضرورة تطوير بعض الجوانب قبل المواجهة المقبلة أمام اسكتلندا مع البحث عن حلول تمنح المنتخب مردودية أفضل خلال المباريات القادمة. مباراة المغرب والبرازيل تميزت بالندية في أحيان كثيرة، ومنذ بداية اللقاء فرض أسود الأطلس إيقاعهم وشخصيتهم. قراءة تقنية في اللقاء يقدمها لنا محمد مديحي الدولي السابق والمدرب الوطني تحدث لوديع أحتي.
5: تنظرنا أن البداية كانت ممتازة بالنسبة للمنتخب المغربي، شفنا امتلاك الكرة، حرمان الكرة من طرف المنتخب البرازيلي، كذلك ضغط عالي، فتنظن بأن تقريبا الفرص كثيرة كانت بالنسبة للاعبين للمنتخب المغربي. شفنا الفرصة ديال سيباري تقريبا جوج ديال الفرص، حكيمي، العناوي، فتنظن بأن تقريبا البداية كانت جد ممتازة. امتلكنا الكرة وكذلك سجلنا الهدف في الدقيقة 21، فمن بعد يعني يمكن الثقة كانت أكبر، سيرتو لأن من بعد الهدف شفنا تقريبا صعود أكثر من مرة، وفتح المجال للأخطر لاعب بالنسبة للمنتخب البرازيلي هو فينيسيوس، لأن تقريبا كاع الليديا اللي كان ما بين حكيمي وفينيسيوس كان فاز بهم حكيمي، الكرة اللي كانت تقريبا ليبر خلق بها الفارق وحاول وسجل بها فينيسيوس هدف ديال التعادل في الدقيقة 31 تقريبا على بعد 11 دقيقة ما بين الهدف الأول ديال المنتخب المغربي. الشوط الأول يعني تقريبا بواحد النسبة كبيرة فالمنتخب المغربي هو اللي كان متفوق، تعادل ما غير منصف بالنسبة لي أنا المنتخب المغربي لأن كنا نسجلوا أكثر من هدف، ولكن على العموم بالنسبة لي أنا هذا رأيي الشخصي، إذا كانت الإشادة أو أحسن لاعب تعطى بعد ديك بكل صراحة أحسن لاعب يعني كان أنا أعطيته واحد الاسم ديال إنيستا المغرب، لاعب اللي هادئ رغم صغر السن ديالو 18 سنة.
1: بين أسود الأطلس برز أيوب بوعدي لاعب الوسط البالغ من العمر 18 عاما وتألق، خطف الأنظار بأدائه الناضج خلال مواجهة البرازيل بثقة كبيرة وشخصية قوية، قدم نفسه كأحد أبرز المواهب الصاعدة في المنتخب الوطني. تألقه لم يقتصر على أرضية الملعب بل امتد إلى وسائل الإعلام والمتابعين الذين أشادوا بما أظهره من إمكانيات واعدة، فكيف تحول هذا الشاب إلى أحد أبرز عناوين المشاركة المغربية في المونديال؟ بورتري

0: Ayoub Bouadi fait taqrir Othmane Tahiri.
1: On m'a tout de suite dit de faire le choix du Maroc parce que c'était le bon choix, c'est d'avoir un accueil incroyable. Et ils m'ont pas menti parce que c'est le cas.
2: 18 عاماً فقط. سن يقضي فيه معظم اللاعبين وقتهم بين فرق الشباب وأحلام الاحتراف. أيوب بوعدي اختار طريقاً آخر، طريق كأس العالم. في ملعب ميتلايف بنيو جيرسي وأمام البرازيل صاحبة الألقاب العالمية الخمسة، لم يظهر لاعب الوسط المغربي كوافد جديد على المواعيد الكبرى. تحرك بثقة وطلب الكرة باستمرار وواجه الضغط بهدوء لافت، فانتقل اسمه من دائرة المتابعين إلى واجهة الصحافة الدولية. قبل أشهر قليلة كان الحديث يدور حول صراع رياضي بين فرنسا والمغرب على موهبة واعدة. اليوم تغير المشهد بالكامل. الحديث سار عن جوهرة كروية نجح المغرب في ضمها إلى مشروعه المستقبلي. ولد بوعدي في العام 2007 لأسرة مغربية وتدرج في أكاديمية ليل الفرنسي قبل أن يفرض نفسه سريعاً داخل الفريق الأول. موهبة سبقت عمرها ونضج كروي جعل المدربين يعاملونه كلاعب يمتلك خبرة أكبر بكثير من سنه. في الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا لفت الأنظار مبكراً، فبدأت أندية أوروبية كبرى تتابع تطوره عن كثب، غير أن الموعد الحقيقي للتعريف به جاء في مونديال 2026. أمام البرازيل وفي أول ظهور له على المسرح العالمي قدم أوراق اعتماده بثقة الكبار. صحف فرنسية تحدثت عن لاعب كشف عن نفسه للعالم بأسره، فيما رأت فيه جماهير الأسود أحد أبرز عناوين المباراة.
0: المنتخب المغربي سيواجه ضمن المجموعة الثالثة منتخب سكوتلندا مساء الجمعة المقبلة، والليلة الماضية ضمن نفس المجموعة فاز منتخب سكوتلندا على نظيره الهايتي بهدف للا شيء. نفتح اللحظة الملف الدولي بآخر تطورات المفاوضات الإيرانية الأمريكية حول اتفاق إنهاء الحرب. أفاد مصدر مطلع لوكالة رويترز بأن مفاوضين قطريين توجهوا إلى طهران صباح اليوم في إطار الجهود الرامية إلى وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق. مصادر مطلعة أوضحت أن طهران لم تمنح بعد موافقتها النهائية على مذكرة التفاهم مع واشنطن، وهو ما استدعى قدوم الوفد القطري لإطلاعه على الملاحظات الإيرانية. ويترقب الجميع ما إذا كان سيتم توقيع الاتفاق النهائي بين إيران والولايات المتحدة بعد تأكيد الرئيس دونالد ترامب أمس أن التوقيع سيجري اليوم عن بعد، ما سيتيح إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي عن الموانئ الإيرانية. هل يقترب الجانبان فعلا هذه المرة من توقيع الاتفاق؟ سؤال طرحه يوسف النعماني على حسين الديك المحلل السياسي من القدس.
3: الوصول إلى الاتفاق ما زال بعيدا، نحن نتحدث عن مذكرة تفاهم، نتحدث عن إعلان مبادئ وليس عن اتفاق حقيقي، لأن إعلان المبادئ هذا أو مذكرة التفاهم تلك ستؤدي إلى إطلاق مسار تفاوضي لمدة 60 يوما لمحاولة التوصل إلى اتفاق، فالحديث عن الاتفاق ما زال بعيدا. أما التوقيع على مذكرة التفاهم أو إعلان المبادئ فلا زال هناك تناقض في المواقف، هناك تصريحات إيرانية أن الأمور ما زالت تدرس، وتصريحات أمريكية أنه اليوم سيتم التوقيع عليها، وتوقيع إلكتروني وليس وجاهي، والتوقيع الإلكتروني بتقديري هذا لن يعطي قوة لهذه الوثيقة أو هذه مذكرة التفاهم، فلذلك قضية التوقيع الإلكتروني تقلل من قيمة هذه الوثيقة أو مذكرة التفاهم. إضافة إلى ذلك ما زال هناك يبدو أن بعض القضايا لم تحسب ما بين الجانبين حتى في ظل مذكرة التفاهم، منها ما يتعلق بالملف اللبناني وملف مضيق هرمز، لا زالت هاتان النقطتان موضع خلاف ما بين الجانبين، بالتالي هذا ما يعيق حتى الآن الإعلان عن التوصل إلى قرار نهائي من أجل التوقيع على مذكرة التفاهم تلك أو إعلان المبادئ هذا. بتقديري كل شيء وارد، ربما نذهب إلى التوقيع على مذكرة التفاهم تلك وربما يتم تأجيلها بسبب خلافات ما زالت قائمة ما بين واشنطن وطهران.
0: على جبهة لبنان

0: لبنان شن الجيش الإسرائيلي قبل قليل غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، وقال إنه هاجم بشكل دقيق بنية تحتية لحزب الله. وفي الأثناء أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزيره في الدفاع في بيان أكد أن إسرائيل لن تتسامح مع إطلاق النار عليها. قبل ذلك شن الجيش الإسرائيلي غارة على عدة بلدات وقرى في جنوب لبنان، فيما أطلق حزب الله مسيرات بلغت شمال إسرائيل ونفذ سلسلة عمليات استهدفت تجمعا لآليات قوات الاحتلال عند أطراف بلدة كفر تبنيت والأطراف الجنوبية لبلدة مجدل زون. ضمن مواضيع النشرة، إيرلندا الشمالية حيث شارك آلاف الأشخاص أمس في مسيرة مناهضة للعنصرية ببلفاست بعد اضطرابات عنيفة على خلفية حادثة طعن نسب إلى طالب لجوء سوداني، سرعان ما تحولت إلى موجة عنف استهدفت مهاجرين وأقليات عرقية. ويرى خبراء أن جذور الأزمة أعمق من حادثة جنائية منفردة، إذ ترتبط بإرث الانقسام الطائفي والشعور بالتهميش في بعض المناطق ذات الدخل المنخفض وتصاعد الخطابات الشعبوية المعادية للمهاجرين. مزيد من التفاصيل مع مراسلنا في بريطانيا حميد الأساري.
1: في بلفاست لم تعد القصة مجرد أعمال شغب عقبت حادث طعن، بل هي مرآة لإرث أعمق تركته عقود من الصراع الطائفي في أيرلندا الشمالية. الشرطة تحقق في حوادث حرائق متعمدة طالت منازل وسيارات المهاجرين. مهاب أحمد الأمين العام للجالية السودانية في أيرلندا الشمالية يلخص المشهد.
2: يعني جينا باحثين على الأمن والأمان، بريطانيا هي كانت الهدف الأساسي للاستقرار والأمان، ولكن يبدو أن الحياة تتغير. يعني أنا عندي بنتي عمرها 7 سنوات، فكانت بتتحدث معي، يعني فقلت لها شخص ما قام بعمل سيء، فردت علي يعني بسرعة جدا، يعني ما زال ربطنا بالموضوع، يعني علاقتنا شنو بالحاصل. يعني
1: الشرطة في أيرلندا الشمالية تنفي وجود أدلة على ضلوع جماعات شبه عسكرية في هذه الاضطرابات، كما يقول نائب قائد الشرطة هناك رايان هندرسون.
3: ما رصدناه بوضوح هو مستوى ملحوظ من التنسيق عبر منصات التواصل الاجتماعي تديره أطراف من داخل أيرلندا الشمالية وأخرى من خارجها، بل ومن خارج الجزيرة الأيرلندية برمتها. إن هذا الزخم وهذا التحريض وتلك الخطابات المسمومة تشكل المحرك الفعلي لتدفق الناس على الشوارع، وهو أمر يجب أن يوضع له حد.
1: بلفاست التي عاشت 3 عقود من الصدام بين الكاثوليك والبروتستانت لم تشف بعد، غير أن عدوها الجديد لم يعد الجار الطائفي، بل يبدو أنه الآخر القادم من بلاد بعيدة. لميديا حميد الأزهري، لندن.
0: بهذا مستمعينا الكرام نصل إلى ختام النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء، ولكن تفضلوا بالبقاء معنا ونمر إلى ضيف المتصف. كشفت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي عن نتائج دراسة إحصائية أنجزتها خلال سنة 2025 أما تصنيف الأسر المستفيدة من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر وفق أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية، بهدف تطوير آليات المواكبة وتوجيه السياسات العمومية بشكل أكثر دقة وفعالية. اعتمدت الدراسة مقاربة متقدمة في التصنيف الإحصائي، استندت إلى مجموعة من المعايير المرتبطة بالانتماء الترابي والنوع الاجتماعي والفئة العمرية والحالة العائلية وتركيبة الأسر وتمدرس الأطفال، بما يسمح بفهم أفضل لحاجيات المستفيدين وتمييز الأسر التي تحتاج إلى دعم مستدام عن تلك القادرة على تجاوز وضعية الهشاشة عبر برامج المواكبة والإدماج. للحديث حول الموضوع يستضيف الزميل أيمن الأحمد عبد الفتاح حمدي، مدير التخطيط والتقييم في الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي.
4: الأستاذ عبد الفتاح حمدي، مدير التخطيط والتقييم في الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، مرحبا بك.
5: مرحبا
4: أستاذ الكبير. أولا أستاذ عبد الفتاح حمادي، إلى أي مدى نجح برنامج الدعم الاجتماعي المباشر في تقليص الفقر وتحسين ظروف الأسر المستفيدة؟
5: برنامج الدعم الاجتماعي المباشر هو خطوة كبيرة حدث بلادنا في السنة السعي إلى التخفيف من حدة الفقر.

0: وتحسين الظروف المعيشية للأسر المستفيدة. في اليوم كما تعلمون سيدي الفاضل أن هذا البرنامج يستفيد منه حوالي 4 مليون أسرة مغربية، أي ما يعادل نحو 12.5 مليون شخص مغربي ومغربية. البرنامج كيقدم دعم مالي منتظم شهريا تتراوح بين 500 درهم كحد أدنى وأكثر من 1400 درهم شهريا حسب تركيبة الأسرة، وهو ما يمثل في المتوسط أكثر من 18% من إجمالي نفقات على الأسر المستفيدة، الشيء الذي يساهم في تحسين قدرة الأسر على تغطية الحاجيات الأساسية ديالها بخصوص التغذية والصحة ومدرسة الأطفال. البرنامج الأهمية ديالو كذلك تتبان في كونه يستفيد مختلف مراحل الحياة، تلقوا أن هذا البرنامج يدعم الأسر التي تتكفل بالأطفال، الأسر التي تضم الأشخاص المسنين، وكذلك الفئات الأكثر هشاشة، مما يعزز الاستثمار في الرأسمال البشري وتحسن فرص الولوج إلى الخدمات الأساسية. لذلك يمكن القول بأن هذا البرنامج نجح بشكل كبير في تحسين ظروف عيش الأسر المستفيدة وتقليل مظاهر الهشاشة.
1: طيب كيف ساهم السجل الاجتماعي الموحد أستاذ عبد الفتاح في ضمان عدالة وفعالية استهداف الفئات الأكثر احتياجا خاصة في العالم القروي؟
0: السجل الاجتماعي الموحد ساهم بشكل كبير في إرساء واحد المنظومة موحدة للاستهداف لتتعتمد على معايير واضحة ومعلنة وتتطبق بشكل آلي ومتساوي على جميع الأسر المسجلة، شكل التي يعزز العدالة والشفافية وضمان توجيه الدعم إلى الأسر أكثر استحقاقا. هذه المنظومة راه تترتكز على 3 دعامات أساسية، كما ذكر كاين السجل الوطني للسكان اللي كيضمن التحقق من هوية الأفراد عبر واحد المعرف رقمي موحد وثري لكل شخص اللي تسجل في هذا السجل. هناك السجل الاجتماعي الموحد لتقييم الوضعية الاجتماعية والاقتصادية لكل أسرة مسجلة وفق واحد المنهجية موضوعية وموحدة، ثم الدعم الثالثة اللي هي شروط الاستحقاق القانونية التي تحدد معايير الولوج إلى برنامج الدعم. بفضل هذا النظام الحديث أصبح تحديد الاستفادة يعتمد على 3 عناصر، هناك هوية متقة، تقييم اجتماعي موضوعي، ومعايير استحقاق واضحة، شكل التي يساهم في الحد من أخطاء الإدراج أو الإقصار وتعزيز بشكل كبير تكافؤ ديال الفرص كما ذكرتوا بين الوسطين الحضري والقروي، وضمان بالأساس وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر هشاشة بناء على مستوى حاجتها الفعلية وليس على اعتبارات جغرافية أو إدارية.
1: طيب
0: بين المؤشرات بين المؤشرات فقط نبين أن الدلالة ديال جودة الآلية ديال الاستهداف كاين واحد المؤشر كبير جدا اللي دارته الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، ووجد واحد التطابق كبير اللي بلغ 96% بين معدلات تغطية البرنامج وكذلك الخريطة الوطنية للفقر متعددة الأبعاد اللي نشرتها حاليا أو صدرتها حاليا المنظومة السنوية للتغطية. ما معنى في المناطق اللي تسجل أعلى مستوى الفقر هي نفس المناطق اللي تلقوا فيها أعلى نسب ديال الاستهداف من البرنامج.
1: طيب هل يكفي الدعم المالي لتحقيق الإدماج الاجتماعي أم أن المرحلة المقبلة تتطلب أكثر التركيز على التشغيل لضمان التمكين الاقتصادي؟
0: حقيقة تجربة الدعم الاجتماعي المباشر بينت لنا بوضوح أن التحويلات المالية في حماية الأسر الهشة وتحسين قدرة ديال القدرة الشرائية ديالها وكذلك القدرة ديالها على مواجهة الاحتياجات الأساسية، غير أن هذا الدعم حقيقة بوحده غير كافي لتحقيق الإدماج الاجتماعي والاقتصادي بشكل مستدام. في المقاربة اللي اعتمدت أن الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي تقوم على الانتقال من التدريجي من منطقة المساعدة إلى منطقة التمكين الاقتصادي عبر واحد المسار متكامل فيه تلقوا فيه الدعم المالي، كاين المواكبة الاجتماعية والترابية، كاين كذلك الإدماج الاقتصادي وصولا إلى الاستقلالية الاقتصادية والمالية لهذه الأسر. وفي هذا الإطار كما عرفتم يعني راه الوكالة شرعات في إرساء تمثيلية ترابية بهدف تقريبها الخدمات من المواطنين وتعزيز كذلك التنسيق بين الفاعلين المحليين، باعتبار النجاح ديال الإدماج راه كيطلب واحد الحضور ميداني قريب من الأسر. وكما تعرفوا في هذه التمثيليات راه عندنا هنا مرافقين اجتماعيين اللي كيلعبوا واحد الدور محوري ومهم في تشخيص الاحتياجات ديال كل أسرة على حدة، إعداد خطط مواكبة فردية وتوجيه نحو فرص التكوين والتشغيل.

0: الناس تتبعوا المسارات ديالهم والتقييم ديالها. ومن جهه اخرى سيدي كما عرفتوا حاليا راه بانت يعني الوكاله اعتمدت اليه جديده لتشجيع الولوج الى الشغل المصرح به او المهيكل من خلال توفير واحد المنحه جديده استثنائيه خلال فتره الانتقال، الشيء اللي غيساهم بشكل كبير في ازاله ديك الحواجز اللي كانت عند بعض المستفيدين في التردد في الادماج في سوق الشغل المهيكل. وعليه ففي حقيقه التجربه المغربيه راه تسعى جاهزه الى بناء واحد الجسر بين الحمايه الاجتماعيه والادماج الاقتصادي من خلال الجمع بين ثلاثه الحاجات، اولا الدعم المالي، ثانيا المواكبه الاجتماعيه والحوافز،
1: ثالثا
0: الحوافز الملائمه للاندماج في سوق الشغل المهيكل.
1: طيب استاذ حمادي، ما هي التحديات التي تواجه استدامه برنامج الدعم الاجتماعي المباشر في ظل كلفته الماليه المرتفعه وطموح توسيع نطاقه مستقبلا؟
0: حقيقة استدامة برنامج الدعم الاجتماعي المباشر راه كيرتكز على مجموعة ديال المتكازات الأساسية. كما عرفتوا سيدي أن البرنامج راه وصل واحد المرحلة ديال الاستقرار بعد استكمال مرحلة التوسع التجاري التدريجي. حاليا راه البرنامج كما قلت أنه تغطي 4 مليون أسرة تقريبا، هذا الرقم راه بقى ثابت هذه شهور عديدة، يعني الشكل اللي كيعطينا واحد الرؤية واضحة على الاحتياجات التمويلية المستقبلية من جهة، وكذلك كما جاء في التدخل ديالي بأن السجل الاجتماعي الموحد يعزز نجاعات آلية الاستهداف، الشكل اللي كيحسن من فعالية الإنفاق العمومي. الاستدامة بوحدها لا ترتبط فقط بتعبئة الموارد المالية، بل كذلك بالقدرة ديال البرنامج على تحقيق أطار اجتماعي واقتصادي مستدام. يعني كلما نجحنا أو نجح البرنامج في تمكين هذه الأسر من تحسين الأوضاع الاقتصادية ديالها والإدماج في سوق الشغل، كلما كان البرنامج يعني واحد الأطار مهم على مختلف الأصعدة. والمجمل نقدر نقول بأن الاستدامة ديال البرنامج لن تتحقق فقط من خلال التحكم في التكلفة المالية، بل أساسا من خلال القدرة ديال البرنامج على التحول تدريجيا من برنامج ديال الدعم المالي إلى رافعة للتمكين الاقتصادي، وهو جوهر المقاربة اللي تظهر عليها الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي.
1: الأستاذ عبد الفتاح حمادي، مدير التخطيط والتقييم في الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا سيدي.
2: ميديا الدار البيضاء 99.6، الرباط 97.5. تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، النسخة 21 من مهرجان موازين إيقاعات العالم من 19 إلى 27 يونيو 2026 بالرباط، تقدم لكم على منصة النهضة حسن شاكوش، سعد الصغير، ماجد المهندس، جيلان، نسيم حداد، أسماء المنور، وائل كفوري، الشامي، حاتم عمور، أمينوكس، بوتشارت، وتامر حسني. للمزيد من المعلومات الخاصة بالعروض البطاقات والتذاكر زوروا موقعنا موازين بويما أو اتصلوا بالرقم 080-200-0303. مهرجان موازين من تنظيم مغرب الثقافات بشراكة مع ميديا.

0: Midi 1. Casablanca 99.6. Rabat 97.5.
1: La Coupe du Monde se joue sur le terrain et se décrypte sur Média.
2: Il y avait brillant en tant que joueur.
1: Dans l'autre match spécial mondial, nos experts apportent leurs précieuses connaissances et leurs inestimables analyses pour nous éclairer.
3: Ouais, il n'y avait pas beaucoup d'enjeux sur ce match entre City
4: pour la Coupe du Monde. Et bah,
1: débat, tactique et anecdotes. Du lundi au vendredi à partir de 16h, retrouvez aussi la version de l'autre match week-end chaque samedi et dimanche à partir de 13h sur Média. 12h30, 13h, le grand journal Alicia Miami.
5: Il est 13h sur Média 1, le grand journal c'est donc fini. Merci à vous d'avoir passé cette demi-heure en notre compagnie. C'est le moment pour moi de vous laisser avec Nourdine Higadjian pour une nouvelle synthèse de l'actualité. Bonjour Nourdine.
6: Marhaban Alicia. أهلا بكم إلى موجز الواحدة نستهله من مونديال أمريكا المكسيك كندا والمباراة الأولى للمنتخب المغربي ضد نظيره البرازيلي والتي انتهت بنتيجة هدف لمثله سجله للعناصر الوطنية إسماعيل الصباري فيما رد منتخب سيليساو بهدف مباغث لفينيسيوس جونيور في قمة مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة وضمن مباريات نفس المجموعة انتصر المنتخب الإسكتلندي بهدف نظيف أمام نظيره الهايتي ليعتلي بذلك الصدارة فيما انتصر المنتخب الأسترالي على نظيره التركي بثنائية دون رد ليلتحق بمنتخب الولايات المتحدة في صدارة المجموعة الرابعة. في السياق ذاته من المرتقب أن يقود حكم الوسط المغربي جلال جيد اليوم بمساعدة مواطنيه زكريا برنيسي ومصطفى أكركاد مباراة المنتخب الألماني ضد نظيره منتخب كوراساو برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة لنهائية كأس العالم 2026. إلى أخبار الشرق الأوسط حيث أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق مع إيران لإنهاء الحرب سيوقع اليوم ويليه مباشرة فتح مضيق هرمز لكن لحدود الساعة لم تؤكد طهران إلى الآن موعد التوقيع هذا. في المقابل صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بضرورة الانتظار لمعرفة الموعد المحدد للتوقيع لن يكون اليوم مرجحا متوقعا أن يحصل في الأيام المقبلة. في سياق المفاوضات الإيرانية الأمريكية دائما وصل وفد القطريون اليوم إلى طهران وسط ترقب بشأن توقيع اتفاق إيراني أمريكي ينهي الحرب في الشرق الأوسط وفق ما أفادت وسائل الإعلام الإيرانية. وسائل الإعلام أكدت أن قطر أرسلت مستشارا لوزير خارجيتها مشيرة إلى أن الزيارة تهدف إلى بحث آخر التطورات المتعلقة بالعملية الدبلوماسية الجارية. أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم ضرب أهداف لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت. جاء ذلك في بيان مشترك لرئيس الوزراء ووزير الدفاع إسرائيل كاتس حيث أكد شن الجيش الإسرائيلي ضربات في منطقة الضاحية الجنوبية في بيروت ضد ما أسماها أهدافا إرهابية تابعة لمنظمة حزب الله وذلك ردا على إطلاق الحزب النار باتجاه الأراضي الإسرائيلية. إلى ذلك أصدر الجيش الإسرائيلي اليوم إنذارين لإخلاء 29 قرية في جنوب لبنان تمهيدا لقصف مرتقب. أخبار الموجز متواصلة من القارة الأوروبية حيث تترقب جنيف السويسرية اليوم خروج آلاف المتظاهرين يرفضون انعقاد قمة مجموعة السبع ويعتزم ائتلاف لا لمجموعة السبع الذي يضم أكثر من 60 جمعية ونقابة ومجموعة يسارية التنديد بما أسماه الفاشية والإمبريالية وتقديم رد على السياسات التي تدعو إليها مجموعة السبع. ويشارك في القمة قادة بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان.

والولايات المتحدة. في الخبر المغربي، أعلن مصرف ليبيا المركزي اليوم عن الانتهاء الكامل من أعمال الصيانة الفنية الشاملة ومعالجة الآثار الناتجة عن الهجوم السريع.

0: يومية الفلاح تتهدي لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:40 الصباح الليل. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: أنتم في الاستماع لميدي آن، موجز ثانية.
2: معكم نور الدين كجان، أهلا بكم إلى الموجز. نستهله من مونديال أمريكا المكسيك كندا والمباراة الأولى للمنتخب المغربي ضد نظيره البرازيلي، والتي انتهت بنتيجة هدف لمثله سجله للعناصر الوطنية إسماعيل الصباري، فيما رد منتخب السيليساو بهدف مباغث لفينيسيوس جونيور في قمة مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة. وضمن المباريات نفس المجموعة، انتصر المنتخب الاسكتلندي بهدف نظيف أمام نظيره الهايتي ليعتلي بذلك الصدارة، فيما انتصر المنتخب الأسترالي على نظيره التركي بثنائية دون رد ليلتحق بمنتخب الولايات المتحدة في صدارة المجموعة الرابعة. في السياق ذاته، من المرتقب أن يقود حكم الوسط المغربي جلال جيد اليوم بمساعدة مواطنيه زكريا برينسي ومصطفى أكرداد مباراة المنتخب الألماني ضد نظيره منتخب كوروساو برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة لنهائية كأس العالم 2026. إلى أخبار الشرق الأوسط، حيث أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق مع إيران لإنهاء الحرب سيوقع اليوم ويليه مباشرة فتح مضيق هرمز، لكن لحدود الساعة لم تؤكد طهران إلى الآن موعد التوقيع هذا. في المقابل، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بضرورة الانتظار لمعرفة الموعد المحدد للتوقيع، لن يكون اليوم مرجحا، متوقعا أن يحصل في الأيام المقبلة. في سياق المفاوضات الإيرانية الأمريكية، دائما وصل وفد قطري اليوم إلى طهران وسط ترقب بشأن توقيع اتفاق إيراني أمريكي ينهي الحرب في الشرق الأوسط، وفق ما أفادت وسائل إعلام إيرانية. وسائل الإعلام الإيرانية أكدت كذلك أن قطر أرسلت مستشارا لوزير خارجيتها، مشيرة إلى أن الزيارة تهدف إلى بحث آخر التطورات المتعلقة بالعملية الدبلوماسية الجارية. قتل 3 أشخاص على الأقل بغارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية اليوم بحسب الدفاع المدني اللبناني، فيما قالت إسرائيل إنها شنت ضربات على أهداف لحزب الله. في السياق ذاته، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم ضرب أهداف لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت. جاء ذلك في بيان مشترك لرئيس الوزراء ووزير الدفاع إسرائيل كاتس، حيث أكد شن الجيش الإسرائيلي ضربات في منطقة الضاحية الجنوبية في بيروت ضد ما أسماها أهدافا إرهابية تابعة لمنظمة حزب الله، وذلك ردا على إطلاق الحزب النار باتجاه إسرائيل. في الخبر المغربي، أعلن مصرف ليبيا المركزي اليوم عن الانتهاء الكامل من أعمال الصيانة الفنية الشاملة ومعالجة الآثار الناتجة عن الهجوم السبراني الذي استهدف بنيته التحتية مطلع الأسبوع الماضي، مؤكدا عودة جميع منظومته الإلكترونية إلى العمل بشكل طبيعي واستئناف استقبال طلبات المواطنين والشركات دون أي أعطال تقنية. في السياق ذاته، أعلن المصرف فتح منظومة حجز الدولار للأغراض الشخصية رسميا، بما يتيح للمواطنين الدخول إلى المنظومة واختيار فروع المصارف المعتمدة لاستكمال إجراءات الحجز بشكل مباشر ومنظم. ختام الموجز من الولايات المتحدة، حيث يحتفل دونالد ترامب اليوم بعيد ميلاده 80 على طريقته الخاصة، إذ يستضيف أكبر رئيس أمريكي سنا يتولى المنصب مباريات في الفنون القتالية المختلطة داخل قفص أقيم في حديقة البيت الأبيض. وسيشهد الحدث UFC Freedom 250 غير المسبوق تنافس 14 من نجوم الفنون القتالية المختلطة بتكلفة تصل 60 مليون دولار. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية الموجز، بقية أوقات طيبة على ميديا، إلى اللقاء.
3: رحلة الفنون بلادي متواصلة. الفنون بلادي كيحتفل بالإبداع.

المغربي، حيث الكلمة كتولي لوحة واللوحة كتولي حكاية. فنون بلادي، سفر فني لاكتشاف عوالم الفكر.

0: مرحبا مرحبا.
1: شكرا جزيلا
0: دكتورة بالجناوي، الحياة هي فقط نجاح في واحد المجموعة من الدروس اللي عشناها واستوعبناها. في الحقيقة كاين اللي كتجي هاد الدروس شوية صعبة، كتوجعوا، ربما كتأخروا، كترجعوا اللور. كاين اللي العكس تماما، يعني هذه الدروس تكون بالنسبة له محطة أو عتبة للأفضل، يتقوى، يغير من نفسه، ربما يختار مصير آخر، يختار أو ربما يغير مواقفه في الحياة. دكتورة بالجناوية، من خلال تجربتك الطويلة، كيف ترين هذه الدروس؟ يعني واش هي ظالمة واش عادلة؟ مفروض أن خصنا نكونوا كنعيشوا هذه الدروس باش أننا نصلحوا ونقوموا من نفوسنا.
1: مهم شان نقول لك الحياة هي دروس. نعم. كيف اللي قلتي وحنا كنا نقولوا عليه يوميا تناخدوا دروس. ولكن تنظن إلى كين فيهم اللي حقا ممكن تكون دروس اللي ظالمة. ولكن في كل الحالات لابد أن نأخذ منها الدروس اللي خاصة، لابد نأخذ منها شنو هما الحاجات اللي لابد نأخذ من هذوك التجارب اللي كتوقع لنا. أنا بنفسي وقعت لي بزاف ديال التجارب اللي حقا كانت شوية مؤلمة. ولكن مع الوقت لقيت راسي أن هذوك التجارب دفعتني أنني نقاوم، أنني نشتغل أكثر، أنني ندير نعطي مجهود أكثر، لا من جهة ديال البروفيسيونيل، من جانب العملي ومن جانب ديال المسار ديالي في الخدمة ديالي، ولا من الجهة البيرسونيل حياتي. ولكن اللي ممكن نقول للناس اللي مازال ممكن مازال ما داش من هاد الظروف، مازال صغير، مازال مزيان انهم ياخذوا لي زونسينيومون اللي لابد من هادوك التجارب، ولكن في نفس الوقت يديروا واحد الشكل ديال العلاج او لا ثيرابي عليهم باش ما يبقاوش ديك التجربات اللي هما
0: قاسيه
1: صعبه او نيجاتيف او ظلم او شيء، هذاك لابد ما يبقاش كعراقيل في الذات ديالهم وفي النفسانيه ديالهم. الواحد لابد يحاول يستوعبها ولكن يعالج راسه منها باش يزيد الاحسن.
0: تمام. طيب دكتورة، انا غادي ندخل التخصص ديالك، يعني في الطب التجميلي او في الجراحات التجميلية، يعني كنكونوا قادرين اننا نصلحوا ما يطرأ على الجسد يعني خارجيا، ولكن ربما هاد الدروس اذا كانت قاسيه احيانا، هل بامكاننا ان نصلح هذه الندب التي تحصل في النفس دكتوره؟
1: الواحد لابد تجارب لابد تكون ويوميا غتكون ويوميا غتكون، مثلا انا بنفسي عارفه ان غدا بعد غدا بعدو لابد يكونوا تجارب واللي ما هيش كلها حنينه على الذات ولا على او على النفس. ولكن لابد هادوك ناخذهم كتجارب اللي تيساعدونا باش نطلعوا عتبه فوق عتبه باش نزيدوا الفوق الفوق الفوق.
0: صحيح.
1: علما انه تنظن الى اكثر شحال ما نجحنا في الحياه شحال ما غناخذوا دروس، لان مع الاسف الدنيا صعبه والبشر مع الأسف صعب، وقدر ما كان الواحد ناجح وزيد قدر ما غادي ياخذ التجارب اللي هي صعبة.
0: صحيح.
1: لكن هاد العلاجات اللي لابد تكون علاجات تنظن ممكن الواحد يحاول يتخلص منها، تنقول يحاول لأن معلوم أنا بنفسي كان بعد السيكاتريس اللي ما استطعتش أني نحيدها كلياً،
0: ما براوش
1: كليا. نعم. لان ممكن ما خديت لهمش الوقت الكافي في الوقت من الاول.
0: هاد الجروح دكتوره كانوا من الناس المقربين، كانوا من الغرباء مثلا، لان حسب درجه القرابه ممكن انا نقدروا نتخلصوا من هاد لي سيكاتريس اللي كيبقاو عندنا نفسيا. ربما
1: انا تنظن شحال ما كان الواحد قريب ليك اللي منين تيكون المصدر ديال هاد لي سيكاتريس جايين من واحد اللي بعيد، أسهل أنهم يتعالجوا من أن الواحد

0: قريب ليك، ولكن في نفس الوقت ما غنقول لا بد لا بد. الحمد لله كنا عندنا عزيمة، كنا عندنا إرادة، ومن الأفضل أن الواحد يكون غير يبقى هو غادي في المسار ديالو،
1: تماما.
0: وهو تياخد شوية ديال لو ركول، مرة يوقف مع راسه ويشوف راسه فين هو في المسار ديالو، في المسار جينيرال، ويشوف راسو شنو هو اللي دار، ويحاول مع راسو يدير اون بوتيت اناليز. ولا لقى راسو عارف يشوف لي ماليز ديالو منين جاي، يعني عارف شنو، يا اما هو غادي يحاول يزيد ويحيد هذاك المشكل، يا اما الا ما قدش كاين مختصين أطباء نفسانيين، كاين لي بسيكولوج، كاين كل هادشي كله اللي ممكن الواحد يلجأ ليهم باش يساعدوه. لأن أي واحد فينا، أنا حتى مع الناس عندي متي يجيو لي باسيون تيجيو عندي، وحنا تتعرفي أنه الجلد وأمراض الجلد هي عندها علاقة وطيدة بزاف من مع الجانب النفساني.
1: نعم.
0: بزاف د المرات تنصح الناس وخاصة لي جون انهم يمشيو ولا يشوفوا سيكولوج ولا سيكاتر، او الوالدين تنصحهم انه يصيفطوا ولادهم. وفي نفس الوقت نقول لهم، حيت يكون بزاف مع الاسف عندنا في لا سوسيتي ديالنا كاين ديك لو تابو ديال لو سيكاتر ولا سيكولوج، كنقول لهم اي واحد فينا في ان مومون اوتر من الحياه ديالنا تنحتاجوا هذاك ولو غير ديك الاذن اللي تصمت لنا، وما تيكونش الواحد اللي قريب لينا. علاش الواحد يحرم راسو؟ اذا بغيت تمشي تتهضر مع ديك لا بيرسون اللي ما عندها حتى شي دخل في هذاك المشكل،
1: صحيح.
0: فقط ادول تتصنت لك وتتحاول ان تساعدك تزيد من القدام، علاش الواحد يحرم راسو؟ ومن الاول باش يحاول ديك لا سيكاتريس من الاول تحاول تحيد، باش يبقى غير لو كوتي محفز هذاك ديال ديك لو شوك اللي كان يرجع غير محفز، والجانب النيجاتيف ديالو كنحيدوه
1: تماما.
0: ممكن كاع نقولوا من بعد هذا، نقولوا لا بيرسون او الوضعيه اللي درتنا في ديك لا سيتواسيون نيجاتيف وديك الظلم، او المهم لا سيتواسيون نيجاتيف، ممكن من بعد نقولوا شكرا
1: صح
0: هذيك الشخص، او شكرا لهذيك الوضعيه اللي
1: ديك الموقف اللي عشنا، صحيح صحيح،
0: اللي عشت واللي خلاني نكون احسن
1: تماما. طيب، وهذا ربما هو الدرس الموالي دكتورة بلقناوي، يعني كما يقول الدرس، الحياة ليست في التعثر ولكن في القيام بعد كل مرة نتعثر فيها أو نسقط فيها. ربما هذه السقطات أو التعثرات التي تصادفنا في الحياة تكون من المقربين، تكون من الزملاء، مهنة، تكون من الأصدقاء، تكون من أفراد العائلة، ولكن الأهم هو أننا نقوم يعني بعد كل سقطة أو كل تعثر. ولكن ألا ترى أنه صعب بالنسبة لبعض الأشخاص يكون عليهم صعب هذا الدرس؟ كيف ترين؟ هل عشتي دكتورة بلقناوي يعني في فترة من الفترات هذه التعثرات، ولكن يعني استطعتي أن تشتغلي على نفسك وبالتالي تقومين أقوى مما كنت عليه؟
0: معلوم عشت ظروف كثيره زعما اللي ما نخبيهاش، كاين ظروف وهي الحياه،
1: مرينا كلنا بهاد الظروف وبهاد قساوه هاد المواقف، وكانت دروس اللي هي موجعه جدا دكتوره صراحه، يعني جميعنا
0: ما احنا الا بشر،
1: صحيح،
0: احنا الا بشر،
1: صدقتي.
0: ولكن من بعد
1: صدقتي،
0: بحال اللي قلت لك، تيبقى الواحد عنده عزيمه، عنده عزيمه وعنده اراده، وغادي يقول بحال اللي قلت لك عاد دابا، غادي يقول لنفسه انا ولو حتى غير بحال تنقولوا بالفرنسيه اون ريفانش، ولو حتى اون ريفانش من هذا الجانب، غنقول راسي لهذيك الشخص او الوضعيه او اللي وقعت لي، انا غنخليه ونقول لهم شكرا ان درتوا لي هذاك الشيء باش خلاني نزيد ونكون احسن وأحسن. وممكن من الحاجات اللي ديما اللي ضرتني شوية في الحياة ديالي، لا الشخصية ولا خاصة العملية، أني من ديما تنقول نظري في الحاجات، بحال تنقول الفرنسية جو سوي فيدال مي برانسيب،
1: صحيح،
0: كان شي حاجة اللي هي كاينة ما غاديش نتخبى ونقول
1: دائما وفية لمواقفك
0: وفيه، والحمد لله انا
1: ومبادئك،
0: الحمد لله فوالا انا هادو مبادئ ديالي وغادي نقولهم، ولكن مع الاسف الناس هادشي ما تيبغيوهش. تيبغيو الشخص اللي هو ديما ضاحك، راه في باله اللي في باله، واللي وراء عينيه راه حاجه مختلفه على اللي قدام العين ديالو. انا هذا من ديما تنرفضه وما نبغيهش نهائيا. وهذا من ديما من الحاجات اللي هي ضرتني والان مازالت تضرني. ولكن مرة أخرى غادي نقول للناس اللي هما ديما ضروني لأن أنا عندي هذا الموقف، شكرا
1: فعلا
0: تتخليوني وتتخليوني ديما غادي نبقى تنبان أكثر وأكثر أنه الواحد شحال ما بغى مركز على المبادئ ديالو يفا ديرانجي الناس، ولكن أنا جو في كونتينيو أ ديرانجي الناس.
1: القوة هي أننا نضغط على أوجاعنا ونقف، هذه هي القوة. صح.
0: نعم.
1: طيب دكتور بلقناوي، من دروس اللي مهمة في حياتنا أيضا، وأن دائما كنعرفوا أن السهم كيحتاج أننا نرجعوه خطوة للوراء باش ينطلق بقوة إلى الأمام. وربما هذه هي حياتنا مع هاد المواقف اللي كنعيشوا، مع هاد الدروس اللي كتعلمها لنا الحياة، وفي أحيان كثيرة كتعلمها لنا بمقابل ضريبة أو تكاليف كنخلصوها. هذا الدرس في الحقيقة ربما ناخذوه من هاد السهم، وأننا نرجع حساباتنا، نعيد ترتيب بيوتنا من الداخل باش أننا ننطلق أقوى مما كنا عليه. متى تحتاجين لهذه ربما هذه الحيلة دعني أقول، أو لهذا العودة إلى ذاتك ربما باش تنطلقي أقوى؟
0: نعم، هاد الوقت اللي الواحد ممكن يرجع فيه للوراء هو صعب أنه يكون في الأوقات اللي الواحد يكون في وسط الميدان، إلى صح الكلام. بحال دابا حنا اليوميات ديالنا، انت عارفة الطبيب، او حنا في وسط لا كونسلطاسيون ديالنا تيكون واحد ورا لاخور، وكثير كثير ديال المشاكل اللي خصك ترتبها للمريض، كثير الحاجات. شويه صعب ان الواحد ياخذ شويه ديال الوقت ديال التفكير وسط هاد اليوميات. ولكن انا من ديما ومن وقت طويل الاوقات اللي ترجع فيها شويه للوراء، واللي قلت قبيله جوستمون افور دو ريكول، هي الاوقات اللي بحال دابا تمشيو فيها المؤتمرات، خاصه اذا كانوا مؤتمرات لخارج البلاد او شي، لان شويه الواحد يخرج من البيئه ديالو، من اليوميات ديالو. ولو تيكونوا اوقات ديال الدراسه، ديال الواحد المهم تتكون غير دراسه وغير
1: البحث ايضا، نعم
0: البحث زعما ماشي عطله، ولكن ولو في ديك الوقت تيكون الواحد خارج من البيئه ديالو، وتتعطيه الفرصه انه يفكر في هذه المشاكل، يفكر في اليوميات ديالو، يفكر في شنو اللي هي مزيانه، شنو اللي غادي مزيان، وشنو هو اللي محتاج ضبط او محتاج انه يتغير. دونك هذوك الاوقات هما اللي هي مهمه ان ممكن ناخذوها، وهي مهمه كثير.
1: لحظات يعني ديال مراجعه الذات.
0: نعم، وفي نفس الوقت تيكونوا اوقات للواحد تيخرج من البيئه ديال العمل ديالو، وفي نفس الوقت من البيئه والضغط العائلي. احنا كنا مرينا من اوقات اللي تيكونوا عائليين، عندنا اطفال صغار، عندنا الواحد تيخرج من المكتب ديالو تيلقى شي ديال اليوميات ديالو، ديال
1: لي
0: ريسبونسابيلتي، الحياه اليوميه. اذا صعيب ان الواحد فوز ديك شي كله يلقى الوقت ان يشوف نفسه من الداخل، لابد يخرج من هذاك الوضعية وعاد يقدر يشوف هذا الشيء. ونفس الوقت في هذا الإطار هذا اللي قلتي لي يا خديجة، نبغي نشير وننصح خاصة الناس اللي مازالين أصغر، مازالين في البداية ديال المسار ديالهم، يحاولوا يكون عندهم بوتيت استراتيجي في الخدمة ديالهم. لأن مزيان أنه الواحد يدير يشتغل ويدير الخدمة دياله بجدية وبحب، ونتمنى لكل واحد يكون اموغو دو الخدمه ديالو.
1: تمام
0: والحمد لله والحمد لله انا تنحمد الله يوميا ان الحمد لله لو ميتي ديالي تن ما سي لو

0: زعما الحمد لله تنحماق عليه وتنبغيه ويوميا تنشتغل فيه وانا الحمد لله مسروره وانا كنت كنحمد الله ليل ونهار. دونك مزيان انه الواحد يكون هذا، ولكن في نفس الوقت اذا كان الواحد غير تيشتغل يشتغل يشتغل بدون ما يكون قدامه واحد استراتيجيه، يمكن يضيع بعض المراحل وبعض الوقت في تكوين نفسه في المسار ديالو العملي.
1: تمام. طيب دكتورة سنختم بأحلى درس في حياتك عشتيه ولحد الآن لازلتي تتذوقين حلاوة هذا الدرس.
0: صعب أن نلقى
1: مهنيا عائليا
0: شوية صعب علي أن نقول، لكن تنظن أحلى وأحسن حاجة هما منين وليداتك يكونوا فخورين بك.
1: صحيح.
0: منين وليداتك يقولوا لك برافو اللي تديري، احنا فخورين بك، احنا تناخدوك كمثال، تناخدوك، تنظن هي احسن حاجه، احسن حاجه واحسن كنز اللي ممكن الواحد ياخذه من الحياه ونتمناه لاي واحد. وحاجه اخرى اللي هي حاجه كيف نقول لك جميله جميله، هي ان معرفه الناس كنوز في نفس الوقت. اليوميات ديالنا ما هيش سهله وحنا كنا في الميادين ديالنا، ولكن تنظن وانت الاولانيه اللي خديجه تتشوفي تبارك الله بزاف الناس وانت تتعرفي انه الواحد يكفي ان نهار تلقاي بعد شي بعد شخص مرأة ولا رجل أو لأي مكان واللي تاخذي منه واحد الطاقة اللي هي إيجابية، وتشوفي واحد الشخص اللي يعطيك واحد لي لوسون دو في ويعطيك غير يكون ديك التواصل الإيجابي. بحال اللي قلت لك معرفة الناس كنوز وأنا تنعيشها يوميا وتنشكر عليها، حتى هي النعمة ديال سيدي ربي.
1: الحمد لله. وأنا كنشكرك جزيل الشكر، ممتنة لقبول دعوتي في درس من الحياة على ميديا. كل شكر لك دكتورة فاطمة الزهراء بالقناوي، أستاذة الأمراض الجلدية ورئيسة مجموعة التجميل في الجمعية المغربية للأمراض الجلدية، مديرة دبلوم الليزر والجراحة التجميلية في جامعة محمد السادس للعلوم الصحية. شكرا جزيلا، كنت سعيدة جدا بهذه الدردشة معك الدكتورة.
0: شكرا شكرا شكرا مرة أخرى للا خديجة.
1: مرحبا.
0: مرحبا بك وقت ما بغيتي للا.
1: إذن إلى هنا أصل معكم مستمعينا إلى ختام رحلتنا في درس من الحياة، في انتظاركم دروس أخرى الأسبوع المقبل مع كامل محبتي.

0: كنت شاهدا هناك على الاستقبال الكبير الذي خصص له ولشريطه ومن خلالها للفيلم المغربي. علي الصافي مخرج مبدع وسيناريست إعلاميا عندنا لا نراه كثيرا، لأن هذه العينة من المبدعين يرفضون المشاركات ولن تعثر لهم على أثر في وسائل التواصل الاجتماعي، متألق في الوثائقي لكنه يحب أن يسمى برجل السينما بدون أن نخندقه في خانة معينة. لماذا يحضر في إعلام الغرب ويغيب في إعلامنا؟ كيف يشتغل؟ أين يشتغل؟ لنستمع للمخرج علي الصافي.
1: في كاع البلدان اللي عشت فيها خارج المغرب ما كتشوفش مخرجين دائما موجودين في الإعلام، يعني كلهم مخرج يكون في الإعلام إذا كان عنده شي حاجة ما يضيف، شي حاجة ما يتقال، شي رأي، شي إذا ما كانش شي حاجة جديدة، إذا ما كانش شي حسن له يتكمش ويخدم ويجد العمل دياله في خطره. من الفيلم الأول تقريبا سمت حقو الشامان درس بسينوز دي شون بيتخا، ليغو ديالنا الأنا ديال الفن ما يمكنش ما يفرحش بهذا الشيء هذا، ولكن ماشي هذا هو كل شيء. اللي مهم في هذه المقالات الأخيرة هو أن معنا الفيلم في متحف من المتاحف الكبيرة في العالم، ميوزي دار مودرن دو نيويورك، واذا هذه المقالات كتشير بان كاين تتبع ديال البرمجه، وكاين نقاد متابعين وكيكتبوا، وهذا انا متعود عليه في الحقيقه على برا. لكن مثلا في المغرب اللي تشاف هذا الفيلم في المهرجان الوطني وخد الجائزه الكبرى ديال الفيلم التسجيلي، يعني كانوا اشارات الصحافة الفيلم طبيعة الحال، ولكن ما عمره ما كان شيء عمل ديال نقد. بغيت غير خويا بلال نصحح واحد واحد واحد النقطة شرت ليها في التعريف ديالي في المقدمة وعنده علاقة بهذا الكلام كله. أنا يعني في خارج المغرب ما كيشوفونيش يعني في العالم ديال السينما كأنني اختصاصي في جراحة القلب ولا في الكلاوي ولا في يعني سينمائي. كنشتغل سينما كان مخرج، يعني انا في هاد الاعمال ديالي كلها ما كنهتمش بالوثائقي، ماشي هذا هو اللي في الحقيقه اللي لا، انا كنهتم بالسينما. انا غادي من الاعتبار ان الا ما كانش عندنا في المغرب سينما وثائقيه كتمشي موازات مع الـ مع الـ مع الـ مع السينما الروائيه ولا الفيكسيون، ما يمكنش تكون ديناميكيه اللي غادي تدفع الابداع. وهذا نقدر في البحث خلال البحث ديالي شفتو يعني كيفاش كان في السبعينات، يعني على هامش دوكيومونتير كندير لي انستالاسيون في معارض كبيره وفي دي بينال مشهوره في العالم، كنشارك في دي اكسبوزيسيون. يعني انا دائما وكنكتب الدور ديالي ماشي هو غير دوكيومونتير، المضمون ديال المحتوى ديال اي فيلم رسوم متحركه ولا فيكسيون ولا المضمون شيء يعني تقدر تهضر يتناول كل ما يهم الانسان، ومن بعد الصيغه باش كتكتب هذيك القصه، باش كتناول هذيك، لان الناس كيحسبهم بان الدوكيومونتير ما فيش دراما مثلا، لان كاين الخلط ما بين لان تم هاد السنوات الاخيره تم شيء من تبسيط هذا الشيء ديال خلط الروبورتاج ديال الصحفي ولا لونكيت مع الوثائقي اللي كنهضر عليه هو الفيلم الوثائقي الابداعي اللي هو كتابه سينمائيه كتحاول تلقى صياغ ولا كتابات ولا طرق أخرى للصياغ حكي البناء حكاية. هذا هو علاش الدوكيومونتير دائما مهم في كل البلاد. بالنسبة للشباب مثلا أنا دائما كنقول لهم راه ما يمكنش طبيعة الحال إلا مشيت المعاهد ديال السينما الكبيرة في العالم ضروري يعني أول التمارين الأولى هو الدوكيومونتير، هو تعلم بالسينما الواقع يعني بكاميرا ومع الواقع كيفاش تفاعل مع الواقع باش تخلق أسلوب ديال الكتابة السينمائية. وإلا ما كانش هذا الشيء هذا يقدر الواحد يكون مخرج من بعد، ماشي ضروري دوكيومونتير. ولكن أنا متأكد وكنعرف يعني تاريخ السينما بأن إلا ما كانش هذه الخلفية، رغم أن المخرجة والمخرج يقدر يعطي عمل زوين إلى آخره، ولكن مع الوقت كيبان بان الاساس واش مبني على شي حاجه صحيحه ولا لا. انا دائما مجند وما عمرني ما قلت ما رفضت حتى شي مبادره ولا حتى شي دعوه باش انا معروف في المغرب لانني فاش رجعت للمغرب بديت ورش ديال التكوين مجانيه واللي بداو فيها مجموعه ديال الشباب مخرجات ومخرجين اللي دابا حاليا راهم مخرجين معروفين في المغرب ومكملين المشوار ديالهم بطريقه زوينه. ويعني انا التكوين والتعليم بالنسبه ليا هو الاساس. اذا ما كانش تكوين مستحيل نطوروا القدرات ديالنا في تصور العالم اللي باغيين نعيشوا فيه ونبنيوه. مستحيل. ماشي غير انا اللي موجود. انا باغي يعني حزين مثلا لما نشوف مثلا هذا المعهد ما صهرينش عليه مخرجين مبدعين الاوائل واللي عندهم أسبقية. بغيت نذكر بأن هذا اللقاء مع الجمهور المغربي مع الأسف جاء متأخر لأن في مجموعة الشيخات تم الإنجاز دياله في 2003 إلى بقيت عاقل، ولكن ما تعرض في شي قناة تلفزيونية مغربية حتى هذه سنتين. ضيعنا شوية الوقت ولكن كان عندي فيلم أول قبل دبوع الشيخات أنا أعتقد، وكان تم عرضه في شي تلفزيون مغربي قبل، سميته جنرال نوفولا بالضبط، كيحكي على القصة ديال قدماء المحاربين المغاربة مع الجيش الفرنسي. فرحان بهذا أن يكون فيلم ديالي كيطرح أسئلة أكثر مما كيعطي أجوبة، لأن كنعتبر بأن الأفلام الناجحة في السينما هي هذه، تخلي المشاهد أنه يطرح على رأسه أسئلة. ماشي كاين بزاف ديال الخلط، بزاف ديال الناس المشاهدين وديال الناس في السينما كيحسبهم بأن راه سينما خطاب وكيقولوا لي شنو هي الرسالة ديال الفيلم. كنقول لهم أنا ماشي رسول، أنا غير مخرج. الرسول هو اللي كيقدم رسالة. أنا كنحاول نحكي شيء، ما قصة، وكنحاول من خلالها نطلع منها أسئلة على على على على الحياة، على الإنسان، على الواقع، على الخيال. تمام، مزيان أن يكون هذا الفيلم كيوضع أسئلة، لأن هذا الفيلم حرك شوية المجتمع ديال السينما في المغرب اللي كان شوية فيه شوية ديال الخمول. لأن أنا ما كنفهمش علاش ما عندناش مؤرخين ديال السينما، وكنلقيت مؤرخين ونقاد داروا هاد الأعمال قبل، ولقيت التاريخ ديال السينما المغربية مثلا موجود، لقيت التاريخ ديال الفيلم التسجيلي المغربي مثلا موجود، لقيت التاريخ ديال الفن في المغرب موجود. غندير بحال المخرجين الاخرين، غادي نهتم بمسائل اخرى، حيث ان انا بحال سي بوعناني الله يرحمه حتى هو قبل مني، يعني من الجيل ديالو، ما عندناش هاد المادة الخام، لان راه مستحيل تكون بناء ديال شي حاجة اللي صحيحة في السينما أو في الفن بدون ما يكون بالموازاة مؤرخين إلى آخره. كنت دوست مع الوالدة ديالي الله يرحمها سنتين وأنا معها في بركان، كان أعتني بها وكنت كنشوف التلفزيون معها يعني يومياً، مع أنني أنا ماشي مستهلك ديال التلفزيون، ولكن هاد في هاد الظروف كنت كنشوف التلفزيون. ولما كان هاد الاقتراح قلت لازم الواحد ما يبقاش غير يبلبل وغير ينتقد، لأن التلفازة خص يكون فيها ماشي مدير فني واحد، خص يكون فيها مديرين فنيين، كل قطاع ديال الإنتاج خص يكون على راسه، ماشي على راسه يعني في الطاقم ديالو مدير فني.
0: نغادر للمغرب ونتوجه إلى لبنان. عنوان فيلم على شكل سؤال: Do you love me؟ لا أطرح عليكم السؤال طبعا لأني أعرف جواب كثيرين منكم. Do you love me؟ هو ببساطة عنوان شريط لبنانية لانا ظاهر. Do you love me؟ هو شريطها الوثائقي الطويل الأول، وهو حاليا أحد أهم الأفلام التي تعرض في مهرجانات دولية عديدة. قدم لأول مرة في مهرجان البندقية العالمي في قسم أيام البندقية. ماذا يمثل ذلك؟ يمثل طبعا الكثير ويمثل محطة استثنائية في مسيرتها. هذا العمل جاء حصيلة 8 سنوات من البحث في الذاكرة السمعية والبصرية للبنان ومحاولة فهم كيفية تشكلها عبر 7 عقود من الصور والأصوات والوثائق. Do you love me؟ لم يكن مجرد مشروع فني عابر، بل شكل رحلة شخصية تحمل أبعادا إنسانية عميقة وتهدف إلى التقاط المزاج الجماعي للبنانيين الذي يتأرجح بين الفرح والحزن وبين الحنين والإحباط. حين بدأت لنا ظاهرة التفكير في هذا المشروع، كانت تشعر بأن هناك فجوة كبيرة في السرد التاريخي لبلدها لبنان. المخرجة لنا ظاهر تشرح: سنوات من اشتغال على شريط جعلها تصل لمهرجان البندقية ولمواعيد عالمية أخرى. لنا ظاهر:
2: اللي 8 سنين عم بشتغل على هذا المشروع، ومثل ما كنت عم بتقول هذا المشروع شوي غير عن غير فلومي، معمول كله من أرشيفات. فكمان كان كتير بعتقد السبب لهذا الشيء هو إنه الباكراوند تبعي جاي من فاين أرتس، من جرافيك ديزاين، وكمان من فيلم ميكينج. وقدرت بطريقة قدرت بهذا الفيلم أخلط كل هول الأشياء وكل العلاقة، يعني علاقتي مع الصورة هي واضحة بهذا الفيلم. وأنا كشخص هو شخص كتير كتير بحب بلده، كتير بحب لبنان، كتير بحب بيروت، كتير معلقة ببيتي وببلدي. وبعتقد أنه هذا الشيء كمان إن شاء الله يكون واضح يعني بالفيلم وبرسالة الفيلم. كتير بحب بس العالم يقولوا هيدا الشيء ويحسوا هيدا الشيء، إنه الفيلم يعني بنوعا ما ضايع بين الوثائقي وبالحواري. وهيدا لأنه السينما اللبنانية actually السينما اللبنانية حتى كل الفلوم الناراتيف هن عن الحياة بلبنان، والحياة بلبنان كتير صعبة، الحياة بلبنان منا هينة، الحالة بلبنان منا هينة. فحتى الفلوم الفيكشن بيشبهوا بطريقة الدوكيومنتري وبيشبهوا الحياة. وكتير بحب انه فيلمي هيك يعني ضايع بهالمحل، هي ذاكرة مقسمة بهالطريقة. وأنا وهو أكيد رسالة حب لبيروت. وكان عبالنا نشتغل على فيلم بيحكي عن الذاكرة، عن التراما، عن الطفولة، عن الهوية اللبنانية، بلا ما كمان نحكي عن الـ الـ الأشخاص والصور السياسية اللي معودين عليهم. ما كان بدي رسالة نقد، يعني رسالة نقد أكيد، لأنه ما بعتقد برحالي، يعني ما بعتبر انه ما لي حق انقد بهذه الطريقه. بس كمان العلاقه اللبنانيه مع بيتهم ومع بلدهم هي علاقه كتير صعبه. يلي بيترك لبنان بياخد قرار كتير صعب، يلي بيقرر يبقى بلبنان بياخد قرار كتير صعب. ودائما نحن عم نتعذب بحبنا لبلدنا، our attachment to home، هذا شيء كتير صعب لنا. وغنية ال title Do You Love Me جاي من غنية عائلة البندلي تبعيت Do You Love Me، لأنه بس بلش المشروع أنا كنت مفكرة أنه هشتغل أكتر عن فيلم عن الموسيقى والحرب، بس بعدين التيتر Do You Love Me بقى معي لهلأ لأنه هو عن علاقة حب بين اللبنانية وبيتون. كمان الفينانسمون تبع الفيلم كان صعب لأنه أول فيلم طويل، أكيد كان لازم، وحتى هو مشروع كتير صعب أنه تفسره، يعني ضروري تشتغل على المونتاج من وقت كتير بكير تتفرج العالم شو عم بتفكر. هو فيلم أرشيفي، فيلم وثائقي، بس كمان أكتر من نص الفيلم معمول من فلومة لبنانية روائية. فأكتشلي هو محل بين الاثنين، وهو قصة بيروت وقصة السايكلز اوف فايلنس اللي منعيش فيهم. واستعملت الماضي تأحكي عن الحاضر، لأنه نحن هلأ بلبنان بعدنا بحالة حرب، وحتى وقت ما يكون في إطلاق نار نحن بعدنا عايشين حالة حرب، حالة كتير غريبة. إذا بدك هدوء نسبة، بلش بفينيس، راح على القاهرة، راح على السينماد، راح على ساو باولو، راح على دوغلس بوا، راح على هامبورغ، كمان بمراكش، بورسو، ببولند. أنا كنت شوي خايفة أوقات، أكيد محمسة وخايفة بنفس الوقت من الجمهور اللبناني، لأنه بطريقة أنا قد ما كان بدي هيدا الفيلم يكون انترناشنال، لإلي الجمهور اللبناني هو أهم جمهور لإلي. ولهلأ كان شعور كتير حلو، كان في a very emotional reaction للجمهور. كتير مبسوطة. بعتقد كتير صعب إنه أعمل مشروع مش عن بيروت. بعتقد هيدا الشيء اللي بعرفه، وكل مخرج كتير مهم إنه يشتغل على المواضيع اللي بيعرفها، مواضيع اللي بتعني له. وأنا لبنان هو يعني محل اللي بيعني لي أكتر شيء. أكترية النقاد كانوا كتير بوزيتيف صراحة. انبسطت إنه العالم، إنه يلي نقدوا فهموا شو جربنا نعمل. أنا وكتيبة برهمجي كمان الموتور تاع الفيلم يلي اشتغل على معي على وقت كتير طويل، وفهموا الكومبلكسيتيز تبعوا للقصة، وفهموا شو كنا عم نجرب نعمل.
0: لنا ظاهر وقبلها علي الصافي وحسن بن جلون. نصل إذن لنقطة نهاية عدد اليوم. لكم مني أطيب تحية، إلى الملتقى.

0: أعز مكان في الدنيا سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتابه. عبر ميديان أهديكم جلسة ثقافية تحتفي بالكتاب وأهله، نلتقي فيها المثقفين والكتاب ونتعرف على رحلتهم مع القراءة ونكتشف حكايتهم مع الكتاب. كاتب وكتاب مع اعتماد سلام يأتيكم كل أحد بعد موجز 9 مساء على ميديا.
1: Mélodie du cœur ou quand la musique de chambre éveille l'âme et fait vibrer les émotions. Un concert unique de l'Orchestre Symphonique Royal où les chefs-d'œuvre classiques rencontrent l'âme marocaine dans une harmonie de douceur et de sensibilité. Soyez tous au rendez-vous à 20h30 le 15 juin à Rabat et le 17 à Tanger. Renseignements au 06 78 71 90 44 en partenariat avec Medi 1.
2: في الاستماع لميدي 1 موجز الثالثة.
3: معكم نور الدين قجان، أهلا بكم إلى الموجز. نستهله من مونديال أمريكا المكسيك كندا والمباراة الأولى للمنتخب المغربي ضد نظيره البرازيلي والتي انتهت بنتيجة هدف لمثله سجله لأسود الأطلس إسماعيل الصباري، فيما رد منتخب سيليساو بهدف مباغث لفينيسيوس جونيور في قمة مباريات الجولة الأولى.

0: الأولى من المجموعة الثالثة. صحيفة سبورتس الكتالونية اعتبرت أن المغرب أثبت أنه أضحى يلعب في نفس مستوى منتخب السليساو، فيما كتبت صحيفة أورو فوتبول أن البرازيل يمكن أن تعتبر نفسها محظوظة بخروجها متعادلة أمام المغرب في أول ظهور لها في البطولة. وضمن مباريات نفس المجموعة انتصر المنتخب الاسكتلندي بهدف نظيف أمام نظيره الهايتي ليعتلي بذلك الصدارة، فيما انتصر المنتخب الأسترالي على نظيره التركي بثنائية دون رد ليلتحق بمنتخب الولايات المتحدة في صدارة المجموعة الرابعة. في السياق ذاته من المرتقب أن يقود حكم الوسط المغربي جلال جيد اليوم بمساعدة مواطنيه زكريا برينسي ومصطفى كرداد مباراة المنتخب الألماني ضد نظيره منتخب كوروساو برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة لنهائيات كأس العالم 2026. إلى أخبار الشرق الأوسط، حيث أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق مع إيران لإنهاء الحرب سيوقع اليوم ويليه مباشرة فتح مضيق هرمز، لكن لحدود الساعة لم تؤكد طهران إلى الآن موعد التوقيع هذا. في المقابل صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بضرورة الانتظار لمعرفة الموعد المحدد للتوقيع. وفي سياق المفاوضات الإيرانية الأمريكية دائما، وصل وفد قطري اليوم إلى طهران وسط ترقب بشأن توقيع اتفاق إيراني أمريكي ينهي الحرب في الشرق الأوسط، وفق ما أفادت وسائل إعلام إيرانية. وسائل الإعلام أكدت كذلك أن قطر أرسلت مستشارا لوزير خارجيتها، مشيرة إلى أن الزيارة تهدف إلى بحث آخر التطورات المتعلقة بالعملية الدبلوماسية الجارية. قتل 3 أشخاص على الأقل بغارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية اليوم بحسب الدفاع المدني اللبناني، فيما قالت إسرائيل إنها شنت ضربات على أهداف لحزب الله. رئيس مجلس الشورى وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر اتهم اليوم الولايات المتحدة بعدم احترام التزامها بعد القصف الإسرائيلي على ضاحية بيروت الجنوبية، مؤكدا أن ذلك يهدد المفاوضات بين طهران وواشنطن. وفي السياق ذاته أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم ضرب أهداف لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت. جاء ذلك في بيان مشترك لرئيس الوزراء ووزير الدفاع إسرائيل كاتس، حيث أكد شن الجيش الإسرائيلي ضربات في منطقة الضاحية الجنوبية في بيروت ضد ما أسماها أهداف إرهابية تابعة لمنظمة حزب الله، وذلك ردا على إطلاق الحزب النار باتجاه إسرائيل. في الخبر المغربي، أعلن مصرف ليبيا المركزي اليوم عن الانتهاء الكامل من أعمال الصيانة الفنية الشاملة ومعالجة الآثار الناتجة عن الهجوم السبراني الذي استهدف بنيته التحتية مطلع الأسبوع الماضي. وفي السياق ذاته أعلن المصرف فتح منظومة حجز الدولار لأغراض الشخصية رسميا، بما يتيح للمواطنين الدخول إلى المنظومة واختيار فروع المصارف المعتمدة لاستكمال إجراءات الحجز بشكل مباشر ومنظم. ختام الموجز من الولايات المتحدة، حيث يحتفل دونالد ترامب اليوم بعيد ميلاده 80 على طريقته الخاصة، إذ يستضيف أكبر رئيس أمريكي سنا يتولى المنصب مباريات في الفنون القتالية المختلطة داخل قفص أقيم في حديقة البيت الأبيض. وسيشهد الحدث UFC Freedom 250 غير المسبوق تنافس 14 من نجوم الفنون القتالية المختلطة بتكلفة تصل 60 مليون دولار. بهذا نصل إياكم إلى نهاية الموجز، بقية أوقات المفيدة على ميديا. إلى اللقاء.
1: كأس العالم ليست مجرد بطولة، بل قصص تكتب، مشاعر تعاش، ولحظات يتابعها العالم بأسره. مع التغطية الخاصة لميديا ستكونون في قلب الحدث أينما كنتم. برامج خاصة مع أبرز الخبراء والمحللين، مراسلات في فقراتنا الإخبارية، كواليس ومحتوى رقمي متجدد يرافقكم طوال المنافسات. من 11 يونيو إلى 19

0: ميديا الدار البيضاء 99.6 الرباط 97.5
1: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، منصات مهرجان موازين تتحول إلى فضاء للمشجعين يومي 19 و24 يونيو. انضموا إلينا واستمتعوا بمباريات المنتخب الوطني التي ستبت على جميع منصات موازين، وشاركونا أجواء الحماس وشغف كرة القدم. مهرجان موازين من

0: مع اتصالات المغرب. فوز بواحد جيجا انترنت على كل هدف سجلوا المغرب صالحة لمدة يوم تمنح بعد نهاية المباراة. ما عليكم غير تبعتوا مجانا هدف للرقم 6766 عبر SMS. عرض صالح إلى غاية 19 يوليوز.
1: اتصالات المغرب، المستقبل الآن. أنتم في الاستماع لميدي 1، موجز الرابعة.

0: معكم نور الدين جاجان، أهلا بكم إلى الموجز نستاهله من مونديال أمريكا المكسيك كندا والمباراة الأولى للمنتخب المغربي ضد نظيره البرازيلي والتي انتهت بنتيجة هدف لمثله سجله لأسود الأطلس إسماعيل الصباري، فيما رد منتخب سيليساو بهدف مباغث لفينيسيو جونيور في قمة مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة. صحيفة سبورتس الكتالونية اعتبرت أن المغرب أثبت أنه أضحى يلعب في نفس مستوى منتخب البرازيل، فيما كتبت صحيفة فوتبول أن البرازيل يمكن أن تعتبر نفسها محظوظة بخروجها متعادلة أمام المغرب. وضمن مباريات نفس المجموعة انتصر المنتخب الاسكتلندي بهدف نظيف أمام نظيره الهايتي ليعتلي بذلك الصدارة، فيما انتصر المنتخب الأسترالي على نظيره التركي بثنائية دون رد ليلتحق بمنتخب الولايات المتحدة في صدارة المجموعة الرابعة. في السياق ذاته من المرتقب أن يقود حكم الوسط المغربي جلال جيد اليوم بمساعدة مواطنيه زكريا برينسي ومصطفى أكرداد مباراة المنتخب الألماني ضد نظيره منتخب كوراساو برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة لنهائية كأس العالم. إلى أخبار الشرق الأوسط، حيث أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق مع إيران لإنهاء الحرب سيوقع اليوم ويليه مباشرة فتح مضيق هرمز، لكن لحدود الساعة لم تؤكد طهران إلى الآن موعد التوقيع هذا. في المقابل صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بضرورة الانتظار لمعرفة الموعد المحدد للتوقيع. في سياق المفاوضات الإيرانية الأمريكية دائما، وصل وفد قطري اليوم إلى طهران وسط ترقب بشأن توقيع اتفاق إيراني أمريكي ينهي الحرب في الشرق الأوسط وفق ما أفادت وسائل إعلام إيرانية. وسائل الإعلام أكدت أن قطر أرسلت مستشارا لوزير خارجيتها، مشيرة إلى أن الزيارة تهدف إلى بحث آخر التطورات المتعلقة بالعملية الدبلوماسية الجارية. قتل 6 أشخاص على الأقل بغارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية اليوم بحسب الدفاع المدني اللبناني، فيما قالت إسرائيل إنها شنت ضربات على أهداف لحزب الله. رئيس مجلس الشورى وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر اتهم اليوم الولايات المتحدة بعدم احترام التزاماتها بعد القصف الإسرائيلي على ضاحية بيروت، مؤكدا أن ذلك يهدد المحادثات بين طهران وواشنطن. في السياق ذاته أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم ضرب أهداف حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت. جاء ذلك في بيان مشترك لرئيس الوزراء ووزير الدفاع إسرائيل كاتس، حيث أكد شن الجيش الإسرائيلي ضربات في منطقة الضاحية الجنوبية في بيروت ضد ما أسماها أهدافا إرهابية تابعة لمنظمة حزب الله، وذلك ردا على إطلاق الحزب النار باتجاه إسرائيل. في الخبر المغربي، أعلن مصرف ليبيا المركزي اليوم عن الانتهاء الكامل من أعمال الصيانة الفنية الشاملة ومعالجة الآثار الناتجة عن الهجوم السبراني الذي استهدف بنيته التحتية مطلع الأسبوع الماضي، مؤكدا عودة جميع منظومته الإلكترونية إلى العمل بشكل طبيعي واستئناف استقبال طلبات المواطنين والشركات دون أي أعطال تقنية. ختام الموجز من الولايات المتحدة، حيث يحتفل دونالد ترامب اليوم بعيد ميلاده 80 على طريقته الخاصة، إذ يستضيف أكبر رئيس أمريكي سنا يتولى المنصب مباريات في الفنون القتالية المختلطة داخل قفص أقيم في حديقة البيت الأبيض. وسيشهد الحدث UFC Freedom 250 غير المسبوق تنافس 14 من نجوم الفنون القتالية المختلطة بتكلفة تصل 60 مليون دولار. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية الموجز، توقعات مفيدة على ميديا. إلى اللقاء.
1: اكتشفوا الفورت الجديد اتصالات المغرب واستفدوا من المزيد من الانترنت والمكالمات لمتعة أكثر. 12 جيجا زائد 12 ساعة 120 درهم في الشهر فقط. ونزيدكم إلى غاية 31 يوليو عند كل اشتراك في هذا الفورفي الجديد، شاركوا تلقائيا في القرعة باش تربحوا سمارتفون موتورولا 5G. مع اتصالات المغرب استفدوا من حرية أكثر عبر شبكة فائقة السرعة 5G. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.iam.ma. اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
2: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشره عند شرائكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلس. باش تستافدوا ما عليكم غير تمشيو لاقرب ستاسيون المشاركه باش تاخذوا لاكارت وين كلوب، او تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب، او تسجلوا على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا

0: Sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, Mawazine revient pour sa 21e édition. Au rythme du monde, là où la musique rassemble les peuples, les voix et les émotions. Cette année, Mawazine voit encore plus grand et vous donne rendez-vous pour la première fois au grand stade Prince Moulay Abdallah pour deux soirées inédites. Le 26 juin avec Douzi et Chap Khaled. Le 27 juin avec El Grande Toto et Morad. Rejoignez-nous sous les projecteurs du grand stade Prince Moulay Abdallah de Rabat dès 21h30 et laissez-vous emporter par la magie de la musique. Pour plus d'informations sur les concerts, connectez-vous sur mawazine.ma ou appelez le 080 200 03 03. Festival Mawazine, un événement Maroc Culture. En partenariat avec Inspora.
1: عيش الفرق مع ويفي اتصالات المغرب وشارك تلقائيا في القرعة عند كل اشتراك في ويفي فيبر أو بوكس 5G باش تفوز بشهر من توت باي بين كأس العالم وتتفرج بجميع المباريات فين ما كنتي بجودة عالية وبدون قطع على التلفاز أو السمارت فون ديالك مع اتصالات المغرب اكتيفي مود المشجع عرض صالح إلى غاية 15 يوليوز للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.eim.im
2: اتصالات المغرب المستقبل الآن أنتم في الاستماع لميديا موجز الخامسة
3: معكم نور الدين كجان أهلا بكم إلى الموجز نستهله من مونديال أمريكا المكسيك كندا والمباراة الأولى للمنتخب المغربي ضد نظيره البرازيلي والتي انتهت بنتيجة هدف لمثله سجله لأسود الأطلس إسماعيل الصباري فيما رد منتخب سيليساو بهدف مباغث لفينيسيوس جونيور في قمة مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة صحيفة سبورتس الكتالونية اعتبرت أن المغرب أثبت أنه أضحى يلعب في نفس مستوى المنتخب البرازيلي فيما كتبت صحيفة أورو فوتبول أن البرازيل يمكن أن تعتبر نفسها محظوظة بخروجها متعادلة أمام المغرب في أول ظهور لها في البطولة ضمن مباريات نفس المجموعة انتصر المنتخب الاسكتلندي بهدف نظيف أمام نظيره الهايتي ليعتلي بذلك الصدارة فيما انتصر المنتخب الأسترالي على نظيره التركي بثنائية دون رد ليلتحق بمنتخب الولايات المتحدة في صدارة المجموعة الرابعة في السياق ذاته من المرتقب أن يقود حكم الوسط المغربي جلال جيد بعد ساعة من الآن بمساعدة مواطنيه زكريا برينسي ومصطفى أكرداد مباراة المنتخب الألماني ضد نظيره منتخب كوروساو برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة لنهائيات كأس العالم 2026 إلى أخبار الشرق الأوسط حيث أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق مع إيران لإنهاء الحرب سيوقع اليوم ويليه مباشرة فتح مضيق هرمز لكن لحدود الساعة لم تؤكد طهران إلى الآن موعد التوقيع هذا في المقابل صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية بضرورة الانتظار لمعرفة الموعد المحدد للتوقيع في سياق المفاوضات الإيرانية الأمريكية دائما وصل وفد قطري اليوم إلى طهران وسط ترقب بشأن توقيع اتفاق إيراني أمريكي ينهي الحرب في الشرق الأوسط وفق ما أفادت وسائل إعلام إيرانية أكدت أن قطر كذلك أرسلت مستشارا لوزير خارجيتها مشيرة إلى أن الزيارة تهدف إلى بحث آخر التطورات المتعلقة بالعملية الدبلوماسية الجارية قتل 3 أشخاص على الأقل بغارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية اليوم بحسب الدفاع المدني اللبناني فيما قالت إسرائيل إنها شنت ضربات على أهداف لحزب الله رئيس مجلس الشورى وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر اتهم اليوم الولايات المتحدة بعدم احترام التزاماتها بعد القصف الإسرائيلي على ضاحية بيروت الجنوبية مؤكدا أن ذلك يهدد المفاوضات بين طهران وواشنطن في السياق ذاته أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم ضرب أهداف لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت جاء ذلك في بيان مشترك لرئيس الوزراء ووزير الدفاع إسرائيل كاتس حيث أكد شن الجيش الإسرائيلي ضربات في منطقة الضاحية الجنوبية ضد ما أسماها أهدافا إرهابية تابعة لمنظمة حزب الله في الخبر المغربي، أعلن مصرف ليبيا المركزي اليوم عن الانتهاء الكامل من أعمال الصيانة الفنية الشاملة ومعالجة الآثار الناتجة عن الهجوم السبراني الذي استهدف بنيته التحتية مطلع الأسبوع الماضي، مؤكدا عودة جميع منظومته الإلكترونية إلى العمل بشكل طبيعي واستئناف استقبال طلبات المواطنين والشركات دون أي أعطال تقنية. ختام الموجز من الولايات المتحدة، حيث يحتفل دونالد ترامب اليوم بعيد ميلاده 80 على طريقته الخاصة، إذ يستضيف أكبر رئيس أمريكي سنا يتولى المنصب مباريات في الفنون القتالية المختلطة داخل قفص أقيم في حديقة البيت الأبيض. وسيشهد الحدث UFC Freedom 250 غير المسبوق تنافس 14 من نجوم الفنون القتالية المختلطة بتكلفة تصل 60 مليون دولار. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية الموجز، بقية أوقات طيبة على ميديا، إلى اللقاء.
4: كل يوم موضوع يشغلكم، أفكار مختلفة وآراء متباينة. في حديث المجتمع نستضيف المتخصصين والمعنيين، نطرح الأسئلة التي تهمكم ونحول كل نقاش إلى خطوة نحو فهم أعمق. حديث المجتمع مع فرحان عياش من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
5: مع اتصالات المغرب، فوز بواحد جيجا انترنت على كل هدف سجله المغرب، صالحة لمدة يوم تمنح بعد نهاية المباراة. ما عليكم غير تبعتوا مجانا هدف للرقم 6766 عبر SMS. عرض صالح إلى غاية 19 يوليوز.
6: اتصالات المغرب، المستقبل الآن.

0: الأحداث الرياضية، فريق عمل البرنامج في متجند منذ فترة لخدمتكم، مخرج عدد اليوم زميلنا رضوان حمزة في تأمين المكالمات، وهنا في الأستوديو أيضا زميلنا يوسف من وراء القيمطر كنحييه، وهنا في الأستوديو لخدمتكم زميلي منصف زمرات ومحدثكم الحسن جابري. مساء الخير منصف.
1: Bien, bonsoir Hassan, bonsoir à toutes et tous. Quel plaisir de vous retrouver dans votre émission bi-hebdomadaire comme chaque samedi, chaque dimanche de 17h à 18h. C'est l'heure évidemment de parler de l'actualité sportive. Vous l'aurez compris, toujours la même question: que s'est-il passé cette semaine? Mais cette question désormais au rythme du mondial, avec que s'est-il passé dans ce mondial? Ce sera la nouvelle formule qu'on va utiliser chaque week-end. Évidemment, Studio Sport consacré à cette Coupe du Monde. Le Maroc hier face au Brésil, on va en revenir et en rediscuter longuement. Et puis ensuite, on parlera aussi du reste des affiches avant d'un petit mot en fin d'édition sur la NBA. Les Knicks qui marquent l'histoire et qui remportent donc ce trophée de NBA au terme d'une finale extrêmement disputée face aux Spurs. Un autre aussi petit rappel, bien entendu, au-delà de tout cela, eh bien, podium de 9h à 10h, c'est tous les jours pour parler mondial. Et l'autre match de 16h à 17h du lundi au vendredi, et le week-end, le samedi et le dimanche de 13h à 14h. C'est pour ça qu'on va continuer à en parler longuement avec vous, Hassan.
0: تماماً. كأس العالم الحدث يفرض نفسه، انطلق بحر هذا الأسبوع يستمر إلى غاية 19 من يوليو القادم، والمنتخب المغربي استهل بالأمس مشواره في المشاركة المونديالية 7 للمغرب بعرض مميز مقنع جداً أمام أكثر من توج بلقب المونديال. المنتخب البرازيلي تشكيل المدرب محمد وهبي اكتسب احترام الجميع، خرج متعادلا بهدف لمثله في مباراة كان يمكن أن يخرج أيضا فيها المنتخب الوطني المغربي بنتيجة الفوز. عرض مقنع تلقى من خلاله المنتخب المغربي الإشادة من كل وسائل الإعلام الدولية، من كل المتابعين، من أبرز نجوم كرة القدم العالمية. وللحديث عن هذا الأداء، عن الظهور الأول للمنتخب المغربي في مشاركته 7 المونديالية أمام منتخب البرازيل والتعادل بالأمس على ملعب ميت لايف في نيو جيرسي، يسعدنا أن نستضيف في هذا العدد محلل البرامج الرياضية لميديا الإطار المغربي سمير عجام. سي سمير، أهلا ومرحبا بك.
2: مساء الخير أخي حسن، ومساء الخير لكل المستمعين الكرام لميديا راديو.
0: شكرا سي سمير. منصف زمرات زميلي في الأستوديو أيضا كيوجه لك تحية وسيردوان. نتحدث إذن سي سمير عن كأس العالم. أنت الذي عشت تجربة كأس العالم 98، كتشوف الآن المنتخب المغربي في هذا النسخة المونديالية، الكل كان يترقب هذا الظهور الأول للمنتخب المغربي بعد إنجاز مونديال قطر. الأداء يعني كان مميز، والتطلعات التي راهن عليها المغاربة في تشكيل محمد وهبي جاءت بقدر الطموحات لترفعات. كيفاش بداية انطباعك على أداء المنتخب المغربي بصفة عامة في هذا الظهور أمام منتخب البرازيل والتعادل بهدف لمثله؟
2: فكما قلت حسن، وهذا هو مربط الفرس كما نقول، لأن بالنسبة لي أنا هذه المباراة فهي كانت أكثر من مباراة ديال كرة القدم، أو أكثر من مباراة افتتاحية ديال كأس العالم بين منتخبين، وإنما هي جات كتعبير اللي قلتي، تعبير صارح وقوي، كون المنتخب المغربي بهذا الجيل الجديد الذي يؤتيته أنه يريد دخول نادي الكبار، يعني كقوة كروية جديدة. بطبيعة الحال فكانت انتظارات كثيرة، والكل كان يتساءل، بطبيعة الحال الكل كان يتساءل، سواء المتخصصين أو الإعلام، الجمهور، بأي وجه غادي يمكن لنا نظهروا في هاد التظاهرة هذه، لأن كان هناك ترقب، كان هناك انتظار، تنقولوا بأي وجه، لأن الوجه اللي ظهرنا به وكان مشرق في قطر، يعني تنقولوا إحنا من الماضي، لأن ما نساوش العمل كذلك اللي قام به وليد الركراكي والمنتخب ديالو، والوصول إلى ذاك الحلم وهذيك الملحمة اللي صنعها وليد الركراكي باللاعبين ديالو. فاليوم كان كنت يتسأل، تقولوا واش هذيك جات عن طريق صدفة، واش أن من المستحيل أن مثلا نعاود ونرجعوا كأس العالم، نرجعوا لذاك المستوى اللي لعبنا فيه في كأس العالم. فهذه كلها كانت يعني كانت تساؤلات كبيرة

0: اللي رافقت هاد المباراه هذه حسن.
1: تماما، التساؤلات كبيره، لكن منذ البدايه المنتخب المغربي منذ صافره البدايه اخذ بزمام الامور، دائما الافتتاح والدقائق الاولى من اي مباراه تعطيك هذا الانطباع. واش الفريق قادر على انه فعلا يقف بالند للمنتخب الخصم، خصوصا منتخب من قيمه البرازيل في نهايه المطاف؟ المنتخب المغربي منذ الدقائق الاولى فرض الاحترام على المنتخب البرازيلي بدليل انه تسيد الدقائق الاولى، افتتح التسجيل عن طريق اللاعب السيباري، واتضح بانه هناك عمل على مستوى يعني التحضيرات على كل ما لاحظناه في اللقاء أمام مدغشقر الودي ولا أمام النرويج. أكيد تحس بأن هناك عمل وبأن الناخب الوطني المغربي محمد وهبي عنده تشكيل في العمق وعنده فلسفة طبقوها اللاعبين على النحو الأمثل في شوط أول ممكن نقول يكاد يكون مثالي لولا الهدف اللي تلقاه يعني المنتخب المغربي. سي سمير،
0: بحال اللي قلت لك حسن قبل ما نهضروا على الاخ وهبي، صحيح على انه نجح في المهمه ديالو، كذلك نجحت الجامعه الاختيار ديالها او الرهان ديالها على هذا المدرب، ولكن ما نساوش باللي هذا العمل اللي تيقوم به اليوم وليد وهذه الاشياء اللي تنشوفوها فهي استمرار للعمل اللي قام به وليد الركراكي، لان داخل هذه المنظومه ديال وهبي راه كاين تقريبا واحد 50 او 60% ديال العمل اللي دار من قبل بالنسبه للمرحله اللي شرف عليها وليد الركراكي بلاعبين مختلفين بنهج تكتيكي مختلف بارضيه مختلفه. لكن العفو، ولكن حسن يجب القول على ان انا تنقول لك دائما ما خصناش نساو بحال اللي تنقولوا يفو با كراشي سور لو با، لان بالنسبه لي انا وليد الركراكي قام بواحد العمل جبار، لانه المنتخب المغربي وقف امام كبار يعني القاره الاوروبيه، البرتغال، فرنسا، اسبانيا، وفي هذه الدوره هذه كنا تنتسائلوا تنقولوا كيف يعقل، فشاءت الاقدار اننا اليوم احنا مع احد بحال اللي تيقولوا بعبع ديال كره القدم العالميه اللي هو المنتخب البرازيلي صاحب الخمس نجوم. والشيء الذي يحسب للمنتخب المغربي هو ان يعني ما دخلناش يعني لهذه المباراه بواحد مركب نقص، بل بالعكس دخلنا كنا شجاعه كلهم قوه، والحاجه اللي تحسب لهذا المنتخب هي يعني نقول لك المبادره، وانها كانت مفاجاه لان المنتخب المغربي فاجئ المنتخب البرازيلي بالنهج التكتيكي اللي لعبوه.
1: كارلو انشيلوتي ما فهم والو،
0: لان هاد المساله هذه تنسميوها احنا في الكره لو بلوف، بحال الكذبه يعني ما تطيقهاش. لماذا؟ لان المنتخب البرازيلي دائما هو كان تيبغي الكره، تنقولوا تيبغي الكره، تيبغي يخلق الجو. دائما المنتخبات اللي كانت كتلعب ضد البرازيل الا وكترجع للوراء لانك تخاف انها تاخذ اهداف، لان ما رايناه هو قلت لك انا ديك الشجاعه اللي لعبنا بان بلوك تريو من الاول تقريبا راه 15 دقيقه الاولى البرازيل راه ما شافوش الكره. هذا يحسب لهذا الجيل اخي حسن، لان شفنا لاعبين في واحد المستوى العالي، لان وسط الميدان اللي كان عندنا فكان اكيد على انه غادي يحتكر الكره وما غادي نعطيوهاش للبرازيليين. الشيء اللي خلق واحد النوع من الارتباك النفسي لدى لاعبين البرازيل، لانهم اضطروا انهم يديروا اخطاء ويدخلوا في مشحنات ويدخلوا في مضايقات بدنيه لدرجه انهم خداو اوراق صفراء. وهذه الاشياء بحال اللي قلت لك انا تحسب لهاد اللاعبين، لانهم بينوا على رقي تقني، بينوا على شجاعه، بينوا كذلك على سخاء، لان باش تلعب بهذا الشكل وتحيد الكره بحال اللي تنقولوا حنايا يعني سكون ابيل لي 5 سكوند، يعني ملي تضيع لك الكره تيخصك ترجعها في 5 سكوند، يعني ما كاينش وقت ما تضيع. وشيء اخر ما ادهلني حسن هو ذاك الشوط الاول لعبنا بان بلوك تريو، جات 5 دقائق لعبنا بان بلوك ميديوم، وعاود رجعنا بان بلوك با، وعاود ثاني رجعنا كنضغطوا عليهم، يعني كانك عندك دي كود
1: تمام
0: اللي يروق لي اكثر، وما كانش الوقت باش دير هذا العمل. فكاين منتخبات اخرى اللي عرفتيش تضيع سنوات ديال العمل وما تتوصلش حتى 70 او 80% من العمل.
1: تماما،
0: ولهذا فنتمنى هذه كل مفخره لنا ولهذا الجيل اللي جاي ان شاء الله حسن.
1: تماما، المنتخب المغربي يعرف كيف يدبر اموره خصوصا في الشوط الاول كما ذكر سي سمير. صحيح ما يمكنش انك تلعب مقابله في كره القدم بنفس النسق العالي طيلة 45 دقيقة، فما بالك ب 90 دقيقة، لكن توزيع هذا الجهد وتدبير مجريات المباراة، لي طون فور

0: كانش يعطي لنا الخنوس لان مساله جد جد جد عاديه، ولهذا فكان صحيح ان هناك واحد اختيارات تقنيه مختلفه. وشيء اخر، لماذا هذه الاشياء يعني تنظن صرف اشتغل عليها وهبي؟ لانه يعلم مواطن الضعف ديالنا. مواطن الضعف ديالنا شنو هما؟ هو لو بروبليم ديال لاكس ديفونسيف. كان تيعرف اذا شنو غادي ندير، خصني ندافع تريو. دونك حاول يبلوكي يعني لي جوور بريزيليان في لا سيرفاس ديالهم، باش ما يكونش علينا كثير ضغط على المدافعين، لان لاحظنا المشاكل اللي كانت تيوقع فيها
1: ديوب،
0: لان كيلعب من الخلف كثير، لان ما عندوش ثقه، ولدرجه انها كانت غادي تكلفنا اصابه. ولهذا فهاد النهج التكتيكي اللي نهجلو اللي نهج به وبيه على انه كان تيضغط تريو، راه باش تيخلي الفريق البرازيلي يبقى في نفس الميدان ديالو. راه بحال اللي قلت لك انا في بدايه المباراه، فتقريبا 20 دقيقه او 15، فكلها كنا تلعبوا في نصف الميدان ديال البوا. تصور معي يا اخي وانت كتلعب مع هذا البعبع هذا اللي كان يعج بالنجوم وعنده خمس نجوم يعني دا كاس العالم خمس مرات، انك تحاول تحيد الكره، وانك فين ما تضيع لك الكره تحاول تجيبها يعني في واحد الوقت يعني
1: قليل،
0: واحد الوقت قصير. بالنسبه للوليد الركراكي، فكانت طريقه اخرى، كنا تلعبوا انفيك ان بلوك با، كنا تنخرجوا عن طريق التحولات السريعه دوفون، وكنا تلعبوا بمهاجم صريح اللي كان اما المصيري اما الكعبي. ولهذا فاليوم احنا امام تحول، هناك تطور بحال اللي قلتي، هناك لاعبين، هناك جيل جديد، وهذا الجيل الجديد اعتقد على ان المنتخب الوطني المغربي باقي عنده ما يقول، وباقي عنده اشارات على ديال التطور، وان شاء الله نزيدوا نحققوا نتائج ايجابيه.
1: تماما، والنتائج الايجابيه ان شاء الله نتسناوها في اللقاء التالي امام منتخب اسكتلندا، ايضا في اللقاء امام
0: شيء حسن بحال اللي قلتي لي، سمحتي لي ناخذ لك الكلمه.
1: تفضل.
0: راي فو غاردي لي بي سور تير،
1: تماما، باقي ما درنا والو.
0: دابا حنا مباريات ديال المجموعه، راه لا لعبنا مباراة واحدة. أنا تنظن وتنتمنى على أن يعني الناخب الوطني وهبي والطاقم اللي معاه، فهم يهبطوا شي شويه رجليهم للارض، باللي راه غياني في وراه باقي عندنا امكانيات، لان المباراه اللي جايه ضد سكوتلاند ما غتكون سهله، وراه حتى هايتي ان هذه المباراه اللي لعبات مع سكوتلاند راه ما كانتش بهذيك السهوله اللي تنتوقعوا. ولهذا نتمنى على ان هذه المباراه دازت، واننا نفكروا في المباريات اللي جايه.
1: أكيد يجب أن نبقي الثقة، لكن حتى الآن المنتخب الوطني المغربي منصف، قام بخطوة جيدة، أكيد قدم أوراق اعتماد كما نقول، لكن يجب أن يكمل على هذا النهج، لأنه الآن كل الخصوم تضع المنتخب المغربي في الحسبان.
2: Et sur ce que disait, pardon, effectivement, Hassan, mais sur ce que disait Samir Hajem à l'instant, c'est vrai, il faut garder les pieds sur terre. Et c'est d'ailleurs, quand on revient sur les déclarations du sélectionneur Mohamed Ouahbi, pourquoi le choix de Sacramento comme entraîneur adjoint, c'est aussi là, c'est la maîtrise du groupe, de se dire que, eh bien, il y a sur le banc un monsieur qui n'a pas d'attache particulière avec le Maroc, qui a, oui, certes, aujourd'hui, maintenant, l'amour du maillot et qui travaille sérieusement et d'une manière assez exemplaire, mais c'est aussi une manière d'avoir aussi une stabilité dans le staff technique et aussi au sein du groupe. C'est très important, l'expérience de João Sacramento, et évidemment avec un staff technique qui est extrêmement compétent.
1: تماما، يجب أن يكون طاقم تقني يشتغل بفعالية وأيضا بتجانس من أجل الوصول إلى أعلى النتائج. سي سمير، كنشكرك جزيل الشكر، وإن شاء الله نلقاوك قريبا، نلقاوك غدا إن شاء الله على أمواج ميديا من أجل تفصيل أكثر أكيد في مسار المنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم.
0: وشكرا لك وشكرا لكل
1: المستمعين
0: الكرام.
1: كل شكر لك سي سمير عجام. إذا نتحدث عن المنتخب الوطني المغربي منصف، المنتخب المغربي هناك عناصر جديدة، لكن هناك عناصر خبرة، وعناصر الخبرة أكيد تتمثل في كوادر المنتخب، يتقدمهم أشرف حكيمي اللي مرة أخرى كان بعطاء مميز في لقاء الأمس، اللاعب اللي نقوله موسم كان طويل وطويل جدا، بالرغم من أنه تعرض فيه الإصابتين، ماشي الإصابة واحدة، إصابة أبعدت كادت أن تبعده عن نهائيات كأس العالم، والإصابة اللي جت قبل دوري أبطال أوروبا. لكن على العموم اللاعب مجتهد جدا، واستطاع بعزيمة كبيرة أنه يرجع في الوقت المناسب في المنافستين معا.
2: Achraf Hakimi, c'est l'exemple même d'un joueur qui fait tous les efforts pour être toujours là. On se rappelle, après la Coupe d'Afrique, avant plutôt la Coupe d'Afrique des Nations, il est blessé contre le Bayern Munich, il fait tout pour revenir. Et puis ensuite, il y a aussi

0: تحس بأن اللاعب سبق له خوض على الأقل 3 مونديالات، يعني ما قدمه بالأمس يعجز عن تقديمه لاعبون يعني خبروا كرة القدم العالمية، لكن في سن 18 سنة بهذا المستوى بالأرقام اللي قدمها أكيد إضافة كبيرة وكبيرة جدا للمنتخب الوطني المغربي. أمين،
1: أكيد لاعب معدي صراحة، يعني تبارك الله البارحة كل ما يقوم به صحيح ذكرني بالماستر كلاس التي قام بها أمام ريال مدريد قبل سنوات، وهو لاعب يافع وهو لاعب شاب، اليوم يدخل إلى الملعب وكأن لديه يعني 600 مباراة في المستوى الاحترافي، تبارك الله لديه خبرة كبيرة، لديه قراءة الملعب ذكية. اللاعب البارحة يعني كان متكاملا في جميع ما يقوم به، سواء في مساعدة المدافعين في إخراج الكرة والتفوق على الضغط البرازيلي بصناعة 3-2، إما أمام الخط أو وراء الخط، يعني حتى يعني هذا علم، وأن تكون دائما في التوقيت الصحيح وفي المكان الصحيح فهذا شيء رائع ورائع جدا. كان يعرف متى أن يلف، متى أن يضع جسمه في الوضعية التي تمكن له أن يلعب في أكثر من زاوية، يروها الناس بهذا بعدم الخوف، ولكن هو أيضا تبارك الله يعطي لنفسه الإمكانيات لأخذ القرار الصحيح. كيف ذلك؟ بفتح جسمه لأكثر من زاوية تمرير، بقراءة اللاعب وبفلترة المعلومات التي يأخذها، ثم أخذ القرار الصحيح. نقول سكان فلتر إكزيكيوت، وهو بروسيس يمر عبر 3 عمليات لأخذ القرار. بعدي يعني هذا فقط في التمريرة الأولى، أما فيما بعد أنا بالنسبة لي عندما كان ينزل مثلا الخنوس سواء في المرتدات أو في الهجمات التي كنا نلعبها أكثر بشكل مباشر، ما يسمى بالكاونتر يعني بالهجمة المرتدة الاصطناعية، هنا بوعدي كان دائما يذهب في المساحة التي يتركها الخنوس في ظهر الظهير، وذلك كان يساعد المنتخب المغربي في تكوين مثلثات، في إيجاد الصيباري، في إيجاد أناحي، ثم فيما بعد ذلك التغيير الجهة نحو إبراهيم وحكيمي لصناعة بعض المشاكل للمنتخب البرازيلي. تمكننا من صناعة الكثير من المحاولات، للأسف ضيعت، لكن البعدي أعطانا كنترول كبير. أما بدون كرة فقد كان يضغط في منطقة المنافس، يعرف متى ألا يذهب، يضغط على يعرف يخرج في الوقت الصحيح، في وقت الفخ عندما كنا نصنع فخ أمام كازيميرو أو غيماريش، كان يعرف متى يخرج ومتى يبقى، متى يترك رافينيا عندما كان يرى بأن إذا تبع رافينيا فذلك سوف يعني يفقدنا التوازن في البلوك، وهذلك يحسب له. وكيف يحسب ذلك بوعدي؟ على حسب علو البلوك، فإذا كان مثلا البلوك متقدم بشكل كبير فلن يتبع مثلا رافينيا، ليس هو اللاعب الذي ليست هي الأولوية الآن، لكن في البلوك المتأخر كان يعرف متى يتبع ومتى أيضا يغطي على ديوف على حكيمي، لأن إذا خرج حكيمي ليضغط على الجناح سواء فينيسيوس أو أن يضغط على الظهير فكان دائما ديوف يضطر إلى الخروج، وهذه طبعا كانت مدروسة من الستاف، وبعدي كان دائما في التوقيت الصحيح في منطقة العمليات، أبعد العديد من الكرات. لا نتحدث كثيرا عن هذا الدور في منطقة العمليات في العرضيات، أظن لأن الأمر كان سيكون صعب
0: في غياب لاعب مثل بوعدي. الأمر كان سيكون صعب على المنتخب المغربي في غياب بوعدي،
1: خصوصا العرضيات كانت أحيانا أنا أعرف بأن الصف يشتغلون بجد على هذه النقطة، وأنا متأكد أننا سنأخذ إن شاء الله الأوتوماتيزمات الصحيحة وسنأخذ الحلول الصحيحة، لكن في وقت الذي كان فيه بعض المشاكل في العرضيات شهدنا مثلا، نتذكر رأسية إيغور، نتذكر بعض الفرص، لكن بوعدي أبعد فرص أخرى وكان دائما يتواجد ويطبق تعليمات الكوتش وينزلق وراء ديوب، وكان لديه هدوء كبير بالنسبة لي تبارك الله، حتى أنه الكوتش في الشوط الثاني بدل مكان بوعدي والعناوي حتى يقلل من الجهة التي كانت تأتي منها خطورة المنتخب البرازيلي أكثر. فأصبح بوعدي

0: يغطي بشكل جيد تلك الجهة.
1: أكيد أرقام مميزة ومميزة جدا بالنسبة للبعدي. صحيح الأداء
0: كلها صحيحة، كلها صحيحة
1: تماما،
0: أربعة أكلات صحيحة،
1: 85 لمس للكرة في المباراة، 60 تمريرة ناجحة من أصل 66، بنسبة نجاح وصلت إلى 91%، ربح النزالات الثنائية 9 نزالات ثنائية، يعني حتى اللاعب يربح نزالاته بذكاء كبير جدا. استرجع أيضا الكرة في 6 مرات و3 مراوغات ناجحة. صحيح الأداء نشاهده على أرضية الميدان، لكن الأرقام توضح قيمة هذا اللاعب. في سؤال ربما كيف رد نفسه الآن المنتخب المغربي بوعدي بالعناوي في وسط الميدان، كيف يمكن الاستفادة أكثر من هذا الثنائي، لأنه لاحظنا سخاء كبير حتى يعني بتواجد بوعدي، لاحظنا بأنه العناوي أيضا لعب براحة أكبر لأنه دائما متوسط الميدان، وكان عارفوا هذا الثنائي في وسط الميدان هي جديدة على المنتخب. بوعدي يلعب فقط مبارته الثالثة مع المنتخب المغربي، بل يلعب نقولوا لأنه أمام مدغشقر وأمام أيضا النرويج لعب شوط واحد، الآن يكتشف كأس العالم، كيف يمكن الاستفادة أكثر من بوعدي سواء لا في التنشيط الهجومي ولا في التنظيم الدفاعي المنتخب من أجل فاعلية أكبر فيما تبقى من مشوار أمين؟
0: أنت ذكرت نقطة مهمة جدا سي حسن، وهي كيف يسترجع الكرة بذكاء. كيف أن ذكرني كثيرا بكونتي. كونتي ليس من النوع الذي سوف يأتيك مبكرا وسوف يلصقك، لكن في توقيت التمريرة لا يبتعد، يعرف أين ستذهب التمريرة، لا يبتعد عن من سوف تأتي التمريرة، ويأتي فيما نسميه في لونغلومور بلايند سايد، أي في الزاوية المغلقة التي لا يراك منها الذي سيستلم الكرة ويفتكك الكرة بدون أي جرح. الاستفادة يجب تعزيز نقاط قوتنا، لدينا مبادئ واضحة يجب التطور فيها، نخرج بشكل بعديد من الأشكال، نخرج سواء مثلا بثلاثة اثنين اثنين ثلاثة عندما ينزل أحد متوسطي الميدان، نخرج أيضا بأربعة اثنان اثنان اثنان، يعني نخرج بأربعة اثنان اثنان اثنان، وهي بتشكيل مربع مع المهاجمين مثلا الذين ينزلون في ذلك المربع، سواء الخنوس سواء الصيباري أو أناحي، أو في أفضل الأحوال مثلا الخنوس مع الصيباري مع وجود جناح أيسر. لدينا هذه الحلول ويجب أن نستثمرها، يجب أن نستمر في الاشتغال على هذه الأوتوماتيزمات، وأيضا تعزيز النقاط، نعرف متى مثلا سوف نضغط، متى سوف ننزل شوي في في في في البلوك، كيف إدارة هذه الأوقات مهمة جدا. لاحظنا أن في الشوط الثاني مثلا المخزون البدني بعض الشيء نزل، وكان تحدث عن هذا الأمر وهبي وقال بأننا أحيانا نريد أن نفعل كل شيء بسرعة كبيرة، وعلينا أن نعرف متى أن نفرض الكنترول ومتى أن نفرض التيمبو. أنا بالنسبة لي في التحولات، ليس دائما في كل تحول ستذهب لأن تبحث عن المساحة، أحيانا في بعض التحولات لا يوجد فرصة أو لا يوجد لاعب منطلق، فليس عيبا أن أعطي تمريرة تمريرتين حينما حيثما يعني ينطلق لاعب، ومن بعد أعطي للاعب ونطلع نصعد كلنا بالبلوك ونكون متوازنين، لأن الهدف الذي أخذناه كان يعني بتسرع من بونو إلى حكيمي، وهي حالة عدم توازن كما قال المدرب، اعترف بأن كنا في حالة عدم توازن. فهذه بعض الأمور، وأن تكون هناك يعني كوميونيكيشن، يعني تواصل أفضل في إدارة العرضيات. لكن أعتقد بأن المنتخب المغربي قدم 30 دقيقة كبيرة أمام البرازيل، وفي الشوط الثاني التبديلات للمدرب أعطت توازنا، هذا شيء مبشر جدا بالنسبة لمدرب أتى في مارس أن ترى لمسته إلى هذه الدرجة، والمشكلة هي فقط في إدارة المجهود الآن، فأعتقد أن هذا الأمر مبشر بالخير.
1: وأكيد نتمنى توفيق المنتخب المغربي. الصورة التي قدمها أمام منتخب البرازيل الكل استحسنها، لكن دائما القادم هو الأصعب، يجب أن نستفيد من الأخطاء أكيد ونعزز أكيد نقاط القوة. سي أمين عمور الإطار المغربي الشاب، كنشكرك جزيل الشكر على مرورك معنا، على إلقاء الضوء وتسليط الضوء على أيوب بوعدي، شكرا جزيلا لك أمين.
0: شكرا سي حسن، شكرا سي منصف، وبارك الله فيكم.
1: إذن تحدثنا عن أيوب بوعدي أحد نقول أبرز نجوم هذه الدورة حتى الحدود اللحظة.

0: ميديا حصاد اليوم محمد بن عبو.
1: أسعدتم مساء مستمعي وأوفياء ميديا أينما كنتم في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعني بكم في حصاد اليوم، أرافقكم خلاله من الآن وحتى 8:00 مساء. في نقاش الحصاد مستمعينا الكرام، سيتم اليوم التركيز على اليوم العالمي للمتبرعين بالدم، مناسبة تهدف إلى التذكير بأهمية هذه المبادرة الإنسانية النبيلة التي تساهم في إنقاذ حياة ملايين الأشخاص عبر العالم. طبعا محطات ووجهات أخرى تنتظركم كالعادة في الحصاد. سنرحل إلى أديس أبابا وعين على الجهود الإقليمية والدولية لإخراج ليبيا من أزمتها الممتدة. مستمعينا الكرام، على بركة الله نستهل الحصاد بطقس الفلاحة مع مولاي هاشم العلوي.
2: نعم الله مساكم أخواتي إخواني، في الطقس ديال الغدا بحول الله الحال غادي يبقى مغيم شوية ولا غالفيس صفة مع الشمس في النواحي اللي في شمال الخط في قيق العيون بحال حتى في جنوب الداخلة، أما في المناطق الأخرى الحال صافي ومشمش ويمكن يعطي شي نشد الشتاء في الأطلس المتوسط وفي شرق الأطلس الكبير. الريح غادي يصوت غربي في جل المناطق ما عدا في درعات فيلات والسواحل الصحراوية فاش غادي يصوت شرقي، القوة ديالو ما مجهدة شوية إلا في السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو ما زال ما بين 50-80% في غالب المناطق ما عدا في تادلة الأطلس المتوسط درعا وتافيلات فاش غادي تبقى هابطة لقل من 45%. الحرارة وسط النهار تماما بحال ديال البارح، ما بين 23-28 درجة في دكالة، ما بين 23-43 درجة في واد الذهب، ما بين 24-29 درجة في اللوكوس وناحية عبدة، ما بين 24-31 درجة في ناحية السوس، ما بين 26-30 درجة في الريف، ما بين 27-34 درجة في الأطلس المتوسط، 28-29 درجة في الشاوية، ما بين 28-33 درجة في الساقية الحمراء، ما بين 29-31 درجة في ناحية الغرب، ما بين 29-34 درجة في الحوز، 30-31 درجة في ناحية سايس، ما بين 30-33 درجة في المنطقة الشرقية، 35-36 درجة في ناحية تادلة، ما بين 35-39 درجة في تافيلات، وما بين 37-41 درجة في ناحية الدرعة. وفي هذا الطقس حشرات الرتيلة اللي موالفة تسلط على الكرم ديال الداليا غادي يمكن تكاثر بلا قياس ودير خسائر كبيرة في الورق وحتى في العناق العنب اللي سايري غلاد، ويمكن تشحفهم بقوة الماء اللي تتمصوا منهم، وهكذا يمكن الكرمات الداليا تضعف والعنب يخرج فيها بجودة ناقصة. وهذا علاش لازم من مراقبات وتتبع العدد ديالها والاحتياط منها قبل ما يفوت الفوت، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: تمام 6:00 مساء باستوديوهاتنا بميديان، موعد النشرة المغاربية.

0: والعرض الإخباري المغاربي من أعداد وتقديم الزميل عبد العلي أزهر. مساء الخير عبد العلي.
1: مساء النور محمد، مرحبا بكم مستمعينا. نسأل النشرة مما بعد مباراة المغرب والبرازيل، حيث أشادت وسائل إعلام دولية اليوم بالأداء الجماعي اللافت الذي بصم عليه المنتخب المغربي لكرة القدم عقب تعادله بهدف المثل أمام نظيره البرازيلي على ملعب ميتلايف بنيو جيرسي. وأجمعت الصحف منها صحيفة البايس وسبورت الكاتالونية في إسبانيا إلى جانب كبريات الصحف في فرنسا وأيضا في البرتغال وتركيا وروسيا على أن أسود الأطلس فرضوا أسلوب لعبهم بمهارة تقنية وانضباط تكتيكي كبيرين. امتدت الإشادة إلى وسائل الإعلام البرازيلية، حيث اعتبرت أن منتخب بلادها تلقى درسا حقيقيا في كرة القدم في المواجهة التي شهد اكتساحا مغربيا واضحا. ارتسامات الجماهير المغربية ما بعد نزال المغرب والبرازيل من نيو جيرسي الأمريكية ومحيط الملعب أجري الذي أجري مساء أمس تنقلها إلينا مفادات ميديا إلى نيوجيرسي إكرام بن عائشة.

0: الماتش كان مزيان بزاف، كان ممكن نغلبو، فرصة كانت عندنا في الدقائق الأخرى كون استغليناها وكون ربحنا. مع الأسف الماتش الجاي نعوضو إن شاء الله.
1: لا تبارك الله على الدراري والله، لا والله مثلا الأولى مزيانة، إيوا إن شاء الله المرة الجاية مع سكوتيا ومع
0: هايتي
1: غادي إن شاء الله ندوزو الأولين في
0: الأولين. واحد الحاجة هو بأن فينيسيوس ما كانش يستحق رجل المباراة، بعدي تبارك الله كان في المستوى.
2: عجبني بزاف الماتش، كان زادو ان بوت كثر الحسن بالحق، الحمد لله ماتش نول سي بيان الحمد لله. ديما ديما ديما مغرب على رسول الله الى جاي لجل سيدنا محمد اللهم عجل علي.
3: حظي الدولي المغربي الشاب أيوب عدي بإشادة كبيرة من محلل برامج كرة القدم عبر المحطات التلفزية العالمية عقب المستوى المميز الذي قدمه في مواجهة المنتخب البرازيلي، ووصف المحللون اللاعب المغربي بأنه النموذج المثالي الذي يحتاجه أي فريق في العالم في خط الوسط، مشيرين إلى امتلاكه شخصية قوية داخل أرضية الملعب وقدرة كبيرة على إخراج الكرة تحت الضغط، إضافة إلى تمييزه في الأداء بالكرة وبدونها. اللاعب المغربي أيوب أبو عدي مساره وتكوينه الرياضي نتابعه في بورتري الزميل عثمان الطائري.
4: On tout de suite dit de faire le choix du Maroc parce que c'était le bon choix, c'est d'avoir un accueil incroyable.
5: 18 عاما فقط، سن يقضي فيه معظم اللاعبين وقتهم بين فرق الشباب وأحلام الاحتراف. أيوب عدي اختار طريقا آخر، طريق كأس العالم في ملعب ميتلايف بنيوجيرسي وأمام البرازيل صاحبة الألقاب العالمية الخمسة. لم يظهر لاعب الوسط المغربي كوافد جديد على المواعيد الكبرى، تحرك بثقة وطلب الكرة باستمرار وواجه الضغط بهدوء لافت، فانتقل اسمه من دائرة المتابعين إلى واجهة الصحافة الدولية. قبل أشهر قليلة كان الحديث يدور حول صراع رياضي بين فرنسا والمغرب على موهبة واعدة، اليوم تغير المشهد بالكامل. الحديث سار عن جوهرة كروية نجح المغرب في ضمها إلى مشروعه المستقبلي. ولد بوعدي في العام 2007 لأسرة مغربية وتدرج في أكاديمية ليل الفرنسي قبل أن يفرض نفسه سريعا داخل الفريق الأول. موهبة سبقت عمرها ونضج كروي جعل المدربين يعاملونه كلاعب يمتلك خبرة أكبر بكثير من سنه. في الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا لفت الأنظار مبكراً، فبدأت أندية أوروبية كبرى تتابع تطوره عن كثب، غير أن الموعد الحقيقي للتعريف به جاء في مونديال 2026. أمام البرازيل وفي أول ظهور له على المسرح العالمي قدم أوراق اعتماده بثقة الكبار. صحف فرنسية تحدثت عن لاعب كشف عن نفسه للعالم بأسره، فيما رأت فيه جماهير الأسود أحد أبرز عناوين المباراة.
3: حظي والمنتخب المغربي يواجه في ثاني لقاء له بالمونديال منتخب اسكتلندا الجمعة القادمة. المنتخب الاسكتلندي متصدر مؤقتا للمجموعة بعد تفوقه أمس على منتخب هايتي بهدف دون مقابل. وضمن مقابلات التي تخوضها منتخبات المنطقة المغاربية يواجه منتخب تونس يوم غد في تمام الساعة 3 صباحا بتوقيت المغرب، يواجه منتخب السويد بمدينة مونتيري المكسيكية عن المجموعة السادسة. نواصل نشرتنا المغاربية من موريتانيا، حيث حذرت المعارضة الموريتانية من أن الحوار السياسي الذي دعا إليه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بات مهددا بالانهيار الكامل. وعزت القوى المعارضة هذا التعثر إلى إصرار أحزاب الموالاة على إدراج مسألة المدد الرئاسية ضمن أجندة النقاش، بينما يرى حزب الإنصاف الحاكم في المقابل أن المعارضة هي من تتحمل مسؤولية تعليق الجلسات التحضيرية. حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية التواصل أعرب في بيان عن قلقه البالغ من استمرار حالة الانسداد الحالية، ودعا الحزب السلطة وأحزاب الأغلبية إلى توفير الضمانات الكفيلة بإنجاح الحوار وصولا إلى توافقات وطنية تعزز الاستقرار وتدعم الإصلاح المؤسسي في البلاد. ما جديد ملف الحوار السياسي في موريتانيا على ضوء ما

0: واقف أحزاب المعارضة والأغلبية. سؤال طرحه الزميل يوسف النعماني على سيدي محمد ولد بلعمش الصحفي والمحلل السياسي من واكشوت.
1: الواقع أن المعارضة

0: امام وضد العمد ربما وهكذا، وحولها سجال كبير. والآن المعارضة في حيرة من أمرها بعد تمسك الرئيس بهذا الموضوع وقوله أنهم باستطاعتهم أي معارضة رفضها، وأنه سينفذ فقط ما يتفقون عليه. عقدوا مؤتمرا صحفيا موحدا عبروا فيه عن هذا اللغط وهذا السرد لموضوع المأمورية، ولكن يبقى لكل حزب منهم رأيه المستقل. حزب تواصل هو أكبر أحزاب المعارضة من حيث عدد النواب، وبالتالي هو أصدر بيان تعبيري عن رفضه، وبالتالي لا يعرفون هل يعودون للنضال والمسيرات والمهرجانات أو يتقدمون إلى حوار توجد فيه المأمورية وقد يكون فسحة لإتاحة الفرصة للرئيس الحالي أن يجد مأمورية ثالثة.
1: في تونس تتجه وزارة الثقافة التونسية نحو فرض شروط أكثر صرامة على تنظيم حفلات خاصة في مسرح قرطاج الروماني ضواحي العاصمة، وذلك حماية للموقع الأثري. وكالة تونس إفريقيا للأنباء أفادت بأنه تم خلال جلسة عمل عقدت مؤخرا بحضور وزيرة الثقافة التونسية أمينة صرافي تأكيد على ضرورة اعتماد معايير صارمة عند إسناد التراخيص للجهات المنظمة لعروض خاصة في المسرح الروماني الأثري. في ليبيا، وفي تطور لافت، أنهى مصرف ليبيا المركزي اليوم حالة الترقب في السوق معلنا رسميا عن فتح منظومة حجز الدولار للأغراض الشخصية، بما يتيح للمواطنين الدخول إلى المنظومة واختيار فروع المصارف المعتمدة لاستكمال إجراءات الحجز بشكل مباشر ومنظم. المصرف أكد أن إجراءات البيع الفعلي للعملة الأجنبية عبر الفروع المصرفية المختارة ستبدأ فور إتمام عملية الحجز، مع استمرار العمل داخل المصارف حتى ساعات متأخرة من المساء بهدف استيعاب الطلب المتزايد. تفاصيل أوفى مع مراسلنا من طرابلس رأفت بالخير.
2: بعد أيام من حدوث عملية قرصنة للمنظومات الإلكترونية بمصرف ليبيا المركزي، أكد المصرف العمل بمنظومة الأغراض الشخصية واختيار الفروع المصرفية والبدء في عمل بيع الدولار الأمريكي نقدا للأفراد ضمن الإجراءات الهادفة إلى تسهيل حصول المواطنين على احتياجاتهم من النقد الأجنبي. عبد الله الزايدي، صحفي اقتصادي.
3: لا يمكن اعتبار إعادة تشغيل المنظومة تقنيا، لا يعني بالضرورة أنها حل لأزمة شح السيولة من العملة الأجنبية. على الإطلاق الانفراج الحقيقي لهذه الأزمة يتطلب عدة معالجات للاختلالات في الواقع هيكلية حدثت خلال السنوات الماضية.
2: المصرف المركزي أضاف أن منظومة الاعتمادات بدأت العمل بصورة فعلية، كما شرعت المصارف في قبول طلبات التغطية الخاصة بالاعتمادات المستندية والحوالات الخارجية، إلى جانب بيع العملة الأجنبية للطلبات التي استكملت الموافقات، وذلك في محاولة للسيطرة على تراجع قيمة الدينار الليبي أمام العملات الدولية. محمد درميش، خبير اقتصادي.
4: فيما يتعلق بإجراءات البنك المركزي، للأسف الشديد البنك المركزي ما زال لم يقوم بدوره بالدور الصحيح، لأن البنك المركزي عليه مهام كبيرة جدا. أول المهام أنه هو يجب أنه هو يقوم بالتنسيق مع أدوات السياسة الاقتصادية الأخرى التجارية والمالية، ويوضع خطة استراتيجية لإدارة الأزمة.
2: وتواجه العملة الليبية تحديات كبيرة منذ سنوات بسبب حالة الانقسام السياسي في البلاد، الذي أدى إلى وجود إنفاق حكومي غير منضبط في غرب ليبيا وشرقها. لميديان رافت بالخير، طرابلس.
1: بهذا نصل إلى نهاية النشرة. لحظة تتقون مع الزميل محمد بن عبو وباقي فقرات الحصاد في أمان الله.
5: أعز مكان في الدنيا سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتاب. عبر ميديان نهديكم جلسة ثقافية تحتفي بالكتاب وأهله، نلتقي فيها المثقفين والكتاب ونتعرف على رحلتهم مع القراءة ونكتشف حكايتهم مع الكتاب. كاتب وكتاب مع اعتماد سلام، يأتيكم كل أحد بعد موجز 9 مساء على ميديان.
6: حصاد اليوم محمد بن عبو.
7: أهلا بكل مستمعي وأوفياء مذئة من جديد. اللحظة مستمعي الكرام، نفتح نقاش الحصاد. يخلد العالم في 14 من يونيو من كل سنة اليوم العالمي للمتبرعين بالدم، مناسبة تهدف إلى التذكير بأهمية هذه المبادرة الإنسانية النبيلة التي تساهم في إنقاذ حياة

0: ملايين الأشخاص عبر العالم. هذا اليوم يشكل فرصة لتكريم المتبرعين الذين يقدمون دماءهم بشكل تطوعي ودون مقابل، والتأكيد على ضرورة جعل التبرع بالدم سلوكا منتظما لضمان توفر هذه المادة الحيوية في مختلف المؤسسات الصحية. في المغرب تواصل الوكالة المغربية للدم ومشتقاته جهودها من أجل تعزيز ثقافة التبرع والرفع من عدد المتبرعين بشكل مستدام في ظل الحاجة المتزايدة إلى مخزون آمن وكاف من الدم. للحديث أكثر حول الموضوع يسعدني أن أستضيف كل من الدكتور نبيل زويني ممثل الوكالة المغربية للدم ومشتقاته بجهة فاس مكناس. مرحبا بك دكتور.
1: مرحبا أستاذ، مرحبا بالمستمعين الكرام.
0: شكرا جزيلا. وأيضا تحضر معنا الأستاذة نعيمة الورطاسي رئيسة جمعية باقي الخير للتضامن والتنمية من مدينة طنجة. مرحبا بك أستاذة نعيمة.
2: أهلا وسهلا
0: سي
2: محمد، شكرا على
0: الاستضافة. الشكر لك أيضا سيدتي الكريمة. وأبدأ معك دكتور نبيل، لنتحدث ولو قليلا عن واقع التبرع بالدم في المغرب. هل في نظركم يلبي عدد المتبرعين الحالي حاجيات المؤسسات الصحية؟ وما أبرز التحديات التي تواجهها الوكالة المغربية للدم ومشتقاته في سبيل تعزيز ثقافة التبرع؟
1: شكرا أولا على هذه الاستضافة. الواقع هو أولا مشجع، المغرب يبقى يعني من الدول التي معدل التبرع يعني يبقى واحد بالمئة من السكان، مجموعة السكان المجموعة يعني المواطنين الذين بإمكانهم التبرع والذي يبلغ 1%، ولكن نطمح إلى عدد أكبر لأنه كما قلتم في البداية فالحاجة هي مستمرة وهي ملحة لهذه المادة الحيوية ولا تقبل الانتظار وهي بشكل يومي. فمثلا بالمغرب ويعني نحتاج لأكثر من 1000 متبرع يوميا، نحتاج لأكثر من 1000 كيس لتلبية حاجات متزايدة لمختلف المستشفيات ولمختلف المراكز، يعني سواء الجامعة والمستشفيات الإقليمية وكذلك المستشفيات الخاصة، لأنه الوكالة المغربية للدم ومشتقاته التي تم إحداثها في يوليو 2023 بموجب القانون 1122 فهي مخول لها تأمين هذه الحاجة من المادة الحيوية لتلبية جميع يعني المؤسسات الصحية سواء كانت في القطاع العمومي أو القطاع الخاص، ونطمح للرفع من هذه النسبة نسبة المتبرعين ولنشر ثقافة التبرع في مختلف يعني مختلف شرائح وخاصة الشباب وخاصة الأشخاص الذين لا يعانون من أمراض والذين يتمتعون بصحة جيدة تمكنهم من التبرع ومن المساعدة في هذا السلوك الإنساني والحضاري.
0: نعم أستاذ نعيمة، كما استمعت لمداخلة الدكتور نبيل وأنطلق من حيث انتهى وهو النقطة المتعلقة بثقافة التبرع. أنتم يعني كفاعلون اجتماعيون أو جمعويون في هذا المجال، كيف يمكن مثلا تحويل التبرع بالدم إلى مبادرة إلى سلوك منتظم لدى المواطنين، وما دور حملات التحسيس والتوعية التي تقومون بها في تشجيع الشباب خصوصا على الإقبال على التبرع؟
2: بصراحة احنا ما كرهناش ان جميع المغاربة يكون عندهم هذه الثقافة ديال التبرع بالدم، لان مادة كيحتاجها اليوم يقدر يحتاج ما تحتاجهاش ولكن غدا ربما يحتاج اي واحد فينا. لهذا احنا كنشتو في الحملات ديالنا عموما ان الناس انهم يتبرعوا، حتى اننا بعض المرات كنعطيوهم جوائز تحفيزيه للمتبرعين وكنقدموا نصائح وكنصححوا لهم بعض المفاهيم الخاطئه اللي عندهم على التبرع. بزاف الناس كيجيو عندنا كيقولوا لنا راه انا ما بغيتش نتبرع حيت ربما الدم كيتباع او لا كنبغي نحتاج الدم راه كنشريه. هذه افكار خاطئه عند بعض المتبرعين. وحنايا في هذه الحملات اللي قوموا بها طيلة السنة مع الوكالة الوطنية للدم ومشتقاته كنشتوا الناس على التبرع وكنفهموهم بأن هذاك الثمن البسيط اللي كيخلصوه سواء في المستشفيات أو في المصحات راه ما هو إلا عبارة عن تحاليل اللي كيقوم بها المركز وديك لابوشات، يعني داك التكلفة اللي كتكلف له بها المركز الدم قبل ما يوصل للمستفيد الآخر. والحمد لله حنايا هنايا في طنجة بدينا كنحسوا بان الناس وعات بهذا المهمه ديال هذا التبرع بالدم والاهميه ديالو، وبفضل الحملات اللي كنقوموا بها سواء هنا في المركز سواء خارج المركز لان كنقوموا ب

0: بحملات على الشاطئ او في ساحه الامم يعني هنايا في مدينه طنجه، كتلقى اقبال وكتلقى حضور الحمد لله، وكنشجعوا الناس والناس كيعرفوا بان دابا الدم رجع واحد الحاجه اللي يقدر يحتاجها اي شخص. وانا نعاود لك واحد القصه اللي وقع دابا حاليا، وحنا هنايا في مركز التبرع بالدم، واحد السيد مسكين الوالد ديالو تعرض لحادثه وخصو 10 الاكياس، وجايب هنايا الناس باش يتبرعوا، والحمد لله ان جبر المركز مفتوح يوم الاحد باش الناس كيتبرعوا باش هو الاب ديالو يستافد من اكياس الدم.
1: جميل جدا أستاذة نعيمة. دكتور نبيل، هناك نقطة أثرتها أستاذة نعيمة جد مهمة والمتعلقة ببعض الأفكار أو المخاوف الخاطئة المرتبطة بالتبرع. يعني هل ما زالت يعني هذه الأفكار يعني تؤثر على إقبال المواطنين، وكيف يمكن تجاوز ذلك؟
2: أكيد هناك بعض الأفكار الخاطئة التي يعني الأفكار المغلوطة التي يتم ترويجها، وكما تفضلت الأستاذة فهي فقلت واحد الجملة مهمة هو أن الدم لا يباع ولا يشترى. أولا واحد المسألة خصنا نتفقوا عليها هو أن هذه المادة الحيوية لا تصنع، وبالتالي فالمصدر الوحيد لهذه المادة هو الإنسان، يعني الإنسان يتبرع لأخيه الإنسان. وقبل يعني قبل هذا الشخص يستفيد يعني هذا المريض أو هذا الشخص اللي هو حالة حرجة والذي يحتاج بشكل سريع وبشكل فوري لهذا المادة الحيوية، فهذا الكيس من الدم فيمر من عدة مراحل لتأهيله ليصبح صالحا يعني للاستعمال. وهذه العملية فهي عندها واحد التكلفة، وهناك واحد المقولة تقول يعني الصحة لا تقدر بثمن ولكن عندها واحد الكلفة، والكلفة دي العلاج الحل دياله هو التأمين الصحي، وهذا ما تقوم به المملكة المغربية عن طريق يعني تعميم التغطية الصحية والحماية الشفائية، هذا هو الأساس. لأنه في الحالات المستعجلة فالأساسي هو إلقاء المريض، لا نتكلم عن يعني التكلفة أو عن الثمن، فيتم مد المريض بأكياس دم أولا ثم تبقى المسائل هي إدارية أو التكلفة إلى ما غير ذلك، فهناك شركات تأمين يعني تقوم بتأمين يعني هذه المسائل. يعني يجب أن تكون هناك ثقافة تبرع وثقافة أيضا مشاركة التأمين الصحي، وكذلك أن يعني الدولة ماشية في الاتجاه هو تأمين التغطية الصحية، وهذا هو الأساس. أما بالنسبة يعني حاليا كنلاحظوا بأن هذه الفكرة بقات كتنقص، لأن يوم على يوم خاصة في الشباب تشوف واحد إقبال كبير على التبرع وعلى هذا السلوك الإنساني الحضاري.
1: نعم دكتور، في الواعية بهذه المهمة ربما هي التي تقوم بالمبادرة، لكن هناك فئة لا زالت ربما بين قوسين في مرحلة الشك بخصوص الإجراءات المتخذة لضمان سلامة عملية التبرع بالدم وحماية سواء المتبرعين أو المستفيدين. أنتم يعني كطبيب ومسؤول في هذا المجال، هل لك أن تقربنا من هذه الإجراءات ولو بشكل بسيط؟
2: هذه الإجراءات هي إجراءات قانونية وإجراءات معطرة بالقانون. فأي عملية تبرع بالدم يتم تأمين هناك أولا طبيب الذي يسهر على هذه العملية هي عملية تبرع بالدم، ويتم فحص يعني المتبرع بشكل يعني دقيق، ويتم يعني طرح بعض الأسئلة، لأنه الهدف الأول هو أنه يكون هذا المتبرع مخشى يكون هذه العملية تبرع فيها خطر على الصحة ديالو، وهذا هو الأساسي. وكذلك المواد أو جميع جهازات المستعملة والمواد الطبية المستعملة في عملية التبرع هي مواد معقمة وتستعمل لمرة واحدة فقط، وليس يتم يعني استعمالها عدة مرات. ويتم أيضا إخضاع يعني تلك العين الدم إلى مجموعة من الفحوصات الإخبارية والتحاليل لكي يكون هناك يعني تأمين ما يسمى بالليموفيجيلانس، يعني التأمين يعني التبرع لكي لا يتم يعني إمداد مريض بدم يقدر يكون فيه مثلا مرض معين، فهذا لا يحدث لأن هناك تحاليل التي يتم يعني القيام بها وبشكل يعني بشكل مستمر ومتكرر لضمان سلامة وجودة أكياس.
1: نعم. نعم، أنتقل إليك أستاذة نعيمة، وأنت الآن تتواجدين بأحد مراكز التبرع بالدم كما سبق أن أشرت في بداية الحوار. أستاذة نعيمة، ما الرسالة التي يمكن توجيهها للمتبرعين المنتظمين ولمن لم يسبق لهم خوض تجربة التبرع بالدم؟
0: صراحة الرسالة كنشكروا بعض الناس اللي كيجيو كيتبرعوا باستمرار وبصفة دائمة، لأن

0: هم عرفوا بأن التبرع أولا مفيد للإنسان، هو أولا قبل المستفيد، لأن كيجدد الخلايا ديالو ديال الدم، والدكتور هي يقدر يأكد لي المعلومة ديالي. وثانيا غادي ينقذ بها حياة، عرفتي رسالة قيمة، أن من ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، يعني راه الدم ديالك يقدر يحيي إنسان. وتخيل معايا غير هاد العمل هذا بشحال عنده ديال الأجر. فهو أنا حنا كنعتبره في جمعية باقي الخير هذا زكاة على الصحة ديالك، يعني اللي عنده الصحة ديالو هذه هي الزكاة ديالها، هي أنه مشي ويتبرع. والناس اللي ما كيتبرعوش كنا نقول لهم من هذا المنبر تبرعوا، راه غادي ربما أنتم ما محتاجيتوش، عمركم ما تحتوا أن شي حالة الله يقدرنا أنكم تحتاجوا للدم. ولكن دابا مع الحوادث مع الأمراض الله يشافي الجميع، راه كنحتاجوا للدم يوميا، وكاين مرضى منتظرين قطره من الدم ديالك باش يعيشوا في هذه الحياه ان شاء الله الرحمن الرحيم. كنتمنوا الشفاء للجميع. ومن هذا المنبر كنبغي نشكر حتى السلطات، وعلى راسهم السيد الوالي اللي كيرخصوا لنا اننا نقوموا بمثل هذه الحملات. وان شاء الله حنايا غادي نتواجدوا في الصيف طيله من الاخر شهر 7 حتى الاخر شهر 8، يعني على مدار شهر كامل كنناشدوا الساكنه والسياح اللي غيكونوا هنايا معنا في طنجه يجيو يتبرعوا. راه هذه زعما غادي تفيدهم هما قبل ما غادي تفيد الشخص المستفيد. وبلا ما ننسى نشكر اتحاد طنجه اللي قاموا بواحد البادره طيبه معنا في هذه الثلاث ايام بمناسبه اليوم العالمي للتبرع، عطاو تيكيات باش يدخلوا الناس للمقابله ديال اتحاد طنجه اللي كتجرى في هذه الاثناء. المتبرعين اللي تبرعوا معنا راهم فازوا بتيكي ديال باش يتفرجوا المقابله. وكنشكروا كاع المتبرعين اللي ساهموا معنا واللي غادي يجيو يتبرعوا معنا ان شاء الله، وديما باقي الخير.
1: شكرا جزيلا استاذه نعيمه، وبدورنا نتمنى ان تجد هذه الرساله اذانا صاغيه لكي على الاقل ان ان ان يعني ان تنقص ولو قليلا من مخاوف القيام بهذه العمليه النبيلة. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية نقاش الحصاد لهذا اليوم. أشكر ضيفي الكريمين، كل من الدكتور نبيل زويني ممثل الوكالة المغربية للدم ومشتقاته بجهة فاس مكناس، وأيضا الأستاذة نعيمة الورتاسي رئيسة جمعية باقي الخير للتضامن والتنمية من مدينة طنجة. شكرا جزيلا لكم على كل هذه التوضيحات.
2: شكرا
0: محمد.
1: شكرا. إذن مستمعينا الكرام فاصل ونعود لتتمة باقي مواد الحصاد، ابقوا في الاستماع.

0: كل عام رجوعكم عيد، لما معاكم كتحلى، الفرحة بكم كتزاد، والبلاد كتنبض بوجودكم. ولأن مرحبا أكثر من مجرد استقبال، كتظل فرق مؤسسة محمد الخامس للتضامن إلى جانبكم، كتواكبكم داخل المغرب وخارجه. تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تساهم مؤسسة محمد الخامس للتضامن في عملية مرحبا 2026، وتضع مراكزها للاستقبال بإيطاليا، فرنسا، إسبانيا والمغرب رهن إشارتكم طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار ساعة. سعداء باستقبالكم.
1: ميديا حصاد اليوم، محمد بن عبو.
2: تمام السادسة والدقيقة 45، أنتم في الاستماع للميديا حصاد اليوم مستمر ومحطته الموالية القصة. في مرحلة كانت فيها كرة القدم المغربية تخطو أولى خطواتها نحو العالمية، برز اسم المدرب بلاغوي فيدينيتش كأحد أبرز مهندسي التحول في مسيرة المنتخب المغربي. تحت قيادته حقق أسود الأطلس إنجازا تاريخيا بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم بالمكسيك عام 1970 في أول حضور مغربي على المسرح الكروي العالمي. قصة المدرب يرويها عثمان الطاهري.
3: كان المغرب في أواخر الستينيات القرن الماضي يحلم بمكان بين كبار كرة القدم العالمية، حلم بدا بعيد المنال آنذاك، إلى أن ظهر رجل قادم من البلقان، هادئ الملامح، قوي الشخصية، يحمل أفكاراً جديدة وشغفاً كبيراً باللعبة. فئة من الجمهور المغربي ربما نسيت فيدينيتش، الرجل الذي قاد أسود الأطلس إلى أول كأس عالم في تاريخهم في العام 1970. ولد فيدينيتش في العام 1934 بمدينة سكوبيي التي كانت أنذاك جزءاً من يوغوسلافيا. بدأ مسيرته حارساً للمرمى ولعب لعدد من الأندية الأوروبية، كما حمل قميص المنتخب اليوغوسلافي. وبعد اعتزاله اللعب اتجه إلى التدريب، حيث أظهر قدرة كبيرة على التنظيم والانضباط التكتيكي، ما جعله يحظى بسمعة جيدة خارج بلاده. في نهاية الستينيات وصل فيدينيتش إلى المغرب في وقت كانت فيه الكرة المغربية تبحث عن هوية جديدة وطموح أكبر. وجد منتخباً يضم مواهب واعدة، لكنه كان بحاجة إلى قائد يؤمن بقدرة لاعبيه ويمنحهم الثقة لمواجهة كبار القارة. ومنذ أيامه الأولى عمل المدرب

مدرب اليوغوسلافي على بناء فريق متماسك يقوم على الانضباط والروح الجماعية والقتال حتى آخر دقيقة. وجاءت اللحظة الحاسمة في تصفية المؤهلة إلى نهائية كأس العالم 1970، فبقيادة فيدينيتش نجح المنتخب المغربي في تجاوز منافسين أقوياء وحقق إنجازا غير مسبوق بالتأهل إلى المونديال، ليصبح ثاني منتخب إفريقي وعربي يبلغ النهائيات بعد المنتخب المصري. كان ذلك الحدث لحظة تاريخية غيرت نظرة العالم إلى كرة القدم المغربية. في المكسيك حيث بدأ الكرنفال، واجه المغرب منتخبات قوية مثل ألمانيا الغربية والبيرو وبلغاريا، ورغم صعوبة المجموعة أظهر أسود الأطلس بقيادة فيدينيتش شخصية قوية وروحا قتالية عالية، وبعد مبارتين صعبتين تمكن المنتخب المغربي من انتزاع تعادل تاريخي أمام بلغاريا بهدف لمثله، ليصبح أول منتخب إفريقي يحقق نقطة في تاريخ كأس العالم. ضم المنتخب المغربي نذاك أسماء لامعة صنعت مجد الكرة المغربية، أبرزها النجم الكبير أحمد فرس والحارس المتألق علال بن قسو، إلى جانب عدد من اللاعبين الذين شكلوا نواة الجيل الذهبي للكرة المغربية. في الوقت الذي كان المغرب يكتب أولى تاريخه في تاريخ المونديال، كانت البطولة تشهد تألق منتخب البرازيل بقيادة الأسطورة بيلي الذي قاد منتخب السامبا إلى التتويج باللقب الثالث في تاريخه. رحل فيدينيتش في العام 2006، لكن اسمه بقي خالدا في ذاكرة المغاربة، فهو الرجل الذي لم يكتف بتدريب منتخب وطني، منح بلداً المغرب بأكمله حق الحلم، فتح الباب أمام أجيال من اللاعبين والجماهير لتصديق أن المغرب قادر على الوقوف بين عمالقة كرة القدم العالمية. لذلك كلما ذكر أول حضور مغربي في المونديال عاد اسم فيدينيتش ليتصدر الحكاية، باعتباره المهندس الأول لأول إنجاز عالمي في تاريخ أسود الأطلس.

ميدي آن بودكاست تمنح الصوت بعداً جديداً بالصورة. إعلامك الجديد تحت طلب ينطلق الآن أقرب إليك أعمق تأثيراً. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لا غبغ أبالابغ مع رشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام. حوارات، قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميدي آن بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضاً.

0: ضيوفنا نساء ورجال، شباب وأطفال، شهود على زمن كامل. هنا لكل تجربة معنى، ولكل صمت حكاية، ولكل إنسان أثر يستحق أن يروى.
1: بودكاست الشاهد مع نوفل العواملة. كن أنت الشاهد على حكايات صنعت أصحابها وقد تغير شيئا فيك أنت أيضا.
2: La Coupe du Monde se joue sur le terrain et se décrypte sur Média. Dans l'autre match spécial mondial, nos experts apportent leurs précieuses connaissances et leurs inestimables analyses pour nous éclairer.
3: Il n'y avait pas beaucoup d'enjeux sur ce match entre City
4: pour la Coupe du Monde. Et
2: débats, tactiques et anecdotes. Du lundi au vendredi à partir de 16h, retrouvez aussi la version de l'autre match week-end chaque samedi et dimanche à partir de 13h sur Média.
5: ميدي 1 حصاد اليوم محمد بن عبو.
6: مستمعينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم من جديد في متابعه حصاد اليوم على ميدي 1 قبل العرض الاخباري المفصل. هذه اطلاله على جديد احوال الطقس بمنطقتنا المغربيه. في المغرب يرتقب أن يكون طقس مشمسا جنوب مدينة العيون وغائم جزئيا إلى الصحو في باقي المناطق، كما ستتساقط أمطار فوق الأطلس المتوسط وشرق الأطلس الكبير. درجة الحرارة المتوقعة 25 درجة بكل من العاصمة الرباط، الدار البيضاء وطنجة، 28 درجة بالعيون، 34 درجة بمراكش، 36 درجة بالراشيدية، 24 درجة بأكادير، 31 درجة بفاس، 24 درجة بالصويرة. في الجزائر من المنتظر أن يكون الطقس غائبا جزئيا إلى مشمس في مختلف مناطق البلاد، مع احتمال تساقطات مطرية مصحوبة بعواصف رعدية فوق الهضاب العليا. درجات الحرارة المتوقعة 26 درجة بالجزائر العاصمة، 35 درجة بشلف، 41 درجة بتامن راست، 39 درجة بغردايا، وكذلك ببسكرة، 46 درجة بأدرار، 28 درجة بوهران. في تونس يرتقب أن يكون الطقس غائما إلى غائم جزئيا بمختلف أنحاء البلاد، مع توقع تساقطات مطرية رعدية فوق مرتفعات الشمال الغربي والساحل الشمالي الشرقي. درجات الحرارة المتوقعة 34 درجة بتونس العاصمة، 29 درجة بتبرقة، 36 درجة بمدنين، 41 درجة بتوزة، 38 درجة بقفصة، 32 درجة بالمنستير، 33 درجة بالقصرين، 32 درجة بكل من صفاقس و جابس. تمام السابعة مساء باستديوهاتنا بميدي آن، نشرة الأخبار المفصلة من جديد. معك عبد العلي الزهر، مرحبا عبد العلي.
7: مرحبا بك محمد، مرحبا بكم مستمعينا. وإلى العناوين. إسرائيل تشن غارات جوية مكثفة على ضاحية بيروت الجنوبية، ودونالد ترامب يؤكد أن القصف الإسرائيلي أخر التوقيع على اتفاق السلام مع إيران بضع ساعات. موجة احتجاجات شعبية عارمة تخرج في عدة مناطق سورية للمطالبة بتفعيل مسار العدالة الانتقالية والقضاء العادل لقطع الطريق أمام رموز النظام السابق. المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بأكادير ينجح في إجراء أول تدخل علاجي لسرطان الخلايا الكبدية الأولى باستعمال تقنيات حديثة. التقنية المعتمدة عالميا توفر فعالية علاجية عالية. وسائل الإعلام الدولية تواصل إشادتها الواسعة بالأداء الجماعي لأسود الأطلس عقب التعادل مع أمام منتخب البرازيلي. وفي النشرة نسلط الضوء على أجواء الجالية المغربية في كندا التي تابعت المباراة. في غزة من قلب المعاناة والدمار، شاشات العرض وسط خيام النازحين بقطاع غزة تتحول إلى نافذة للأمل لمتابعة المباراة بين المغرب والبرازيل. نستهل النشرة من تطورات الشرق الأوسط، من لبنان تحديدا، حيث شنت إسرائيل غارات على ضاحية بيروت الجنوبية للمرة الثانية خلال أسبوع، ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص، وذلك ردا على ما قالت إنها ضربات شنها حزب الله على شمال إسرائيل. من جهة أخرى قال الجيش الإسرائيلي اليوم إنه يستعد لهجوم محتمل خلال الساعة القريبة. الإعلان يأتي عقب تحذير مسؤول عسكري

0: الإيراني رفيع المستوى من أن الغارة الإسرائيلية الأخيرة على ضاحية بيروت الجنوبية لن تبقى بلا رد. اتوتهم رئيس مجلس الشورى وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قالباف اليوم الولايات المتحدة بعدم احترام التزاماتها بعد القصف الإسرائيلي على لبنان. وعلى وقع الهجمات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الغارة الإسرائيلية لم يكن يجب أن تحدثها في هذا اليوم الخاص، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة باتت قريبة جدا من اتفاق سلام مع إيران. فهل يؤثر التصعيد الإسرائيلي على لبنان اليوم في مسار الاتفاق الذي يتوقع أن يوقع اليوم بين الولايات المتحدة وإيران، وأي موقع للملف اللبناني في مضمون الاتفاق؟ أسئلة تجيب عنها سناء الجاك المحلل السياسي من بيروت، حاورها يوسف النعماني.
1: ترامب هو من جهة أعطى إسرائيل ما تريده بأن الضربة كانت محدودة وفيها ضبط نفس، وأعطى إيران ما تريده بأن الاتفاق يشتمل على وقف إطلاق النار الكامل في لبنان. أرضى الطرفين بهذه الطريقة، ولبنان يعني لن يتضرر من هذا الكلام إذا اقتصر على وقف إطلاق النار، لكنه سيتضرر إذا ما تجاوز الأمر ذلك إلى يعني تولي إيران الورقة اللبنانية التفاوضية عوضا عن الدولة اللبنانية. وهنا تكمن المشكلة التي يجب أن نراقب حيثياتها في الفترة المقبلة. إذا ما كان مذكرة التفاهم تتضمن اتفاقا على إبقاء الورقة اللبنانية بيد إيران، سيكون للأمر تداعياته الغير الجيدة بالنسبة إلى لبنان، ما يعني أن حزب الله سيبقى يتحكم بقرار الحرب والسلم وبالسيادة اللبنانية خدمة لإيران. وخلال 60 يوما المقبلة التي هي مدة بحث بنود الاتفاق، سيكون لبنان عرضة لأخذ ورد ولتجاذبات بين إسرائيل وإيران ليضغط كل طرف من الطرفين الإسرائيلي والإيراني على الولايات المتحدة بغية تحصيل مكاسب أكثر فيما يجري.
0: صرح الرئيس الأمريكي في اتصال هاتفي مع موقع أكسيوس الإخباري أن الضربة الإسرائيلية أربكت توقيع الاتفاق وأخرت التوقيع لبضع ساعات. موقع أكسيوس نقل أن ترامب استشاط غضبا من نتنياهو بسبب الضربة الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية. نقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع أن مفاوضين قطريين توجهوا إلى العاصمة الإيرانية طهران صباح اليوم في إطار الجهود الرامية إلى إبرام اتفاق لإنهاء الحرب. من جهة ثانية قال المتحدث باسم الخارجية الباكستانية إن إسلام أباد ستنظم اليوم حفل توقيع إلكتروني عبر تقنية الفيديو على اتفاق سلام أمريكي إيراني. نبقى في المنطقة إلى الشأن السوري، حيث يتصدر ملف المحاسبة الواجهة من جديد مع خروج موجة احتجاجات شعبية في عدة مناطق ترفع لواء القضاء العادل كشرط أساسي لبناء مستقبل البلاد. المحتجون وضعوا تفعيل مسار العدالة وإنهاء حقبة الإفلات من العقاب، مطالبين بقطع الطريق أمام رموز النظام السابق. مزيد من التفاصيل مع مراسلنا من دمشق يمين تيب.
2: شهدت مدن وبلدات في محافظات حلب وإدلب واللاذقية وريف دمشق مظاهرات شعبية للمطالبة بمحاسبة فلول نظام الأسد المخلوع وإنهاء حالة الإفلات من العقاب، داعين الجهات المعنية إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحق المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت خلال السنوات الماضية.
3: يا أخي نحن مع الدولة قلبا وقالبا، نحن أولاد دولة، نحن ضحينا وقدمنا لحتى تنبنى الدولة. الشعب كله مطالبه هو محاسبة الشبيحة، اللي قصفنا ما تحاسب، نحن بدنا محاسبة منه.
4: أنا ابن شهيد وأخوة 2 شهداء وصهري شهيد، آخر شهيد صارت عنا في العيلة من شهرين. نحن وجودنا هون مع الشبيحة صعب كتير، نحن عم نطالب الحكومة من فترة بالعدالة الانتقالية
5: عن طريق المحاكم محاسبة الشبيحة الذين أوغلوا في دمائنا.
2: ورفع المشاركون شعارات تطالب بالعدالة الانتقالية وإبعاد أشخاص يتهمهم المحتجون بالارتباط بالنظام السابق، مشددين على حق الضحايا وذويهم بضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات مستقبلا. وهذا ما أكد عليه الباحث القانوني فراس حاج يحيى.
6: هذه التظاهرات حق مشروع مصان بموجب الإعلان الدستوري وتحدده الأنظمة والقوانين. عدم نجاح ملف العدالة الانتقالية يهدد استقرار الدولة، يهدد إعادة بنائها من جديد. هناك إعادة تعويم واضحة، يتم إعادة بعض الشخصيات البارزة وإعادة دورهم ليس فقط الأمني والعسكري والسياسي، أيضا دورهم الاجتماعي والسياسي.
2: وتأتي هذه التظاهرات في وقت تتصاعد فيه الدعوات الشعبية في مناطق أخرى لفتح ملفات الانتهاكات السابقة، وسط تأكيدات على استمرار الحراك السلمي، داعين إلى اتخاذ خطوات سريعة تعيد الثقة بجدية

0: هي الدولة في معالجة هذا الملف؟ ميديا يامن ديب دمشق.
1: إلى مصر، حيث أعلنت الرئاسة المصرية اليوم أن الرئيس المصري عبد الفتاح

0: الكبد باستعمال تقنية الاستئصال بالتردد الحراري. وتعد تقنية الاستئصال بالتردد الحراري من بين العلاجات الحديثة المعتمدة عالميا في تدبير بعض حالات سرطان الكبد، خاصة لدى المرضى الذين لا تسمح حالتهم الصحية بإجراء تدخل جراحي، لما توفره من فعالية علاجية عالية وطابع طفيف التوغل يحد من المضاعفات ويقلص مدة الاستشفاء ويسرع وتيرة التعافي. حول تفاصيل هذه التقنية المستخدمة نتابع توضيحات مهدي الصوفي مدير المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بأكادير.
1: العلاج في التردد الحراري اللي كنسميوه لا راديو فريكونس هو ببساطه بكل بساطه هو كنستعملوا واحد الابره رقيقه اللي كتدخل وسط الورم، وديك ديك الابره سواء كتحل يعني ثلاثه ولا اربعه ديال الشوكات كيخرجوا منها على شكل مظله، او كتبقى شوكه واحده، او كتطلق واحد الحراره دقيقه اللي كتخلي الخلايا ديال السرطان كتموت بلا ما نحتاجوا نحيدوا واحد جزء كبير من الكبد. هذه العمليه هي بعدا عمليه تكميليه، يعني كاين تدخل بالجراحه، كاين هذه العمليه كتكون بدون جراحه، يعني كتعاون بزاف المرضى اللي ما يقدروش يدوزوا من الجراحه الكبيره. المرضى مثلا اللي عنده كبد ضعيف يعني ما يقدرش يتحمل عمليه تشمع ديال الكبد، ولا كاين الناس اللي عندهم امراض القلب ولا امراض التنفس اللي ما يقدروش يستحملوا لانستيزي جينيرال او تدير العميق. اليوم الانجاز مهم بزاف، خصنا نعترفوا بهاد الاطباء بعدا ديال كنشكرهم ديال الجهاز الهضمي والاطباء كاملين ديال المستشفى، لانه كيدير واحد الجهد كبير باش ينجحوا هاد الورش الصحي اللي بدينا بواحد لافيتاس تبارك الله انكرويابل، وعندنا دي ستاتستيك اللي وصلوا اللي مهمين بزاف، وخصنا نعرفوا بان الطب في بلادنا راه كيتطور.
0: نبقى في المنطقه المغاربيه الى تونس، حيث تتجه وزاره الثقافه التونسيه نحو فرض شروط اكثر صرامه على تنظيم حفلات خاصه في مسرح قرطاج الروماني بضواحي العاصمه، وذلك حمايه للموقع الاثري. وكاله تونس افريقي للانباء افادت بانه تم خلاله جلسه عمل عقدت مؤخرا بحضور وزيره الثقافه التونسيه التاكيد على ضروره اعتماد معايير صارمه عند اسناد التراخيص، موضحة أن الهدف يتمثل في المحافظة على سلامة المعالم الأثرية في تونس. في أخبار المونديال وردود الفعل التي تلت مباراة المغرب والبرازيل، أشادت وسائل إعلام دولية اليوم بالأداء الجماعي اللافت الذي بصم عليه المنتخب المغربي لكرة القدم عقب تعادله بهدف لمثله أمام نظيره البرازيلي على ملعب ميتلايف بنيوجيرسي. وأجمعت الصحف منها صحيفة البايس وسبورت الكاتالونية في إسبانيا إلى جانب كبريات الصحف في فرنسا على أن أسود الأطلس فرضوا أسلوب لعبهم بمهارة تقنية وانضباط تكتيكي كبيرين. امتدت الإشادة إلى وسائل الإعلام البرازيلية حيث اعتبرت أن منتخب بلادها تلقى درسا حقيقيا في كرة القدم، المواجهة التي شهدت اكتساحا مغربيا واضحا. وفي كندا عاشت الجالية المغربية في تورونتو أجواء استثنائية امتزج فيها شغف الكرة بالفخر الوطني. مركز كولومبوس أحد أبرز فضاءات التجمع بالمدينة ارتدى الألوان المغربية وتحول لساعات إلى قطعة من المغرب، حيث توافد العشرات لمساندة المنتخب المغربي ولمتابعة هذه اللحظة التاريخية. مراسلنا من تورونتو محمد الشهاب عاش هذه الأجواء وأعد التقرير التالي.
2: في قلب تورونتو تعلقت عيون مغاربة كندا بشاشة عملاقة، وتأرجحت القلوب بين طموح الانتصار وواقع النتيجة.
3: احنا فرحانين بالنتيجة ديال التعادل، وان شاء الله غادي يكون الربح في المباريات المقدمة.
4: احنا كنا طامعين نربحو ولكن ماشي مشكل، هذا يلا الماتش الاول.
5: تعادل 1-1، ولكن لي تكنيك كيبان لي ان المغاربة كانوا كيلعبوا بواحد لي تكنيك عالية بزاف.
2: على الشاشة العملاقة تصطدم جرأة الأسود بتحفظ السامبا، وفي الساحة المقابلة لها يجسد مغاربة كندا انتماءهم عبر الهتاف والغناء والرقص، محولين تورونتو إلى لوحة مغربية خالصة.
6: أجواء كانوا رائعين، حسينا بالفرحة كمغاربة مجموعين كاملين، والحمد لله تخرجنا من الجو ديال الغربة شوية.
7: مغرب لعبوا مزيان، داروا جول زوين، وديما مغرب.
2: انتهى اللقاء في نيوجيرسي بلا غالب أو مغلوب، لكن مشجعي المغرب في تورونتو غادروا فائزين بلمة أعادت وصلهم بالجذور وأنستهم للحظات قساوة الغربة. من تورونتو محمد لشهب لميدي 1.
0: ومن كندا إلى غزة، إلى حيث كرة

0: القدم حاضرة رغم المعاناة، لتتحول الشاشات الصغيرة وسط خيام النازحين إلى نافذة للأمل والهروب من واقع الحرب. المتابعون هناك والذين انشغلوا بمواكبة مباريات كأس العالم حبسوا أنفاسهم وهم يتابعون أيضا مباراة المنتخب المغربي ونظيره البرازيلي في لحظات توحدت فيها المشاعر خلف الساحرة المستديرة. تفاصيل أوفى في تقرير مراسلنا من غزة سيف السويطي.
1: من داخل مخيمات النزوح وعبر شاشات صغيرة يصنع أهالي غزة أجواء رياضية لمشاهدة مباريات كأس العالم رغم كل التحديات التي يعيشونها من أزمات ومخاوف مع غياب الأمن وتصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية ضدهم.
2: زي ما أنت شايف البث أقل جودة لأنه على النت بنحضرها في الشيء بإغلاق المعابر الأجهزة اللي تقيل السابقة اللي تفوت الإصدار الجديد فبنحاول قد ما بنقدر نحن نوفر مشاهدة لنا وللشباب اللي بيجوا
3: أو رغم القصف والأطفال اللي بتموت إلا إحنا بدنا نحس شوية فرحة إن نحضر مباريات كأس العالم. طبعا بديش أتكلم لك كثير عن الأوجاع اللي بنمر فيها من قطع كهرباء من استهدافات مباشرة للكافيهات اللي إحنا بنحضر فيها المباريات وكأس العالم.
1: الغزيون يتابعون المنافسة الرياضية الأكبر عالميا بشغف كبير وأمل بأن يستعيد الرياضيون الفلسطينيون دورهم في الملاعب والساحات الرياضية التي دمرت خلال الحرب.
4: سعداء جدا بظهور المنتخب المغربي وهذا ليس بغريب تعقيبا لما انتهى به منتخب المغرب في قطر 22 حيث قدم نسخة استثنائية. هذا مؤشر أن هناك تطور كبير في كرة القدم المغربية، حجم اللاعبين المحترفين، جودة الأداء اللي انعكس بشكل واضح.
1: ومع حضور المنتخبات العربية في المونديال تتوزع ميول المشجعين بين منتخب وآخر، ولكن يبقى أسود الأطلسي من أكثر الفرق تشجيعا ودعما في قطاع غزة. من مدينة غزة لإذاعة ميديا سيف السويطي.
0: بهذا نصل إلى نهاية النشرة، اللحظة أعود إليك محمد وباقي فقرات الحصاد.
5: شكرا لك عبد العلي، وبدوري أجدد الترحاب بكل من التحق بنا لأتو وكذلك المواصلين معنا في متابعة حصاد اليوم. محطتنا التالية في هذه الرحلة الإخبارية رسالة الرباط. كرة القدم أكثر من مجرد لعبة في أذهان الأجيال المغربية المتعاقبة، هي تاريخ وذكريات ونوستالجيا. في البدء كانت كرة القدم، عنوان نسخة اليوم من رسالة الرباط لنور الدين الحوتي.
6: تحية طيبة وبعد. كرة القدم في المغرب حكاية تسرد، رياضة كانت أو عشقا فرديا، لكل مغربي عاشق للكرة قصة مع هذا الجلد المخيط المدور. لم يكن دائما جلدا ولا كان مدورا بالشكل الذي هو عليه اليوم. كان جيلي ربما محظوظا، ففي عهده بلغ تطوير الكرات المرحلة البلاستيكية في إنتاجها، تلك المرحلة التي ترتبط في أذهان هذا الجيل بسرة كرة القدم، ومن لم يعرف سرة كرة الثمانينات ليس له في الكرة إفتاء. إنها تلك العقدة التي فهمنا فيما بعد أنها آخر ما يقطع من بلاستيك الكرة بعد نفخها وهي تصنع. كانت صلبة قاسية، ويا ويل من ارتطمت برأسه أو عالجها بقدم حافية. أما شراؤها فهو من أول ما تعلمناه من مبادئ الاشتراكية. في مدن مغرب الثمانينات بدايتها ونهايتها كانت الشواطئ والشوارع والدروب والأزقة الضيقة ملاعبنا، ملاعب لم تضيق عن أقدامنا الصغيرة لكنها ضاقت عن مواهب وأحلام كثير منا ولا ريب، كما ضاق خاطر القساة من جيران بطفولتنا. كثيرا ما مزقوا كوراتنا وشقوها شطرين ورموها في وجوهنا مع شتائم بأقذع الألفاظ ودعوات بأن يصيبنا ما حالت دعوة أخرى دون أن يحيق بنا منه شيء. مما لا يمحى من الذاكرة أن أكثر الخلافات في المقابلات يومها كان حول هل الكرة دخلت المرمى أم ذهبت خارجه، لكن عن أي مرمى نتحدث؟ أبعاد المرمى حينها إنما رسمناها باتفاق في عقولنا، ولم تحدد إلا بحجرة هنا وأخرى هناك سميت بتواطؤ بيننا بالمرمى، بل أكثر من ذلك بالشبكة. لم يكن ثمة لا إطار ولا شبكة، لم تكن عبارة الافتراضي قد وجدت طريقها إلى لسان الجيل.
7: جيل تعامل مع كل شيء كأنه واقعي، فكان يلعب وهو يرى المرمى والشبكة رأي العين، حيث لا مرمى ولا شبكة. كانت غاية منى أجيال متعاقبة أن يهمل أحدهم قطعة أرضية فلا يسارع إلى بنائها، هناك يكون الملعب، أما أن تكون القطعة واسعة مستطيلة فذلك الكمال، مستطيلات أو مربعات أرضية محجرة مطربة، وفي أحسن أحوالها يضاف إليها رمل يجعلها بمعايير عالمية بمقاييس الوقت. لهذا السبب لوحده خلد في ذاكرة الطنجاويين ملعب الشريف، الملعب الوحيد ذي الأرضية الرملية في تاريخ عاصمة البوغاز. لم يعرف هذا الجيل ما عرف لاحقا بالمستطيلات الخضراء، كان اللون الأخضر مقتصرا إن وجد على ملاعب العشب ما قبل الصناعي، وهذا حكر على أندية البطولة، وهي ملاعب اقترنت أرضياتها هي الأخرى في ذهن الجيل بوصفها الدائم كونها غير صالحة للعب. لم يعرف هذا الجيل أيضا ما عرف لاحقا باسم ملاعب القرب، القريبة مجازا البعيدة حقيقة عن كثير من الأحياء، وهي مع الوقت بسبب الجشع والزبونية تزداد بعدا عن جيوب كثير من الهواة والمواهب. في رمضان كانت البطولات، بطولات الأحياء في رمضان في الشعبي من التجمعات العمرانية بالمغرب قصة لوحدها، ملاعب فوق قطع أرضية أرحب مخططة بالجير، مرمى حقيقي، حكم وصافرة، وفوق ذلك كؤوس وألقاب ومنافسات حامية وأشواط إضافية، لا تعويضا عن المهدر من وقت المقابلات وإنما استكمال للمنافسات في تخصصات رياضية أخرى أبرزها الملاكمة. أسماء كثيرة تعلق بالذاكرة من صانعي الفرجة يومها، بالملعب كما بالخارج، وعلى الملعب كم صفقنا واندهشنا لأداء مواهب فذة، مواهب طفأت أهدرت فقط لأنها لم تجد يومها من يلتقطها من يرعاها، كانت سابقة لأوانها. وفي الفرجة بالمقاهي للجيل طقوس، كل ذلك كان قبل أن تكون الكرة سياسة، كل ذلك كان قبل أن تتعرض المقابلات للتمزيق في البث المباشر بوصلات إشهارية، كل ذلك كان قبل أن يكثر المتفيقهون من المحللين، كل ذلك كان قبل أن تتحول البارسا إلى برشلونة. والسلام.
8: في الكرة كيقولوا الفريق في 11 لعاب، حنا ماشي 11، حنا 40 مليون، وما يهمناش شكون اللي قدامنا وشكون الفريق اللي ضدنا، حنا مغاربة وهذا هو الربح.
9: الرباح مع عروض المشجعين دمرجان، سارعوا باش تستافدوا من هاد العروض، مرجان ديما رابحين. مرجان
10: جيبي جيكا.
11: ميديا حصاد اليوم، محمد بن عبو.
5: سمعنا الكرام، موعدنا الآن على متن الحصاد، مساء الرياضة مع الحسن الجابري. مرحبا بك الحسن.
12: مساء النور محمد، مساءكم سعيد مستمعينا الكرام، مرحبا بكم إلى مساء الرياضة. محطة الأولى أكيد الحديث عن حدث منافسات كأس العالم في نسختها 23 المتواصلة بملاعب الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك. تعادل المنتخب المغربي بالأمس مع نظيره البرازيلي في مستهل المشاركة المونديالية 7 للمغرب بهدف لمثله على ملعب ميت لايف بنيو جيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية لا يزال يتصدر الأحداث. النتيجة لم تكن الحدث الوحيد، بل إن الأداء القوي الذي قدمه أسود الأطلس جعل الصحافة العالمية تتحدث بإعجاب كبير عن المنتخب المغربي، معتبرة أن أسود الأطلس أصبح اليوم من كبار كرة القدم العالمية. في إسبانيا أكدت صحيفة سبورتس أن المنتخب المغربي بات يلعب على قدم المساواة مع منتخب البرازيل، واعتبرت أن الإنجاز التاريخي في مونديال قطر لم يكن مجرد صدفة، واضعة أسود الأطلس ضمن أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب العالمي. أما صحيفة البايس فرأت أن المنتخب الوطني المغربي ظهر أكثر جرأة وطموحا، ونجح في فرض أسلوبه على البرازيل التي اضطرت للاعتماد على المهارات الفردية لمهاجمها فينيسيوس جونيور من أجل انتزاع التعادل. من جهتها تحدثت صحيفة ماركا عن تفوق واضح للمنتخب المغربي وسيطرة جماعية على مجريات المباراة، بينما اعتبرت إلموندو أن هدف التعادل البرازيلي أنقذ سينيساو من خسارة كانت تبدو قريبة. وفي بريطانيا كتبت صحيفة The Guardian أن المغرب أصبح ينتمي إلى مصاف كبار المنتخبات العالمية، مؤكدة أن أسود الأطلس أثبتوا قدرتهم على الذهاب بعيدا في هذه النسخة من كأس العالم. كما أبرزت صحيفة تايمز الضغط العالي أن الضغط العالي والتنظيم الجماعي للمنتخب المغربي كان جيدا جدا، معتبرة أن البرازيل وجدت صعوبات كبيرة في مجاراة النسق الذي فرضه رجال المدرب المغربي محمد وهبي. لقاء الأمس أمام البرازيل أكد إذن خلاله المنتخب المغربي القيمة التي بات يحتلها عالميا بعد إنجاز مونديال قطر ودخوله منافسة المونديال الحالي في المركز السابع. أداء أمس فضلا عن النتيجة تجعله ضمن خانة المرشحين للعب الأدوار الأولى في البطولة. نستمع بهذا الخصوص إلى تعليق محلل البرامج الرياضية لميديا الإطار المغربي سمير عجام.
10: بالنسبه لي انا هذه المباراه فهي كانت اكثر من مباراه افتتاحيه ديال كاس العالم بين منتخبين، وانما هي جات كتعبير قوي كون المنتخب المغربي بهذا الجيل الجديد الذي يؤتته انه يريد دخول نادي الكبار كقوة كروية جديدة. فشاءت الأقدار أننا اليوم مع أحد بحالي تقولوا بوع ديال كرة القدم العالمية اللي هو المنتخب البرازيلي صاحب الخمس نجوم. والشيء الذي يحسب للمنتخب المغربي هو أن يعني ما دخلناش يعني لهذه المباراة بواحد مركب نقص، بل بالعكس دخلنا كلنا شجاعة كلهم قوة. والحاجة اللي تحسب لهذا المنتخب هي يعني اللي غنقول لك المبادرة، أنها كانت مفاجأة لأن المنتخب المغربي فاجأ المنتخب البرازيلي بالنهج التكتيكي اللي لعبوا مباريات ديال المجموعه. راه لا لعبنا مباراه واحده. نتمنى على ان الناخب الوطني وهبي والطاقم اللي معاه فهم يهبطوا شي شويه رجليهم للارض، اللي راه غياني في وراه باقي عندنا امكانيات، لان المباراه اللي جايه ضد سكوتلاند ما غتكون سهله. وراه حتى هايتي ان هذه المباراه اللي لعبات مع سكوتلاند راه ما كانتش هذيك السهوله اللي تنتوقعوا، ولهذا نتمنى على ان هذه المباراه دازت واننا نفكروا في المباريات اللي جايه.
12: واللقاء القادم للمنتخب المغربي للاشاره يضعه امام منتخب سكوتلاند الجمعه القادمه بدايه من 11 مساء بتوقيت المغربيه. وفي باقي مباريات المونديال في برنامج اليوم، في الاثناء تتواصل مباراه المانيا ضد منتخب كوراساو الذي يشارك لاول مره في كاس العالم. منتخب المانيا متقدم باربعه اهداف لواحد بعد مرور 62 دقيقه. هذا وتتجه الانظار الى مواجهه قويه مساء اليوم تضع منتخب هولندا في مواجهه منتخب اليابان ضمن منافسات المجموعه السادسه. المنتخب الهولندي يبدا المباراه بسجل مميز في المباريات الافتتاحيه وبطموح الذهاب بعيدا في البطوله، غير ان مهمته لن تكون سهله امام منتخب اليابان الذي حقق نتائج لافته في الفتره الاخيره، من بينها انتصارات على منتخبات كبيره يطمح لتاكيد مكانته كاحد ابرز المنتخبات الاسيويه. وفي المجموعه الخامسه يعود منتخب الكوت ديفوار الى نهائيات المونديال بعد غياب دام 12 عاما، حيث يواجه منتخب الاكواتور في مباراه تبدو متكافئه. ممثل افريقيا يبدا اللقاء بمعنويات مرتفعه بعد نتائجه الايجابيه الاخيره، بينها فوز ودي على منتخب فرنسا، فيما يعول منتخب الاكواتور على صلابته الدفاعيه وسلسله طويله من المباريات دون هزيمه. بعيدا عن أخبار المونديال، في البطولة الاحترافية المغربية تغييرات مهمة على مستوى صدارة الترتيب بعد اكتمال مباريات الجولة 24. الجيش الملكي وعبر بوابة الكلاسيكو أمام فريق الوداد استعاد الصدارة، تغلب على الوداد بهدفين لواحد في المباراة التي احتضنها الملعب الأولمبي بالرباط. فريق العسكري رفع رصيده إلى 48 نقطة لينفرد بالصدارة، فيما تجمد رصيد الوداد عند 43 نقطة في المركز الرابع، يتقدم فريق الأهداف والنسبة الخاصة على غريمه الرجاء الرياضي الذي وصل مسلسل التواضع وسقط في فخ التعادل بهدف لمثله أمام ضيفه اتحاد توارقة. هذا وسقط فريق نهضة بركان بميدان حسنية أقدير بهدف دون رد، ليتنازل فريق النهضة البركانية عن الصدارة ويتراجع إلى المركز الثالث ب 46 نقطة، في وقت تغلب فيه اتحاد طنجة على اتحاد يعقوب المنصور بهدفين لواحد. ختاما وفي رياضة الغولف، أحرز لاعب هونغ كونغ تاي تشي خو لقب النسخة الرابعة من بطولة انترناشيونال سيريز المغرب التي اختتمت اليوم بمسالك الغولف الملكي دار السلام بالرباط. تتويج لاعب هونغ كونغ جاء بعد إنهائه المنافسات والجولة الرابعة في الصدارة بمجموع 19 ضربة تحت المعدل، متقدما على اللاعب الأمريكي الشهير بوبا واتسون الذي أنهى البطولة في الوصافة. بذلك مستمعينا نضع نقطة نهاية مساء الرياضة، أشكركم على طيب الإصغاء والمتابعة. فاصل تعود بعده باقي فقرة

0: ميدي ان حصاد اليوم محمد بن عبو.
1: اهلا ومرحبا بكل من التحق بنا للتو على متن امواج ميديا اللحظه. مستمعينا الكرام, ناخذكم في جوله خارج الاستوديو في محطه ميديا روبورتاج, ونتجه الى اديس ابابا. مع استمرار الجهود الإقليمية والدولية لإخراج ليبيا من أزمتها الممتدة, جدد المغرب تأكيد تمسكه بمبادئ الحوار والمصالحة الوطنية. جاء ذلك خلال كلمة السفير المماثل الدائم للمغرب لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي, والذي استحضر اتفاق الصخيرات وتفاهمات بوزنيقة باعتبارهما لا يزالان يشكلان مرجعية أساسية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تحفظ وحدة ليبيا وسيادتها وتحقق الاستقرار المنشود. الموضوع محور فقرة ميديا روبورتاج مع مراسلنا من أديس أبابا أبو بكر السماني.
2: مساندة جهود الحوار والمصالحة الوطنية من خلال الحل السياسي للأزمة الليبية تعد أهدافاً راسخة, أكد عليها السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي خلال مباحثات مجلس السلم والأمن الإفريقي بشأن تطورات الأوضاع في البلاد وسبل تعزيز التوافق بين مختلف الأطراف.
3: المغرب ينطلق من قناعة مفادها أن الأزمة في ليبيا لا يمكن حسمها عسكريا, لأن كل طرف يمتلك امتدادات قبلية وسياسية وإقليمية تجعل أي انتصار عسكري مؤقتا وقابلا للانهيار.
2: خبير الشؤون السياسية والإفريقية دكتور عبد الناصر سليم:
3: تقوم الفلسفة المغربية على أن أي اتفاق لا يشارك في سياقته الليبيين أنفسهم سيكون هشا وعرضا للانهيار. يدرك الاتحاد الأفريقي أن استمرار الانقسام الليبي لا يؤثر على ليبيا وحدها بل على منطقة الساحل والصحراء. رغم أهمية هذه الرؤية, أعتقد أن نجاحها يظل مرتبط بعدة عوامل: توحيد المؤسسات السيادية الليبية, الاتفاق على قاعدة دستورية للانتخابات, الحد من التدخلات الخارجية المتنافسة.
2: اتفاق صخيرات الموقع في ديسمبر من عام 2015 بإشراف الأمم المتحدة إلى جانب التفاهمات بوزنيقة لا يزالان يشكلان إطارا موثوقا ومرجعية مهمة في مسارات الحل الليبي الليبي والإصلاح السياسي بين الفرقاء الليبيين وفق الدبلوماسي المغربي, الذي دعا أيضا إلى ضرورة التمسك بوحدة الأراضي الليبية وصون سيادتها والعمل على استدامة الاستقرار في البلاد.
4: الأزمة الليبية من الأزمات المعقدة التي هي بسبب خلاف على السلطة وتوزيع الثروة, مما أدى إلى انقسامها إلى شطرين الغربي والشرقي.
2: خبير العلاقات الدولية دكتور عبد الرحمن أحمد:
4: دور المغرب طبعا كان مساند الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة, عقدت ثمرات ووساطات أيضا في بوزنيقة لتوحيد الأطراف لمنع انهيار الدولة الليبية.
2: الجهود المتواصلة التي يبذلها الاتحاد الإفريقي من أجل تعزيز السلم والاستقرار في القارة حظيت بتقدير المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة للعاهل المغربي الملك محمد السادس, خاصة مبادرات التسوية السياسية المتعلقة بالشأن الليبي. وفي هذا السياق أشار السفير عروشي إلى اجتماعي مدينتي طرابلس وزاتان وتوقيع اتفاق بين ممثلي حكومة الوحدة الوطنية وحكومة الشرق الليبي في السابع من يناير من العام

0: الشعب الجاري بالعاصمة الليبية.
1: يحاول المغرب أن يلعب هذا الدور المهم بمشاركة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لإيجاد حل سياسي لمشكل الأطراف الليبية، مستفيدا من جهود السلام المختلفة في هذا الصدد.
0: الصحفي والمحلل السياسي عمر محي الدين:
1: إذن المبادرة التي يقودها المغرب للاتحاد الأفريقي برعاية الملك محمد السادس هي محاولة جادة وهادفة لتحقيق استقرار يرمي لخلق التوافق بين الأطراف الليبية وتحقيق منجز سياسي لإنهاء هذه الأزمة.
0: وحدة ليبيا وسلامة أراضيها في ظل توافق سياسي وإطار جامع يراعي المصالح الوطنية هدف استراتيجي يؤكد عليه المغرب بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي والفاعلين السياسيين الليبيين. أبو بكر السماني، أديس أبابا، لإذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية.

0: ميدي ان حصاد اليوم محمد بن عبو.
1: تحية طيبة مجددا مستمعينا الكرام، جولتنا الإخبارية في الحصاد على ميدي آن متواصلة، ومحطتنا الآن فقرة كتاب في دقيقتين. بعدما ألقينا بالأمس نظرة على الرواية المغربية بكل من المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا، نتوقف اليوم عند الأدب الجزائري في كتاب القصة الجزائرية القصيرة لمؤلفه عبد الله خليفة، وهو الكتاب الذي نطلع عليه اليوم مع الزميل شكري البكري في فقرة كتاب في دقيقتين.
2: يتناول هذا الكتاب القصة القصيرة في الأدب الجزائري بين العامين 1928 و1962، ويؤكد المؤلف بأن البدايات الأولى للقصة القصيرة الجزائرية تعود إلى أواخر الثلاثينات من القرن العشرين، حيث ظهرت في شكل المقال القصصي الذي هو مزيج من المقامة والرواية والمقالة الأدبية. ثم ساهمت انتفاضة العام 1945 واليقظة الفكرية والسياسية التي أعقبت الحرب العالمية الثانية في تطور القصة القصيرة الجزائرية، كما أن ثورة التحرير فتحت مجالا أكثر لكتاب القصة القصيرة فغيرت كثيرا من نظرتهم إلى الواقع، وظهرت موضوعات جديدة تتحدث عن الاغتراب وعن الهجرة وعن الحرب والثورة وآثارهما، تصف الجبل وتدين الاستعمار وتصور مشاركة المرأة في الثورة والنضال، أو تتحدث عن الموظف الجبان وعن خيانة الوطن، أو عن الفلاح الذي سلبت أرضه فكافح لاستردادها. ومن هنا ظهر في القصة البطل الإنسان الذي يخاف ويتغلب على خوفه، واختفى البطل النادر، البطل الفريد الخارق للعادة. والغريب أن هذه الكرونولوجيا التاريخية والموضوعاتية تنطبق أيضا على القصة القصيرة الجزائرية المكتوبة بالفرنسية، رغم أن الاحتلال الفرنسي كان قد عمر لأكثر من 100 سنة. فيقول المؤلف إن هذه القصة ظهرت أوائل الأربعينات، لكنها كانت صورا ساذجة عادية أشبه ما تكون بالحكايات الشعبية. أما القصة القصيرة الفنية بالفرنسية فقد ظهرت في بداية الثورة. ويعتبر كتاب القصة الجزائرية القصيرة من المؤلفات النقدية التأسيسية في الأدب الجزائري لمؤلفه عبد الله خليفة الركيبي، الذي يعتبر من رواد هذا الأدب، وكان ثاني رئيس لاتحاد الكتاب الجزائريين بعد الشاعر مالك حداد. غدا كتاب آخر في دقيقتين.
3: Sous l'eau, patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maallem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bona, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net. En partenariat avec Média Radio.
4: ميدي آن بودكاست تمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة. إعلامك الجديد تحت طلب ينطلق الآن أقرب إليك أعمق تأثيرا. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لاغبغ أبلابغ مع رشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام. حوارات، قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميدي آن بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضاً.

0: يومية الفلاح تتهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:45 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: ميديا حصاد اليوم، محمد بن عبو.
2: مستمعينا، إليكم أحوال الطقس المرتقبة بسماء منطقتنا المغربية. في المغرب يرتقب أن يكون الطقس مشمسا جنوب مدينة العيون وغائم جزئيا إلى الصحف في باقي المناطق، كما يرتقب تساقط أمطار فوق الأطلس المتوسط وشرق الأطلس الكبير. درجة الحرارة المتوقعة 25 درجة بالعاصمة الرباط والدار البيضاء وطنجة، 28 درجة بالعيون، 34 درجة بمراكش، 36 درجة بالرشيدية، 31 درجة بفاس، 24 درجة بالصويرة. في الجزائر من المنتظر أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى مشمس في مختلف مناطق البلاد، مع احتمال تساقطات مطرية مصحوبة بعواصف رعدية فوق الهضاب العليا. درجة الحرارة المتوقعة 26 درجة بجزائر العاصمة، 35 درجة بشلف، 41 درجة بتامن راس، 39 درجة بغردايا وكذلك ببسكرة، 46 درجة بأدرار، 28 درجة بوهران. في تونس يرتقب أن يكون الطقس غائما إلى غائم جزئيا بمختلف أنحاء البلاد، مع توقع تساقطات مطرية رعدية فوق مرتفعات الشمال الغربي والساحل الشمالي الشرقي. درجة الحرارة المتوقعة 34 درجة بتونس العاصمة، 29 درجة بتبرقة، 36 درجة بمدنين، 41 درجة بتوزر، 38 درجة بقفصة، 32 درجة بالمنستير، 33 درجة بالقصرين. تمام الثامنة مساء في متابعة حصاد ميديا، إليكم موجزا بأهم وآخر الأنباء. أهلا بكم. البداية من أخبار الشرق الأوسط ومستجدات الحرب بين إسرائيل وإيران، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن اتفاق السلام مع إيران ما زال على مساره وسيتم توقيعه خلال ساعات، رغم الضربة الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية التي قال إنها أخرتها. ترامب صرح في اتصال هاتفي مع موقع أكسيوس الإخباري أن الضربة الإسرائيلية أربكت الأمر وأخرت التوقيع لبضع ساعات. كما أعرب المتحدث عن استيائه من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب الهجوم على ضاحية بيروت الجنوبية، قائلا إنه أمر سيء للغاية ولم أستطع تصديقه قبل ساعة من الموعد المقرر لتوقيع الاتفاق. سلة بالموضوع، قال المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اليوم إن الرد وشيك على ضربة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت معقل حزب الله. جاء في بيان شديد اللهجة للمجلس على منصة إكس أنه لن يسمح بتجاوز الخطوط الحمراء للجمهورية الإسلامية. طهران تصر على أن أي اتفاق لوقف الحرب يجب أن يشمل لبنان، حيث تشن إسرائيل حملة دامية ضد حزب الله المدعوم من إيران. على صعيد ذي صلة، وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم انتقادات للضربات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت. أقل غوتيريش في بيان أن الضربات وقعت رغم وقف إطلاق النار وفي وقت يتوقع أن تتوصل فيه الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق يمهد الطريق لحل سلمي لهذا النزاع. غوتيريش حض كل الأطراف على إبداء أقصى درجات ضبط النفس في هذه اللحظة المفصلية. في مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية، اتصل كل من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والروسي فلاديمير بوتين اليوم بنظيرهما الأمريكي دونالد ترامب بمناسبة عيد ميلاده، وبحث معه النزاع في أوكرانيا، فيما أعلنت موسكو عن زيارة مرتقبة لمبعوثين أمريكيين إلى روسيا. زيلينسكي قال على منصة إكس إنه ناقش مع ترامب مسائل من شأنها أن تساعد في تحقيق السلام، وأشار إلى أنه أطلعه على آخر التطورات في ساحة المعركة، فيما أشار الكرملين من جهته إلى أن المحادثة بين بوتين وترامب تناولت خصوصا المفاوضات مع إيران. في أخبار المستديرة، وغدا تتعادل لهم الثمين أمام البرازيل بهدف المثلي في أولى محطاتهم خلال كأس العالم 2026. استأنف أسود الأطلس اليوم تدريباتهم في أجواء إيجابية تسودها الجدية والالتزام. أذهان اللاعبين متطلعة صوب الموعد القادم حينما سيواجه المغرب نظيره الإسكتلندي يوم 19 من يونيو في بوسطن لحساب الجولة الثانية عن المجموعة الثالثة، وهي مواجهة لها أهميتها الكبيرة في حسم سباق التأهل إلى الدور المقبل. يخوض أسود الأطلس الذين يحملون في رصيدهم نقطة واحدة من تعادلهم مع أبرز المرشحين للتتويج باللقب، هذا اللقاء الثاني بمزيج من الثقة والحذر. نهاية الموجز تمام الساعة 8:04. ابقوا في الاستماع.
1: ميديا حصاد اليوم، محمد بن عبو.
2: مستمعينا الأفاضل، حصد يومه الأحد بلغ نهاية، وأشكر لكم طيب المتابعة ووفاءكم لميديا، وأنقل لكم تحية رضوان القنداوي الذي رافقني في الإخراج. إلى اللقاء.
1: Ici les cultures dansent ensemble. Les basses parlent toutes les langues et chaque transition vous emmène ailleurs. Des mélanges inattendus, des rythmes qui se répondent, des vibes qui traversent les frontières. On fusionne avec Amna du lundi au vendredi à partir de 17h sur Média.

رسول الأكرم سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، خصوصا وأننا نعيش هذه الأيام أيام الحج المبارك في شهر ذي الحجة الحرام، الشهر الذي يزور فيه حجاج بيت الله الحرام مقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلذ به في كل ما تشتكي فهو شفيع دائما يقبل، وعذ به من كل ما تختشي فإنه المأمن والمعقل، وحط أحمال الرجاء عنده فإنه المرجع والمؤل، وناده إن أزمة أنشبت أظفارها واستحكم المعضل، يا أكرم الخلق على ربه وخير من فيهم به يسأل، قد مسني الكرب وكم مرة فرجت كربا بعضه يذهل.

لابد في زيارة مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من إظهار الانكسار والذل والمسكنة، لأنه الشافع المشفع الذي لا ترد شفاعته ولا يخيب من قصده ولا من نزل بساحته ولا من استعان أو استغاث به، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم قطب دائرة الكمال وعروس

من استغاث بمولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو توسل به أو طلب حوائجه منه فلا يرد. قال كثير من العلماء وكبار الصالحين أنهم عاينوا المئات والمئات بل الآلاف من الحالات التي جاءت مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مستغيثة مستشفعة به إلى الله، فما ذهبت وما خرجت إلا وقد قضيت الحاجات جميعا. فإنه عليه الصلاة والسلام من تحط الأحمال عنده ومن يرجع إليه ومن تستجاب عنده الدعوات، فحيلتي ضاقت وصبر انقضى ولست أدري ما الذي أفعل، وأنت باب الله أي امرئ أتاه من غيرك لا يدخله.

فضل المدينة بين ولأهلها، فضل قديم نوره يتهلل. من لم يقل إن الفضيلة فيكم قلنا كذبت، وقول ذلك أرذل. لا خير في من ليس يعرف فضلكم، من كان يجهله فلسنا نجهل. في أرضكم قبر النبي وبيته، والمنبر العالي الرفيع الأطول، وبها قبور السابقين بفضلهم، عمر وصاحبه الرفيق الأفضل.

الأخضر والعترة الميمونة اللاتي بها سبقت فضيلة كل من يتفضل أهل النبي بنو علي إنهم أمسوا ضياء للبرية يشمل يا من تنص إلى المدينة عينه فيك الصغار وصغر خدك أسفل إن لنهواها ونهوى أهلها وودادها حق على من يعقل ساق الإله لبطن مكة ديمة تروي بها وعلى المدينة تسبل اللهم صلي على سيدنا ونبينا ومولانا محمد ساكن المدينة المنورة وسلم تسليما كثيرا كبيرا عليه وعلى آله وارض عن أصحابه والتابعين. طابت ليلتكم ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أنتم في الاستماع لميدي 1 موجز 9 مساء.
1: معكم في تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. وسهله معكم شرق أوسطيا، حيث عاود اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيد أن مسار الاتفاق مع إيران لا زال مستمرا وسيتم توقيعه خلال ساعات، رغم إقراره أن الضربة الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية أخرت المسار. ترامب قال إنه استشاط غضبا من نتنياهو بسبب الضربة الإسرائيلية التي ما كان يجب أن تكون حسبه. الضربة التي أدانها كذلك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، معتبرا أنها جاءت في لحظة مفصلية لجهود السلام. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان بدوره أكد اليوم أن المجلس الأعلى للأمن القومي يدعم مسار التفاوض بالرغم من انتقادات متشددين لفريق التفاوض الإيراني. وبالرغم من ذلك قال المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن طهران سترد على الضربة الإسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت، وأن هذا الرد وشيك. مباشرة أورد التلفزيون الإيراني أن الرحلات من المطارات الواقعة في الجزء الغربي من البلاد ألغيت حتى إشعار آخر، ولم يعرف إذا كان الأمر مرتبطا بالرد الإيراني المتوقع. رد قال الجيش الإسرائيلي أنه يستعد له، وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أنه قتل أحد أبرز قادة حزب الله علي موسى دقدوق الجمعة بغارة جنوب نهر الليطاني، متهما إياه بالضلوع في خطف 5 جنود أمريكيين وقتلهم في العراق في العام 2007. في المنطقة دائما، أفاد الدفاع المدني ومستشفيات في قطاع غزة بأن هجمات إسرائيلية أدت إلى مقتل 6 أشخاص على الأقل الأحد في أحدث موجة عنف يشهدها القطاع رغم وقف إطلاق النار المعلن منذ أشهر. شهدت شوارع جنيف السويسرية الأحد تظاهرة شارك فيها الآلاف عشية انعقاد قمة مجموعة 7 في مدينة إيفيان الفرنسية القريبة، وسط انتشار أمني مكثف. تظاهرة لم تخلو من مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن. المتظاهرون تجمعوا في حديقة على ضفاف بحيرة ليمان حاملين لافتات كتب عليها شعارات مناهضة للرأسمالية وداعمة للقضية الفلسطينية وقضايا المناخ، وسط انتشار كثيف للقوى الأمنية والحواجز بكثافة رافقه تحليق للمروحيات. قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي الأحد أنه سيناقش الغزو الروسي وجهود السلام خلال اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قمة مجموعة 7 في فرنسا. وفي سياق متصل أعلن الكريملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصل هاتفيا بنظيره الأمريكي دونالد ترامب الأحد بمناسبة عيد ميلاده 80، وناقش الحرب في أوكرانيا وإيران. الرجلان اتفقا خلال الاتصال على زيارة سيجريها قريبا المبعوثان الأمريكيان ويتكوف وكوشنر إلى روسيا حسب مسؤول بالكريملين. اعترضت البحرية الملكية البريطانية الأحد ناقلة نفط خاضعة لعقوبات وتابعة لأسطول الظل الروسي في بحر المانش في عملية ليلية اعتبرتها أوكرانيا ضربة لآلة الحرب الروسية. تظاهر المئات من أنصار مرشح الرئاسة اليساري في البيرو روبرتو سانشيز في ليما السبت في وقت أظهرت فيه نتائج جزئية تقدم منافسه اليمينية كيكو فوجيموري بفارق ضئيل، وكشف فرز 98.5% من الأصوات في جولة الإعادة الأحد أن الفارق بين المتنافسين لم يتجاوز 0.1 نقطة مئوية، ما يعني أن النتيجة متقاربة بشكل كبير وما زالت غير محسومة. وكان المرشح سانشيز اقترح على منافسته فوجيموري الجمعة بأن يطلب بشكل مشترك إعادة فرز الأصوات، مشيرا إلى تجاوزات مفترضة في العاصمة ليما وفي تصويت من الخارج. نختم رياضيا بكرة القدم العالمية.

0: ومنافسة المونديال، حيث كسرت ألمانيا بطلة العالم 4 مرات عقبة المباراة الافتتاحية بفوز كاسح على كوراساو 7-1 اليوم على ملعب RIG في هيوستن ضمن منافسات المجموعة 5 لمونديال أمريكا الشمالية لكرة القدم. ختام المجزة مستمعينا، بقية رفقة متعلي باقي برامج دعات سميدة، أتمنها لكم إلى اللقاء.
1: Four decades on the global stage. 100 million records sold.
2: Brian Adams.
1: The definitive story of a life in music with Brian Adams. Medi One presents The Brian Adams Radio Show.
3: This is Brian Adams. I'll be your host and your guide through the tracks that inspired me, the stories behind the music, and some songs that just plain rock.
1: Exclusively on Medi One.
4: The Brian Adams Radio Show, du lundi au vendredi, à partir de 17h30 sur Medi 1.
5: الكرة كيقولوا الفريق في 11 لاعب، حنا ماشي 11، حنا 40 مليون وما يهمناش شكون اللي قدامنا وشكون الفريق اللي ضدنا، حنا مغاربة وهذا هو الربح.
6: الربح مع عروض المشجعين دمرجان، سارعوا باش تستافدوا من هاد العروض. مرجان ديما رابحين. مرجان
7: جيبي جيكال.

0: كاتب وكتاب اعتماد سلام.
1: أحييكم وأرحب بكم مستمعينا الكرام في عدد هذا الأسبوع من كاتب وكتاب، وأسعد فيه باستضافة الدكتور محمد جليد الكاتب والباحث والمترجم والأستاذ الجامعي والصحفي أيضا. أستاذ محمد، أهلا وسهلا بك معنا عبر ميديا، وسعداء بوجودك اليوم في كاتب وكتاب.
2: أهلا وسهلا وشكرا جزيلا على الدعوة الكريمة.
1: أنت اشتغلت لسنوات طويلة في الصحافة الثقافية وتعد واحدا من وجوهها في المغرب، لكن الظاهر أن الترجمة وأيضا الجامعة أخذت ذلك من الصحافة.
2: صحيح، أنا لم أكن أفكر في البداية أن أصير صحفيا، ولكني دخلتها من نافذة الترجمة. فحين تخرجت من مدرسة الملك فهد العليا للترجمة، كانت أمنيتي أن أشتغل ربما موظفا في إحدى الوزارات، بحكم أن أغلب خريجي هذه المدرسة هم موظفون في هذه الوزارات، أو ربما أحيانا في بعض مكاتب الترجمة في دول عربية لا سيما في الخليج. شاءت صدف أن أتوجه بطلبي قصد الاشتغال لمؤسسة إعلامية هي جريدة الأحداث المغربية، ولبت الطلب في اليوم الموالي، وهكذا كان التحاقي بالمجال الصحفي.
1: لم تتأخر كثيرا.
2: لا، يعني كنت سعيدا للغاية أنهم استجابوا لهذا الطلب في اليوم الموالي. أذكر أنه كان أنني أودعت طلبي يوم الأربعاء، ونودي علي في اليوم الموالي يوم الخميس، وكانت المقابلة بعد يعني في بداية الأسبوع اللاحق، وبعد أسبوعين صرت صحفيا. ففي مدة وجيزة جدا وجدت نفسي أنا المهيئ للاشتغال بين اللغات، أنقل الأخبار وأعد الاستطلاعات وأجري الحوارات إلى غير ذلك. فهي كانت صدفة، لكنها كانت صدفة جميلة جدا.
1: نعم، الصحافة كانت هي البداية، بداية الترجمة أيضا، لأنك ترجمت الحوارات والمقالات.
2: صحيح، كان يعني عملي في مجال الترجمة ينصب أساسا على نقل مقالات، حوارات، ربما أجناس أخرى من الصحافة الفرنسية وحتى الصحافة الإنجليزية إلى اللغة العربية. وصيفا كنا نعد بعض يعني الفسحات، فاشتغلت فيها أيضا على نقل بعض إما ملفات أو حتى كتب.

أذكر من أهم الكتب التي ترجمتها بالاشتراك مع زميلة آنذاك في الأحداث المغربية هي سناء ثابت،

0: عاني المتطرفين وعاني الأبرياء وسط هؤلاء المتطرفين، فهو كتاب شيق جدا نشر في حلقات على صفحة الجريدة. لاحقا ترجمنا مجموعة من الاقتطافات أو فصول أو حتى كتب كاملة حول إما شخصيات، مثلا شخصية بوتفليقة، نشرنا كتابا كاملا لمحمد للصحفي الجزائري محمد سيفاوي الذي يعيش في فرنسا حول بوتفليقة والحاشية التي تحيط به. إنما لاحقا قلت وجب أن أنشر ترجمات يمكن أن تغني النقاش الفكري، النقاش الأدبي، وأن تغني أيضا المكتبة المغربية والعربية. كانت البداية طبعا مع بكتاب جماعي عنوانه الحرية والاشتراكية لكاتبة روسية أنا دونايفسكايا، ثم لاحقا كتاب فلسفي للفيلسوف النمساوي هانس كوكلر يتحدث عن العدالة، فلسفة العدالة الجنائية الدولية، وفيه سؤال عميق حول إمكانيات تطبيق العدالة الجنائية على الصعيد الدولي في ظل سياسات الواقع وفي ظل المعايير المزدوجة التي تعتمدها الولايات المتحدة الأمريكية وطبعا القوى الكبرى في علاقتها مع باقي الدول. انكببت لاحقا على ترجماتي ثلاثية لجيلبير سينوي حول تاريخ فلسطين يمتد من سنة 1916 إلى غاية الربيع العربي 2011، وروايتين لنابوكوف نار شاحبة وبنين، ثم طبعا هذا الكتاب الذي بين يديك رحلات الشاطر وهو كتاب ممتع حول شخصية الحسن الوزان. أعتقد أنه كتاب مهم من شأنه أن يساعدنا على فهم من نحن تاريخيا. نعم. وطبعا راهنيا.
1: وشخصية الحسن الوزان أو ليون الإفريقي شخصية مهمة أستاذ محمد، لكن الملاحظ أن الغرب اهتم بها أكثر مما اهتم بها المغاربة.
0: هذا راجع إلى أننا لا نعرف شخصية الحسن الوزان، كل ما نعرفه عنه هو كتابه الشهير وصف إفريقيا الذي ترجمه الأستاذان محمد حجي محمد الخضر، وهي ليست ترجمة الحقيقية أو ليست ترجمة لأصل الكتاب، بل هو ترجمة التحقيق الذي أنجزه أحد كرادلة الفاتيكان ونقل هذا التحقيق إلى الفرنسية ومن ثم إلى المخطوط الأصلي لم يترجم لحد الآن. وجب أن أشير أيضا إلى أن الوزان لم يكتب فقط وصف إفريقيا، كتب عددا من الأعمال التي لا نعرفها، وربما هذا هو السبب الذي يجعل الوزان معروفا في الغرب وغيره ونجهله في المغرب، لأننا في الحقيقة نجهل حياته الشخصية وحياته الفكرية في الفاتيكان. إذا أمكننا أن ننقل كل ما كتبه الوزان إلى العربية سنكون حينئذ مؤهلين لمعرفة شخصية هذا الرجل. ما عدا ذلك فإننا سنظل نجهله يعني ربما إلى وقت ترجمته إلى العربية.
1: نعم، كما نجهل مرحلة ما بعد السنوات التي قضاها في إيطاليا وعودته إلى المغرب.
0: صحيح، حتى الغربيون لا يعرفون عنه الشيء الكثير. ناتالي زيمون ديفيس تشير إلى هذا الأمر، تقول إنه ربما عاد إلى تونس ومات هناك ودفن في تونس، لكن ما من دليل يفيد أنه فعلا توفي ودفن في تونس، وما من علامة تفيد أنه كتب شيئا ما بعد هروب

0: به من الفاتيكان سنة 1527، أي بعد حادثة نهب روما. لا نعرف في الحقيقة ما آله وما إذا كان قد كتب بعض الأعمال بعد انتقاله إلى تونس أم لا، وهل مكث في تونس أم عاد إلى المغرب.
1: نعم.
0: وهل ربما سافر إلى المشرق لأنه كان دائم الترحال، له علاقات واسعة في المشرق وحتى في الممالك جنوب الصحراء، يعني لا نعرف عنه أي شيء.
1: نعم، ولكن المؤكد أستاذ محمد أن ناتالي زيمون ديفيس نجحت في رسم صورة إنسانية عن حسن الوزان. هذه الصورة التي تذكرنا كما قال الأستاذ محمد الفران في تقديمه لهذه الترجمة بأنها تذكرنا بأن الحدود سواء كانت جغرافية أو إيديولوجية هي تعمل أكثر على ربما الاتصال وليس الانفصال.
0: صحيح. للصديق المنذر خالد أمين وهو أستاذ بجامعة عبد الملك السعدي مقولة تفيد ما جاء في التقديم الذي تفضل به الأستاذ الفران. ما هي الحدود الفاصلة الواصلة داخل الثقافة؟ المشكلة هي أننا لا نعرف امتدادنا الثقافي في الآخر. حسن الوزان يساعدنا على ذلك، فهو شخص رحل إلى المشرق ووجد نفسه في لحظة معينة من حياته مختطفا، بل سجينا في أسوار قلعة بروما، لكن بعد تنصره استطاع أن يعيد الاتصال بالضفة الغربية الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، وهو بذلك أحد الشخصيات التي تصل بين الضفتين. هاتان الضفتان حكم عليهما التاريخ بالصراع، لكن وجد في التاريخ من يصل بينهما، وحسن الوزان أحد هذه. طبعا المغاربة اليوم موجودون في العالم وهم يصلون المغرب بالعالم عبر إسهامات متعددة في العلم والرحلة. صحيح. والأدب وحتى العمل. مساهمة المغاربة في النتاج الاقتصادي العالمي هو مساهمة كبيرة جدا، وبذلك فهم يساهمون في ربط المغرب بالعالم من حيث لا نشعر أحيانا أو لا ننتبه إلى قيمة هذا العملية الواصلة.
1: صح.
0: بين الشعوب والثقافات.
1: نعم، ومن بين أيضا من وصلوا بين المغرب وثقافات أخرى مصطفى الأزموري أو إسبانيكو الذي وصل بين المغرب.
0: صحيح.
1: وأمريكا.
0: للأسف الشديد أيضا الأزموري لا نعرف عنه إلا. صح. ما كتبه الأمريكيون. لم توجد وثائق أو مخطوطات مغربية تعرفنا بشخصية إستيبانيكو أو مصطفى الأزموري. هناك العديد من الأفلام الأمريكية والروايات وكذلك الكتابات الفكرية المهمة. اليوم هناك مساهمة للجامعة المغربية، مثلا مؤخرا عقد مختبر سردية ندوة بمدينة الجديدة حول شخصية الأزموري. الشاعر عبد الرحيم الخصار كتب رواية جزيرة البكاء طويل حول هذه الشخصية، واكتشفت في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في مدينة ابن ملال أستاذا هو خالد شوش أيضا يهتم بهذه الشخصية، وهو حاول في كتابته أن يجمع كل الشتات المتعلق بسيرة هذا الرجل. أكيد أننا نتلمس الطريق لمعرفة بعض هذه الشخصيات التاريخية، لكن ما نزال في بداية الطريق لمعرفة كل ما يرتبط سواء بالحسن الوزان أو بمصطفى الأزموري.
1: وترجمتك لهذا الكتاب أستاذ محمد لبنة مهمة وأساسية من أجل التعريف أكثر بالحسن الوزان. طبعا هذا الكتاب صدر عن مؤسسة

0: الملك عبد العزيز السعود للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية، وأرجو أيضا أن يكون هذا اللقاء دافعا لمشاهدينا من أجل التعرف أكثر على هذه الشخصية، شخصية الحسن الوزان، وأيضا قراءة وصف إفريقيا المترجم إلى العربية. إفريقيا التي كان يسميها أو قال في كتابه الجغرافيا إنها كانت تسمى في اللغة العربية إفريشيا.
1: صحيح،
0: وأيضا نسبة إما إلى
1: تونس،
0: صحيح،
1: أو إلى الملك، يعني الملك الأمازيغي إفريقش. فهناك يعني الكثير من الاحتمالات، احتمالات تسمية قارة إفريقيا إلى غير ذلك، وهي مذكورة في الكتاب بتفصيل دقيق.
0: نعم أستاذ محمد، هذا الكتاب ترجمته عن الإنجليزية، والترجمة من الإنجليزية إلى العربية عرفت أعتقد حركية ملحوظة في بلادنا مؤخرا، كيف ترى اهتمام المترجمين بترجمة الأعمال الفكرية والأدبية من الإنجليزية في وقت حضرت فيه الترجمات من الفرنسية مثلا بشكل لافت طوال سنوات؟
1: هذا نتاج طبعا الجامعة المغربية التي تنتقد في الغالب بأنها لا تقدم أي شيء. لا، هذا التحول في مجال الترجمة هو راجع أساسا إلى ما تقدمه الجامعة المغربية من رجالات يساهمون في الفكر وفي الإبداع، ويساهمون أيضا في إغناء المكتبة المغربية بالترجمات. وجب الإشارة إلى هذه الملاحظة الأساسية في مجال الترجمة المغربية، الآن أصبحت متنوعة، تمتح من لغات متعددة، من الفرنسية أساسا لأن المجال المغربي هو مجال فرنكوفوني بامتياز، ووجب أن نستغني على الفرنسية يعني وحدها، لا تكون فقط الرافد الوحيد في المغرب، يجب أن نغني حقلنا اللغوي بلغات أخرى، الصينية على سبيل المثال، الكورية إلى غير ذلك. هناك مجموعة من اللغات التي يمكن أن نستفيد منها، ثم هناك الإسبانية والبرتغالية والإيطالية وحتى الألمانية في مجال الفلسفة على سبيل المثال. هناك العديد من المترجمين الذين ينقلون من الفلسفة الألمانية إلى اللغة العربية.
0: نعم.
1: فإذا مجال الترجمة هو مجال ذو روافد لغوية متعددة، وهذا يجب أن نعمل على تطويره في المستقبل.
0: نعم، ذكرت قبل قليل الجامعة أستاذ محمد، وأريد هنا أن أشير إلى كتاب الإعلام المغربي في مرمى التغيير الذي أشرفت على تنسيقه رفقة الأستاذ محمد جلال العدناني، وهو صدر عن مركز مدى ولكن في إطار النواة الجامعية الظلال.
1: نعم، هذا عمل هو نتاج ندوة أقيمت في مدينة الظلال في نواتها الجامعية التي أغلقت للأسف، وكنا من مؤسسي هذه النواة في الموسم الجامعي 2021-2022، وهذا العمل الوحيد الذي كتب له أن يصدر ضمن كل الأعمال التي أقمناها في مدينة الظلال. العمل هو محاولة للتركيز على ما تعيشه الصحافة المغربية اليوم. أولا تحولات، ثانيا جوانب الأزمة التي تعانيها الصحافة المغربية، وهناك مقاربات متعددة كل من مجاله حاول أن يساهم في طرق المشكلة أو طرق جانب من جانب التحولات لتقديم حلول لهذه الأزمة التي تحياها الصحافة اليوم.
0: نعم، هذه مساهمة قيمة طبعا من الجامعة، وإن كان الحديث عن هذا الموضوع حديث ذو شجون. طيب أستاذ محمد، لدينا فقرة في البرنامج عبارة عن رسالة من ضيفنا، الكلمة لك.
1: رسالتي طبعا هو أن نهتم بالتعليم، هذه قضية وطنية تستحق منا الآن التركيز التام. الأجيال المقبلة هي أجيال ضائعة، سبب الضياع طبعا هي هذه التكنولوجيات التي تفرض نفسها بقوة على الأجيال الجديدة،

0: تحول دون أن يركزوا اهتمامهم على التعليم. وطبعا ليس هذا فقط مربط الفرس الوحيد بالنسبة للتعليم، أعتقد أنه يجب أن نفكر بطريقة مغايرة في مسألة التعليم. مستقبلنا رهين بجدية مشروع التعليم في المغرب. أظن أن التعليم يجب أن يكون ذا طابع سيادي شبيه تماما بقضية الصحراء أقل من الجنوبية. إذن وجب أن نعطي الأولوية القصوى لمسألة التعليم، لأن بناء الإنسان في المستقبل هو بناء محفوف بمخاطر متعددة.
1: شكرا على هذه الرسالة المهمة جدا أستاذ محمد جليد. ختاما وبعجالة، ما الكتاب الذي تقرأه حاليا؟
0: حاليا أقرأ كتابين، أحدهما لإدوارد سعيد بعد السماء الأخيرة، والكتاب الثاني مرجعة الديكولونيالية لخالد أمين، وهما كتابان يقدمان فكرة حول ما ينبغي أن يكون عليه الجنوب العالمي.
1: نعم، تقرأ كتب مرجعية كما تترجم كتب مرجعية أيضا.
0: صحيح.
1: شكرا جزيلا لك أستاذ محمد.
0: شكرا
1: لك معنا اليوم.
0: شكرا جزيلا على الدعوة، وسعدت بالمشاركة في هذه الحلقة. أتمنى لك دائما التألق والنجاح، برنامج ناجح.
1: شكرا لك أستاذ محمد جليد. شكرا لكم مستمعينا، ونلتقي بحول الله الأسبوع المقبل مع كاتب وكتاب.

0: ميدي آن، درس من الحياة. خديجة الفحيصي،
1: أسعد باللقاء معكم دائما مستمعينا في درس من الحياة على ميدي آن. ودروس الحياة ليس ضدنا بل هي لأجلنا، لكي نعي الحياة، لكي نفهم مواقف لم نكن نفهمها، لنرى أشياء لم نكن نراها من قبل. هي مواقف وأحداث نستقي منها الدروس والعبر. وأسعد اليوم باستضافة الدكتورة فاطمة الزهراء بلقناوي، أستاذة الأمراض الجلدية، رئيسة مجموعة التجميل في الجمعية المغربية للأمراض الجلدية، ومديرة دبلوم الليزر والجراحة التجميلية بجامعة محمد السادس للعلوم الصحية. مرحبا دكتورة فاطمة الزهراء.
2: بارك الله فيك لخديجة على حسن الاستضافة، شكرا لله.

0: شكرا
1: مرحبا مرحبا
0: شكرا جدا.
1: دكتورة بالجناوي. الحياة هي فقط نجاح في واحد المجموعة من الدروس اللي عشناها واستوعبناها. في الحقيقة كاين اللي كتجي هاد الدروس شوية صعبة، كتوجعوا، ربما كتأخروا، كترجعوا اللور. كاين اللي العكس تماما، يعني هذه الدروس تكون بالنسبة له محطة أو عتبة للأفضل، يتقوى، يغير من نفسه، ربما يختار مصير آخر، يختار أو ربما يغير مواقفه في الحياة. دكتورة بالقناوية، يعني من خلال تجربتك الطويلة، كيف ترين هذه الدروس؟ يعني واش هي ظالمة واش عادلة؟ مفروض أن خصنا نكونوا كنعيشوا هذه الدروس باش أننا نصلحوا ونقوموا من نفوسنا.
0: مهم شغان نقول لك الحياة هي دروس كيف
1: نعم.
0: اللي قلتي وحنا كنا نقول عليه يوميا تناخدو دروس
1: صحيح.
0: ولكن تنظن إلى كاين فيهم اللي حقا ممكن تكون دروس اللي ظالمة ولكن في كل الحالات لابد أن ناخد منها الدروس اللي خاصة
1: صح صحيح.
0: نبدا ناخذ منها شنو هما الحاجات اللي لابد ناخذ من هذوك التجارب اللي كتوقع لنا. انا بنفسي وقعت لي بزاف ديال التجارب اللي حقا كانت شويه مؤلمه،
1: نعم.
0: ولكن مع الوقت لقيت راسي ان هذوك التجارب دفعتني انني نقاوم، انني نشتغل اكثر، انني
1: نعم.
0: ندير نعطي مجهود اكثر، لا من جهة ديال البروفيسيونيل من الجانب العملي ومن جانب
1: نعم
0: ديال المسار ديالي في الخدمة ديالي، ولا
1: نعم
0: من الجهة البيرسونيل حياتي. ولكن اللي ممكن نقول للناس اللي مازال ممكن مازال ما داش من هاد الظروف، مازال صغير، مازال مزيان انهم ياخذوا لي زونسينيومون اللي لابد من هذوك التجارب، ولكن في نفس الوقت
1: نعم
0: يديروا واحد الشكل ديال العلاج او لا ثيرابي عليهم باش ما يبقاوش ديك التجربات اللي هما
1: قاسية.
0: صعبه او نيجاتيف او ظلم او شيء، هذاك لابد ما يبقاش كعرق ثقيل في الذات ديالهم وفي النفسانيه ديالهم. الواحد لابد يحاول يستوعبها ولكن يعالج راسه منها باش يزيد الأحسن.
1: تمام. طيب دكتورة، أنا غادي ندخل التخصص ديالك، يعني في الطب التجميلي أو في الجراحات التجميلية، يعني كنكون قادرين أننا نصلح ما يطرأ على الجسد يعني خارجيا، ولكن ربما هذه الدروس إذا كانت قاسية أحيانا، هل بإمكاننا أن نصلح هذه الندب التي تحصل في النفس دكتورة؟
0: الواحد لابد تجارب لابد تكون ويوميا غتكون ويوميا غتكون، مثلا انا بنفسي عارفه ان غدا بعد غدا بعدو
1: نعم.
0: لابد يكونوا تجارب واللي ما هيش كلها حنينه على الذات ولا على
1: النفس.
0: النفس، ولكن لابد هادوك ناخذهم كتجارب اللي تساعدونا باش نطلعوا عتبه فوق عتبه باش نزيدوا الفوق الفوق الفوق،
1: صحيح.
0: علما انه تنظن الى اكثر شحال ما نجحنا في الحياه شحال ما غناخذوا دروس، لان مع الاسف الدنيا صعبه والبشر مع الأسف صعب، وقدر ما كان الواحد ناجح وزايد قدر ما غادي ياخذ التجارب اللي هي صعبه.
1: صحيح.
0: لكن هاد العلاجات اللي لابد تكون علاجات تنظن ممكن الواحد يحاول يتخلص منها، تنقول يحاول لان معلوم انا بنفسي كان بعد لي سيكاتريس اللي ما استطعتش اني نحيدها كليا
1: ما براوش
0: كليا، لان ممكن ما خديتلهمش الوقت الكافي في الوقت من الاول.
1: هاد الجروح، هاد الجروح دكتوره، كانوا من الناس المقربين، كانوا من الغرباء مثلا، لان حسب درجه القرابه ممكن ان نقدروا نتخلصوا من هاد لي سيكاتريس اللي كيبقاو عندنا نفسيا. ربما
0: انا تنظن شحال ما كان الواحد قريب ليك اللي منين تيكون المصدر ديال هاد لي سيكاتريس جايين من واحد اللي بعيد، أسهل أنهم يتعالجوا من أن الواحد إذا كان قريب ليك. ولكن في نفس الوقت ما غنقول لا بد لا بد، الحمد لله كنا عندنا عزيمة، كنا عندنا إرادة، ومن الأفضل أن الواحد يكون غير يبقى هو غادي في المسار ديالو،
1: تماما.
0: وهو تياخد شوية ديال لو ركول، مرة يوقف مع راسه ويشوف راسه فين هو في المسار ديالو،
1: ديالو
0: في
1: بالضبط.
0: المسار جينيرال، ويشوف راسه شنو هو اللي دار، ويحاول مع راسه يدير اون بوتيت اناليز،
1: نعم
0: وإلا لقى راسه عارف يشوف لي ماليز ديالو منين جايين، يعني عارف شنو، يا إما هو غادي يحاول يزيد ويحيد هذاك المشكل، يا إما إلا ما قدش كاين مختصين أطباء نفسانيين، كاين لي بسيكولوج، كاين كل هادشي كله اللي ممكن الواحد يلجأ ليهم باش يساعدوه. لأن أي واحد فينا، أنا حتى مع الناس عندي ملي تيجيو لي باسيون تيجيو عندي، وحنا تتعرفي أنه الجلد وأمراض الجلد
1: نعم
0: هي عندها علاقة وطيدة بزاف مع الجانب النفساني.
1: نعم نعم
0: إذن بزاف د المرات تنصح الناس وخاصة لي جون انهم يمشيوا ولا يشوفوا سيكولوج ولا سيكاتر، او الوالدين تنصحهم انه يصيفطوا ولادهم. وفي نفس الوقت نقول لهم، حيت يكون بزاف مع الاسف عندنا في لا سوسيتي ديالنا كاين ديك لو تابو ديال لو سيكاتر ولو سيكولوج،
1: صحيح.
0: كنقول لهم اي واحد فينا في مومون وان اوتر من الحياه ديالنا تنحتاجوا هذاك ولو غير ديك الاذن اللي تتصمت لنا، وما تيكونش الواحد اللي قريب لينا. علاش الواحد يحرم راسو؟ اذا غير تمشي تتهضر مع ديك لا بيرسون اللي ما عندها حتى شي دخل في هذاك المشكل،
1: صحيح.
0: فقط اذن تتصنت لك وتتحاول ان تساعدك تزيد من القدام، علاش الواحد يحرم راسو؟ ومن الاول باش يحاول ديك لا سيكاتريس من الاول تحاول تحيد، باش يبقى غير لو كوتي محفز هذاك ديال ديك لو شوك اللي كان تيرجع غير محفز، والجانب النيجاتيف ديالو كنحيدوه.
1: تماما.
0: ممكن كاع نقولوا من بعد هذا نقول لا بيرسون او الوضعيه اللي درتنا في ديك لا سيتوياسيون نيجاتيف وديك الظلم، او المهم لا سيتوياسيون نيجاتيف، ممكن من بعد نقولوا شكرا
1: صح
0: هذيك الشخص، او شكرا لهذيك الوضعيه اللي
1: ديك الموقف اللي عشنا. صحيح صحيح
0: اللي عشت واللي خلاني نكون احسن.
1: تماما. طيب، وهذا ربما هو الدرس الموالي دكتورة بلقناوي، يعني كما يقول الدرس، الحياة ليست في التعثر ولكن في القيام بعد كل مرة نتعثر فيها أو نسقط فيها. ربما هذه السقطات أو التعثرات التي تصادفنا في الحياة تكون من المقربين، تكون من الزملاء، المهنة، تكون من الأصدقاء، تكون من أفراد العائلة، ولكن الأهم هو أننا نقوم يعني بعد كل سقطة أو كل تعثر. ولكن ألا ترى أنه صعب بالنسبة لبعض الأشخاص يكون عليهم صعب هذا الدرس؟ كيف ترين؟ هل عشتي دكتورة بلقناوي يعني في فترة من الفترات هذه التعثرات، ولكن يعني استطعتي أن تشتغلي على نفسك وبالتالي تقومين أقوى مما كنت عليه؟
0: معلوم عشت ظروف كثيره زعما اللي ما نخبيهاش، كاين ظروف ويا الحياه.
1: مرينا كلنا بهاد الظروف وبهاد قساوه هاد المواقف، وكانت الدروس اللي هي موجعه جدا دكتوره صراحه، يعني جميعنا.
0: ما احنا الا بشر.
1: صحيح.
0: احنا الا بشر.
1: صدقتي.
0: ولكن من بعد
1: صدقتي
0: بحال اللي قلت لك، تيبقى الواحد عنده عزيمه، عنده عزيمه وعنده اراده، وغادي يقول بحال اللي قلت لك عاد دابا، غادي يقول لنفسه انا ولو حتى غير بحال تنقولوا بالفرنسيه اون ريفانش، ولو حتى اون ريفانش من هذا الجانب، غنقول راسي لهذيك الشخص او الوضعيه او اللي وقعت لي، انا غنخليه ونقول لهم شكرا ان درتوا لي هذاك الشيء باش خلاني نزيد ونكون احسن وأحسن. وممكن من الحاجات اللي ديما اللي ضرتني شوية في الحياة ديالي، لا الشخصية ولا خاصة العملية، أني من ديما تنقول نظري في الحاجات، بحال تنقول الفرنسية جو سوي فيدال مي برانسيب.
1: صحيح.
0: كان
1: صح.
0: شي حاجة اللي هي كاينة ما غاديش نتخبى ونقول
1: دائما وفية لمواقفك.
0: وفي والحمد لله انا
1: ومبادئك.
0: الحمد لله فوالا انا هاد المبادئ ديالي وغادي نقولهم، ولكن مع الاسف الناس هادشي ما تيبغيوهش،
1: صحيح
0: تيبغيو الشخص اللي هو ديما ضاحك راه في باله اللي في باله، واللي وراء عينيه راه حاجه مختلفه على اللي قدام العين ديالو. انا هذا من ديما تنرفضه وما نبغيهش نهائيا.
1: نعم
0: وهذا من ديما من الحاجات اللي هي ضرتني والان مازال تضرني، ولكن مره اخرى غادي نقول للناس اللي هما ديما ضروني لان انا عندي هذا الموقف، شكرا
1: فعلا
0: شكرا
1: فعلا
0: انك
1: فعلا
0: تخليوني، وقت تخليوني ديما غادي نبقى تنبان اكثر واكثر انه الواحد شحال ما بغى مركز على المبادئ
1: صحيح
0: ديالو
1: صحيح.
0: يفا ديرونجي الناس، ولكن انا جو في كونتينيو ا ديرونجي الناس.
1: القوة هي
0: لان لو
1: أننا نضغط على أوجاعنا ونقف، هذه هي القوة. صح
0: نعم نعم
1: صحيح
0: نعم
1: صحيح. طيب دكتور بالقناوي، من الدروس اللي مهمة في حياتنا أيضا، وأن دائما كنعرفوا أن السهم كيحتاج أننا نرجعوه خطوة للوراء باش ينطلق بقوة إلى الأمام. ربما هذه هي حياتنا مع هاد المواقف اللي كنعيشوا، مع هاد الدروس اللي كتعلمها لنا الحياة، وفي أحيان كثيرة كتعلمها لنا بمقابل ضريبة أو تكاليف كنخلصوها. هذا الدرس في الحقيقة ربما ناخذوه من هذا السهم، وأننا نرجع حساباتنا، نعيد ترتيب بيوتنا من الداخل باش أننا ننطلق أقوى مما كنا عليه. متى تحتاجين لهذه ربما هذه الحيلة دعني أقول، أو لهذا العودة إلى ذاتك ربما باش تنطلقي أقوى؟
0: نعم هاد الوقت اللي الواحد ممكن
1: نعم.
0: يرجع فيه للوراء هو صعب أنه يكون في الأوقات اللي الواحد يكون في وسط الميدان، إلى صح الكلام. بحال دابا حنا اليوميات ديالنا انت عارفه طبيب، او حنا في وسط لا كونسلطاسيون ديالنا تيكون واحد ورا لاخور، وكثير كثير ديال المشاكل اللي خصك ترتبها للمريض، كثير الحاجات. شويه صعب ان الواحد ياخذ شويه الوقت ديال التفكير وسط هاد اليوميات، ولكن انا من ديما ومن وقت طويل الاوقات اللي ترجع فيها شويه للورا واللي قلت قبيله جوستمون افوار دو ريكول، هي الاوقات اللي بحال دابا تمشيو فيها المؤتمرات، خاصه اذا كانوا مؤتمرات لخارج البلاد او شي، لان شويه الواحد تيخرج من البيئه ديالو من اليوميات ديالو.
1: صحيح.
0: ولو تيكونوا اوقات ديال الدراسه ديال الواحد، المهم تتكون غير دراسه وغير
1: البحث ايضا، نعم
0: البحث زعما ماشي عطله، ولكن ولو في ديك الوقت تيكون الواحد خارج من البيئه ديالو، وتتعطيه الفرصه انه يفكر في هذه المشاكل، يفكر في اليوميات ديالو، يفكر في شنو اللي هي مزيانه، شنو اللي غادي مزيان، وشنو هو اللي محتاج ضبط او محتاج انه يتغير.
1: نعم.
0: دونك هذوك الاوقات هما اللي هي مهمه ان ممكن ناخذوها، وهي مهمه كثير
1: لحظات يعني ديال مراجعه الذات.
0: نعم. وفي نفس الوقت تيكونوا اوقات اللي الواحد تيخرج من البيئه ديال العمل ديالو، وفي نفس الوقت من البيئه والضغط العائلي. احنا كنا مرينا من اوقات اللي تيكونوا عائليين عندنا اطفال صغار، عندنا الواحد تيخرج من المكتب ديالو تيلقى شي ديال اليوميات ديالو ديال لي ريسبونسابيلتي الحياه اليوميه. اذا صعيب ان الواحد فوز ديك شي كله يلقى الوقت ان يشوف نفسه من الداخل، لابد يخرج من هذاك الوضعيه وعاد يقدر يشوف هذا الشيء. ونفس الوقت في هذا الاطار هذا اللي قلتي لي يا خديجه، نبغي نشير وننصح خاصه الناس اللي مازالين اصغر، مازالين في البدايه ديال المسار ديالهم، يحاولوا يكون عندهم ان بوتيت استراتيجي في الخدمه ديالهم.
1: نعم.
0: لان مزيان انه الواحد يدير يشتغل.
1: نعم.
0: ويدير الخدمه ديالو بجديه وبحب، ونتمنى لكل واحد يكون اموغو دو الخدمه ديالو. والحمد لله، والحمد لله انا تنحمد الله يوميا ان الحمد لله لو ميتي ديالي تن ما سي لو زعما الحمد لله تنحماق عليه وتنبغيه ويوميا تنشتغل فيه وانا الحمد لله مسروره وانا
1: ممتاز
0: كنت كنحمد الله ليل ونهار.
1: ممتاز
0: دونك مزيان انه الواحد يكون هذا، ولكن في نفس الوقت اذا كان الواحد غير تيشتغل يشتغل يشتغل بدون ما يكون قدامه واحد استراتيجيه، يمكن يضيع بعض المراحل وبعض الوقت في تكوين نفسه في المسار ديالو العملي.
1: تمام. طيب دكتورة سنختم بأحلى درس في حياتك عشتيه ولحد الآن لازلت تتذوقين حلاوة هذا الدرس،
0: صعب أن نلقى دابا
1: مهنيا عائليا
0: شوية صعب علي أن نقول، لكن تنظن أحلى وأحسن حاجة هما منين وليداتك يكونوا فخورين بك،
1: صحيح،
0: منين وليداتك يقولوا لك برافو اللي تديري، احنا فخورين بك، احنا تناخذك كمثال، تناخذك. تنظن هي احسن حاجه، احسن حاجه واحسن كنز اللي ممكن الواحد ياخذه من الحياه ونتمناه لاي واحد. وحاجه اخرى اللي هي حاجه كيف نقول لك جميله جميله، هي ان معرفه الناس كنوز في نفس الوقت. اليوميات ديالنا ما هيش سهله وحنا كلنا في الميادين ديالنا، ولكن تنظن وانت الاولانيه اللي خديجه تتشوفي تبارك الله بزاف الناس، وانت تتعرفي انه الواحد يكفي ان نهار تلقاي بعد شي بعد شخص مراه ولا راجل او اي مكان واللي تاخذي منه واحد الطاقه اللي هي ايجابيه، وتشوفي واحد الشخص اللي يعطيك واحد لي لوسون دو في ويعطيك غير يكون ديك التواصل الايجابي. بحال اللي قلت لك معرفه الناس كنوز وانا تنعيشها يوميا وتنشكر عليها، حتى هي النعمه ديال سيدي ربي.
1: الحمد لله، وانا كنشكرك جزيل الشكر، ممتنه لقبول دعوتي في درس من الحياه على ميديا. كل شكر لك دكتوره فاطمه الزهراء بالقناوي، استاذه الامراض الجلديه ورئيسه مجموعه التجميل في الجمعيه المغربيه للامراض الجلديه، مديره دبلوم الليزر والجراحه التجميليه في جامعه محمد السادس للعلوم الصحيه. شكرا جزيلا، كنت سعيدة جدا بهذه الدردشة معك الدكتورة.
0: شكرا شكرا شكرا مرة أخرى للا خديجة.
1: مرحبا،
0: مرحبا بك وقت ما بغيتي للا.
1: إذا إلى هنا أصل معكم مستمعينا إلى ختام رحلتنا في درس من الحياة، في انتظاركم دروس أخرى الأسبوع المقبل مع كامل محبتي.

ميدي آن بودكاست تمنح الصوت بعداً جديداً بالصورة. إعلامك الجديد تحت الطلب ينطلق الآن أقرب إليك أعمق تأثيراً. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لا غبغ أبالابغ مع رشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام. حوارات، قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميدي آن بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضاً.

0: أنتم في الاستماع لميدي 1 نشرة العاشرة مساء.
1: أهلا بكم إلى العاشرة، ومعكم في تقديمها محمد الغول، وهذه أبرز العناوين. إيران تهدد بالرد على الضربة الإسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن الاتفاق مع إيران لا زال على مساره وأن التوقيع سيكون في غضون ساعات رغم إقراره بتأثير الضربة الإسرائيلية على هذا المسار. في المنطقة، السوريون يتظاهرون في عدد من محافظات البلد مطالبين بالعدالة الانتقالية وضرورة محاسبة رموز النظام السابق. سويسرا تتنفس الصعداء بعد رفض السويسريين مقترح اليمين المتطرف بتسقيف عدد السكان واتخاذ إجراءات لمنع الهجرة. في رياضة العاشرة، كرة القدم المغربية ومنافسات الجولة 24 من البطولة الاحترافية في قسمها الأول. نستهل تفاصيل العاشرة من الشرق الأوسط، حيث عاود اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التأكيد أن مسار الاتفاق مع إيران لا زال مستمرا وسيتم التوقيع خلال ساعات، رغم إقراره أن الضربة الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية أخرت المسار. ترامب قال إنه استشاط غضبا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب الضربة التي ما كان يجب أن تكون حسبه، الضربة التي أدانها كذلك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، معتبرا أنها جاءت في لحظة مفصلية لجهود السلام. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان بدوره أكد اليوم أن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يدعم مسار التفاوض بالرغم من انتقادات متشددين لفريق التفاوض الإيراني، وبالرغم من ذلك قال المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن طهران سترد على الضربة الإسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت وأن ردها وشيك. مباشرة أورد التلفزيون الإيراني أن الرحلات من المطارات الواقعة في الجزء الغربي من البلد ألغيت حتى إشعار آخر، ولم يعرف إذا كان الأمر مرتبطا بالرد المتوقع. رد قال الجيش الإسرائيلي أنه يستعد له. وعودة للاتفاق المتوقع بين إيران وواشنطن وتداعياته على لبنان، تقول المحللة السياسية سناء الجاك من بيروت أنها، أي هذه التداعيات، ستكون سلبية في حال منح إيران حق التفاوض باسم لبنان.
2: ترامب هو من جهة أعطى إسرائيل ما تريده بأن الضربة كانت محدودة وفيها ضبط نفس، وأعطى إيران ما تريده بأن الاتفاق يشتمل على وقف إطلاق النار الكامل في لبنان. أرضى الطرفين بهذه الطريقة، ولبنان يعني لن يتضرر من هذا الكلام إذا اقتصر على وقف إطلاق النار، لكنه سيتضرر إذا ما تجاوز الأمر ذلك إلى يعني تولي إيران الورقة اللبنانية التفاوضية عوضا عن الدولة اللبنانية. وهنا تكمن المشكلة التي يجب أن نراقب حيثياتها في الفترة المقبلة. إذا ما كان مذكرة التفاهم تتضمن اتفاقا على إبقاء الورقة اللبنانية بيد إيران، سيكون للأمر تداعياته الغير الجيدة بالنسبة إلى لبنان، ما يعني أن حزب الله سيبقى يتحكم بقرار الحرب والسلم وبالسيادة اللبنانية خدمة لإيران. وخلال 60 يوما المقبلة التي هي مدة بحث بنود الاتفاق، سيكون لبنان عرضا لأخذ ورد ولتجاذبات بين إسرائيل وإيران.

0: ليضغط كل طرف من الطرفين الإسرائيلي والإيراني على الولايات المتحدة بغية تحصيل مكاسب أكثر فيما يجري.
1: كانت هذه المحللة السياسية سناء الجاك وتحدثت من بيروت للزميل يوسف النعماني. الجيش الإسرائيلي الذي واصل غاراته على بلدات ومناطق الجنوب اللبناني كان قد أعلن أنه قتل أحد أبرز قادة حزب الله علي موسى دقدوق الجمعة بغارة جنوب نهر الليطاني، متهما إياه بالضلوع في خطف 5 جنود أمريكيين وقتلهم في العراق في العام 2007. في المنطقة دائما أفاد الدفاع المدني ومستشفيات في قطاع غزة بأن هجمات إسرائيلية أدت إلى مقتل 6 أشخاص على الأقل الأحد في أحدث موجة عنف يشهدها القطاع رغم وقف إطلاق النار المعلن منذ أشهر. نواصل دائما في ملفات المنطقة، حيث شهدت عدة محافظات سورية مظاهرات للمطالبة بالعدالة الانتقالية والتأكيد على ضرورة محاسبة المتورطين في زمن النظام السابق. في المتابعة مراسلنا من دمشق يمين ديب.
2: شهدت مدن وبلدات في محافظات حلب وإدلب واللاذقية وريف دمشق مظاهرات شعبية للمطالبة بمحاسبة فلول نظام الأسد المخلوع وإنهاء حالة الإفلات من العقاب، داعين الجهات المعنية إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحق المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت خلال السنوات الماضية.
3: يا أخي نحن مع الدولة قلبا وقالبا، نحن أولاد الدولة، نحن ضحينا وقدمنا لحتى تنبنى الدولة. الشعب كله مطالبه هو محاسبة الشبيحة، اللي قصفنا ما تحاسب، نحن بدنا محاسبة منه.
4: أنا ابن شهيد وأخوة 2 شهداء وصهري شهيد، آخر شهيد صارت عنا في العيلة من شهرين. نحن وجودنا هون مع الشبيحة صعب كتير، نحن عم نطالب الحكومة من فترة بالعدالة الانتقالية
5: عن طريق المحاكم محاسبة الشبيحة الذين أوغلوا في دمائنا.
2: ورفع المشاركون شعارات تطالب بالعدالة الانتقالية وإبعاد أشخاص يتهمهم المحتجون بالارتباط بالنظام السابق، مشددين على حق الضحايا وذويهم بضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات مستقبلا. وهذا ما أكد عليه الباحث القانوني فراس حاج يحيى.
6: هذه التظاهرات حق مشروع مصان بموجب الإعلان الدستوري وتحدده الأنظمة والقوانين. عدم نجاح ملف العدالة الانتقالية يهدد استقرار الدولة، يهدد إعادة بناءها من جديد. هناك إعادة تعويم واضحة، يتم إعادة بعض الشخصيات البارزة وإعادة دورهم ليس فقط الأمني والعسكري والسياسي، أيضا دورهم الاجتماعي والسياسي.
2: وتأتي هذه التظاهرات في وقت تتصاعد فيه الدعوات الشعبية في مناطق أخرى لفتح ملفات الانتهاكات السابقة، وسط تأكيدات على استمرار الحراك السلمي، داعين إلى اتخاذ خطوات سريعة تعيد الثقة بجدية الدولة في معالجة هذا الملف. ميديا يامن ديب، دمشق.
1: في الملفات الدولية، شهدت شوارع جنيف السويسرية الأحد تظاهرة شارك فيها الآلاف عشية انعقاد قمة مجموعة 7 في مدينة إيفيان الفرنسية القريبة، وسط انتشار أمني كثيف. التظاهرة لم تخلو من مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن. المتظاهرون تجمعوا في حديقة على ضفاف بحيرة ليما حاملين لافتات كتبت عليها شعارات مناهضة للرأسمالية وداعمة للقضية الفلسطينية ولقضايا المناخ. وسط انتشار كثيف للقوى الأمنية والحواجز رافقه تحليق للمروحيات. نبقى في سويسرا، حيث تنفس البلد الصعداء بعد إعلان نتائج استفتاء على مقترح تقدم به اليمين المتطرف يقترح تسقيف عدد السكان في 10 ملايين نسمة في أفق العام 2050 واتخاذ إجراءات لوقف الهجرة. مقترح يقول حوله خبير الشؤون الأوروبية رجاء بركات، متحدثا من بروكسل يوسف النعماني، أن اليمين المتطرف السويسري حاول من خلاله استغلال الأجواء العامة السائدة في أوروبا المناهضة للهجرة.
0: اليمين المتطرف في سويسرا يحاول الاستفادة من الأجواء الحالية في أوروبا بشكل عام المعادية للهجرة، وخاصة أيضا القوانين التي تبناها الاتحاد الأوروبي الذي تربط بسويسرا علاقات واتفاقيات هامة. يحاول اليمين المتطرف استغلال موضوع الهجرة من أجل حمل المواطنين على تبني قرار بمنع استمرار تدفق اللاجئين إلى سويسرا. خلال الفترة الأخيرة قدمت أعداد من اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين إلى سويسرا، وهذا يبدو أنه أزعج اليمين المتطرف الذي يحاول حاليا استغلال هذا الموضوع. ولكن الرأي العام على الرغم من الأوضاع الحالية يميل إلى الاستمرار في استقبال اللاجئين، ومعروف أن حتى المهاجرين غير الشرعيين الاقتصاد في الدول التي يأتوا إليها يستفيد بشكل أو بآخر مع رواتب أقل من ما يتم دفعه للمواطن. والرأي العام في سويسرا الآن يتجه نحو

0: بمناسبة عيد ميلاده 80 وناقش الحرب في أوكرانيا وإيران. الرجلان اتفقا خلال الاتصال على زيارة سيجريها قريبا المبعوثان الأمريكيان ويتكوف وكوشنر إلى روسيا حسب مسؤول بالكرملين. في سياق متصل كذلك، دائما اعترضت البحرية الملكية البريطانية لحد ناقلة نفط خاضعة لعقوبات وتابعة لأسطول الدرل الروسي في بحر المانش في عملية ليلية اعتبرتها أوكرانيا ضربة لآلة الحرب الروسية. نبقى في بريطانيا، حيث وقعت المملكة المتحدة واليابان لحد شراكة واسعة النطاق في مجالي الاقتصاد والتكنولوجيا، يتوقع أن تسهم في ضخ استثمارات تتجاوز 18 مليار جنيه استرليني، حوالي 24 مليار دولار، وذلك خلال زيارة رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكاياتشي إلى لندن، بينها اتفاق لإنشاء محطة لتوليد طاقة رياح بحرية. رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر وتاكاياتشي عقد محادثة عشية مشاركتهما في قمة مجموعة السبعة في فرنسا التي تنطلق الاثنين. في أمريكا اللاتينية، تظاهر المئات من أنصار مرشح الرئاسة اليساري في البيرو روبرتو سانشيز في ليما السبت، في وقت أظهرت نتائج جزئية تقدم منافسته اليمينية كيكو فوجيموري بفارق ضئيل، وكشف فرز 98.5% من الأصوات في جولة الإعادة الأحد أن الفارق بين المتنافسين لم يتجاوز 0.1 نقطة مئوية، ما يعني أن النتيجة متقاربة بشكل كبير وما زالت غير محسومة. وكان المرشح سانشيز اقترح على منافسه فوجيموري الجمعة بأن يطلب بشكل مشترك إعادة فرز للأصوات، مشيرا إلى تجاوزات مفترضة في العاصمة ليما وفي التصويت من الخارج. يحتفل العالم اليوم الذي يوافق 14 من يونيو من كل عام باليوم العالمي للمتبرعين بالدم، مناسبة لرفع مستوى الوعي بضرورة المواظبة على التبرع بهذه المادة الحيوية التي تسهم في إنقاذ ملايين الأرواح سنويا. كما يعد هذا اليوم فرصة لتسليط الضوء على الحاجة الملحة والمستمرة إلى التبرع بالدم بشكل آمن ومنتظم، وتكريم ملايين الأشخاص المتبرعين بدمائهم. في المغرب، تبذل الوكالة المغربية للدم ومشتقاته جهودا متواصلة من أجل رفع من عدد المتبرعين بشكل مستدام. نستمع في هذا الإطار لتوضيحات إلهام جدة، الممثلة الجهوية للوكالة المغربية للدم ومشتقاته بجهة الدار البيضاء سطات.
1: من أجل رفع من عدد المتبرعين بالدم في المغرب وبشكل مستدام، تعتمد الوكالة المغربية للدم ومشتقاته على مقاربة شمولية ترتكز على التوعية وبناء الثقة والتنظيم، لأن التبرع بالدم ليس مجرد عمل ظرفي، بل هو واجب وطني وسلوك تضامني يجب ترسيخه كثقافة مجتمعية دائمة. وفي هذا الإطار، فإن الوكالة تبرز أهمية تعزيز الوعي لدى المواطنين، خاصة فئة الشباب، عبر إدماج ثقافة التبرع في الجامعات والمؤسسات التعليمية وتنظيم حملات تحسيسية مستمرة، كما أن إشراك وسائل الإعلام والفاعلين المجتمعيين يساهموا في نشر هذه الثقافة وتغيير بعض التصورات الخاطئة المرتبطة بالتبرع بالدم، كما أن تحسين تجربة المتبرع تبقى دائما عاملا أساسيا في ضمان استمراريته، وذلك من خلال توفير استقبال جيد وتقليص مدة الانتظار وضمان ظروف صحية وتنظيمية ملائمة.
0: نعود إلى منطقة الشرق الأوسط، وبعيدا عن ألوان الحروب والدم السائدة في المنطقة، تشكل مناسبة منافسات كأس العالم لكرة القدم نافذة نحو بصيص من الفرح المفقود في قطاع غزة الفلسطيني، حيث يقوم الغزيون بمتابعة هذه المباريات بشغف، ومنها مباريات المنتخب المغربي. تفاصيل أوفى مع مراسلنا من غزة سيف سويتي.
2: من داخل مخيمات النزوح وعبر شاشات صغيرة، يصنع أهالي غزة أجواء رياضية لمشاهدة مباريات كأس العالم، رغم كل التحديات التي يعيشونها من أزمات ومخاوف مع غياب الأمن وتصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية ضدهم.
3: زي ما انت شايف البث أقل جودة، لأنه عن نت بنحضرها، في الشيء بإغلاق المعابر، الأجهزة اللي تقيل السابقة اللي تفوت الإصدار الجديد، فبنحاول قد ما بنقدر إن احنا نوفر مشاهدة إلنا وللشباب اللي بيجوا.
4: أو رغم القصف والأطفال اللي بتموت، إلا احنا بدنا نحس شوية فرحة إن نحضر مباريات كأس العالم طبعا.

0: ليش أتكلم لك كثير عن الأوجاع اللي بنمر فيها من قطع كهرباء من استهدافات مباشرة للكافيهات اللي إحنا بنحضر فيها المباريات وكأس العالم.
1: الغزيون يتابعون المنافسة الرياضية الأكبر عالمياً بشغف كبير وأمل بأن يستعيد الرياضيون الفلسطينيون دورهم في الملاعب والساحات الرياضية التي دمرت خلال الحرب.
2: سعداء جدا بظهور المنتخب المغربي، وهذا ليس بغريب تعقيبا لما انتهى به منتخب المغرب في قطر 22 حيث قدم نسخة استثنائية. هذا مؤشر أن هناك تطور كبير في كرة القدم المغربية، حجم اللاعبين المحترفين، جودة الأداء اللي انعكس بشكل واضح.
1: ومع حضور المنتخبات العربية في المونديال تتوزع ميول المشجعين بين منتخب وآخر، ولكن يبقى أسود الأطلسي من أكثر الفرق تشجيعا ودعما في قطاع غزة. من مدينة غزة لإذاعة ميديا سيف السويطي.
3: نصل معكم مستمعينا اللحظة إلى الورقة الرياضية للعاشرة، وفيها زميل الحسن جابري يخبرنا بمستجدات البطولة المغربية الاحترافية لكرة القدم في دورتها 24.
4: مع إسدال الستار على منافسة الجولة 24 من البطولة الاحترافية المغربية إنوي، اشتعلت المنافسة على اللقب، جولة حملت عنوان المفاجآت وتقلبات الصدارة. حتى اللحظات الأخيرة فريق الجيش الملكي وفي غياب جماهيره بسبب العقوبة المسلطة عليه حسم لقاء الكلاسيكو أمام ضيفه الوداد الرياضي بهدفين لواحد في مباراة أكد فيها الفريق العسكري رغبته القوية في استعادة لقب البطولة بعد تفريطه في لقب دوري أبطال إفريقيا. فوز ثمين جعل فريق الجيش الملكي يعتلي الصدارة برصيد 48 نقطة، فيما ظل الوداد في المركز الرابع ب 43 نقطة يتقدم بفارق النسبة الخاصة على خامس الترتيب غريمه الرجاء الرياضي الذي عجز للمباراة الثالثة تواليا عن تحقيق الانتصار، فسقط في فخ التعادل بميدانه أمام ضيفه اتحاد تورقة بهدف لمثله. ومن أكبر مفاجآت الجولة سقوط فريق نهضة بركان أمام حسنية أكادير بهدف دون رد، هزيمة كلفت الفريق البركاني التنازل عن الصدارة ومن ثم التراجع إلى المركز الثالث وأعادت إشعال الصراع على اللقب بين عدد من الأندية. هذا واستعاد اتحاد طنجة توازنه فقلب تأخره أمام ضيفه اتحاد يعقوب المنصور بهدف إلى انتصار مثير بهدفين لواحد ليبتعد نسبيا عن مناطق الخطر ويمنح جماهيره جرعة جديدة من الأمل في رحلة ضمان البقاء.
3: شكرا جزيلا لك الزميل الحسن جابري. اللحظة نشير أنه في منافسات كأس العالم اللحظة تمكن المنتخب الياباني من تسجيل أول أهدافه في مباراته ضد المنتخب الهولندي، والنتيجة الآن في الشوط الثاني 0-0 لصالح اليابان. وارتباطا بكأس العالم، أعربت اتحادات كرة القدم لكل من الرأس الأخضر وكوراساو وأوزبكستان والكونغو وهايتي والجزائر وتونس والمغرب ومصر وغانا والسنغال وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا عن استيائها العميق من التصريحات الأخيرة لرئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفيرين، والتي انتقد فيها توسيع عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم معتبرا أن العديد من المباريات غير مثيرة للاهتمام. وقالت هذه الهيئات في بلاغ مشترك نشرت نسخة منه على الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أننا نرفض هذه التصريحات بكل احترام ولكن بحزم. هكذا مستمعينا كن قد وصلت معكم إلى ختام كل ملفات العاشرة، شاكر لكم حسن المتابعة والاهتمام. إلى اللقاء.
5: Il y a des émotions que seul le football procure. La Coupe du Monde, c'est la joie, la liesse, le stress et les larmes. Médias vous propose une couverture spéciale pour vivre ces moments inoubliables. Du 11 juin au 19 juillet, vivez la Coupe du Monde sur Médias. Live, capsule digitale, analyse d'experts et toute l'émotion du mondial. Sur nos antennes et sur nos plateformes digitales.
6: الكورة كيقولوا الفريق فيه 11 لاعب، حنا ماشي 11، حنا 40 مليون وما يهمناش شكون اللي قدامنا وشكون الفريق اللي ضدنا، حنا مغاربة وهذا هو الرباح.
7: الرباح مع عروض المشجعين دمرجان، سارعوا باش تستافدوا من هاد العروض. مرجان ديما رابحين. مرجان
8: جيبي جيبي.

0: عطيوني باش نشوف الفيلم، بقى ما جات بقى ما جات بقى ما جات بقى ما جات، حتى الجمعة في الصباح. الجمعة في الصباح عاد كان نقدر نشوف الفيلم. ملي مشيت باش نشوف الفيلم قال لي ما يمكنش لك تشوفه كله، لان كاينه فريده باليزيد غتشوف فرونتيراس اون بارتي، تشوف فيريفي، يا نبيل عيوش غادي يشوف كان داك الدوكيومونتير ديالو، وانا دونك قال لك غتشوف 20 مينوت. ليغور كانت في الكاتريام بوبين كي غندير يا بلال. بور لي اوسكار خص تولي بور السونتر سينماتوغرافيك يبدا يشوف الفيلم اللي غادي يقدر يمشي وغادي حامي وغادي يل بو موني اون كومبان، باسكو نكونوا واضحين ما كاين لا لجنة لا والو. غادي يجوا يقولوا شكون هذا بيان سور الفيلم خصو يكون خرج، غادي يقولوا شكون هذا المونتاج اللي يقدر يتبع الفيلم ويعطينا ان كاي تشارج. تنظن بلي ان يكون لو فيلم اللي غادي يخرج كيما بغا يكون كيما بغا يكون.
1: تكريم مستحق إذا للمخرج حسن بجلون في الداخلة. وفي عدد اليوم ينضم أيضا مخرج مغربي آخر يجتهد في صنف الوثائق بالخصوص، المخرج علي الصافي. هو مدير فني سابق في تلفزيون ووثائقيات كثيرة عبرت الحدود، من بينها الباب السابع عن الراحل البعناني، قدم لأول مرة في مهرجان برلين العالمي، وكنت شاهدا هناك على الاستقبال الكبير الذي خصص له ولشريطه ومن خلالها للفيلم المغربي. علي الصافي مخرج مبدع وسيناريست، إعلاميا عندنا لا نراه كثيرا لأن هذه العينة من المبدعين يرفضون المشاركات ولن تعثر لهم على أثر في وسائل التواصل الاجتماعي، متألق في الوثائقي لكنه يحب أن يسمى برجل السينما بدون أن نخندقه في خانة معينة. لماذا يحضر في إعلام الغرب ويغيب في إعلامنا؟ كيف يشتغل؟ أين يشتغل؟ لنستمع للمخرج علي الصافي.
2: في كاع البلدان اللي عشت فيها خارج المغرب ما كتشوفش مخرجين دائما موجودين في الإعلام، يعني كلهم مخرج يكون في الإعلام إذا كان عنده شي حاجة ما يضيف، شي حاجة ما يتقال، شي رأي، شي إذا ما كانش شي حاجة جديدة، إذا ما كانش شي حسن له يتكمش ويخدم ويجد العمل دياله في خطره. من الفيلم الأول تقريبا سمت حقوق الشامان درس بالسينوز دي شامبيت خاب ليغو ديالنا الأنا ديال الفن أن ما يمكنش ما يفرحش بهذا الشيء هذا، ولكن ماشي هذا هو كل شيء. اللي مهم في هذه المقالات الأخيرة هو أن معنا الفيلم في متحف من المتاحف الكبيرة في العالم، ميوزي دار مودرن دو نيويورك، واذا هذه المقالات كتشير بان كاين تتبع ديال البرمجه، وكاين نقاد متابعين وكيكتبوا، وهذا انا متعود عليه في الحقيقه على برا. لكن مثلا في المغرب اللي تشاف هذا الفيلم في المهرجان الوطني وخد الجائزه الكبرى ديال الفيلم التسجيلي، يعني كانوا اشارات الصحافة للفيلم طبيعة الحال، ولكن ما عمره ما كان شيء عمل ديال نقد. بغيت غير خويا بلال نصحح واحد واحد واحد النقطة شرت ليها في التعريف ديالي في المقدمة وعنده علاقة بهذا الكلام كله. أنا يعني في خارج المغرب ما كيشوفونيش يعني في العالم ديال السينما كأنني اختصاصي في جراحة القلب ولا في الكلاوي ولا في يعني سينمائي. كنشتغل في السينما ما كان مخرج، يعني انا ما كان انا في هذه الاعمال ديالي كلها ما كنهتمش بالوثائقي، ماشي هذا هو اللي في الحقيقه اللي لا انا كنهتم بالسينما. انا غادي من الاعتبار ان الا ما كانش عندنا في المغرب سينما وثائقيه كتمشي موازات مع الـ مع الـ مع الـ مع السينما الروائيه ولا الفيكسيون، ما يمكنش تكون ديناميكيه اللي غادي تدفع الابداع. وهذا نقدر في البحث خلال البحث ديالي شفتو يعني كيفاش كان في السبعينات، يعني على هامش دوكيومونتير كندير لي انستالاسيون في معارض كبيره وفي دي بينال مشهوره في العالم، كنشارك في دي اكسبوزيسيون، يعني انا دائما وكنكتب. الدور ديالي ماشي هو غير دوكيومونتير، المضمون ديال المحتوى ديال اي فيلم رسوم متحركه ولا فيكسيون ولا المضمون شيء يعني تقدر تهضر يتناول كل ما يهم الانسان، ومن بعد الصيغه باش كتكتب هذيك

القصه باش كتناول هذيك، لان الناس كيحسبهم بان الدوكيومونتير ما فيش دراما مثلا، لان كاين خلط ما بين لان تم هذه السنوات الاخيره تم شيء من تبسيط هذا الشيء ديال خلط الروبورتاج ديال الصحفي ولا لونكيت مع الوثائقي. الوثائقي اللي كنهضر عليه هو الفيلم الوثائقي الابداعي اللي هو كتابه سينمائيه كتحاول تلقى صياغ ولا كتابات ولا طرق اخرى الصياغ حكي البناء حكايه. هذا هو علاش الدوكيومونتير دائما مهم في كل البلاد. بالنسبه للشباب مثلا انا دائما كنقول لهم راه ما يمكنش بطبيعه الحال الا مشيت المعاهد ديال السينما الكبيره في العالم ضروري يعني اول التمارين الاولى هو الدوكيومونتير، هو تعلم بالسينما الواقع يعني بكاميرا ومع الواقع كيفاش تفاعل مع الواقع باش تخلق اسلوب ديال الكتابة السينمائية. وإلا ما كانش هاد الشيء هذا يقدر الواحد يكون مخرج من بعد، ماشي ضروري دوكيومونتير. ولكن أنا متأكد وكتعرف يعني تاريخ السينما بأن إلا ما كانش هاد الخلفية، رغم أن المخرجة والمخرج يقدر يعطي عمل زوين إلى آخره، ولكن مع الوقت كيبان بأن الأساس واش مبني على شي حاجة صحيحة ولا لا. أنا دائما مجند وما عمرني ما قلت ما رفضت حتى شي مبادرة ولا حتى شي دعوة باش أنا معروف في المغرب، لأنني فاش رجعت للمغرب بديت ورش ديال التكوين مجانية واللي بداو فيها مجموعة ديال الشباب مخرجات ومخرجين اللي دابا حاليا راهم مخرجين معروفين في المغرب ومكملين المشوار ديالهم بطريقة زوينة. ويعني أنا التكوين والتعليم بالنسبة لي هو الأساس. إذا ما كانش تكوين مستحيل نطوروا القدرات ديالنا في تصور العالم اللي باغي نعيشوا فيه ونبنيوه. مستحيل. ماشي غير انا اللي موجود. انا باغي يعني حزين مثلا لما نشوف مثلا هاد المعهد ما صهرينش عليه مخرجين مبدعين الاوائل واللي عندهم أسبقية. بغيت نذكر بأن هذا اللقاء مع الجمهور المغربي مع الأسف جاء متأخر، لأن فيلم دموع الشيخات تم الإنجاز دياله في 2003 إلى بقيت عاقل، ولكن ما تعرض في شي قناة تلفزيونية مغربية حتى هذه سنتين. ضيعنا شوية الوقت ولكن كان عندي فيلم أول قبل دموع الشيخات أنا أعتقد، وكان تم عرضه في شي تلفزيون مغربي قبل، سميته جنرال نوفولا بالضبط، كيحكي على القصة ديال قدماء المحاربين المغاربة مع الجيش الفرنسي. فرحان بهذا أن يكون فيلم ديالي كيطرح أسئلة أكثر مما كيعطي أجوبة، لأن كنعتبر بأن الأفلام الناجحة في السينما هي هذه تخلي المشاهد أنه يطرح على رأسه أسئلة. ماشي كاين بزاف ديال الخلط، بزاف ديال الناس المشاهدين وديال الناس في السينما كيحسبهم بأن راه سينما خطاب وكيقولوا لي شنو هي الرسالة ديال الفيلم. كنقول لهم أنا ماشي رسول، أنا غير مخرج. الرسول هو اللي كيقدم رسالة. أنا كنحاول نحكي شيء ما قصة، وكنحاول من خلالها نطلع منها أسئلة على على على على الحياة، على الإنسان، على الواقع، على الخيال. تمام، مزيان أن يكون هذا الفيلم كيوضع أسئلة، لأن هذا الفيلم حرك شوية المجتمع ديال السينما في المغرب اللي كان شوية فيه شوية ديال الخمول، لأن أنا ما كنفهمش علاش ما عندناش مؤرخين ديال السينما، وكنلقيت مؤرخين ونقاد داروا هاد الأعمال قبل، ولقيت التاريخ ديال السينما المغربية مثلا موجود، لقيت التاريخ ديال الفيلم التسجيلي المغربي مثلا موجود، لقيت التاريخ ديال الفن في المغرب موجود. غندير بحال المخرجين الاخرين، غادي نهتم بمسائل اخرى، حيث ان انا بحال سي بوعناني الله يرحمه حتى هو قبل مني يعني من الجيل ديالو، ما عندناش هاد الماده الخام، لان راه مستحيل تكون بناء ديال شي حاجة اللي صحيحة في السينما أو في الفن بدون ما يكون بالموازات

0: مؤرخين إلى آخره. كنت دوزت مع الوالدة ديالي الله يرحمها سنتين وأنا معها في بركان، كنعتني بها وكنت كنشوف التلفزيون معها يعني يوميا، مع أنني أنا ماشي مستهلك ديال التلفزيون، ولكن هاد في هاد الظروف كنت كنشوف التلفزيون. ولما كان هاد الاقتراح قلت لازم الواحد ما يبقاش غير يبلبل وغير ينتقد، لأن التلفازة خص يكون فيها ماشي مدير فني واحد، خص يكون فيها مديرين فنيين، كل قطاع ديال الإنتاج خص يكون على راسه، ماشي على راسه يعني في الطاقم ديالو مدير فني.
1: نغادر للمغرب ونتوجه إلى لبنان. عنوان فيلم على شكل سؤال: Do you love me؟ لا أطرح عليكم السؤال طبعا لأني أعرف جواب كثيرين منكم. Do you love me؟ هو ببساطة عنوان شريط لبنانية لانا ظاهر. Do you love me؟ هو شريطها الوثائقي الطويل الأول، وهو حاليا أحد أهم الأفلام التي تعرض في مهرجانات دولية عديدة. قدم لأول مرة في مهرجان البندقية العالمي في قسم أيام البندقية. ماذا يمثل ذلك؟ يمثل طبعا الكثير، ويمثل محطة استثنائية في مسيرتها. هذا العمل جاء حصيلة ثمان من سنوات من البحث في الذاكرة السمعية والبصرية للبنان ومحاولة فهم كيفية تشكلها عبر سبعة عقود من الصور والأصوات والوثائق. Do you love me؟ لم يكن مجرد مشروع فني عابر، بل شكل رحلة شخصية تحمل أبعادا إنسانية عميقة وتهدف إلى التقاط المزاج الجماعي للبنانيين الذي يتأرجح بين الفرح والحزن وبين الحنين والإحباط. حين بدأت لنا ظاهر التفكير في هذا المشروع، كانت تشعر بأن هناك فجوة كبيرة في السرد التاريخي لبلدها لبنان. المخرجة لنا ظاهر تشرح: سنوات من اشتغال على شريط جعلها تصل لمهرجان البندقية ولمواعيد عالمية أخرى. لنا ظاهر
2: الثمان سنين عم بشتغل على هذا المشروع، ومثل ما كنت عم بتقول هذا المشروع شوي غير عن غير فلومة، معمول كله من أرشيفات. فكمان كان كتير بعتقد السبب لهذا الشيء هو أنه الباكراوند تبعي جاي من فاين أرتس، من جرافيك ديزاين، وكمان من فيلم ميكينج. وقدرت بطريقة قدرت بهذا الفيلم أخلط كل هول الأشياء وكل العلاقة، يعني علاقتي مع الصورة هي واضحة بهذا الفيلم. وأنا كشخص هو شخص كتير كتير بحب بلده، كتير بحب لبنان، كتير بحب بيروت، كتير معلقة ببيتي وببلدي. وبعتقد أنه هذا الشيء كمان إن شاء الله يكون واضح يعني بالفيلم وبرسالة الفيلم. كتير بحب بس العالم يقولوا هيدا الشيء ويحسوا هيدا الشيء، إنه الفيلم يعني بنوعا ما ضايع بين الوثائقي وبالحواري. وهذا لأنه السينما اللبنانية actually السينما اللبنانية حتى كل الفلوم الناراتيف هن عن الحياة بلبنان، والحياة بلبنان كتير صعبة، الحياة بلبنان منا هينة، الحالة بلبنان منا هينة. فحتى الفلوم الفيكشن بيشبهوا بطريقة الدوكيومنتري وبيشبهوا الحياة. وكتير بحب انه فيلمي هيك يعني ضايع بهالمحل، هي ذاكرة ذاكرة مقسمة بهالطريقة. وأنا وهو أكيد رسالة حب لبيروت. وكان عبالنا نشتغل على فيلم بيحكي عن الذاكرة، عن التراما، عن الطفولة، عن الهوية اللبنانية، بلا ما كمان نحكي عن الـ الـ الـ الأشخاص والصور السياسية اللي معودين عليهم. ما كان بدي رسالة يعني رسالة نقد أكيد، لأنه ما بعتقد حالي يعني ما بعتبر انه ما لي حق انقد بهذه الطريقه. بس كمان العلاقه اللبنانيه مع بيتهم ومع بلدهم هي علاقه كتير صعبه. يلي بيترك لبنان بياخد قرار كتير صعب، يلي بيقرر يبقى بلبنان بياخد قرار كتير صعب. ودائما نحن عم نتعذب بحبنا لبلدنا، our attachment to home، هذا شيء كتير صعب لنا. وغنية التايتل Do You Love Me جاي من غنية عائلة البندلي تبعيت Do You Love Me، لأنه بس بلش المشروع أنا كنت مفكرة أنه هشتغل أكتر عن فيلم عن الموسيقى والحرب، بس بعدين التيتر Do You Love Me بقى معي لهلأ لأنه هو عن علاقة حب بين اللبنانية وبيتون. كمان الفينانسمون تبع الفيلم كان صعب لأنه أول فيلم طويل أكيد كان لازم، وحتى هو مشروع كتير صعب أنه تفسره، يعني ضرورة

0: بشتغل على المونتاج من وقت كتير بكير تتفرج العالم شو عم بتفكر. هو فيلم أرشيفي، فيلم وثائقي، بس كمان أكتر من نص الفيلم معمول من فلومة لبنانية روائية. فأكتشلي هو محل بين الاثنين، وهو قصة بيروت وقصة السايكلز اوف فايلنس اللي منعيش فيهم، واستعملت الماضي تأحكي عن الحاضر، لأنه نحن هلأ بلبنان بعدنا بحالة حرب، وحتى وقت ما يكون في إطلاق نار نحن بعدنا عايشين حالة حرب، حالة كتير غريبة. إذا بدك هدوء نسبة، بلش بفينيس، راح على القاهرة، راح على السينماد، راح على ساو باولو، راح على دوغلس بوا، راح على هامبورغ، كمان بمراكش، بورسو، ببولند. أنا كنت شوي خايفة أوقات، أكيد محمسة وخايفة بنفس الوقت من الجمهور اللبناني، لأنه بطريقة أنا قد ما كان بدي هيدا الفيلم يكون انترناشنال، لإلي الجمهور اللبناني هو أهم جمهور لإلي. ولهلأ كان شعور كتير حلو، كان في a very emotional reaction للجمهور، فكتير مبسوطة. بعتقد كتير صعب انه اعمل مشروع مش عن بيروت، بعتقد هيدا الشيء اللي بعرفه، وكل مخرج كتير مهم انه يشتغل على المواضيع اللي بيعرفها، المواضيع اللي بتعاني له، وانا لبنان هو يعني محل اللي بيعاني لي اكتر شيء. اكترية النقاد كانوا كتير بوزيتيف، صراحة انبسطت انه العالم، انه يلي نقدوا فهموا شو جربنا نعمل. انا وكتيبة برهمجي كمان الموتور تاع الفيلم يلي اشتغل معي على وقت كتير طويل، وفهموا الكومبلكسيتيز تبعوا للقصة، وفهموا شو كنا عم نجرب نعمل.
1: لنا ظاهر، وقبلها علي الصافي وحسن بن جلون. نصل إذن لنقطة نهاية عدد اليوم. لكم مني أطيب تحية، إلى الملتقى.

وما زالت أكيد أنغام المدائح والأغاني الدينية تضيء هذه الأمسية على مليئة. ونرافقكم الآن مع الفنانة القديرة عائشة دوكالي في وصلة مميزة من روائعها تحمل نفحات إيمانية وألحانا عذبة تلامس الوجدان. سمع ممتع للجميع.

أرحب بكل من التحق بنا على ميديا. أنتم معنا في سمر، وسمرنا عامر بالنفحات الروحية والأصوات المغربية الأصيلة، ومع محطة جديدة الآن من التراث المغربي العريق. نستمع الآن إلى المعلمة العيسوية نوال عبدلوي التي تحمل راية الفن العيسوي بكل ما يسخر به من أذكار ومدائح وإيقاعات روحية مميزة. أترككم اللحظة مع هذه الوصلة المباركة، أتمنى لكم أطيب سمع، وأكيد أتمنى بأن نكون دائما عند حسن ظنكم بنا. نوال عبدالله.

بحر كان. ومسك ختام سمرنا الليلة مستمعينا مع الحضرة الشمنية الأصيلة بصوت الفنانة القديرة خيرة أبزاز في أجواء روحانية مفعمة بالمحبة والذكر. فأشكركم وأشكر جميع المستمعين على حسن وطيب المتابعة. أتمنى لكم أوقات سعيدة وأكيد لنا موعد آخر جديد الأسبوع القادم دائما على ميديا في سمر. أوقات طيبة وممتعة أرجوها.

0: أنتم في الاستماع لميدي أن موجز منتصف الليل.
1: معكم في تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. ونستهله شرق أوسطيا، حيث أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق مع إيران، معلنا الاتفاق اكتمل الآن، مضيفا أن مضيق هرمز مفتوح والحصار الأمريكي رفع، قائلا دعوا النفط يتدفق. ترامب كتب على منصة تروث سوشيال تهانينا للجميع. الوسيط الباكستاني بدوره أكد الاتفاق. رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أعلن أن الولايات المتحدة وإيران توصلت إلى اتفاق سلام ينهي بشكل فوري جميع العمليات العسكرية بما في ذلك في لبنان، على أن يقام حفل توقيع في جنيف في 19 من يونيو الجاري. نائب الرئيس الأمريكي جي ديفانس قال إنه يخطط لحضور حفل التوقيع، مضيفا أن مشاركة ترامب ممكنة. إيران بدورها أكدت الاتفاق، متحدثة أنه يوقف الحرب فورا، واعتبرت أنها حققت انتصارات كبيرة خلالها أي هذه الحرب، حسب تصريحات نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبدي. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد تأكيد الاتفاق صرح بأن قمة مجموعة السبعة التي يستضيفها في إيفيان ستناقش ملف إعادة فتح مضيق هرمز على المدى البعيد. وكان الرئيس الأمريكي أكد في وقت سابق لاحد أن مسار الاتفاق مع إيران لا زال مستمرا وسيتم توقيع خلال ساعات، رغم إقراره أن الضربة الإسرائيلية الأخيرة على ضاحية بيروت الجنوبية أخرت هذا المسار. ترامب قال أنه استشاط غضبا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب هذه الضربة التي ما كان يجب أن تكون حسبها الضربة التي أدانها كذا.

0: ذلك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش معتبرا أنها جاءت في لحظة مفصلية لجهود السلام. في المنطقة دائما أفاد الدفاع المدني ومستشفيات في قطاع غزة بأن هجمات إسرائيلية أدت إلى مقتل 6 أشخاص على الأقل الأحد في أحدث موجة عنف يشهدها القطاع رغم وقف إطلاق النار المعلن منذ أشهر. شهدت شوارع جنيف السويسرية لاحت تظاهرة شارك فيها الآلاف عشية انعقاد قمة مجموعة السبع في مدينة إيفيان الفرنسية القريبة وسط انتشار أمني مكثف. التظاهرة لم تخلو من مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن. المتظاهرون كانوا قد تجمعوا في حديقة على ضفاف بحيرة ليما حاملين لافتات كتب عليها شعارات مناهضة للرأسمالية وداعمة للقضية الفلسطينية ولقضايا المناخ. وسط انتشار كثيف للقوى الأمنية والحواجز رافقه تحليق للمروحيات. قال الرئيس الأوكراني فولدمير زيلينسكي لحد أنه سيناقش الحرب مع روسيا وجهود السلام خلال اجتماع مع رئيس الأمريكي دونالد ترامب في قمة مجموعة السبعة في فرنسا. وفي سياق متصل أعلن الكرملين أن رئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصل هاتفيا بنظيره الأمريكي دونالد ترامب لحد بمناسبة عيد ميلاده 80 وناقش الحرب في أوكرانيا وإيران. الرجلان اتفقا خلال اتصالهما على زيارة سيجريها قريبا المبعوثان الأمريكيان ويتكوف وكوشنر إلى روسيا حسب مسؤولين بالكرملين. في الرياضة كرة القدم العالمية وفي منافسات كأس العالم الأحد سحق المنتخب الألماني نظيره في كوراساو بحصة عريضة 7 أهداف لهدف 1 بينما لم يتمكن المنتخب الهولندي من تجاوز نتيجة التعادل الإيجابي 2 لمثلهما في مباراته أمام اليابان. ختام الموجز مستمعينا بقية رفقة متعلبة باقي برامج إضاعة تمدي أتمنها لكم إلى اللقاء.
1: في كل يوم موضوع يشغل اهتمام الناس تتلاقى فيه أفكار وتتباعد فيه قناعات. في حديث المجتمع نستضيف المعنيين والمتخصصين، نطرح الأسئلة التي تهمكم لنجعل من كل نقاش خطوة نحو وعي أكبر. حديث المجتمع مع فرحان عياش من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
2: Music, Media, DJ Tawfiq.

like he's got it all right, but it's all smoke.

give me.